0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا. هو الليل يأوي إلينا والغروب يحمل الليل ويمضي من درب إلى درب. النجوم تطل على الجبل الشامخ تذكرنا بسر الحياة. تصدح الكلمة من عمق القصيد قاطعة بين الصوت والصدى. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

الآن أدركت الحقيقة والصواب حبيبتي، وعلمت أني دون أن أدري بأني لم يكن لي في قرار فراقنا أي اختيار، فجعلت دمعك جاريا أنهار، وتركت جنة حبنا لأقيم بعد فراقنا في النار. فغدوت كالمجنون أسعى كي أفتش عنك في كل الأماكن والديار، سائلا كل العباد لعلني ألقاك منحنيا برأسي كي أقدم الاعتذار.

0: بين أزهار الربيع وبين أوراق الخريف وبين نار الصيف، لكن لم أجدك، فأين أنت؟ وكيف صرت حبيبتي من بعد يوم فراقنا؟ فلكم بحثت وكم سأل وكم بكيت، لم أجد بعطر خدك في السماء آثار، ولكم تمنيت اللقاء لكي أقدم الاعتذار.
1: ما كنت أول من الأسياد جارية هجر، أو كنت أول من غدر، أو من بإمعان لإحساسي قهر، أو من لقلبي قد كسر، أو من تجبر إن تمكن أو قدر، لكنني يا سيدي أصبحت أخشى من شياطين البشر. ما كنت أدري أن من يبدو ملاكا حاليا يخفي بداخله فؤادا من حجر. أترك فؤادي في سلام يحتضر، ولتمسحر لا تعتذر.
0: أدري بأن فؤادك أضحى بهجري منقهر، وأن قلبك مذ فراقي منكسر. فلتعلمي أني وفيت وما هجر وما غدر، وأنني أجبرت حتى نفترق. قسما برب العرش، ما كان افتراء أو غرورا وانتصار، لكنه كان افتراء من ولي كان يملك في مشاعرنا القرار. ولذا فإني قد بحثت عنك دوما كي أقدم الاعتذار.
1: ما نحن إلا من على خطواتنا كتب القدر، والذنب ليس بما فعلته، وإنما الذنب كان بمن بكى هجرا وغدرا قاسيا، ومن البكاء قد انفطر. فلتطمئن بأنه لخداع قلبك ما غفر، واترك ضحيتك التي عذبتها، وهنأ بأنك كنت دوما منتصر، ولتنسحب لا تعتذر.
0: فلتسمعيني، ربما تسامحين وتقبلين الاعتذار، لأن قلبي وقد غدا كمثل قلبك منكسر، وأكاد من يأسي ويأس قلوبنا أبدو كئيبا يائسا كالمنتحر. فلتسمعيني قبل أن أفنى إذا لم نلتقي، إني بحثت عنك في كل الدروب وفي الموانئ والشواطئ والبحار، ثم أيضا في محطات القطار، محملا أسفي ويأسي، آملا ألقاك يوما

0: قد مات قلبي، لست أدري ما إذا قد مات قهرا أو قتل، أم أنه من دون ما يدري تشهد أو انتحر. أدري بأن وبالقرار بالانتحار محرم، لكن حبك قد بدا عندي انتحارا. إذ غدا حملا ثقيلا داس قلبي فانفجر. يا ليته ما كان يوما مؤمنا بالحب، أو من بعد حبك قد كفر. اهدأ حبيبي وانسحب، لا تبكني أو تعتذر. أفهل يفيد إن اعتذرت لمنتحر؟ فلتنسحب لا تعتذر.
1: يا وردتي قسما إذا ما زرت يوما منزلي فستقرئين على الحوائط أنني سجلت لاسمك باعتزاز فوقها، وكتبت أسفله بحزن سامحيني أعتذر. ولدي إحساس بأنك ربما ستسامحين وتغفرين وتقبلين الاعتذار، ولسوف أدعو أن يسامحني فؤادك. إن رآني منكسر يا ليتني يوما أراك صدفة كي تسمعيني عن فراقك عن عذابك أعتذر.
0: لا تعتذر، وبما فعلت بقلب أنثى ينكوي وجعلت نفسك بالخداع قد انتصر. فلتفتخر ولتنسحب، دعني ألملم للبقايا من فؤاد منكسر. على الزجاج بفضل ربك ينجبر، واسمع لدمعي سائلا في ضعفه هل يطلب الغفران أبدا منتصر. لا تعتذر، لا تعتذر يا قاتلي.

0: كان حظا رائعا أن نلتقي بعد السنين. كم كان قلبي يا رويدة منذ يوم فراقنا يبكي ويشكو من تباريح الحنين. قلب الذي أسعدته بالحب دوما ثم أضحى بعد فرقتنا حزين. كم صار يقفز مثل عصفور بصدري إذا راك صدفة وأراك لي لا تذكري، وأراك حين مددت كفي كي أصافح من كتبت ومن بحثت ومن سألت وزرت كل الأبرحة، ودعوت أن ألقي التي تركت بقلبي ألف جرح بينما ما زال قلبي عاشقا أن تجرح.
1: من أنت يا هذا؟ لم استوقفتني؟ أنا لست أذكر أن هنالك شيء بيننا، أفأنت تذكر من أكون؟ ربما أخطأت من تحفو إليها والنساء عديدة. عفوا أنا لا أعرف، فلتبتعد ولتنصرف.
0: ما كان ظني يا رويدة أن لكفي أن تبعديه وتسأليني من أنا؟ أنا يا رويدة من كتبت قصائدا في حبنا ما نلت عنه من رفيع الأوسمة، أنا من كتبت ولم أقل ما يؤلمك، وشدى بما بالشدو أضحى في الهوى أن يؤلم. أنا يا رويدة من بكل قصائدي أخفيت ما أن تعرفيه، وقلت عني ظالم لشعرت أنك ظالمة، وبكيت من نكرانها وإذا بها قالت تراجع نفسها.
1: أوه الآن أذكر أنني يوما قتلت بيد من أحببته، أفأنت من يوما أضاع سعادتي وكتبت شعرا لي كأنك تعتبر، وحزنت أني قلت لا بل تنسحب لا تعتبر.

0: كفي لأني كنت أبكي وانسحب. وسمعتها قالت:
1: تعال وقف هنا أمام انتهيت واسمع، فإني لم أقل ما شئت حتى تستريح مشاعري، فلتنتظر. وكمثل قلبي من قهر فلتنقهر، وكمثل قلبي من انكسر فلتنكسر، وكمثل حلمي من انتحر فلتنتحر. أشرب من الكأس الذي أسقيتنيه بمره، واعلم بأن هناك ذنبا سيدي إن جئته لا يغتفر.
0: راحت تفرغ غيظها ثم ارتمت تبكي على صدري وتمسح دمعها بأناملي، فأزحتها ومشيت أبكي نادما متأسفا. صرخت:
1: تعال، فما يزال بداخلي ألما وحقدًا. أيها القاسي، لما لا تنتظر؟ دعني أطبب ذا الفؤاد المنشطر، دعني أنمنمه وأقسم بالعزيز المقتدر. ما مر يوم دون أن تأتي ببالي أو تمر على خيالي صورتك، وأقول صبرا يا فؤادي، ربما يأتي غدا.

0: المستعر. ما أجمل الأقدار,
1: ما أجمل الأقدار
0: حين تجمع الأحباب يوما بعدما
1: صار اللقاء كأنه حلم ولا يأتي
0: وكم للحلم كنا
1: ننتظر.
0: فلتنتظر, قد كان قلبي قبل أن ألقاك حزنا يحتضر.

هو صدق العتاب والاعتذار، وأنا بدونك يا حبيبي قد سئمت قساوة الدنيا.

0: الفنجان منكفيا
1: فكم أخشى أراف الحظ
2: آلاما
1: وأحزانا
2: فكم من حب نلقاه ويشقينا كأن الحب للإسعاد ما كان. أيا قلبي أما يكفيك تعذيبا وأن تهفو لنار الحب والهانا تمنيني لكي أهوى لعينيها وتشقيني إذا ما صرت هيمانا ويبكيني فؤادي حيث يهواها ولا ألقاه بعد الهجر ندمانا سهرت الليل بعد الليل أشكوها فلا تسمع لشكوانا ونجوانا دع الفنجان منكفيا فما عدنا نرى صدقا بمن نهوى ويهوانا ويا لهفي على ذكرى أناجيها وحب كان يسمو

0: أشتاق إليك سيدتي،
1: أشتاق إليك سيدتي،
0: أشتاق ويقتلني حنيني،
1: أشتاق ويقتلني حنيني،
0: ويمزق هجرك في قلبي،
1: يمزق هجرك في قلبي،
0: تمزيقا مثل السكين،
1: تمزيقا مثل السكين،
0: فمتى تلتئم جراحاتي، ومتى بالوصل تداويني سيدتي؟ طيفك يؤرقني في الليل وهجرك يبكيني، ما عدت أنام إذا ليلي بجمال خيالك يأتيني، أشتاق وتشهد أشعاري وجميع حروف دواويني، لا يخلو قلبي أو شعري من شوقي أو دمع عيوني، وأكاد أموت ولا أدري لو غير حنانك يحييني، فأنا لا أحيا سيدتي ما دمت بهجرك تضنيني. أفلا تأتين بأحلامي وبعيد الحب تزوريني، أشتاق حنانك في شغف، أشتاق لصوتك يشجيني، وأقوم بليلي إن أغفو وكأن شفاك تناديني. سيدتي هجرك يؤلمني وحسودي صار يواسيني، إن كنت هجرت لتعذيبي فكفاك عذاب يؤذيني، ما بال الشوق يعذبني

عاد الصبر يصبرني، أو عاد الحب يهنيني، الشوق رويدا يقتلني، ولا سحر عيونك يحييني. أشتاق لعطرك سيدتي، أشتاق أريج الياسمين، أشتاق لعصفور غنى للحب بي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: ما النسيان إلا الدعاء، ندعي النسيان لنقنع الآخرين وأنفسنا بأننا قادرون على المضي قدما، وعلى أن يكون في حيواتنا أشخاص جدد وعوض جديد وحياة أخرى، ندرك جيدا بأنها ستظل ناقصة. لكن الموت في الحقيقة لا عوض له كخسارتك، ففقدك لا يعوضه مال ولا زوج ولا ولد. قلت لي مرة بأننا لا نفقد سوى ما نخشى فقدانه، ولم أؤمن وقت ذاك بما قلت. ظننت حينها بأن القدر لا يفرق بين ما نخاف خسارته وبين ما لا يؤثر بنا غيابه، لكنني اليوم أعرف بأننا لا نفقد سوى ما نخشى فقده، لأننا عادة لا نشعر بفقدان ما لا يشكل لنا أهمية تذكر. للفقد فلسفة يستعصي على عقل المتخم بالأفكار استيعابها. لا أفقه في ماهية الفقد شيئا، لا أفهم مبرراته ولا حكمته ولا فلسفته، لكنني أعرف جيدا كيف يكون الفقد وما يخلف بعده من حطام ودمار وأشلاء أفئدة. لم أرغب بخسارتك، وأعرف جيدا بأنك ومع زهدك بعلاقتنا لم ترغب بخسارتي. فلماذا خسرنا؟ لماذا انهارت علاقتنا على الرغم من تنازلاتي لترميمها؟ أعرف بأن أساسنا كان ضعيفا، أعرف بأنه كان هشا، لكنني خسرتك بالرغم من كل شيء. فلماذا خسرتك؟ أعرف بأن الخسارة تحلك الموت، أعرف بأنه لا تفسير لها في بعض الأحيان، وبأنها تقع أحيانا فجأة لتربكنا وتبعثرنا وتشتتنا بلا عذر ولا تبرير. لذا لن تمر خسارتك مرور الكرام، لن أدعي نسيانك ولن أمضي قدما، سأظل في مكاني ولن أتزحزح قيد أنملة. لن يمر في حياتي أشخاص جدد، ولن أنشد حياة أخرى، لأنني لن أشفى من خسارتك أبدا.

0: وتتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
1: مريضة بك، معلولة حد البعد عن الشفاء منك، ولا أريد صوتك، أحرفك، وجهك الذي لا ينفك عن ذاكرتي، حتى صوت أنفاسك الذي يصلني من مكان بعيد عبر مكالمة تكاد أن تكون لا شيء بالنسبة لك، أنا أشفى منها. ضحكاتك التي يفصل بيني وبينها بلاد تشفيني من أعمق أمراضي. رائحة ثيابك التي لا أشتمها إلا يوما واحدا في العام تمكث بي وتأبى الابتعاد عني. خيالك الذي يحتاج أياما ليصبح حقيقة لا يترك عيني وشأنها أنت بداخلي رغما عن أي شيء. هذياني بك تخطى البحار وكل البلاد التي تفصل بيننا، وكسر حاجز المدى وقتل المسافة التي فرقت الكثيرين أمثالنا. لم أكن بحاجة لرؤيتك حتى أحبك، فأنا في كل ليلة دونك أحبك، وحين يأتي الصباح دونك أيضا أحبك أكثر. لم أكن بحاجة لاحتضانك حتى أشعر بوجودك، كنت أحتضن صوتك رغم أنف ذلك المدى. من قال بأنه لا يمكن أن نحب شخصا لا يجمعنا به سوى أشياء غير ملموسة؟ أقول له حدثوني عن مجنون ليلى، أحدثكم عن هذياني.

أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك. إن شئت أن تبقى معي أسكنت روحك أضلعي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

تأتي نفعة عطر ونسيمات صبا، لوح لي بطرف عباءتك العتيقة واطلب مني أن نبدأ الحديث.

العرق المتصبب من وطأة الصوف المكدس في عباءتك الصوفية.

اقرأ علي أبيات من شعرك خالدات، وقصائد مغناة في سفر الخلود.

الشعر الصوفي. ما زلت أسيرا، لا تقل شعرك بي، وحبي لك صار فصلا من أهم فصول الغزل العذري. في حالة الانفراد

الفان من السيوف اللامعة في صولة القتال وفي احتدام الرماح المتشابكة فوق صهوات

في حبهم في إحدى الصوامع، فتلقت صلاتي مستلزما قراءة الكتب من سجودي لك، مسترسلا في حبك الثائر على اعتزال اللهو في الكون الفسيح، وفي برار الخجل المرمية حول صومعة الفن الجديد. أيا معذبتي النائية، لله أصلي واقفا وساجدا، ولك أصلي على بساط صومعتك تائها مشردا.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد، يا ريتني عرفتك وانا كمان والله. ما كانش امل بحياتي هذا، ما كانش الدم جرى.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.

كانش امل في حياتي اتهد، ما كانش الدم جرح بالكد.

إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة 11.

تابعنا في الحلقة الماضية المحاورة التي دارت بين هاشم بن يحيى والحسن أبي جعفر، والتي لم تكن لتخلو من مشادة كلامية، كما وقفنا على حزم بن يحيى في طريقة تأديبه للجند، ولقد اطمأنت أم الأمراء بعودة فاطمة إلى المهدية، ولعل سعادة الجميع كانت أشد برجوع العم سعيد بعد العذاب الذي لقيه في أسره.

0: يا لها من ضيعة غناء تكاد تكون جنة على وجه الأرض.
1: إنه منتجع المنصور الخاص ولا أحد يستطيع الدخول إليه. ولو جئنا في غير يومنا هذا لما شاهدنا هذه الحركة التي تدب في مسالكه.
0: ولماذا هذا اليوم بالذات يا سيدتي؟
1: ألم تري الخيام المنصوبة على ضفاف الجداول؟ وقد انساب فيها الماء في سكينة وهدوء.
0: بودي لو عرجنا على ذلك المكان حتى نصيب شيئا من الراحة قبل أن نواصل جولتنا.
1: إن المنتجع مترامي الأطراف وقد تشدنا الرياض فلا نعود إلا بعد موعد الإفطار. انظري إلى تلك الموائد وقد فرشت عليها المناضد.
0: لم أرى في حياتي غلمانا بهذا العدد يحملون أطباق الأطعمة الشهية وقوارير المشروبات.
1: لقد بذل الطهاة الكثير في إعداد هذه الصنوف من المآكل إحياء لهذه الليلة من الشهر الكريم. لقد دأب أمير المؤمنين على ذلك منذ سنوات.
0: لكنك لم تخبريني بعد عن سؤالي، لماذا جئنا إلى هذا المكان البعيد عن أسوار المهدية؟ أتراك تخفين عني سرا؟
1: إن المنصور يدعو في مثل هذه الليلة من رمضان فقراء المهدية للجلوس إلى موائد الرحمن، ولا يعودون إلى بيوتهم إلا بعد أن يمنحهم المال والملابس لأطفالهم. والآن علينا أن نأخذ المكان المخصص لنا، فأنا أرى ركب أمير المؤمنين يقترب ليستقبل ضيوفه في هذه الليلة المباركة.

0: لما صرفتهم واستبقيتني يا أمير المؤمنين؟
1: وهل أنت على نفس المرتبة منهم يا هاشم؟ إنك أقربهم مني، إنك السيف الذي أضرب به، وما استبقيتك إلا لأمر حيرني.
0: ما عهدتك تحتار في أمر يا مولاي.
1: بالعكس، كثيرا ما يعتريني الشك وتتملكني الحيرة، لكنني أكتم الكثير وأظهر القليل. أما هذا الأمر فقد أرقني ولم أدري لمن أبوح به.
0: هل لي بمساعدة مولاي حتى أزيح عنه بعض ما عكر مزاجه؟
1: أصغي إلي يا هاشم، أظنك تستعجل الخروج إلى الحرب، لكني أرى أن نستمهلها إلى حين.
0: لكن الأمر صار ملحا بعدما رأيناه من تعنت الأمويين في فاس وانفرادهم بالحكم في غرناطة.
1: ليس الغدر من شيم المسلمين، لذلك رأيت أن نحذر أمير فاس وأمير مراكش قبل إعلان الحرب عليهما. إما أن يخرجا إلى أرض لا يقع فيها ظل سيوفنا أو يقتلون، وأنا لا أرضى بغير الحلين بديلا.
0: أرجو أن يزن تحذيرك لهما بعين العقل، وإلا قسما بالله العظيم سآتي بهما إليك مكبلين، رغم أنني أرى غير ما رأيت يا مولاي. كيف نمهلهم وهم الذين لا يريدون غير رأس الخلافة؟
1: أراك تبالغ يا هاشم.
0: إنك يا مولاي مطلع على كل كبيرة وصغيرة، ونحن على أتم الاستعداد، فلماذا هذا التريث والإعجام؟
1: لا أسير في درب إلا بعدما أتبين موضع قدمي فيه.
0: لكن الأمر قد لا يحتمل التريث.
1: أنا لا أتعجل القتل، ولعلني استبقيتك أيضا لهذا الأمر، فقد سمعت عنك ما كرهته عليك.
0: لعلك تقصد قتل ابن حوقل يا أمير المؤمنين؟
1: أجل يا هاشم، لما لم تبلغني الأمر؟
0: أعلم أن الأخبار تصلك أولا بأول، فما أردت إزعاجك، وأنا ما فعلت إلا ما أمرتني به حين وليتني قيادة الجيش. ماذا تريد مني أن أصنع بجندي شق عصا الطاعة وارتد عنا ثم حمل السلاح في وجوهنا ملتحقا بالخوارج؟ يا مولاي، إن قطع رأس ابن حوقل عبرة لمن يعتبر.
1: دعنا الآن من أمور الجيش، ولنلتحق بموائد الإفطار قبل حضور الحفل.

0: السلام.
1: أرأيت تلك الحسنة؟
2: نعم يا سيدي جعفر، إنها تجذب الماء من العين، وإلى جانبها يقف رجل ما أظنه إلا زوجها.
1: هيا هيا لنقترب منها، أريد محاورتها. هيا
2: دعنا منها يا سيدي، ما أظنها إلا من بنات الذوات.
1: بنات الذوات، هيا اتبعني اتبعني. أنت مساء أيتها الحسنة،
3: ألك حاجة نقضيها لك أيها الفارس؟
1: أريد شربة ماء من يد تلك الغادة الحسنة.
3: هاك قد اشرب.
1: قلت أريدها من يد تلك الفاتنة.
3: يا لك من وقح، لو كنت متقلدا سيفي لأزهقت روحك في الحال.
2: ويحك يا رجل، أتجرؤ على الأمراء؟ إنه جعفر بن الحسن وزير المنصور.
4: بئس ما ذكرت، دعنا دعنا منه يا أخي، إنه فاسق وتافه وزير نساء، ولا شرف للفاسقين أمثاله.
1: إذن أنا تافه ونذل، هل في جعبتك من مذلة أخرى؟ أيها الحراس خذوا هذا الأحمق الذي يرافقها لتكرموه، وأتوني بالفاتنة ذات الدلال.
4: اتركوني اتركوني أيها الأوغاد، إنكم تؤلمونني، اتركوني.
1: ها أنت بين يدي، اهدئي، هذه المقاومة لن تنفعك في شيء.
4: هي لك من لئيم، هي لك من سفاح، خسئت يا قليل الحياة، لو كنت رجلا حقا لما استضعفت فتاة لا حول لها ولا قوة.
1: طالما أنت تمانعين وتقاومين ستذوقين كل أنواع العذاب، سأعلقك على جذع تلك الشجرة حتى يعود إليك رشدك، أما مصاحبك فلا أظنك ستلقينه بعد اليوم.
4: لن تبلغ مرادك مني أيها الوحش، ما دام في عرق ينبض.
1: هذا ما قالته قبلك كل الجواري والسبايا.
4: اتركني أيها الوغد، خسئت، سأرفع أمرك إلى أمير المهدية لتنال عقابك.
1: يبدو أنك نسيت من أنا، نحن أمراء المهدية وما جاورها، وهذه الأرض وما عليها ملك لنا بما فيها أنت، لذا أستطيع أن أفعل بك ما أريد.
4: تبا لك ولأمثالك.
1: سأتركك الآن إلى حين، وأنا واثق من أنك ستكونين لي

0: هذا الجوق يا سيدتي؟ لكأنني في الأحلام. ومن هؤلاء الصبية وهم يرفلون في أجمل الثياب؟ أرى السعادة تغمرهم، وإلى جانبهم يقف الآباء والأمهات.
1: تلك هي المفاجأة التي كتمتها عنك. وما رافق الأولياء أبناءهم إلا ليحتفلوا بختانهم. لقد دأب المنصور على هذه السنة الحميدة منذ سنوات. إنه يجمع المئات من صبية العائلات الضعيفة ليدخل عليهم البهجة ويكثر لهم العطاء.
0: ما رأيت في حياتي ختانا جماعيا كهذا، فكأنني في مهرجان.
1: فعلا إنه مهرجان. انظر هناك حيث وقف الممثلون ليقدم عروضا مسلية. إن الفواطم هم أول من رسخ المسرح في بلاد المغرب.
0: لكن سيدتي، ما هذه التماثيل التي يمسك بها الأطفال؟
1: هي دوما من الحلوى، يعدها الطهاة كل سنة احتفالا بهذا الشهر الفضيل. انظري هناك يا فاطمة، بعد لحظات سيبدأ استعراض بعض فصائل الجيش التي ستشارك في الحروب. أرأيت ابني المعز وقد لبس ثياب القتال؟
0: أراه يتقدم سرية الرماح. هل سيخرج المعز فعلا لساحة الوغى؟
1: نعم، ومن غير الأمراء يرأس الجنود. إنه عازم على الأخذ بالثأر من الخوارج والأمويين، وسيسحر الناس بفنونه في النزال. ما أراك إلا شديدة الإعجاب به يا فاطمة.
0: لا يضاهي اعتزازي به إلا الفرحة التي ارتسمت على محياك يا سيدتي، ولعل دموع الفرح التي سكنت مقلتيك فضحت خوفك عليه.
1: إنه قرة العين وناصر الفواطم. انظري إليه، هو يشعر سيفه في الفضاء آذنا ببدء الاحتفال في هذه الليلة المباركة.
0: إن السيف والجواد هما فخر كل عربي، ولا أظنني رأيت من قبل ما رأيته هذه الليلة من استعداد للخروج إلى الحرب.

0: ما لأراكم واجمين كأن الطير على رؤوسكم؟ ما هذا الضجر وشدة الحيرة؟
1: لقد سقطت سوسة بيد الصنهاجيين يا أبا يزيد، سقطت ولم نبدي حراكا. لقد سقطت في أيدي الشيعة كما سقطت من قبلها تونس. إننا ننزف، إن الجرح غائر وليست لنا القدرة على وقف النزيف.
0: تمنيت لو ناصرنا صاحب الأندلس، كنت أنتظر منه العون والمدد، لكن ما باليد حيلة بعد أن تخلى عنا. ثم إنكم تناسيتم الحصار وبدأتم تميلون للبذخ والترف، ولعلكم أسرفتم حين صرتم تنتهكون الأعراض وتنهبون وتسلبون. نسيتم أننا ثوار، وأن الثورة لا تخمد لها نار، وها نحن لحد هذه الساعة نحاصر المهدية، لكن بعزيمة اعتراها الوهن.
2: بئس الحصار يا ابن كيداد، صرنا نحن المحاصرين بعد أن استولى المنصور والموالون ده على تونس وباجة وجزء من القيروان، ولسنا ندري إلى أين المصير.
1: إن شيخ زنات على صواب، لقد سئمنا هذا الحصار، لم نجني منه غير الأذى، فقدنا كل عدتنا وتخلى عنا الثوار، ولم يبق معنا غير من لا يقوى على النزال.
0: قل خيرا أو اصمت يا شيخ هوارة. ونسيتم يوم كنتم قبائل متناحرة فألفت بينكم ووحدت صفوفكم ونزعت من قلوبكم الأنانية والتعصب والكراهية؟ ألم أكن أول الضاربين؟ لم أتخلى يوما عنكم، لكنكم تخليتم عن الثورة ومبادئها، أكلتم حتى بشمتم، شبعتم إلى حد التخمة، انتشرتم في الأرض تنهبون وتسلبون، تداهمون الضعفاء وتهتكون الأعراض، أليس كذلك يا شيخ زناتة؟
2: لم نعمد إلى ذلك إلا بعد أن رأينا منك الخروج عن جلدتك، لبست الحرير وركبت الجياد بدل الحمير، وصنعت لنفسك حرشا مذهبا، وسميت نفسك ملك ملوك البربر. ماذا لو تحالفنا مع الصنهاجيين؟
0: لا تحالف مع المتواطئين، إنهم عملاء للفواطم، لا خير فيهم ولا في من والاهم.
1: لكن إلى متى ونحن في حالة حرب؟
2: نعم،
1: لقد سئمنا القتال، لنا أهل وأبناء ونريد العودة إلى الديار، لسنا بمرتزقة تفعل بنا ما تشاء.
0: ومتى كان الأمازيغ يفرطون في أرضهم ليغتصبها الغرباء؟ أتريدون أن نتخلى عن إفريقية لأحفاد علي وفاطمة؟ لن أتخلى عن الثورة ما دمت على قيد الحياة، لن يكون مصير الفواطم غير الفناء.
3: الفواطم،
4: تأليف النور ذويب،
3: إخراج عبد الله الوافي،
4: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني،
3: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة، شارك في التمثيل زهرة النفاتي، دليندا جراوة، محمد بن فقيرة، صابر محمد، علي بن حمدة، منصف لوكيل، منير علوي، مقداد المعزون، لزهر بوعزيزي، نهاب عامر، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا.

أنتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 13، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع الآية الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. بيّن الله سبحانه في الآيات السابقة اشتغال الكافرين بالأموال والأولاد، وإعراضهم عن الحق، وانغماسهم في اللذات، وعاقبة ذلك، ثم ذكر هنا غرورهم بذلك وسببه، تحذيرا لهم ولغيرهم من استعباد الشهوات لأنفسهم، وتذكيرا لهم بأنه لا ينبغي أن تجعل هي غاية الحياة فتشغلهم عن أعمال الآخرة التي جعلت الدنيا الوسيلة لكسب السعادة فيها. فقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات، أي حببت الشهوات للناس وحسنت في أعينهم وقلوبهم حتى صار حبها غريزة أو فطرة عندهم. ومعنى تزيين حب الشهوات للناس أن حبها مستحسن لديهم، لا يرون فيه قبحا ولا غضاضة، ومن ثم لا يكادون يرجعون عنه، وهذا أقصى مراتب الحب، وصاحبه قلما يفطن لقبحه أو ضرره إن كان قبيحا أو ضارا، ولا يرجع عنه وإن تأذى به. ومعلوم أن من أحب شيئا ولم يزين له يوشك أن يرجع عنه يوما ما، ومن زين له حبه فلا يكاد يرجع عنه. والتزيين لا يكون إلا لتلميع صورة الشيء القبيح وإظهاره للناس في صورة حسنة جميلة لينخدعوا بها فيقبلوا عليها. ولما كان فعل زين مبنيا للمجهول، فإن المزين للشهوات غير محدد، فقيل إن المزين هو الله ليبتلي ويختبر، بمعنى أن الله تعالى فطر الناس على حب هذه الشهوات. قال تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في سورة الأنعام: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقيل المزين هو الشيطان بالوسوسة وتحسين الميل للشهوات لإضلال الناس. قال تعالى في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. وعلى أي حال، فلا يقصد من هذه الآية منع حب الشهوات إذا كان باعتدال، وإنما الممنوع المبالغة في حب الشهوات والإسراف فيها والاشتغال بها حتى تطغى على العقيدة والدين ويهمل أمر الآخرة. يقول تعالى في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
ثم ذكر الله تعالى أصنافا ستة من المشتهيات والملاذ التي ملأت قلوب الناس حبا، فقال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فأولها النساء، فإن الرجل متعلق بالمرأة ميال لها، فهي مطمح النظر وموضع العناية، وإليها تسكن نفسه. قال تعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وعليها ينفق ماله بسخاء. فإسرافهم في حب النساء له الأثر العظيم في شؤون الأمة وفي إضاعة الحقوق أو حفظها. وبدأ تعالى بالنساء قبل البنين وغير ذلك، لأن أكثر ما يفتن به الرجال هن النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وقدم الله حب النساء على الأولاد، مع أن حبهن قد يزول وحب الأولاد لا يزول. فعل ذلك لأن حب الولد لا غلو ولا إسراف فيه، على خلاف حب المرأة. أما إذا كان القصد بتعلق الرجل بالمرأة هو الإعفاف وحسن المعاملة لها، فهو مطلوب مرغب فيه، مندوب إليه شرعا. ثاني الأصناف البنون، والمراد بهم الأولاد مطلقا، فهم فلذة الأكباد وقرة العين، لكنهم مع الأموال فتنة تتطلب الحذر. قال تعالى في سورة التغابن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة بالأولاد هي الابتلاء بجمع المال لأجلهم، وعبر تعالى بالبنين، وذلك يشمل الذكور كما يشمل الإناث. ثالث الأصناف الستة من المشتهيات القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والعرب تريد بالقنطار المال الكثير، والمقنطرة مأخوذة منه على سبيل التوكيد، وقد جرت عادتهم بأن يصفوا الشيء بما يشتق منه مبالغة، كما قالوا: ألوف مؤلفة وظل ظليل. وهذا التعبير يشعر بالكثرة التي يخشى منها الافتتان، وتستغرق الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك مجال للعمل للآخرة. ومن ثم كان الأغنياء في الأمم السابقة أول الكافرين بالرسل، المستكبرين عن تلبية دعوتهم، وإن أجابوها وآمنوا فهم أقل الناس عملا وأكثرهم بعدا عن هدى الدين. انظر إلى قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا.

0: مستمعي الكرام، حب المال غريزة في البشر، لأنه وسيلة لتحقيق الحاجات وتلبية الرغبات، وسبيل إلى نيل اللذات والشهوات. ورغبات الإنسان غير محدودة، ولذاته لا حصر لها ولا عد، وكلما حصل على لذة طلب المزيد منها، وما وصل إلى غاية في جمع المال إلا تاقت نفسه إلى ما فوقها، حتى لقد يبلغ به النهم في جمعه أن ينسى أن المال وسيلة لا مقصد، فيتفنن في الوصول إليه الفنون المختلفة والطرق التي تعن له، ولا يبالي أمن حلال كسب أم من حرام. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولقد أعمت فتنة المال كثيرا من الناس، فشغلتهم عن حقوق الله وحقوق العباد، بل عن حقوق بيوتهم وعيالهم، بل عن أنفسهم. ومنهم من يقصر في النفقة على نفسه وعياله، فيظهر بمظهر المسترذل بين الناس في مأكله ومشربه وملبسه. إلا أن ذم المال ليس لذاته، فهو نعمة من الله، وإنما لما يؤديه من طغيان وتكبر وفسوق. قال تعالى في سورة العلق: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما إذا أدى المسلم فيه حقوق الله والناس، وشكر النعمة، ووصل به الرحم، وأنفق منه فيما يرضي الله، كان خيرا وسببا للسعادة والتقرب من الله. جاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ورابع الأصناف الستة من المشتهيات الخيل المسومة التي ترعى في المراعي والمروج. وقال ابن جرير: المسومة هي المعلمة من السومة، وهي العلامة. وسواء كان المقصود الخيل الراعية التي تقتنى للتجارة، أو المعلمة التي يقتنيها الأغنياء، فإنها في الحالين من المتاع الذي يتنافس فيه الناس ويتفاخرون، حتى لقد يتغالى بعضهم في ذلك إلى أبعد الحدود. خامس الأصناف الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، وهي مال أهل البادية، ومنها تكون ثروتهم ومعايشهم ومرافقهم، وبها تفاخرهم وتكاثرهم، وهي زينة، فإن اقتناها صاحبها بقصد المعيشة كانت خيرا، وإن اقتناها مفاخرة ورياء كانت شرا. وقد امتن الله بها على عباده بقوله تعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سادس الأصناف الستة من المشتهيات الحرث، وهو الزرع والنبات، وهو مصدر دائم للحياة في البادية والحضر، والحاجة إليه أشد من الحاجة لما سواه من الأنواع السابقة، فإن قصد به نفع العباد كان صاحبه مأجورا، وإن قصد به التكثر والبطر كان عليه شرا. ثم وصف الله تعالى تلك الأصناف الستة وصفا عاما فقال: ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. متاع الحياة الدنيا أي يتمتع به فيها ثم يفنى، والمآب هو المرجع في الآخرة وهو الجنة، أي هذا الذي ذكر من الأصناف الستة المتقدمة هو ما يتمتع به الناس قليلا في هذه الحياة الفانية، ويجعلونه وسيلة في معايشهم وسببا لقضاء شهواتهم، وقد زين لهم حبها في عاجل دنياهم، والله عنده حسن المآب في الحياة الآخرة التي تكون بعد موتهم وبعثهم. فعلى المؤمن ألا يغتر بهذه الشهوات، وإنما يعتني بها بجعلها مجرد وسيلة للمعيشة في الدنيا، ولا تشغله عن واجباته الدينية نحو الآخرة. فإذا استمتع بها باعتدال ووقف عند حدود الله سعد في الدارين ووفق لخير الحياتين. قال تعالى في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مستمعي الكرام، إذا أراد الإنسان النجاة من عذاب الله يوم القيامة ابتعد عن مزالق الشهوات الممنوعة. جاء في صحيح مسلم عن أنس: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والمعنى أن الجنة لا تنال إلا بالصبر على ما تكره النفس، وأن النار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات. والشهوات المذكورة في الآية هي التي يحدث فيها الإفراط أو المغالاة، أو التي تكون سببا للتفريط في الواجبات الدنيوية والدينية. فإن قصدت ضمن الحدود المعتدلة المعقولة لم تكن وبالا على صاحبها، وقد تكون سببا للثواب وزيادة الأجر إن قصد بها الخير والصون والعفاف وتسخيرها فيما يرضي الله تعالى. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

سحرتي للفرحة معك معك معك جابت سيرتي.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة

لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما زاغ البصر وما طغى لقد

أنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى.

ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

وهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله

ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ما تمنى.

والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشها.

أتساءل، لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام؟ ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: تجدد مع الأخبار في تمام 6:30، والآن الموعد مع أحلى صباح وسرور الهدار. يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

أحلى صباح كما كل يوم نصبحوا على بعضنا وكما كل يوم نستقبلوا نهار جديد. إن شاء الله يكون مبارك عليكم الناس كل جمعة مباركة. مرحبا بكم. منوعتنا تبدأ توا معاكم تتوصل حتى للتسعة كالعادة مع الموسيقى بجزء أكبر لأنه الصباح حبوش برشا حديث, نحبو برشا موسيقى, أخبار تفيقنا, حاجات هكا تخلينا فرحانين مستبشرين إن شاء الله باستقبال نهار جديد فيه إن شاء الله برشا خير, برشا طاقة, برشا مردودية, برشا أخبار جيدة على جميع الأصعدة. هكاك مفروض الصباح كي نحلو عينينا هكا شنو نتفكروا, مش نتفكروا شنو يستنى فينا في النهار, خاطر اللي يستنى فينا يستنى فيكم زادة كيف كيف, فمش حتى واحد يستنى حاجات دون أخرين. كل يوم مشاغل الحياة تخلينا كل يوم هكا مصباح نبدأ ونخمو, أما خليوه على ربي لا بأس. إن شاء الله إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية. مرحبا بكم معنا اليوم 14 ربيع الثاني, اليوم 27 يوم من فصل الخريف, شروق الشمس باش يكون بعد دقائق من توا في 6:06, اليوم جمعة 25 سبتمبر, قريب نودعو الشهر هذايا وندخلوا أكثر في أجواء الخريف مع شهر أكتوبر. برشا أخبار باش نرجع على تفاصيلها, ولكن في البداية نعطيكم فكرة على مواعيدنا كيفاش باش تكون اليوم. اليوم منوعة أحلى صباح كيف ما كل يوم تكمل معكم التسعة, شنو رأيكم من التسعة للعشرة, الكلمة الطيب من العشرة النصف النهار, من بعد من نصف النهار للماضي ساعة اقتصاديات, ثم تجيكم نشرة الأخبار في الماضي ساعة, ثم صلاة الجمعة, وهكا نكونوا مع بعضنا نوصلوا للساعتين موعد النبأ العظيم, ثم طريق آمن في الساعتين ونص الفريق الفضاء هذا يتواصل معكم حتى للأربعة, موعد بانوراما الجمعة اللي يتواصل حتى للستة, موعد متجدد مع الأخبار, ثم تايم أوت في الستة ونص, وبعده هو نخلته للسهرية نغم في حياتي من التسعة حتى نصف الليل. وكيكا نبدأ وإحنا حاضرين معكم 24 على 24. شكرا لوفائكم ولاستماعكم لمحبتكم للصوت إذاعة صفاقس, تحية كل الفريق اللي يملك لكم هذا الفضاء المباشر, انطلاقا من طارق بكور في الإخراج, سونيا بن عمار وسمير الحسيني في الأخبار, ومعكم سرور الهدار من قدام الميكرو بشرفكم إن شاء الله كما كل صبحية يوم جمعة في شبكة هذية شبكة البرامجية لإذاعة صفاقس. إن شاء الله تمنوا نعدي مع بعضنا ديما الأوقات الطيبة والإفادة إن شاء الله تحصل. ما تنسيوش باش تطلوا على موقعنا على راديو صفاقس, تلقاو كل الأخبار الخاصة بينا بصفاقس بالوطن بالعالم, برشا فيديوهات وبرشا أخبار كانت فوتكم ترجعوا تلقاو تفاصيلها كيف كيف ما البرامج. إن شاء الله نهاركم زين, مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح. نبدأ بالصلاة على النبي, اللهم صلي وسلم على

يوم الجمعة نكثر فيه من الصلاة على أشرف خلق الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كنا نسمع في رياض بوراوي صلوا على سيدنا النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في منوعة أحلى أصباح، ما بين الأخبار اللي داولت وتفرجت وتبعت كيف كيفكم، أخبار ياسر كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي، منهم أخبار مفيدة أنه فما زيادة في أسعار المواد البترولية بعد كما تعرفوا الأضراب اللي نفذوا سواق نقل المحروقات أمس وألتامس. ففي الإطار هذا وزارة التجارة كانت هبطت بلاغ نفيت فيه قطعيا هالزيادات هذه، وقالت لا أساس لها من الصحة لا في المواد البترولية والغاز المنزلي ولا في المواد الغذائية الأساسية. وقالت اللي إقرار الزيادات وألا أي حاجة تتعلق بالمواد الغذائية الأساسية مؤكد أنها هالزيادات هذه تخرج من مصدرها يعني من وزارة التجارة. ودعت في نفس البلاغ هذه المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار عبر قنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي. في الإطار هذه ماذا بينا نداء لوزارة التجارة والإدارة الجهوية للتجارة في كل ولاية تونس الكل، ماذا بينا شوفونا شوية هالمواد الغذائية اللي ناقصة. ما عادش نحكيه على السكر وعلى هكا بعض المواد اللي استنسنا أنا ولا الروز ولا حاجات اللي ما عادش نراوها وما عادش معدلين عليها برشا باعتبار ديما فما البديل، ولكن الموجود لا سميد لا فارينة. ناس متقلقة تقولك وين يا أخي، وين ما ندخل ما لازم فما حاجة ناقصة، خاصة اللي ما يقضيش ديما يقوموا يرقد كيفاش يقولوها يطلب في اللطفة كيكا يدخل ما يلقاش بعض المواد، وذي حاجة تقلق لا شك تقلق المستهلك. ماذا بيه يدخل أي فضاء يلقى اللي حاجته به. ما أزمة المياه الحمد لله جوزناها، توا المياه موجودة في كل بلاصة وفي كل شبر والأنواع الكل، ما عاش عنا مشكل ما عاش عنا أزمة على مياه معلبة. من أزمة إلى أخرى، أزمة وراء أزمة، وكهو التونسي إن شاء الله ربي يقدروا هالغلاء بتاع الأسعار ويقابلها زادة نقص في بعض المواد. نحب نحكي زادة على خبير آخر البارح اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الإذاعة التونسية تتوج بالجائزة الأولى في صنفين في المسابقة الإذاعية، تتويج لولاني في صنف البرامج التحفيزية من خلال برنامج يبث في إذاعة المنستير اسمه ومن التحدي معجزات. ألف مبروك لكل زملاء في إذاعة المنستير على هذا التتويج. بالحق قديش من إنسان يصنع من التحدي من المشكلة اللي عنده يصنع معجزات، لا شك تنجموا تدخلوا وتشوفوا وتستمتعوا بالبرنامج هذايا ومن التحدي معجزات اللي توج كيف ما قلت بالجائزة الأولى. والتتويج الثاني زاد كيف بالجائزة الأولى كان في صنف برامج الأطفال من خلال برنامج حلم صغير لإذاعة الشباب. ألف مبروك لكل الزملاء في إذاعة الشباب، وألف مبروك للإذاعة التونسية اللي سبق وأنها في اليوم يعني نهار الأربعاء توجت بزوز جوائز في مسابقة التبادل الإذاعية تحكي على المدينة العتيقة. وبالحق فما خدمة كبيرة من أولاد مؤسسة الإذاعة التونسية وأيضا التلفزة التونسية اللي توجت في بزوز جوائز. ولكن بما أني بنت الإذاعة التونسية نحب نهني كل زملاء في إذاعة المنستير وإذاعة الشباب، ودمتم لنا أوفياء أحلى مستمعين سواء كان في الإذاعة في أي باقة من باقات الإذاعة 12 للإذاعة التونسية اللي تتبث واللي تسمع واللي تتمتع الحقيقة بجودة ومضمون العديد من البرامج. شكرا على ثقتكم بكم أنتم، إن شاء الله نكملوا نخدموا ونواصلوا. شكرا ليكم، احنا مواصلين معكم مشوار بعد
الستة ونص مع حديث الجمعة. نكملوا المشوار في منوعة أحلى صباح من بين الأخبار اللي نحكيوا عليها مشاركة تونس في الدورة 12 لمعرض السياحة باليابان. نحكيوا أخبار أخرى خاصة بالصفاقس. تابعونا، مرحبا بكم. نحكيوا زادة كيف كيف على الملتقى الدولي لجمعية قرى SOS في مدينة الحمامات من ولاية نابل، وبرشة أخبار أخرى تستنى فيكم أكيد في منوعة أحلى صباح. شكرا لكم، مرحبا بكم معنا. باش نسمعوا أغنية، نقعد نستنى وقتاش نبدأ حاضرة معكم في أحلى صباح باش نسمعوا ونتقاسموا حلاوتها مع بعضنا. شكرا لك سيدة سعادة القلسي، إن شاء الله نهارك طيب. ابتسام الشريف زادة كيف كيف، سي سمير غرسلة، هند عبيد، درصاف حمزة، سيدة الصباح والمساء سيدة سعاد، إن شاء الله ربي متعك بالصحة والعافية، سي عمران بن صالح من فرنسا، وكل الأصدقاء اللي تابعوا فينا ويستمتعوا بصوت إذاعة صفاقس. هذا علي رياحي.

حلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

0: أسعد الله صباحكم. في إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بصفاقس اليوم تظاهرة جهوية بمركب الطفولة بمعتمدية عقارب بهدف توفير مسار متكامل للإحاطة بالنساء صاحبات الأفكار والمشاريع من خلال تقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. استعدادا لموسم الحج لسنة 2027، تشمل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج من الأقليم الرابع اليوم حجيج معتمديتي المحرس والغريبة، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابعة للمستشفى الجهوي بالمحرس. نبقى في صفاقس، حيث ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من كيلومتر 11 إلى كيلومتر 13. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية ما يتداول حول أقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين حسب الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، التي دعت المعنيين إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تتبعات جبائية. في العالم، تتواصل اليوم في نيويورك المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات للتداول حول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية. اتهمت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بترويج الأكاذيب في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يتناقض مع التقارير الأممية الموثقة حول الحرب في قطاع غزة. كشفت مصادر مطلعة للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أن الجانبين يبحثان في نيويورك مسارا تدريجيا للوصول إلى اتفاق مرحلي لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على طهران. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم آية في كتاب الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأكثر آية في كتاب الله تفويضا: قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأشد آية في كتاب الله رجاء: قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأجمع آية في كتاب الله للخير والشر: قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لقد أمر سبحانه في هذا الكتاب الذي أنزله إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل والإنصاف. وأجمل إنصاف على الإطلاق هو الاعتراف بالمولى سبحانه الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، وعلينا أن ننصرف إلى عبادته سبحانه كما أمر وأراد، وأن نحرص على المداومة على شكره سبحانه على فضله وحمده على ذلك، وهو أهل للحمد والشكر والثناء. ومن ثم وجب أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة صادقة نابعة من القلوب، لها أبلغ الأثر في عقيدتنا وممارساتنا ومواقفنا. أخرج ابن أبي حاتم أنه قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فقال: صف لي العدل. فقلت: كن لصغير الناس أبا، ولكبيرهم ابنا، وللمثل منهم أخا، وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسامهم. وروي عن الشعبي أنه قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك. وهذه التوجيهات لا يجب المرور عندها مر الكرام، بل لا بد من تدبرها، ولا بد من الحرص على العمل بها، فهي من الوصايا العملية التي ترفعنا عن الانشغال بسفاسف الأمور، فتتهذب طباعنا، وبها وبغيرها نخرج من دائرة رد الفعل بطريقة سلبية إلى دائرة الفعل الإيجابي المؤثر الذي من خلاله نفهم معنى الإحسان ونعمل على تطبيقه، فتبرز خيريتنا وأهليتنا لخلافة الله سبحانه في الأرض. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فليكن الوازع الديني من أهم الحوافز للاستقامة والسير على المنهاج السوي الذي رسمه القرآن والسنة. مستمعي الكرام، لقد أمر تعالى بإيتاء ذي القربى فقال: وإيتاء ذي القربى، أي وإعطائهم ما تدعو إليه الحاجة. وفي الآية إرشاد إلى صلة الأقارب والأرحام، وترغيب في التصدق عليهم والإحسان إليهم، والالتفات إلى تبريرات أولئك الواهمين الذين يقطعون أرحامهم أو يسيئون إليهم. نسأل الله الهداية والرشاد. وبعد أن ذكر سبحانه الثلاثة التي أمر بها، أتبعها بالثلاثة التي نهى عنها فقال: وينهى عن الفحشاء، وهي الغلو في الميل إلى القوة الشهوانية كالزنا وشرب الخمر والسرقة والطمع في مال الناس، والمنكر وهو ما تنكره العقول من المساوئ الناشئة من الغضب كالضرب والقتل والتطاول على الناس، والبغي وهو ظلم الناس والتعدي على حقوقهم. وخلاصة ما سلف إن الله يأمر بالعدل وهو أداء القدر الواجب من الخير، وبالإحسان وهو الزيادة في الطاعة والتعظيم لأمر الله والشفقة على خلقه، ومن أشرف ذلك صلة الرحم، وينهى عن التغالي في تحصيل اللذات الشهوانية التي يأباها الشرع والعقل، وعن الإفراط في اتباع دواعي الغضب بإيذاء الناس وتوجيه البلاء إليهم، وعن التكبر على الناس. جعلنا الله من الصالحين المصلحين، ونصر المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محلاه الصويت العزيز الغالي الجميل الشابي. محلاك جمال ومحلى روحك ومحلى صوتك, وصلنا الإحساس الصادق اللي فيه من خلال نغم هذايا. مرحبا بكم, وإحنا بدنا نوصل لكم حسيزنا المزيانة الكل في صبحية اليوم. أحلى صباح لكم الناس كل 25 سبتمبر 2026, نهاركم زين. تحية لكل أولاد وبنات بلادي اللي قاعدين يروجوا كيف ما يلزم لتونسنا العزيزة. نحب نحكي شوية على مشاركة تونس في الدورة الثانية, في الدورة 12 لمعرض السياحة في اليابان من 24 لـ 27 سبتمبر, تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للسفر من أمس حتى لنهار 27 سبتمبر, بأجواء مميزة حتى لنهار لحد. فما جناح تونسي في الجناح ذي, فما تركيز خاصة على التعريف بالمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كما سيدي بوسعيد. فما برشا صور قاعدة يهتم بها السائح الياباني, مصالح الديوان الوطني للسياحة, ومن خلالها كل المندوبيات السياحة في تونس الكل قاعدة تروج كيف ما يلزم التونس لبعض المواقع اللي تكون وجهة سياحية يبحث عليها السائح الياباني. في الإطار هذية جينا بالأرقام ومعطيات محينة. مداخيل السياحة في تونس وصلت حتى الآخر شهر أوت 5.12 مليار دينار, رقم مهم جدا. فيه نسجلوا أكثر ب5% من عام ناول العائدات المالية سنة أكثر من عام ناول. كل عام نزيد ونستقبل أكثر عدد ممكن من السياح. سنة خلطنا تقريبا 6 مليون سائح إلى حدود نهاية شهر جويلية. حاجة باهية برشا كيف ما تعرفوا أهمية القطاع ذالي, يساهم بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. تحية لكل المهنيين والفاعلين في قطاع السياحة, السياحة الداخلية, السياحة على جميع الأصعدة. ما عادش نحكي على السياحة الاستشفائية توا مجددا باش نعاودوا ونرجع عليها في شهر أكتوبر وكتبر الطقس أكثر من هكاية. السياحة الاستشفائية بلادنا ياسر محلاها من شمالها لجنوبها, وخاصة تحية لكل كما قلت أولاد وبنات بلادي اللي حاولوا يروجوا الصورة الطيبة لتونس, لمواقعها, لمميزاتها. وتحية لكل من يخدم على الصورة هذية, وإن شاء الله بالتوفيق لتونس في المعرض هذية, معرض السياحة باليابان. في نفس الإطار هذية نحكيه على ملتقى خاص بجمعيات قرى SOS بمشاركة 28 جمعية من مختلف القارات تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه, من غدوة الحي حتى 29 سبتمبر, من نهار السبت يعني حتى لنهار 29 سبتمبر حتى نهار 3 في مدينة الحمامات. الملتقى هذية فما حضور لأعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقراء SOS اللي يضم أكثر من 130 دولة, واللي يجمعهم الكل هو قضايا الطفولة, مستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. إن شاء الله بالتوفيق. وإحنا في نفس الإطار هذية جينا صورة ينشرها على صفحته سي محمد مقديش اللي هو الداعم والرئيس الرئيس الشرفي, وتقريبا أنا نقول مش رئيس شرفي بقدر ما هو المحب, واللي حبينا قرى SOS وقربنا منها أكثر من خلال تدويناته. فتحية كبيرة لي في الإطار هذية كيف ما قلت يبعث وينشر على صفحته صورة للحاجة اللي كانت تبرعت واللي عمناه تحكي عليها برشا. الصورة هذية الأم حنيفة اللي عملت البرشا خير واللي وفاها الأجل المحتوم, واللي عمناه في ديسمبر 2025 كانت تبرعت بأرض قطعة أرض وهديتها
الأولاد متاعنا في قرى SOS صفاقس، لما تعرفوا المقر متاعها في محرس، ولكن هي عندها قطعة أرض في طريق تونس تبرعت بها لقرى SOS من قلبها، من عطاء من قلبها. إن شاء الله ربي يرحمها وربي يصبر أهلها وناسها وحبيبها أمي حنيفة، إن شاء الله ربي يرحمها. بالحق محلية الإنسان كي قعد أثر بعده، محلية الإنسان آخر لحظة يقدم في الخير ويقدم في يد العون والمساعدة للغير. إن شاء الله هيك هو شعارنا، ما حيينا سعدك يا فاعل الخير. شكرا لك سي محمد مجدي، شكرا لكل من قاعد يخدم على قرى الأطفال، قرى SOS في تونس الكل، وتحية بالمناسبة اللي نعرف برشا أمهات وخالات وكل العاملين في قرى SOS محرس ديما يسمعونا ويتبعونا ويستلطفوا أنهم يسمعوا، تحية ليهم. ففي الصباح هذا نودكم بأجمل وأرق التحايا وباقات الورود كان نلزم، لا محالة افتراضية، ولكن من قلبنا نحييكم وتعرفوا محبتنا ليكم وتعرفوا من مجهوداتكم اللي تقدموها ونجاح الصغيرات على مستوى على جميع الأصعدة، نجاحات في آخر العام، كل الفضل ربي سبحانه لكم انتوما ولدعمكم وللناس الخير اللي تدعم في القرى هذية. شكرا لكم، كانت هذه فقراتنا وأجواءنا في أحلى صباح. نسمعوا فريد الأطرش، هدية من قلب للقلب، الفاتن داود اللي تسمع فينا وحبيبة قلبي زادة منجية رجاي من منطقة بولاذيب، منجلة تحية دكتورة نور الحلواني زادة كيف كيف، إن شاء الله نهارك طيب. كل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتواصلوا مع صوتي إذا تسفقس، إن شاء الله نهاركم طيب. نزلت عندكم برشا أخبار، برشا ما تتبعوا. شكرا حنونة الغربي، شكرا نجوى الفريخة، شكرا سيفي مرقيرات، نهاركم زين، شكري دمك، نهارك سعيد، مبارك أميرة شتورو وابتسام الشريف وكل من يسمع في صوتي إذا تسفقس ويعجبوا ملك الكينج فريد الأطرش. نقعد معه حتى للسبعة، موعد متجدد مع عناوين الأخبار، نجوى نكمل معكم مشوار حتى للتسعة في أحلى صباح.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. تظاهرة جهوية حول ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز اليوم بمعتمدية عقرب. تواصل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية بنقطة، واليوم تشمل حجيج المحرس والغريب. وزارة التجارة تنفي ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. في العالم، مقتل جنديين صهيونيين في انفجار مسيرة إسرائيلية في غزة.

0: عشرة دايمة
1: عشرتنا بكم دايمة سبعة ودرجين. أحلى صباح لكم مستمعين الكرام. شكرا لاختياركم صوتي إذاعة صفاقس الأكثر استماعا في كل الأوقات وخاصة في الصباحات في القيت هذية. ومن أكثر الحقيقة الفقرات متابعة هي فقرة النشرة الجوية. شنو باش يكون طقس اليوم والأيامات الجاية؟ حاضرين واحنا زاد حاضرين باش نعرفوا اكثر تفاصيل على الطقس اللي البارح حقيقة صارت ما نقولش غريبة وما نقولش عجيبة اما صارت حكاية. حصيلوا امس المطر صبت في ثنية دون اخرى في السلطنية سيدي منصور جات كمية هامة من الامطار. من بعد مشيت الاثنين الاخرين وحصيلوا شمس ودرجة حرارة في 30 ومطر. حصيلوا الأربع فصول عشناهم في صبحية واحدة. شنو تفاصيل طقسنا اليوم والويكاند والأيامات الجاية وكلها نلقاوها بعد شوية. تلقاوها زادة موثقة على الديجيتال. تحية لزميلي جوهر بوستة اللي أمن لكم الإخراج المرئي. تابعوا تفاصيل برامجنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. طارق بكور معكم في الإخراج التقني. سفيان خديمة الله معنا في تنسيق فقراتنا. سرور الهدر معكم من قدام الميكرو وانتم أكثر معنا مستمعينا بالتفاعل. شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل. نشكركم ياسر. شكرا سي عماد قدارة. شكرا درصاف حمزة. شكرا كيف لسي عبدو. نهارك طيب مرحبا بيك. تحية للسعاد وفطومة وفروح العربي. نقول لها جويز انيفرسير فرح وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا فروحة يا مزيانة. وبمني نحكي على فرح فما فكرة مزيانة برشا وصلت البنتي فرح. قالت لي نخرج بكري باش نوصل بكري. والجيل اللي نعملوا عليه واللي نحبوه تخرجوا بكري توصلوا بكري بقدرة ربي.
0: ميتيو
1: ومدام التقسم ويتيكم تخرجوا بكري توصلوا الأماكن ومقرات عمل متاعكم والقراية وكلها في وقتها. تقس مش يساعدكم كيفاش بش يكون اليوم وفي الويكاند هذا وأكثر. يحدثنا عنه المهندس صبحي بن أحمد مباشرة المعهد الوطني للهندسة الجوية. مهندسنا صبحي صباح الخير. نهارك طيب.
2: سرور تحية ليك الفريق لعب معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الشخص.
1: يعيشك يا سيدي مرحبا بيك. قلت لهم امس عشنا الاربع فصول في فصل واحد في وقت وجيز. شمس ومطر واجواء هذيك الكل محليها توحشناها. جيت في وقتها تفرهد لنا هكا النفسية كيفاش باش تكون
2: تقريبا المنخفض اللي موجود اليوم الامس على المناطق الجنوب قاعد يسير في تيارات شرقية هكا ليش معناتها بعد الحين والاخر تدخل بعض السحب اللي تكون محملة برطوبة البحر. أكيد معناتها المناطق اللي أكثر أقرب للجهة الواجهة الشرقية الكل تكون فيها الأمطار. نحن بالنسبة لولاية صفاقس الكميات الأولية هي 5 مليمترات بعقارب وثلاثة بغرابة. إن شاء الله أكيد بعد قليل تأتينا القائمة النهائية. لكن اللي صار البارح هو سحب رعدية ضخمة تكونت بولاية مدنين وخاصة لامست جهة حاسي جربي كانت في حدود 115 مليمتر سجلناها في مدة زمنية وجيزة. كذلك 31 بجرجيس ببنقردان كانت تقريبا في حدود 10 مليمترات وبولاية نابل كانت أعلى كمية 40 مليمتر ببوشريك. إن شاء الله كذلك نسأل السلامة للأهالي في ليبيا الشقيقة معنا الحدود ما بين تونس الجهة الشرقية تقريبا جهة مزدة شهدت كميات هامة جدا أكيد معناتها تجاوزت حتى 150 مليمتر حسب ما رصدناه بصور القمر الصناعي من الجيل الثالث. إن شاء الله يكونوا بخير معناتها السيول كبيرة عارمة كانت موجودة وكذلك حتى بجهة حاسي جربي أكيد الكميات كانت كبيرة جدا حتى بعدة مناطق أخرى مطلعة على البحر بجهة ولاية مدين. إن شاء الله بالنسبة لبقية هذا اليوم ما تبقى معناتها البقايا نتاع هذه السحب الصباح بجهة الجنوب الشرقي خاصة بجهة جربة أقل من يوم الأمس بطبيعة الحال إن شاء الله الأمطار. وبالنسبة لبقية مناطق البلاد تبقى السحب أحيانا كثيفة مصحوبة ببعض الأمطار بين الحين والآخر بالنسبة للفترة المسائية بجهة الشرقية الكل. المنخفض هذا ما زال موجود شرقا يسير في تيارات شمالية شرقية وبالتالي المناطق اللي يمكن تسجل خلايا رعدية هي مناطق الشرقية الكل تقريبا حتى جهة صفاقس في العشية، وكذلك لاحقا مناطق الشمال سواحل الشمالية إن شاء الله في العشية فايت وفي الليل. ريح اليوم من القطاع الشمالي بالشوارع من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، بحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تقريبا في استقرار تتراوح القصوى ما بين 28 و33 درجة على كامل البلاد مع عدا بالمرتفعات تكون في حدود 25 درجة، وبالنسبة للحرارة المنتظرة اليوم بجهة صفاقس تكون تقريبا في حدود 31 درجة. تبقى الوضعية الجوية ملائمة لنزول بعض الأمطار بين الحين والآخر كذلك يوم الغد خاصة بالسواحل الشرقية، وبالنسبة للرياح تتواصل شمالية قوية نسبيا قرب السواحل، البحر مضطرب بسواحلنا الشرقية وقليل الاضطراب بقية السواحل، والحرارة غدوة أقل من اليوم بشوية إن شاء الله تنخفض، وتبقى الأجواء في استقرار إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع.
1: يعطيك صحة مهندسنا صبحي من أحمد، شكرا لك.
2: إلى اللقاء
1: يومك طيب. إذن استقرار في العوامل الجوية، محيش نسجلوا المزيد من الكمية الأمطار في انتظار جمعة جاية بقدرة ربي آخرها باش تحمل لنا الجديد. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، إن شاء الله نهار هذا يحمل لكم كل ما هو خير كل ما هو جديد. 7:16 دقيقة رجعنا لكم منوعة أحلى صباح بعد ما نسمعوا الهادي الجواني وقت اللي غني يقول عليك نغني.

0: صوت مع الأداء للرائع محمد الجاموسي. قبل سمعنا الهادي الجويني. حقيقة ما فماش أكا إذاعة تونسية ما غير ما نسمع الأصوات هذية اللي ترجع فينا الروح. بالحق أصوات ترجع فينا الروح ونغمة جيل بعد آخر. راهو ما تقولوش جيل جديد ما يتبعش وما يسمعش وما يعرفش. هذوما قامات الموسيقى التونسية مفروض علينا نوصلوها ونوصلوا إحساسها في كل الأوقات. صباحكم زين، نهاركم طيب، مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح. نرجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار والأخبار الرياضية، نكملوا معكم مشوار في متابعتنا لصبحية اليوم، منها المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بترتيب من مندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بإصفاقس. باش نحكي وزاد على مبادرات مواطنية، رسومات في أرجاء قسم الأورام في مستشفى الحبيب بورقيبة. رحمة عبد الكافي الرسامة باش تكون ضيفتنا. نحكي على دكتور ياسين بلغيث من هو أصيل ولاية إصفاقس، من سبيطار جيبس، تتويجه ضمن أفضل 10 شخصيات مؤثرة في العالم، وبرشة أخبار أخرى نرجع على تفاصيلها في صبح حياتنا لليوم اللي نتمناو لكم ان شاء الله تكون طيبه ورايقه. كل فريق المنوعي حييكم، سفيان خديم الله جورب وسته في الاخراج المرئي، في الاخراج التقني طارق بكور، وسرور الهدار معكم من قدام الميكرو. اهلا وسهلا ونهاركم طيب واحلى صباح ليكم الناس الكل.
1: انتم على موجات اذاعه إصفاقس.
2: صدر أخيرا.
3: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف ودار سامح للنشر كتاب جديد للدكتورة أسماء خوالدية الموسوم بالانفعالات في التجربة الصوفية بين النكوص والتمرد. يغوص هذا الإصدار في عمق التجربة الصوفية من زاوية استثنائية ليطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الانفعال الصوفي ومناط بحثه في المطلق، حيث لا يتأتى الإتحاف فيه بتوهج الكينونة فحسب، بل يكسبها ماهيتها الحقة في تلاق وتجاوب فريد. ينطلق الكتاب من إشكالية دقيقة تفترض أن المسألة تنطوي على التباس شائك، إذ يتعمد الصوفي تجربة هذا الانفعال لكأنه غير مطالب بتفسير أو تبرير أو حتى فهم، ملامسا بذلك واقعا بشريا موهوما. ويسعى العمل إلى استجلاء الروابط الجوهرية التي تحرك الانفعالات وتبديها، تلك التي لونت التجربة الصوفية بميزات نوعية نكاد لا نراها في التجارب الأخرى، لتكون الانفعالات لب البحث لا بما هي تحقق فحسب، بل بما هي إمكان أيضا. ويتتبع الكتاب الجدوى من تقصي ممكنات الانفعال ومقاربته في شتى تجلياته، واضعا القارئة أمام تساؤلات ملحة حول ما يجعله مستحيلا وعلى أي نحو يرتضيها الصوفي، وصولا إلى تدبر الظواهر الانفعالية الخاضعة للحس الوجداني الذاتي. ويطرح النص تساؤلات عميقة حول ما يمكن اعتباره انفعالا وما يخرج عن هذا النطاق، محققا في كل ما يمر بالإنسان أو ما يكون قابلا لأن يكون محفزا انفعاليا، سواء كان ذكرا مزعجا أو خوفا مقلقا أو حادثة لطيفة أو إشارة دقيقة أو كلمة مواتية أو سرا واردا أو شوقا عارما أو أسفا فائتا أو صوتا عذبا أو طيفا عابرا. لتكتفي المؤلفة بما تم التعبير عنه من الانفعالات، سواء مما خبروها أو ممن عينوها أو ممن وصلهم الحديث عنها، مع سبر أغوار كيفيات التعبير عنها تصويريا ورمزيا ومجازيا في رحلة ممتعة بين آفاق النفس ومسالك العرفان. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل القاسمي وفاطمة خنفير.
2: صدر أخيراً.

0: إشهار.
1: مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى، سفيقس في المنار.

0: أسعد الله صباحكم. تظاهر جهوية اليوم بمعتمد تعقرب حول ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تواصل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية بنقطة، واليوم تشمل حجيج المحرس والغريبة. وزارة التجارة والتنمية الصادرات تنفي ما يتداول حول أقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. في العالم، مقتل جنديين صهيونيين في انفجار مسيرة إسرائيلية في غزة. وإيران تشترط تنفيذ الولايات المتحدة لعدة التزامات لفتح مضيق هرمز في 7 أيام. وفي تفاصيل هذه النشرة اليوم، سمير الحسيني،
1: صباح الخير،
0: وسونيا بن عمار، أهلا بكم. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة.
1: الوزارة أكدت تمسك الدولة بمختلف أجهزتها بالخيارات الاجتماعية لحماية المقدرة الشرائية للمستهلك وعدم طرح موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار من القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة.
0: في إطار الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس تظاهرة جهوية في هذا الإطار اليوم بمركبة الطفولة بمعتمد تعقارب، تجمع مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية.
1: التظاهرة تهدف إلى توفير مسار متكامل للإحاطة بالنساء صاحبات الأفكار والمشاريع من خلال تقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق.
0: في شأن الجامع، أفادت جامعة صفاقس في بلاغ لها بأنه سيتم تحيين ونشر نتائج الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي في أقرب الأجل.
1: في موضوع آخر، استعدادا لموسم الحج لسنة 2027، تشمل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج من الإقليم الرابع، تشمل اليوم حجيج معتمديتي المحرس والغريبة، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع للمستشفى الجهوي بالمحرس.
0: الفحوصات الطبية للمترشحين للحج انطلقت أمس وتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر القادم، وقد تم اعتماد مركز الصحة الأساسية بنقطة مركزا إقليميا للفحص الطبي لحجيج ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وكفصة وتوزر.
1: نقائص عديدة تشهدها معتمدية المحرس طالب المتساكنون بتداركها، خاصة ما تعلق منها بالبنية التحتية ورداءة التقرقات وفقدان الماء الصالح للشرب وتدني الخدمات الصحية. ريبورتاج في الموضوع مع زهور لحبيب.
2: ليش مش نقولك مثلا انا في منطقتي في عيد شداية فهمتوا ولا لا، ثم واد هو يسموه واد مسد هذايا، شوفوا نعملوا سدود نعملوا حلول في الواد هذايا. للمرة هذه بركة 10 ديار معزولين، معناتها ما يلقاوش كيفاش يتعداو.
3: تابع لقطة الكياسات مع الناس، اقسموا بالله الميت نخرجوه على ظهورنا في المطر.
4: مدرسة طالع عادي لازم يتحركوا لها شوية، منسية يجيبوا لها شوية كراسي شوية حاجات هكا للاقسام، وكلوتير والباب نتاعها هذا لازم يتصلح، الباب البراني هاي المهم تتحسن.
5: مدرسة بعيد عليه يقرأ في المحص، يجوا ياخذوا النقل يقرأ في المحص.
3: المية ما ثماش، حتى التحلية فرحانين بالتحلية وما ثماش، ما وصلتناش.
4: لا مصوص ما عندناش أصل الساعة نعدي في المحرس، ما عندناش مصوص في السبيطار هذا كيف لازم برشا حاجات.
5: مصوص في الجوا ولا؟
6: الاستعجالي قسم الاستعجالي، هلا في برشا مشاكل مع المواطنين، السكانر ما ثماش مش موجود في المحرس.
4: هذا بينا بالحق بتاع القسم الولادات هذا كيف أكثر الإنسان عندهم الأصفاخز ما تولدش المرة غاديك.
6: خاصة الاستعجالي يتحول مغادي خاطر تولدت المرضى تتنقل باستعمل راديو من بلاصة لبلاصة طريق حالة بشريول، ولا مش حاجة تفرح بكم.
7: خديش المسؤول بما فيه الأعضاء المحليين هذا مليون، وكل مرة يقول لك هاتوا نشوفوا هاتوا نقرروا هاتوا نروا، إلى حد الآن الساعة ما صار فيها شيء.
0: في ظل النقائص العديدة التي يشكو منها القطاع الصحي في المحرس وتشكيات المتساكنين من تدني الخدمات الصحية المزدات، أكدت مديرة المستشفى الجهوي سهام بن رمضان للأخبار العمل على تدعيم المستشفى بآلة سكانير، وكشفت عن عقد جلسة مقررة الاثنين القادم بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي ودخول حيز الاستغلال في القريب العاجل.
1: في المجال الصحي أيضا أكد نائب البرلمان عن جهة صفاقس محمود شلغاف للأخبار العمل على تعزيز قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة بالتجهيزات والموارد البشرية، وثمن التفاعل الإيجابي لوزارة الصحة بخصوص إعداد خطة لاستراتيجية الارتقاء بطب الحالات الاستعجالية والحرجة بالمستشفى إلى أقسام جامعية، إلى جانب ضرورة إحداث قسم لأمراض القلب وتطويره إلى قسم جامعي بما يمكن من الاستغناء عن النقل الطبي.
8: تم التفاعل الإيجابي داير في الرد بالنسبة للمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة. إلى حد الآن عندنا كان قسم الاستعجالي وقسم الإنعاش والتخدير، المطلوب هو تطويرهم إلى أقسام جامعية حتى النقل الطبي نجم نتخلوا عليه في مغلب الحالات. قلب ما هوش موجود، مطلوب هو إحداث قسم القلب ثم تطويره إلى قسم جامعي. المستشفى الجهوي سليم الحضري ساتوري، ما عادش تم إمكانية إحداث أقسام أخرى للإيواء. هيك علاش بالنسبة للفضاء اللي موجود في الدائرة الصحية بقرقنة في شجرة البيضين في الرملة قربها ثم مساحة أرض تتبع DPH، هذه تنجمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الفلاح تأخوها وتحدث فيها قسم تولي تتبع للإكستير، والمستشفى الجهوي سليم الحضري يولي يعتمد كان على الأقسام الداخلية، واليوم عناش إشكالية.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. توجت مؤسسة الإذاعة التونسية الليلة الماضية في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالجائزة الأولى في صنف البرامج التحفيزية عن طريق إذاعة المنستير عبر برنامج ومن التحدي معجزات الذي تحصل على الجائزة الأولى.
1: وتحصل برنامج حلم صغير لإذاعة الشباب على الجائزة الأولى في صنف برامج الأطفال، كما تحصلت مؤسسة الإذاعة التونسية أيضا على الجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي.
0: دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين غرد جانفي سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما وأن الحصة الثالثة للتجنيد متواصلة إلى غاية 2 أكتوبر القادم.
1: الوزارة أشارت في بلاغ لها إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد أي بعد سنة كاملة قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن، وتشمل حالات التأجيل الدراسة المنتظمة وبعض الأوضاع العائلية، فيما يمنح الإعفاء النهائي إلى بعض الحالات الصحية أو العائلية.
0: تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حسب ما أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
1: على المعنيين بذلك المبادرة بإيداع تصريحهم في الأجال القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية.
0: في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوفد الإيراني قدم مقترحا لواشنطن عبر الوسطاء لتنفيذ عدة شروط على مدار 7 أيام تفتح طهران في نهايتها مضيق هرمز.
1: قالت مصادر دبلوماسية إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران، فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها البحري.
0: تتواصل اليوم في نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة أبرز الأزمات الدولية، فيما شهدت شوارع المدينة مظاهرات حاشدة تنديدا بكلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحرب الإبادة في غزة، وعبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني.
1: أعرب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة عن صدمته من انسحاب عدد كبير من المندوبين لدى إلقاء نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة في مقابل انسحاب عدد أقل أثناء كلمة إيران أمس.
0: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عن مقتل 2 من جنوده في غزة أثر انفجار مسير تابع له أطلقها الجيش بالخطأ على خيمة تؤوي عددا من عناصره.
1: نفت حركة حماس صحة ما يشاع عن وجود أي صمود لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائلة إن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق عبر القتل والتدمير.
0: تعتزم السعودية وتركيا وباكستان عقد اجتماع عاجل لرفع المستوى لبحث سبل مساندة المملكة في ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم التي أدت إلى تعطيل تدفق النفط من أكبر مصدر للطاقة في العالم.
1: الخبر الأخير: شن الجيش الروسي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف وشمال شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين.
0: تذكير في الختام بأبرز العناوين: تظاهرة جهوية تناقض اليوم بمعتمدي تعقرب حول ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تواصل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للسنة القادمة بمركز الصحة الأساسية بنقطة، واليوم تشمل حجيج المحرس والغريبة. ووزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي ما يتداول حول أقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديوس فاكس بوانتين.
1: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 9 مع موجز للأنباء. مهدي معه أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم جميعا بخير.
10: إذاعة فاكس
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة
12: ثنية زينة.
13: باش تحافظ على سلامتك استعمل الخوذة.
14: سبور نيوز.
15: ثلاثة وأربعين دقيقة بعد 7 متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. المنتخب التونسي لكرة القدم البارح تعثر على عش ملعب حمد العقرب يرادس أمام المنتخب الأوغندي في مقابلته الأولى على ضرب الاستعداد لتوقيع الترشح المبكر لنهاية كأس الأمم الأفريقية 2027. البارح المنتخب التونسي كان أمام منتخب أوغندي. في الحقيقة المنتخب هذايا ما عندوش ربما التجربة الأفريقية الأخيرة، كان نرجع للسي في نتاعو على مستوى المشاركة الأفريقية 8 مشاركات، الأفضل كان إحراز المركز الثاني دورة 1978. في حين الملاعبية متاعنا البارح كي هبطوا من المنتخب الأوغندي عندهم باع كبير على البساط الأفريقي منتخب التونسي، 17 مشاركة متتالية من جملة 22 مشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. ونعرفوا الناس الكل لقب 2004 اللي يقعد في البال، واللي كان تتويج منتخب التونسي الوحيد بكأس الأمم الأفريقية، تذكر وقتها من منتخب المغربي 2-1 مع الوصافة اللي كانت سنتي 65 وجيل 96، جيل جوهانسبورغ اللي كان جيل يبقى في ذاكرة كرة القدم التونسية. البارح منتخبنا خيب الأمال، البارح الملاعبية متاعنا القماش ما كانش هذاك الكل أمام المنتخب الأوغندي، حتى على نسبة امتلاك الكرة آخر المقابلة تقريبا 58% المنتخب الأوغندي 42% المنتخب التونسي. المنتخب أوغندي كان أفضل منه خاصة في الشوط الثاني، وكان بإمكانه الخروج بنقاط اللقاء مع امتياز كيان الدحمان في اللحظات الأخيرة. البارح منتخبنا التونسي خارج الموضوع، انتقادات كبيرة لأداء الملاعبية، وحتى البارح الكوتش معين الشعباني قال إنه ملاعبية فما بعض لاعبين ما عندهمش خبرة كبيرة برشا بالمقابلة الدولية وشوية صبر، لأنه معدل الأعمار للمنتخب التونسي فما تشبيه بالنسبة مع بعض الأسماء اللي رجعت، لكن مالوريزمون ما قدمت حتى إضافة للمنتخب التونسي لكرة القدم. بالنسبة للمعين الشعباني اللي لوم عليه غلط على طول، معين الشعباني نحب نوجه له تحية بالمناسبة، لأنه باش نكون واقعين البارح الناس كل معنا قبل مشاركته مع المنتخب التونسي وقبل دعوته باش يكون على رأس المنتخب التونسي لكرة القدم، الناس كل قلنا إنجاز كبير حقه مع نهضة بركان المغربي، نتائج إيجابية جدا، المدرب متخلق، المدرب عنده زيادة كبير، لكن احقاق للحق ما تحكم على معين شعباني كان في قدم المباريات. المباراة هذية ما نجموش نحكمه إلا على أداء اللاعبين اللي كان متواضع، وبعض اللاعبين وضح بالكشف أنهم غير قادرين باش يقدموا الإضافة للمنتخب التونسي لكرة قدم. البارح بالتوازي مع ماتش تونس وأوغندا المنتخب الليبي على أرضية ميدان وتعادل مع منتخب بوتسوانا، لكن المقابلة كانت إشكوكية اللحظات الأخيرة. شوط أول بوتسوانا ربح 2-0 دقيقة 86، النتيجة هدفين مقابل صفر. المنتخب الليبي يتمكن من تذليل الفارق دقيقة 87، ثم دقيقة 90+6 تعيد الأمل للأشقاء الليبيين، نقطة ثمينة جدا في مقابلة كاد فيها المنتخب الليبي ينهزم على أرضية ميدان. 2-2 اللقاء القادم للمنتخب التونسي كان أمام المنتخب، مش يكون إن شاء الله أمام منتخب بوتسوانا. إن شاء الله برشا حاجات تتصلح، إن شاء الله نعملوا فيزيوناج يكون صحيح. نعرفوا أنهم لعبية بوسيون تاعهم غالطة، ما فماش جمالية، ما فماش روح داخل المنتخب التونسي لكرة القدم، لكن لومي على بمحبة كبيرة برشا على بعض الجماهير اللي كانت حاضرة البارح على مدرجات ملعب حمادي العقبي برادس. شوف نحكي راهو بمحبة كبيرة وبحب كبير وبمسؤولية أمام المصدح. قلنا في الفترة الأخيرة عدنا بصيص من الأمل كي شفنا جمهور السيابي الجمعة اللي فاتت مع جمهور السيسيس، هيك الالتحام بديت هيك الجهويات تخرج من كرة قدم التونسية. كي شفنا ترجي الجيسي يلعب في صفاقس الألوان تتعدد لكن الشعار واحد هو العلم التونسي، البارح صيحات جهويات كبيرة برشا مع الحارس مع بعض الأسماء، والله عيب اللي كان البارح على المدرجات عيب. أنا كلمة برك نحب نقولها، راهو الجارديان ولا أي ملاعب مش توجه له هيك الصيحات، راهو عامل على الزر نتاعو علم تونس، راهو ولد بلاد، راهو فما درابو تونس، راه الناس الكل ندزوا مع بلادنا في الوقت هذايا بعد الماتش. لك الحق كيما عندنا الحق احنا في النقد وفي معناها الوقوف على الأخطاء إلى غير ذلك، لكن وقت المقابلة عيب اللي عملناه، عبارة واحد كان ضد بلاد وعبارة واحد يدز مع المنتخب الأوغندي، حاجات راهي يندلها الجبين، قاعدة صايرة. ومالورزمان الوزارة الرياضة والوزارة الداخلية والناس المشرفة يلزم إعادة النظر، راهو فما حاجة غريبة وليت موجودة. بالحق نحب نقولها لكم، وقت النشيد الرسمي في أكثر الملاعب التونسية واللي نسمع صوت الصيحات، يبارك لكم احترام النشيد الرسمي راهو هو من احترام البلاد نتاعنا ومن تقديس العلم التونسي المفدى. وكيف كيف مع المنتخب التونسي، شنو لينا داخلين باش نضربوا ملاعبي ويقول لك كرتش ضد فلان باش المدرب يعول على اسم اخر، اللي قاعد صاير بمحبه. ونعرف برشا ناس ما يعجبهمش الكلام لكن هذاك هو صحيح، يعيشكم حبوا البلاد وعشقوا البلاد وبعيدا عن الجهويات. وايضا بعض الاسماء اللي قاعده في البلاتوات اللي قاعده تهيج هالليمات هذيا في عديد الدواليب الرياضيه، ربي يهدي من أخلاق. احنا مع كلمة الحق راهي كي تتقال على طول، كما قلناها ولمسين في علي المعلول علي البارح عملت زابينك تتعدل القناة المصرية البارح اللي صار في قناة الأهلي المصري غريب، انه عملوا صبر أراء وكأنهم كونتر الكلام اللي قالوا نادر داود وقالوا علي المعلول، يلقاو كل الجمهور متاع الأهلي المصري قريب 100% تولي 101% الناس الكل علي رانا حبوه ونعشقوه. قلت يا سبحان الله، ساعات ما نضربوا كان رواحنا، وساعات احنا وينسى البعض عنده في عقليته كي يراك ناجح يحب يدمرك نسبيا. يبارك لكم، راهو كي تونسي يتألق نصفقوا له الناس كل لأنه يمثل البلاد. ونحب نقول ربما تأكيدا للكلمة اللي قلته لمسين في الليل، راك نجم تمشي يا نادر لمصر ما غير فيزا، ولو أنه تعرف قانونيا بالفيزا، لأنه في الفيزا متاعك حط صورة علي المعلول تو تدخل لمصر على طول، هي تمشي مباشرة للمنتخب التونسي لكرة قدم تحت 20 سنة اللي تعادل أمس مع نظير الجزائري 1-1 بملعب السويس في إطار الجولة الأولى من منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا المقربة بمدينة إسماعيلية المصرية، بدأت 24 سبتمبر توفى 6 أكتوبر. تعادلنا البارح مع المنتخب الجزائري كان سباق بافتتاح نتيجة دقيقة 9 عن طريق محمد الصديق وإدم مارشال، يعدل دقيقة 30 ضد مرماه. منتخب أقل من 17 سنة البارح اكسب وفاز أمام المنتخب الجزائري 4-1 ثنائية سفيان ملاوح ومحمد جبيل. نذكركم البارح على البساط الأفريقي ناميبيا، قلت عادلت فازت على الكونغو 1-0، الكونغو الديمقراطية فازت على غينيا الاستوائية 2-1، موريتانيا البارح فازت على افريقيا الوسطى 3-1، ليبيا بوتسوانا 2-2، الكاميرون البارح فازت على جزر القمر 3-0 مقابل هدف، سيراليوني خسرت على ارضية ميدانها امام زامبيا 3-2، والكوت ديفوار فازت على غانا 2-0. يلزمنا نردوا بينا على منتخبنا التونسي في قدم المقابلات. نمشي البوجة انيس بوجلبان منتخب عقل من 23 سنة. تفيد الأخبار بكون المهاجم إبراهيم السويسي رفض الدعوة الموجهة للانضمام للمنتخب التونسي عقل من 23 سنة، وكان السويسي انتقل في جويلية الماضي إلى النادي مسيميرا القطري قادما من الاتحاد المنستيري، حيث أمضى عقد يمتد لمدة 5 سنوات. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى تركوا للراحة، لكن اللاعبين رجعوا لزانتريمون تاعهم. نبيل الكوكي أشرف أمس على الحصد الليبي للسيسيس، تعمل 3:30 متاع العشية. بالمناسبة أمس في صفاقس كانت زيارة لوفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باش يعطي الهومولوغاسيون لملعب المهيري بصفاقس، وقالوا بعض النقاط تحتاج إلى ضرورة المراجعة، لكن بالحق إذا فما باقة ورد نحب نقدمها اليوم قدمها البلدية صفاقس على اللوك المميز لعش ملعب المهيري. شوف الكلام السمح راه يمشي للمالية على طول. وتحية لهنا الخونة حمادي القلالي قاعد يعمل في مجهودات كبيرة على مستوى عش ملعب المهيري الأفضل على الإطلاق في كل الملاعب التونسية، لكن هذايا ما يحرمناش باش نقولوا المدينة الرياضية وقتاش من وقتش. الشبيبة الرياضية بالعمران أمس في اللقاء ودي استضافة تقدم سقي الدير على عش ملعب سيدي زويتن، ماتش انتهى 1-1. وأيضا يوسف بن كحلة يواصل نجاحاته مع شبيبة العمران في انتظار ديربي الجولة القادمة مش يكون بين قلعة الجديد وقلعة الحفيد. حبوب الله احتيت فيه على جميع المستويات بين السيسيس وتقدم سقيد الدير. أعلن الترجي الرياضي التونسي رسميا عن تعاقده مع المهاجم الإيفواري الشاب نغموري كايتا، يبلغ من العمر 19 سنة جاي من أساكا بيجان وذلك لمدة 4 مواسم. الترجي الجرجيسي رسميا يعين المدرب شكري الخطوي على رأس الإطار الفني، 3 هزائم متتالية بعثرت أحلام الكوتش منصور مشارك اللي البارح كانت باقة ورد من الترجي الجيسي. لهذا المدرب اللي يبقى كبير في عطائه وفي أخلاقه. ملاعبية أولمبي البيجي رفضوا الالتحاق بالحصة التدريبية أمس، وذلك لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. ديما تبقى راهي نقطة استفهام في كرة قدم التونسية. ملاعبي راهو له الحق باش يخلص، وعنده الحق لأنه عنده عائلته وعنده ورق الضوء ورق المال اللي توما وصلوا إلى حد الآن، وعنده برشا ديزونجاجمون. يهديكم رانا في عهد الاحتراف. صور بالحق مسيئة لكرة قدم التونسية. تواصلت هيئة الأمن الرياضي بحمام سوسة إلى اتفاق مع فريد شوشان لتدريب الفريق خلفا ليوسف المويبي اللي قرر مغادرة الفريق. غدوة إن شاء الله ينطلق العرس الرياضي بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية، غدوة سبت 26 سبتمبر محيط قرقنة، هلال المساكن 3:30 متاع العشية، هلال الشابة الرالوي 3:30 متاع العشية، سبورتينغ بن عروس مكان المهدية، مستقبل جابر جمعية مكرين، الملعب السوسي كوكب عقارب، النجم الخلادي بعث محجلة، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين، ونهات لحد في نفس توقيت مجموعة الثانية أمل بوشام النادي القربي، قوى في القفصة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين هلال الرضيف. بقية المقابلات أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، جمعية رين الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين القلعة الرياضية، وشبيب القيروان جندوبة الرياضية. بالنسبة للكأس قرقنا الرياضية اليوم إن شاء الله 3 متاع العشية بدار الشباب الرملة قرقنا، الموعد مع الجلسة العامة التقييم. وأيضا بالنسبة للتروازيس الملعب الصفاقسي اليوم الجمعة 4 متاع العشية الجلسة العامة التقييمية بنادي إطارات المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس. تسهل أولاد السياب وقرقنا الرياضية تقولهم شنو المشكل، يقول لكم الفلوس ما فهمش. عندهم ألف حق، الفلوس راهي هي لتزهي نفوس وتحط رئيس الجمعية دي معروس هكا ولا. بالنسبة لكرة اليد الموعد غدوة إن شاء الله مع الجولة الرابعة للبطولة الوطنية لكرة اليد، لكن فما مقابلة كريدي من الجولة الافتتاحية فاز فيها نادي سقيد الزيت 34-32 على المنزة الرياضي في تونس العاصمة. تبارك الله على الساقية، أمور الساقية وزيت هنضوع على طول. غدوة لقاء بدون حضور جمهور يجمع الأفريقي بالحمامية 3 متاع العشية، الأربعة غدوة نجم الساحلي اتحاد منزل تميم، غدوة الخمسة اللي حبي يعمل طلة يتفرج على مات سقيد الزيت مكان المهدية في قاعة سقيد الزيت، ترجي الرياضي التونسي كرة اليد بجمال، سبورتينغ المكنين، النصر الرياضي بطبولبة، البعث الرياضي بن خيار، المنزة الرياضي. نذكر أنه أيضا بالنسبة للباسكيت غدوة العرس الرياضي إن شاء الله يكون مع انطلاق الجولة الأولى بالنسبة البطولة الوطنية لكرة السلة، غدوة عرس كبير الخمسة متاع العشية مش يكون في قاعة الرايد البجاوي، سوسير جمهور السيسيس مش يعمل فيستيفال ويفرح بولاده النادي الصفاقسي النجم الرادسي. بقية المقابلات اليوم نادي حمام لام في الدالة الرياضية، وغدوة النجم الساحلي ملعب النابلي، شباب القيروان الاتحاد المنستيري، النجم نجم رياضي بحلقة الوداد نادي الافريقي اتحاد الانصار شبيبة المنازه. الانظار الكل اليوم مشكون للمنتخب التونسي للكرة الطائرة. قلوبنا مع اولادنا اليوم للتوقيع مع لقب افريقي في حاجة ليه كرة الطائرة التونسية. اليوم 6 متاع العشية تونس الكاميرون. منتخبنا التونسي بعد الصعوبة لقاها في الشوط الثاني 6 الثانية للنصف النهائي امام المنتخب المغربي 1-0. رجع المنتخب المغربي 1-1 لكن خبرة ملاعبيتنا جعلت منتخبنا التونسي يكسب اللقاء. اليوم العرس الرياضي وقبله لقاء ترتيبي 3 متاع العشية بين المغرب والجزائر. ان شاء الله تاج افريقيا يكون يرصع اليوم ملاعبية المنتخب التونسي للكرة الطائرة. قلوبنا معهم ان شاء الله تكون متابعة خاصة من إذاعة صفاقس لهذا الحدث الرياضي. نذكركم البارح الدفعة الأولى من الجولة الأولى ضمن دوري الأمم الأوروبية. البارح النرويج فاز على الدنمارك 3-2، هولندا ألمانيا 1-1، البرتغال فاز على لويز 1-0، واليونان خرج القواعد فازت على صربيا هدفين مقابل هدف. ننهي اليوم أخبارنا الرياضية بالخبير هذا خبير سمح خبير يفرهدنا الناس الكل. أعلن النيجيري ويليام تروست قائد منتخب نيجيريا مدافع فريق الأهلي القطري إسلامه رسميا بعدما نطق بشهادتين في العاصمة القطرية الدوحة في خطوة لاقت اهتمام من جماهير النادي والوسط الرياضي. ووفقا لما أوردته نطق بشهادتين خلال فترة وجوده في الدوحة معلنا دخوله الإسلام وسط أجواء بعيدة عن المنافسات والملاعب الرياضية. البارح صور رائعة جدا تأتينا من قطر، احتفالات الجماهير فرحانين، جمهور الفريق متاعه خرج وعمل أجواء كبيرة برشا احتفاء بدخوله. وندخل الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صور رائعة جدا تأتينا دائما من الرياضة العربية والإفريقية والعالمية. هذه إذن أخبارنا الرياضية. برشا أخبار أخرى ما تسعة وربع بإذن الله. طارق بكور على مستوى الإخراج الفني، غرفة الفار جاهر بوستة، سرور الهدار بعد شوي من عشني الأغنية سرور مش ترجع لنا بها، ومهدي قاسم سلام عليكم تعطيل لفونغو كان حاضر متاع الأغنية سرور كان أغنية رومانسية أغنية فيها برشة حنية. الله أعلم شنين الأغنية هذي، مصر بش نسمع شوي من الأغنية هذي. حاضر ولا سي طارق؟ الله كمل عاد.

0: هي الدنيا غنوه كي نشوفوها مليح. ان شاء الله نهاركم عسل. احلى تحياتي للقاء مع هيك مهدي قاسم.
1: سبور نيوز. سبور نيوز عشرة دايما.
2: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم الويكاند. هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: انتم على موجات اذاعه صفاقس.
4: صباح النور.
5: صباح الخير.
4: اش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
5: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
4: يا اخي اش قالوا لك؟
5: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
4: اشنو هو فيه جديد البرنامج؟
5: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرر تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
4: هاي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات الكل.
5: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
6: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستاج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد. طن بزيت النباتي 400 غرام سيدي البحري 9690 في عوض 12 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: تذكرة للذاكرة.
3: متحف الخزف يقع في جزء من زاوية سيدي قاسم جليزي، وسيدي قاسم عرف بكنية جليزي إشارة إلى مهنة صنع مربعات الجليز، وهي من الخزف التي كان يمارسها بمهارة نادرة. عاش سيدي قاسم جليزي في نهاية القرن الخامس عشر بمدينة تونس. المتحف تأسس سنة 1992 وبقي مفتوحا إلى سنة 2008، وإلى اليوم لم يسترجع مجموعته المرممة من متحف باردو. لقد أعلنت وزارة الثقافة السنة الماضية عن بعث متحف الخزف الفني المعاصر تزامنا مع افتتاح فعاليات الدورة التأسيسية لأيام قرطاج الدولية للخزف الفني. وبدلا من انتظار أن يتحول المشروع الذي طالما حلم به الخزافون والحرفيون والمبدعون في مجال فن الخزف إلى حقيقة، وبالرغم من وجود 600 قطعة، يبدو أن هذا المشروع لم يحظى بالمتابعة إلى اليوم.
4: مع تحية رضا القلال.

تطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: يا ربي تبارك وتزيدوا. صوت شهرزاد هلال تحكي على القمح وفي علاقة بالكميات المجمعة لموسم 2026 تقريبا 11 مليون قنطار مع توفر مخزونات حتى لشهر جانفي وفيفري 2026، ومع ذلك نلقاو الفارينة والسميد مقطوعين الاثنين من المحلات والفضاءات التجارية الكبرى. موضوع نرجع على تفاصيله مشتوى، أما بعد ما نسمع الإشهار ونهزكم موضوع آخر خليه ذكا في مشاغل المواطن. مرحبا بكم، أحلى صباح لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم صوتي ذات سفيقس.
1: إشهار
2: اليوم في ام جي عنا ارخص ثوم الويكاند هذا، بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: انتم على موجات اذاعه صفاقس.
0: مرحبا بكم من جديد في منوعة أحلى صباح في إطار مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى بعد الإنجاز، مندوبية المرأة والأسرة بصفاقس والطفولة وكبار السن. تنظم اليوم التظاهرة جهوية بمركبة طفولة بمعتمدية عقارب. شكون الناس اللي باش تكون حاضرة في اليوم هذايا؟ كيفاش هالمسار هذايا؟ كيفاش نجموا ان نكملوه؟ وشنو ما الأفكار وألا المشاريع اللي وجب متابعتها من قبل المندوبية؟ هالمبادرة في أي إطار؟ جيت برشا تفاصيل أخرى للمهتمين من النساء اللي يحبوا على صنعاء، اللي يحبوا يكملوا مشاريعهم وغيروا. دعوة جيكم مباشرة من السيد وليد العموري اللي هو مندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. سي وليد صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: صباح النور مدام سرور، صباح النور سيد المستمعين.
0: شكرا على قبول دعوة إذاعة صفاقس. اليوم نحكيه على مرافقة لما بعد تقديم التقدم في مراحل يعني إنجاز المشاريع. ساعة أول حاجة، شكون الفئات اللي مش تكون حاضرة في اليوم هذايا؟ شكون نوجه الدعوة؟ في أي إطار نبوبوه اليوم هذايا سي وليد؟
4: شكرا. التظاهرة وهذه والنشاط مبادرة الوطني لتوحيد مساريات العمل النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز هي تظاهرة وطنية تتصير بصفة متزامنة في كامل ولايات الجمهورية في العديد من المعتمديات الجمهورية. انطلقت في محطتها الأولى يوم 10 أوت، وكان العمل بمعتمدية بير علي بن خليفة، وإن شاء الله اليوم باش يكون المحطة الثانية في معتمدية عقارب، وبالطبيعة مختلف معتمديات ولاية صفاقس بتشملهم هذه المبادرة اللي هي بالأساس موجهة للنساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعة مشاريعهم أو عندهم أفكار مشاريع تستحق معناتها مزيد من البلورة والإثراء والإنجاز. دونك المبادرة هذه أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بالأساس هي الهدف نتاعها تجميع مختلف الهياكل ذات الصلة ببعض المشاريع من ناحية التمويل، من ناحية الإجراءات الإدارية، من ناحية التوجيه والإرشاد في نفس الفضاء، باش على الأقل معناتها المرأة أو الفتاة التونسية تتنقل للمكان واحد وتسترشد على مختلف المعطيات اللي حاشتها بها فيما يتعلق ببعث مشاريع. ذلك علاش احنا اليوم ان شاء الله باش يكون موجود معنا في مركب الطفولة عقارب، هو مؤسسة معناتها راجع بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. باش يكون فما تقريبا 5 فضاءات، فضاء المرافقة موجود فيه معناتها الإدارة الجهوية التكوين المهني والتشغيل، فضاء المبادرة، مركز أعمال، محافظ المؤسسات، وبالأساس للتعريف بالخدمات المقدمة في مجال بعث المؤسسات وتكوين البعثين وعدد دراسة المشروع وتقييم قابلية إنجاز المشروع وغيره، التعريف بمختلف مسارات ومجالات التكوين ومجالات الإشهاد. مش يكون فما فضاء التمويل، هذا مش يكون فيه معناتها التعريف برنامج رائدات اللي هو بتبيعة من إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، شنو هو مسارات التمويل، شنو الفئات المعنية، كيفاش يصير معناتها إدراج معناتها المعطيات على البلاتفورم مخصصة للمجال هذا للدار الجهوي للتكوين، المندوب الجهوي لصناعة التقليدية، البنك التونسي للتضامن. على الإجراءات الإدارية هذا كيف كيف. النقطة الثالثة هي الإجراءات الإدارية لما تعلق بمكتب التشغيل اللي باش يكون على ذمة الراغبات في بعض المشاريع، السجل الوطني للمؤسسات، مبادرة ذات، صندوق وطني للضمان الاجتماعي، تعرف بالمراحل الإجرائية الإدارية لمسار الانتصاب للحساب الخاص. وعندنا هذا كيف كيف الامتيازات الممنوحة لتطوير المشروع إذا كان أنت عندك مشروع وتحب تطوره، هذا باش يكون بتأثير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البنك الفلاحي، وحتى الاقباض الماليه. وعلى زاده خلينا نقول ان الفضاء الثالث اللي هو الفضاء الرابع التسويق، كيفاش تسوق المنتوجات نتاعك، وكاله نهوض بالصناعه والتجديد، وكاله نهوض بالاستثمارات الفلاحيه، مندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه، ومركز نهوض بالصادرات، تعرف على طرق واليات التسويق المثلى، تعرف على مسارات التشجيع على التسويق المتوفر وطرق الانخراط فيها. دونك تقريبا مختلف المعلومات وإلا المعطيات التي تستحقها صاحبة فكرة مشروع وإلا باحثة مشروع من النساء والفتيات، إن شاء الله اليوم معناتها يتم الإجابة عن تساؤلاتها واستفساراتها لضمان معناتها نجاح المشروع وتطويره. وإذا كان فما مشكلة نتاع تسويق نجموا معناتها يصير توجيه وتعديل حتى للمسار، إذا كان فكرة مشروع النجوم الطرق مع تبعة المشاريع، كل الاستفسارات المتعلقة بريادة الأعمال النسائية إن شاء الله باش تكون لنا، وهذا موجه للنساء اللي عندهم الشهادة العلمية، النساء والفتيات اللي عندهم شهادة كفاءة مهنية صنعة، اللي حتى ما عندهاش عندها فكرة مشروع وتحب معناتها تمشي في مسار معناتها لتحقيق المشروع هذا، باش تلقى إن شاء الله مختلف الإجابات معناتها مختلف الهيكل العمومية والوطنية المدخلة باش يستر لها معناتها إنجاز فكرة المشروع. هذا هو الأوبجيكتيف عظمى للمواطن، ولا المواطنة باش تتنقل معناتها العديد من الهيكل والإدارة توسع المعلومة، الهيكل كل باش تمشي لها على عين المكان وتجاوبها. كما قلت لك معناتها هذه المحطة الثانية، مازلت عندنا 14 محطة أخرى في مختلف بقية معتمديات ولاية صفاقس
0: ان شاء الله بالتوفيق. معناها البدايه مع معتمديه عقارب، ثم بمعدل كل جمعه فما لقاء كيما هكا، ولا معدل شهري، ولا كيفاش سي وليد؟
4: هو البدايه انطلقت معتمديه بير علي بن خليفه نهار 10 اوت
0: باه.
4: دونك المحطه الثانيه هي معتمديه عقارب،
0: يعني
4: معدل بمعدل معناتها معتمديه او اثنين كل شهر.
0: كل شهر، ممتاز،
4: كل شهر.
0: فكرة جيدة جدا. يعني من الأخر وبالمختصر المفيد لكلامك سمح سي وليد، اللي عنده فكرة مشروع، اللي عنده مشروع ومش لاقي له حل باش ينجم يطوره، اللي عنده مشروع وحلمه كيف ما نقوله في لحظة يحس روحه تبتر ومعرفش كيفاش يكمل يرجع بالتوالي، فكل المفاتيح باش تطوره، باش تاخذوا مسار جديد وروح جديدة لمشاريعكم، هذه فرصتكم اليوم انطلاقا من امل وقت سي.
4: هو بداية الاستقبال يكون بداية من الساعة 9 صباحا الى حدود الساعة 1 بعد الظهر باذن الله. هو اللي عنده فكرة مشروع النساء والفتيات، هو التظاهر ريادة الاعمال النسائية بالاساس من
0: الفكرة
4: الى بعد الانجيل،
0: ولكن
4: اذا كان بعض اللي عنده استفسارات اخرى
0: مرحبا بيهم، هذه فرصتهم،
4: كل مواطنين هذه فرصة، وان شاء الله معناتها الناس كل تكون موافقه، وان شاء الله نجاوب على مختلف الاستفسارات. بالطبيعه احنا مشكل باش نوجهوا ولا باش نجاوبوا ولا حاجه، فقط زاد معناتها فما اكيب كامله معناتها باش تحدد شنو اهم الاشكاليات والصعوبات، ومن بعد هذا الكل ترفع في تقرير وطني باش على الاقل معناتها الاشكاليات الموجوده باش نقعدوا معناتها نفرجوا عليها، نحاولوا نلقاو لها الحلول المناسبه باش نيسروا معناتها انجاز المشاريع هذه وانجاح المبادرات من الفكره الى ما بعد الانجاز
0: ان شاء الله. توفيق، شكرا لك سي وليد العموري مندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على قبول دعوتنا، إن شاء الله يومك طيب وبالتوفيق إن شاء الله في مختلف المهام اللي عندك، معناها نقول أنا أهم المواضيع المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الله المستعان، ربي يعينك سي وليد.
4: أكيد يا عايشك، وهي فرصة معناتها للنساء وفتيات عقارب اللي يسمعوا فينا باش يلتحقوا بعد قليل مع مراقبة فول عقير.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكونوا في الموعد. هذه التظاهرات منجزة من أجلهم، إن شاء الله ما يفوتوش وما يتخلفوش عن الموعد. شكرا سي وليد، إن شاء الله يومك سعيد. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إحنا مواصلين معكم مشوار في منوعة أحلى صباح. كنا نحكيه على مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. بعد شوي باش نحكيه على مبادرة مواطنية ذاتية من الأستاذة أستاذة الرسم رحمة عبد الكافي، كيفاش كانت فكرتها في تزويق أرجاء مستشفى الحبيب بورقيبة وخاصة قسم الأورام. هذا وأكثر باش نحكيه عليه بعد شوية في منوعة أحلى صباح. من توا حتى لوين نستقبلوا ضيفتنا، نسمعوا كاظم الساهر معروف يغني على النساء، نسمعوا له من قديمه يلا للا في توقيت هذايا. مرحبا بكم، نهاركم زين الناس الكل.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد. طن بزيت النباتي 400 غرام سيد البحري 9690 في عوضة 12 دينار و990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: محليها محليه محليه قاع مع بعضنا. إن شاء الله ديما نقعدوا مع بعضنا وديما هكا اليد في اليد من أجل زرع الفرحة والابتسامة. 8:36 دقيقة نجد لكم سلام وتحية. مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح من مبادرة وطنية كنا نحكي عليها خاصة بالإحاطة بنساء صاحبات الأفكار والمشاريع في معتمدية عقارب وبالتحديد في مركب الطفولة. تنطلق الصبحية هذه في 9 متاع الصباح باش نسكم لمبادرة ذاتية مبادرة إنسانية قامت بها الرسامة رحمة عبد الكافي. أما الباهي أنه مش رحمة هي اللي حكيت على روحها, هما اللي حكيوا عليها الأطباء في قسم الأشعة في مستشفى الحبيب بورقيبة. هما اللي هبطوا, هما اللي كتبوا, الناس هي اللي صورت وهي اللي وثقت وقالت محليها محليها فكرة, محليها كي تجي من التونسي, محليها كيف تجي بأيدي الرحمة واللي تطلب الشفاء لكل من يزور القسم هذايا. رحمة عبد الكافي صباح النور, مرحبا بك, أهلا وسهلا, نورتي ذاعة صفاقس. من أحلى يظهلي الصور والصور المبهجة اللي نجموا نمروها في صبحيات الإذاعة حتى تكون فكرة للناس, حتى تكون هكا مبادرة كل واحد تجيب له فكرة بشي يعمل حاجة في مجاله في اختصاصه. أنت اختصاصك رسم, أنت بالأساس رسامة ومعلمة وتحضر في الدكتوراه. صباح النور مرحبا بك, اهلا وسهلا يا رحمه.
1: صباح الخير, صباح النور, وان شاء الله ديما نبدا الصباح باخبار باهيه ومبادرات طيبه.
0: احنا فرحانين بوجودك معنا, انت اول مره؟
1: لا, ثاني مره ديجا. استقبلتني مدام عايشه بيار اذا تفاقس معاكم معناتها.
0: مرحبا
1: عايشك وقت اللي رسمت ديجا سجلة الزيتونة في السبيطار في نفس القسم.
0: في نفس القسم هذايا, شنو علاقتك بيه القسم هذا؟
1: علاقة طيبة وهما فرحوا بيا برشا, دونك عاودوا رجعوا عيطوني باش
0: هو معناها المفرح انه الاطباء هي اللي شاركت الصور هذية متاع الصور الجديدة متاع الجدران اللي فيها الرسومات متاع كنتي, اللي فيها الانطلاقة, اللي فيها الفراشة, اللي فيها أشكال الحياة الكل. وانا نتصفح ونشوف الصور متاعك يظهر لي تخدم على الإطار هذية.
1: نخدم على الإطار هذية. أبو الحق متاع ربي رئيسة القسم هي اللي اختارت الرسمة باش تكون بالشكل هذيك مبهجة وتعطي الحياة الأخصان الشجر والعصافير وكل يعني. أما أنا نرسم أي حاجة تعبر عن الهوية على الذات يعني مثلا نحاول أني يكون نوصل رسالة بالرسومات متاعي الإطار واللي إحنا موجودين فيه.
0: هو الرسالة نبيلة ورسالة محلاها, وخاصة منك أنت كلها هكا كلها رقة وكلها حياة. وإن نستدعاكم بالحق باش تدخلوا يا إما على صفحة المستشفى ولا على صفحتها الخاصة رحمة عبد الكافي, وين وثقت شوية من برشا حياة وبرشا انطلاقة وبرشا سعادة وبرشا فرحة اللي نتمنيوها كل من يزور القسم هذية. قلتك علاش وقع الاختيار على القسم هذية؟
1: هو القسم صارت فيه ترميمات
0: يعني الفكرة جيت منك أنت, معناها شنو علاقتك يعني بسيدة رئيسة القسم وألا بحكم اختصاصك هكا فكرت وقيت الأيادي معناها مفتوحة ليك باش يقولوا كي جاي رحمة وتفضل ومرحبا بيك والمكان والمجال اللي كنتي ولكل المبدعين. كيفاش الفكرة, من شكون, من أي طرف؟
1: يا حبا ذا لو كانت سهلة انه المبدعين والفنانين خاطر عنا برشا رسامين وموهوبين يحبوا يبادروا انهم يعملوا حاجة في الأماكن العمومية
0: وعملوا ديجا
1: عملوا
0: أي؟
1: لكن الحاجة الباهية زادة اللي الحاجة هذه كانت من العموم معناتها من ترميم السبيطار والتصليح والقسم الجديد هما اللي حبوا تكون فما رسمة مبهجة كما هكاك.
0: معناها هما اللي تواصلوا معاك ولا العكس انت تواصلت معاهم؟
1: هما اللي تواصلوا معايا, هما اللي اختاروني باش نعمل الرسمة هذيك وانا فرحانة.
0: وانت فرحانة ومحظوظة زيدا
1: اكيد انه رسمتي باش تكون في جدران مستشفى الحبيب بورقيبة يعني مكان عمومي والرسمة تقعد وان شاء الله يا ربي معناتها تكون سبيل هكا للامل شخص مريض.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله تكون صحيت امل البدايه، امل جديد وحياه جديده ان شاء الله لكل من يتلقى علاجه في القسم هذايا، قسم الاشعه، قسم الاورام. ان شاء الله باللطف عليكم الناس الكل، وان شاء الله شده وتزول. وكهو الانسان لازم هكا يتعرض في حياته لبعض الابتلاءات هو اصعبها المرض، ولكن ان شاء الله بقدره ربي ببركه هذا اليوم ان شاء الله ندعي لهم بالشفاء واللطف. الناس كل اللي مقلقين وعندهم مرض السرطان ان شاء الله شده وتزول ولباس، ان شاء الله يقوموا من المرض هذايا اقوى واحسن، ويكونوا هكا قراب من عائلاتهم المحيطين بهم. هو السند معناتها اكثر سند هو والدعم هو النفسي، خاصه في الفترات هذه الصعيبه متاع تلقي العلاج. ان شاء الله باللطف والشفاء العاجل لكل من يسمع فينا هو مقلق من اي مرض كان. يعطيك صحه رحمه، احنا فرحانين برشا اللي كنت حاضرة معنا. مش خلي لك كلمة الختام في نداء نتصورك للناس الموهوبين والمغرومين والمحترفين كيفك انت في مجالهم في الرسم، هذه دعوة توجهها انت على صوتك وبلسانك انت ليهم باش يكونوا حاضرين في مثل المبادرات هذه. تفضل.
1: نحب نقول لي عمرك ما تأيس مهما كان عندك موهبة، راك باش توصل، على خاطر رزقك يجيك ليدك وتقعد تخدم وتعمل اسمك سواء عايزوا لك في اي بلاصه، سواء في تونس ولا البره، يعني الخدمه هي اللي توصل.
0: صحيح. ما لا لا للياس، وشعارنا ديما الامل،
1: شعار الامل،
0: الامل
1: الامل ديما موجود
0: هيك.
1: وعلى ذكر الامل نحب نقول حاجه بمناسبه شهر اكتوبر الوردي، يحبوا يعملوا مبادره طيبه في القسم اللي انا فيه، النساء المرضى عافانا وعافاكم الله من السرطان، دونك باش تكون يوم توعوي ومساهمه من القسم انهم يفرحوا نساها بكم، باش نعملوا بانتور غاديكا.
0: نستنيو
1: يعني امل انهم يغيروا شويه
0: يغيروا شويه الاجواء والفضاء نحو هكا فضاء ارحب، يبدا فيها الالوان الطاغيه هي اللون الوردي، اللون اللي يبعث على الحياه والامل. يعطيك الصحه يا رحمه.
1: نشكر زاده في هذه الناس اللي كانوا في غاديكا في القسم، منهم سيده ليلى نيجي اللي هي كانت سند غاديكا في طول الفتره اللي رسمت فيها، وهي اللي صاحبت الفكره لاكتوبر الوردي باش نعملوا ايفينمون حاجه تفرح المرضى.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحك كيف ما فرحتهم، وكيما ما باش تزيد تفرحهم. تحيه ليها دكتوره ليلى ناجي وكل الاصدقاء اللي تعاونوا معاكم من اجل انجاز هاللوحات هذيا والرسومات هذيا. شكرا ليك رحمه، نورتنا برشا، نسنا برشا في صبحيه اليوم. ان شاء الله نهارك طيب. تحيه من خلالك انت لكل المبدعين اللي يبعثوا برشا حياه في العباد اخرين في حاجه للامل هذيا وللحياه هذه. شكرا، الى اللقاء. فقراتنا مازلت متواصله بعد شويه لمحبي الكلاب والقطط، هذايا البلاغ يهمكم. هاكا قلنا لكم باش نقولوا لكم قبل بنهار باش تعملوا في برنامجكم انكم تهزوا تلقحوا للكلاب والقطاطس، لانه مهم جدا وقت يبدا حيوان مرافقكم في دياركم، مهم جدا سلامته، وفي سلامته سلامتكم. بعد شوية تابعوا أكثر تفاصيل. مرحبا بكم، احنا غنيتنا باش تكون بصوت سمعني. بمجموعة من الأصوات، بكرة نهار جديد نفرح فيه ويفرح فينا.

0: سعيد رجين، أهلا وسهلا ومرحبتين مستمعينا الكرام. عندي برشة برشة تحايا ما قبل هذية خلينا ناخذ من بعضنا ضيفنا اللي ينضم لنا في المباشر، وشكرا جزيلا ليه لأنهم ضيوف محبين لنا حتى ما يوصلناش البلاغ الخاص بالنشاط متاحهم، ولكن حديث كل الأوقات يقول لك اسمع بربي في الإذاعة عديوا المساج هذية، وصلوا الرسالة هذية، راهو الكلب ولا القطوس اللي عايش معك في الدار يلزمه يوقع التلقيح متاعه. وذيك علاش ينضم لنا سعاد السويسي، مشكور جدا رئيس دائرة الانتاج الحيواني بولاية صفاقس، حتى يحدثنا على حملة غدوة الحي لتلقيح القطط والكلاب غدوة ويكاند. هكا باش نقول لكم على بكري باش تبرمجوا الغدوة الحي. صباح النور سعاد، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتي إذاعة صفاقس.
1: صباح الخير اختي ومرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة صفاقس. يشرفني أن يكون ضيفكم اليوم الصباح. دونك الحديث حول برنامج الاحتفال باليوم العالمي لدار الكلب بولاية صفاقس اللي هو فيه عدة معناها تواريخ، جيت باش نركز على غدوة بصفاقس المدينة بجنب حديقة دكار. دونك نعلم العموم الناس انه احنا مش كنا متواجدين فريق من دائرة انتاج حيواني للقيام بيوم تحسيسي وتلقيح الكلاب والقطط ضد الكلب. المرض هذه اللي هو مرض معناه ينجم لقدر الله يكون معدي من الحيوان للإنسان، وإحنا على ذمة الناس سواء في الإدارة ولا في البرامج الاستثنائية هذه وعبر الحملات الوطنية السنوية لتلقيح الكلاب والقطط. دونك غدوة إن شاء الله
0: انطلاقا من 9 متاع الصباح
1: نكونوا موجودين ان شاء الله على ذمة المواطنين.
0: حتى الوقت ايش تقعدوا سي عادل؟
1: حتى نص نهار، حتى نص نهار، واذا كان لزم حتى بعد معنا ما احناش بونكتيال ميدي نص نهار، معنا احنا ذمة العباد
0: حتى لوين تكملوا
1: قولوا فترة صباحية.
0: الفترة الصباحية يا سيدي يعني مشيت معكم، قل لي اكثر من هكا يا سيدي، صبحية كاملة على ذمتكم
1: ذمة الناس
0: لانه مهم جدا هكا ولا سي عادل نزيد نفكر
1: مهم جدا. هو هذي البرنامج هذي احنا تو انطلقنا في حملة وطنية سنوية تنطلق من 1 سبتمبر حتى 31 اكتوبر هذه كل عام نعملوها، مع انه في ديرة السناء احنا الادارة هنا في المطار والادارات الفرعية في المعتمديات على ذمة الناس في المقرات الادارية، وعنا ديما مع الصحة ولا احنا كمبادرين نقوم بحملات استثنائية في بعض المراكز كما معتمدية ساق جنوبية ساق المدينة ساقيت الزيت ساقيت الدير، دونك باش نعموا وباش يقعدوا حتى الناس اللي راكيت مثلا وغادي تولي تريكيبيري معناها فهمتني في الاخر باش نوصلوا لتغطية شاملة للحيوانات التربية اللي تنجم تصاب بها الكلب.
0: ممتاز جدا، دونك ما تخلفوش هاكا الحملات بارك الله فيهم، اطباء بياطره متطوعين باش يكونوا حاضرين معاكم وفي معناها في يد العون ومساعده لكم انتوما باش تحميوا ارواحكم قبل كل شيء وتحميوا زاد الحيوان من داء الكلب. شكرا لك سي عادل السويسي رئيس دائره انتاج الحيواني بولاية صفاقس. اللي خذا سعادة قبل ما تغادرنا فما سؤال قل لي شريفة شو سؤال اللي ديجا لقحوه اليوم اي به متفقين سعادة بالنسبة للي فاكسان اللي ياخذوهم معناها لي فاكسان كيما اللي عند الفيترينير كيما اللي عندكم انتوما بالضبط
1: تلقيح؟ شو احنا الدوله تقوم بتلقيح الكلاب القطط ضد الكلاب مجانا والدواء من عند الدوله، ثم تلقيح اخرى اللي هي عند البريفي الدوله مش تكفل بها. واضح
0: هذوك اللي لقحوا يعاودوا يجيبوهم ولا سي بون معناتها انا راني ما
1: اللي لقح هو يشد عام التلقيح
0: عام
1: كامل معناها دي بريفيرونس حتى كي مش نحكي يعاود مثلا يقولوا احنا وصل للشهرين الاخرين تاع العام مازال ما قضيش العام على الشهرين ينجم، اما اللي كي لقح تو عنده من 3 4 شهور 5 شهور 6 سنين يزيد ما عندها حتى معناها فايده فهمتني واضحه. دونك اللي لقح مده التالي سواء عنا ولا عند الخواص ما يجي
0: يعني هذا هو السؤال يا سي عادل، هو هذاك التلقيح اللي يتلقاه من عندكم انتم بصفة مجانية هل هو كافي وألا لازم يزيد تلقيح أخرين من عند
2: لا بالنسبة لداء الكلب كافي جدا
0: كافي جدا
2: تلقيح أخرى ومرة داء الكلب بيصيله تلقيح مرة في السنة وكافي هكا ويكفي
0: واضح واضح واضح واضح, واضح, واضح يا سي عادل
2: باش نأكد على حاجة مهمة جدا لأنه بخلاف التلقيح فن جانب تحسيسي مهم برشا وماذا بين يجيونا اللي ننصح العباد قال لا قدر ربي واحد يتعظ ولا يتخذش معنا بالقطوز ولا كال ولا حاجة كما هكا احنا مش نسديله نصايح كيفاش يتصرف مع الصحة ومعنا
0: واضح
2: توتوني بروسيدير باش تصير هذا مهم برشا راهم خطر بعض الناس ما تعطيش قيمة لما بعد العضة أو الخدشة
0: صحيح
2: واضح
0: هذه واضح تمام الوضوح يا سي عادل أنا نشكرك برشا سيد عادل سويسي رئيس دائرة الانتاج الحيواني بولاية صفاقس شكرا على الإيضاحات هذه غدوة الحي ذكرنا في المكان
2: غدوة الحي 9 متاع الصباح بقرب جدة
0: دكر أوكي ديجا الدنيا نظيفة غادي وعالم أحلاها وإن شاء الله الناس الكل تكون في الموعد شكرا وتجديد شكرنا لك أنت وكل المتطوعين
2: سامحني
0: تفضل
2: مش نشكر عبر منبركم هذا السيد معتمد شخص المدينة اللي كلمته في آخر اللحظة وتقبل بكل صدر رحب الفكرة متاعنا باش يوفرنا الخيمات كل شيء شكر جزيل لي
0: شكرا لكل من قاعد يتعاون من أجل بيئة ومن أجل صحتنا ومن أجل حياتنا شكرا يا سي عادل إن شاء الله يومك طيب في لمان وبسلامة يعيشك شكرا لكل أصدقائنا وأحبائنا وأوفيائنا اللي سمعونا واللي تبعونا واللي تحياهم على العين والرأس باش نختم بتحية خاصة من فوج الانطلاقة بالأفران للقائد عزيز الحرقافي وخطيبته مريومة غربال القائدة مريم غربال نهنيهم بالخطوبة إن شاء الله بدوا بتمام إن شاء الله بتمام الفرح يا مريومة ويا عزيز تحية لسماح رقيق سي فاخر غربال فاتومة غربال هذية من عائلة مريومة كيف جدتها فتحية الحمامي وحورية الحمامي ومن العائلة الأخرى من عائلة عزيز المرحوم حافظ الحرقافي أمه عليا الحكيم أخته ياسمين أخوه مهدي وزوجته سارة الفندري إن شاء الله يا ربي بتمام الفرح وربي يكمل أفراحكم ومسراتكم والوقت فيه ستعدى كما قالت درصاف وما ننسى زادة تحية الولد صديقتنا فاتن داود غربال هنيوة هو وخطيبته ومرته أنس خليف إن شاء الله ربي هنيهم وربي يسعدهم شكرا جميلة شعيب شكرا لعايدة الشتورو شكرا هدى مقني شكرا لكل الأصدقاء عقيلة أنويرة وكل من تبعنا وسمعنا نجاح زادة كيف كيف هنا ويلي كل من حب صوتي ذات سباقس احنا مواصلين المشوار معاكم بعد شوية شنو رايكم مع شريفة من 9 للـ10 بقيت متابعة طيبة برامجنا يتمنى لكم فريق أحلى صباح بكلمتين وما مازالوا باش نشكر فيهم سفيان جارب الستة طارق بكور وسرور الهدار في اللوجيستيك متاعك اليوم طويب عراس هكا سرور وبعد شريفة الله المستعان ربي معاكم وتما في اللوجيستيك متاعكم برشا يا ربي خير وبركة برشا تفاؤل باش نجموا تكملوا النهار هذايا إن شاء الله.

0: فاقتص فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تكون السماء اليوم مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات، تتكاثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية ومحليا غزيرة قرب السواحل الشمالية. في إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بصفاقس اليوم تظاهرة جهوية بمركب الطفولة بمعتمدية عقارب بهدف توفير مسار متكامل للإحاطة بالنساء صاحبات الأفكار والمشاريع. استعدادا لموسم الحج لسنة 2027، تشمل الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج من الإقليم الرابع اليوم حجيج معتمديتي المحرس والغريبة، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع للمستشفى الجهوي بالمحرس. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات، وأكد أن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم مقتل 2 من جنوده في غزة أثر انفجار مسيرة تابعة له أطلقها الجيش بالخطأ على خيمة تؤوي عددا من الجنود. ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت مبكر اليوم أن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة السعودية ضد الحوثيين. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في 10. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس إلى

0: RCIA www.raid-store.tn.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار. كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

9:07 ينطلق اللقاء معكم في فضاء شنو رأيكم، الفضاء المباشر على أمواج إذاعة صفاقس، فضاء النقاش بكل حرية وبكل أيضا احترام لكل الأطراف. شنو رأيكم اليوم؟ يقترح عليكم موضوع التربية والتعليم، التربية والتعليم مع التذكير أكيد إذاعة صفاقس في البرمجة جديدة مشكورة، عملت برنامج خاص بطبيعة بكل ما يهم الشؤون التربوية مع زميلنا فيصل الجيبسي كل نهار خميس، أكيد جدا الموعد معاه بأكثر تفاصيل وجزئيات. ولكن في شنو رأيكم نحاول هنا كل مرة مش ناخذ، نحب نركز برشا على القيم، نحب ونكره برشا اللي يقول لك القيم قاعدة تزعزع.

زعت تحركت تبدلت يلقاو لها تسمية يلقاو لها تبرير للتغيير اللي قد فما برشا ما يقبلوهوش وفما برشا يناديو به. اليوم في شنو رايكم الموضوع المقترح عليكم هو التربية والتعليم، المؤسسة التعليمية هل تقتصر مهمتها على التعليم وإلا تنجم توصل للتربية، وشنو حدودها إذا كان يتوصل للتربية؟ ديما معناها نحاول كيفاش نقول، معناها نحاول نقول الكلام هذا وانا من بعيد نتفرج، معناها هل معناها اذا كان عندها دور تربوي، فما اللي يعترف بانه المؤسسه التعليميه عندها دور تربوي، شنو حدودها؟ وين تقف حدود الاستاذ ولا المعلم ولا الاستاذه ولا السيد القيم ولا السيد الناظر ولا السيد المدير حسب رايكم؟ كانكم من ميدان التربيه مرحبا بكم، تنجموا تحكيوا معانا باسماء، معناها مش لازم تعطيوا الصفه نتاعكم والاسم كامل، فقط احنا نحبوا ناخذوا التجربه. صارت لكم شي بعض التجاوزات اللي تراوها انتم تجاوزات في حق ابنائكم ولا في حقكم انتم تحت مسمى التربيه او تحت مسمى التعليم؟ فهمتوا الحكايه؟ فهمتوا ايش حبيت نقول انا؟ اي سيدي ملاكو نستناك من على 70 164 280. نفس ليكيب اللي بديت معاه سرور الهدار نكمل معاه انا، طارق بكور على مستوى الاخراج الاذاعي، جوهر بوستة على مستوى الاخراج المرئي، سفيان خديم الله على مستوى استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. نعاود نقول شنية الحدود متاع مهمة التربية في المدرسة، كي نقول مدرسة ليسي كوليج والكل، صارت لكم شي بعض التجارب اللي انتم تعتبروها فيها تجاوز للتربية من قبل المؤسسة التربوية؟ مرحبا بكم ومرحبا تفاعلاتكم. النغمة الأولى.

0: 19 دقيقة نجد لكم سلامي وتحياتي. أرقام التليفونات متاعنا 70 164 280. سوفيان خديم الله على مستوى استقبال المكالمات الهاتفية. يرحب بكم الناس الكل. موضوعنا نذكركم به التربية والتعليم. شنية حدود المؤسسة التعليمية في التربية؟ وإلا لا ما عندهاش حدود. شنو فاش تحكي أنت؟ لا ما عندهاش حدود. كل حد وشنو رأيه. مريتوش بتجربة معينة وهاتوا ناخذوا رأيكم في الموضوع. تليفون الأول يقول لي طارق بكور المخرج المتميز واللي هديه ربي اليوم. يقول لي سيدي برا خذ تليفونك لو. صباح النور نهارك مبروك.
1: ألو صباح النور.
0: عسلامة أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك شريفة.
0: يعيشك. شكون معنا مدام؟
1: نهارك جميل يا لالا ونهارك أسعد ليام.
0: حتى انت نهارك أسعد ليام زيدة. زهرة شكون يا زهرة؟ حتى زهرة يكفي راهو. حتى زهرة يزي باش تحكي براحتك.
1: لا لا زهرة المحمدي من أولاد شلبك.
0: زهيرة المحمدي. مرحبا بك يا زهيرة.
1: زهيرة حبيت نصبح عليك وعلى كافة اللي كيف اللي يخدم
0: معك. يعيشك.
1: انت من هارك زين.
0: يعيشك. زهيرة يقول لي.
1: أيوة.
0: التربية والتعليم.
1: التربية والتعليم احنا.
0: لا مدام زهرة بعد اذنك اذا كان مش تبدأ تقضي وتحرك معناه ما نتفهموش. نرجع لك اي خاطر بديت. لا لا لا. كنت تتكلم فيها ريكحا بعد بديت فما حس بحذك.
1: لا لا ما ليش
0: نحرك. كل واحد نحاولوا ناخذه في دقيقتين دقيقتين ونص باش ناخذه بزي التليفونات. اي تفضل مدام زهرة.
1: والله التربية والتعليم بالنسبة لي يعني انا قاعدة نشوف تبارك الله عليهم صغيرتنا قاعدين يقراوا لابس عليهم. شوية تأثير من العائلة وشوية تأثير من المربين والحمد لله معناتك مش نشوف في حاجات معناتك مش عادية.
0: لا احنا مش يعني مش, مش مش مش احنا ش قاعدين نشوفه. لا زهرة ما نحاولوا نفهموا الموضوع.
1: ايوه.
0: هل الأستاذ ولا المعلم ولا الإدارة متاع المؤسسة التعليمية من حقها باش تقف التلميذ تقول له اللبسه هذيك مش محترمه الشعر هذيك لا المنظر هذيك لا الشوافر تتنحى الضوافر تتنحى
1: اكيد ما هي علاش مؤسسه تربويه
0: باهي. وبالنسبه للوالدين اللي يرفضوا هذا يا زهره فما والدين يجي يكلم الاداره يقول له لا نكمل لك يا زهره نكمل لك وتفضل نسمع اختي. فما والدين كي تمشي للاداره تقول له لا انت دورك تقري ماكش تربي انا بنتي متربيه واحنا كيكه في عائلتنا ولا ولدي احنا متربيين واحنا كيكه في عائلتنا ومش من حقك تصيح على بنتي ولا تمس ولدي ولا معنى موجود هذا شنو كالعاده الواقع حاجه كي نجيو نطرحوه في الاذاعه مش يولي كل عصافير ديما تزقزقه.
1: لا لا لا, لا. هذا فضل. موجود هذا موجود وموجود بكثره زيادة. انا بالنسبه ليلي ان معناتك اللي الام معناتها تسمح لبنتها وتخرج معناتها بهيئه غير محترمه وهي ماشيه باش تقرا هذه معناتك خلل من العائله. سامحني سامحني انا مثلا كي نقوم الصباح ونشوف بنتي كيفاش خارجه ماشيه تقرا سوى كنسر ولا مقطع ولا حاجات زايده معناتك انا نعرف انا نحط روحي نشوف فيها مانيش امها انا نشوف فيها كأي إنسان آخر معناتك نشوفها بمنظر غير لائق أكيد مانيش باش نخليها تخرج واف. وأنا ضد إن الوالدين إنهم معناتك إنه يعمل مشكلة الأستاذ ولا أستاذة إن على إنها نبهت على ولده باش ما يجيش باك المنظر وكان صورت وإلا بنية تبدأ تجي معناتك بلباس غير لائق مش معقول.
0: أنت ضد واضح مدام زهرة. يعيشك يا زهيرة إن شاء الله نهارك مزيان وبالخير إن شاء الله مليان. نمشي تليفون الثاني. يعيشك. ألو عسلامة.
2: صباح النور.
0: مرحبا عسلامة مدام.
2: يعيشك ليا شريفة.
0: يعيشك مدام لميا معايا.
2: أيوة.
0: مرحبا يا مدام لميا.
2: يعيشك.
0: أيوة.
2: إحنا في بلادنا عندنا وزارة التربية والتعليم. التربية والتعليم يعني كمش تربية ما سمحت شيء ودور الأسرة والمدرسة يكملوا بعضهم إذا ما ثم خلل هنا ولا هنا رغم ما نجم يصير حد شيء. أكيد الأستاذ والمعلم مش من حقه من واجبه أنه يتابع صغير وشوف قدامه وشوف سلوكه وشوف أخلاقه وكل شيء خاطر هيك مهمة من المهمات الرئيسية. وإحنا عندنا قوانين في بلدنا في لبسة تلميذنا في كل شيء يعني حتى كي يجيك ولي وش يقول لك لا أنا صغيري متربي ونعرفش اللبس ولا حاجة ما تخصكش ولا حاجة. إحنا نطبق في قوانين اللي يحب يلبس صغير وما يحبه يقري في مدرسة أخرى اللي مش تبع الدولة.
0: والمدرسة معناها مدرسة أخرى في بالك معناها إيكول بريفي وإلا ليسي ولا كوليج بريفي، حتى هم تابعين الدولة راهم يأخذوا رخصة مدام مدام لميا
2: أكيد. إذا كان هو يحب قانون على حسابه هو يزوي الحل صغيره يجيبوش مكان عمومية. المدرسة مقدسة كما أنت تجيبش تدخل الجامعة مثلا بلباس سباحة ولا بروبة سواري ولا سوار الجين كما حرمة
0: ما وهوني مثلا ساعات مثلا نقولوا ناخذوا الطبليه نتاع البنيات، الام تقول لك هذيك الطبليه انا شريت لبنتي طبليه، ما هي جوست تلقاها هكا سيورتاي على حد الحزام، المؤسسه ولا المعلمه ولا الاستاذه تقول لك لا انا نحبها في طول معين نحبها بطريقه معينه، تولي تدخل الاسره. لا
2: تقول راهي الميزه نتاع بنتك راهي ما فيهاش مواصفات تاع الميزه اللي احنا كما نقولوا نحرص عليها، قدر ما تغطيش الحاجات اللي احنا حابين نغطيها.
0: فهمتك، واضح مدام لمي.
2: ثم شروط
0: به، واضح حبيبتي. عايشك
2: سمحني بلي الحدود نتاع الاستاذ ولا المعلم. انا نشوفها كاين شيء بصراحه ما ينفقش على العنف، هو الحاجه المرفوضه والا مش يتدخل في امور تخص العائله من داخل، ولا ما فيه ندم وسلوك وعنده الحق يتدخل في كل وقت.
0: الحدود معناه مش معناها تخص العائلة ما هوش من حقه،
2: أنا من عش حياته الخاصة العائلية من سلوكه وهندمه يخص المعلم. الحالة المرفوضة الوحيدة هي العنف،
0: لازم
2: يعرف يشتغل مع الصيد.
0: واضح. مع الشكر ليك مدام لميا، ويعطيك صحة ونهارك طيب إن شاء الله. بعد مدام لميا يعيشك. أيوة طارق بكو، ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا أخويا. يعيشك، شكون معنا؟
3: معك صادق.
0: سي صادق مرحبا، منين تكلم فينا سي صادق؟
3: من الغريبة.
0: من الغريبة مرحبا. أيوة سي صادق، رأيك في الموضوع؟
3: والله رأيي في الموضوع هي أول حاجة ما عادش فما تربية في الوزارة، فما كان تعليم، وحتى التعليم شوفوا
0: والله
3: والله حتى التربية توا شنو هي هي هي هي, هي الوزارة اخترقت، فهمتي؟ اخترقت من ما الله أعلم شنو حل علينا، فهمتي؟ من الأمور الغربية هذه، فهمتي؟ في غيرها والوزارة لا تحركت معناها، فهمتي؟ ما حطتش قوانين، هي راهو الأستاذ والإدارة راهي الوزارة هي تحميه بالقانون. تحميه بالقانون خاطر وقت الإدارة يفرض لباس ما نقولوا احنا نفس اللباس معناها في كولاج ولا في ليسي ولا في مدرسه. وحتى بالقانون فهمتي وقت الولي ما عادش عنده حق باش يدخل. فهمتني؟ قوانين هي كلها قوانين
0: معناها التربيه سي صادق، التربيه حسب رايك هي مهمه الاسره فقط، والا مهمه زاده حتى المؤسسه التعليميه، والا مهمه المجتمع؟ شكون اللي مسؤول على التربيه اكثر؟
3: التربيه تبدا من الاسره. تبدأ من الأسرة، والأسرة تبدأ من الأسرة الكبيرة اللي هو العم والخال والجد والجار والكل. بعد تنطلق فأنت تمشي للمدرسة للروضة للمدرسة، فأنت حتى لين توصل للليسي معنى لين توصل معنى تعليم. تبدأ من الأسرة، أما تكمل انتحى فأنت في الله، وحتى الشارع لازم يكون مراقب معنى قبل كانت ثم رقاء، أما مراقبة قبل من الخال ومن العم ومن الجد ومن الجار، حتى الجار كان ينجم يحكم. فأنتني
0: علاش قبل يا سي صادق كان التلميذ ما نقولش يخاف، اما يحترم المعلم والاستاذ حتى في الشارع كيف يراه، كان لازم يبدل الثنيه يرخي عينيه. تو لينا نشوفوهم يقعدوا فرد قهوه ويقعدوا ويشيشوا، كان لازم عاملين شيشه ودخان وفابيت ورويق.
3: شريفه عندنا معلم قرانا في الغريبه الله يذكره بالخير، كان حي ربي يرزقه، كان
0: امين يا رب امين
3: الحمد لله. شو هذا يا فهمتي معلم تاعي في فرنسيه عام 88 فهمتي 81
0: ايوه،
3: وقت يخرج هو فهمتي للشارع احنا نبدا نكوروا فهمتي نبدا له في الكوره الكل ما عادش يبقى حتى واحد، تبقى كل الكوره في البلاد
0: تقعد كل الكوره وانتم تتهربوا،
3: وقال ما عادش يبقى حتى واحد. احتراما معناها قدر كبير معناها فهمتني. والتربية زادة رأي كله في الوزارة، رأي وقت الشركة رأي المواطن
0: الوزارة ولا في الدار ما فهمتكش؟
3: لا نحكي لك القوانين الوزارة فهمتي تمثل قوانين صحيحة واضحة معناها فهمتني. متفهمين التربية تبدأ من الأسرة هذيك ما لا شك فيه معناها فهمتني. حاجة أخرى وأهم حاجة هو الإسلام وما أدراك ما الإسلام. رانا مسلمين، رانا عرب، اللغة العربية والسيرة النبوية، هذوما المهمين. إذا كان حب مجتمعنا يرقى راهو نرجع للسيرة النبوية والقرآن فلسي وأخلاقنا رأي ذيك هي
0: واضح.
3: سلمنا في هذوكم، سلمنا في كل شيء فيضعنا.
0: واضح واضح سي صادق، يعيشك وإن شاء الله نهارك طيب يا سي صادق. يعيشك كثر خيرك بعد سي صادق. وتنجموا راهو تقترحوا كل حد بعد آخر مداخلة يقترح موضوع مرحبا بيه. أما رانا غير أنا حتى كي ركزت شوية على أمور عندها علاقة بالمؤسسة التعليمية، الحصة الفايتة مثلا النميمة داخل الإطار المدرسي، مش نميمة، التنمر عفوا، وإلا اليوم زادة فقط لي أنه ما زلنا في ديماراج متاع السنة الدراسية. لكن راهو شنو رايكم، راهو نحكيه في المواضيع الاجتماعية ونركزوا في برشا أمور. نمشيه للتليفون نمرو 4. ألو عسلامة.
4: ألو
0: مرحبا. مرحبا نهارك مبروك.
4: تحية للفريق العامل معك وتحية كل مستمعين تفق في المكان.
0: يعيشك كثر خيرك. شكون معايا؟
4: معك محسن من صفاقس.
0: سي محسن من صفاقس، مرحبا يا سي محسن. أيوة
4: والله أنا بالنسبة لي حوايج. أول حاجة الإدارة يسم تطلق الهيبة نتاعها. أنا لو كنت برأس المدير نبه على العشير هو اللي تعاقب مش التلميذ اللي تعاقب. أنت في البيت تلميذ الهندام ما هو نتاعه ما هوش ما يدخل شقرة. بش التلميذ معناتها يحترم معناتها الهيبه نتاع المدرسه. وحاجه اخرى، سواء انت عندك الحق كمؤسسه تربويه باش تفرض معناتها الهيبه كل ما شيء، لكن ما عندكش الحق باش تضرب التلميذ ولا باش تعيط عليه ولا باش تهينه. قلنا بيناتنا معناتها قانون تنجم تعمل واستدعاء ولي، تنجم تعاقبه بأي طريقة، المهم بشتينه ولا تعيط عليه ولا تضربه.
0: بي أستاذة مثلا نقوله أحنا أستاذة ولا أستاذ خرج بنية خاطر شافها عاملة مكياج وهكا فرحانة بروحها برشا خرجها. كي سألته سمحني سي محسن، سألته علاش، قالها بنتي يمشي تعلم الاحترام وتفضل. كي مشيت لدارهم والوالديها والديها معني بالنسبة لي لما اعتبروها هي إهانة وسبة للعائلة كاملة ومش تولي قضايا. الشيء اللي يخلي بقية زملاء السيد هذا الأستاذ يقولوا يا أخوي يجي وعاملين مش عاملين فك علينا من المشاكل.
4: ايش رايك؟ أنا في الحالة هذه مع الأستاذ. بالنسبة لي أنت قبل ما تلوم على الأستاذ بس يخرج بنتك، معناته هو كان معها بأسلوب حضاري معناها.
0: يعني إيه كيف يجي كيجي الولي البو ولا الأم والبنية هكك معناها كالعادة مكياج ودنيا أكثر من لازم ويقولها إيه وي معناها يظهروا للإدارة إيه أنا نحب بنتي تخرج هكا وتعمل بنتي في المكياج قدامي وتلبس في العارية قدامي وكان عجبكم، كيفاش يتصرفوا هوني حسب رأيك؟
4: لا لا لا لا لا في الإدارة، لا في الإدارة تم تم تم زي موحد يجب الكلام ده كله يحترمه. معناتها المدير ده يجب يكون عنده الهيبة نتاعه، يجب يكون عنده الشخصية نتاعه، معناتها يجب يفرض معناتها مش مجرد كده، يجب يفرض بالقوة بالقانون بقوة القانون معناتها والفرض معناتها يجب حتى يفرض، يجب يكون عادل مش تلميذ معناتها تفرض عليه وتلميذ معناتها توضع عليه الطرف على خطر ولد فلان ولد كذا، يجب يكون ثم معناتها شوية عادل ما بين الكلام ده كله.
0: وكما
4: كنت الموضوع في سريفة بالله كان تسمح لي
0: تقترح
4: الموضوع نتاع الإيتيد وما أدرك ما ليتيد.
0: هذيك مش تقترحوه إن شاء الله في مع زميلي فيصل الجيبسي في البرنامج التربوي، معنا اللي يهم كل ما يهم شؤون التربوية أكيد جدا نهار الخميس. أنا حتى كي نمسوا شوية يمكن في الدار داركم الموضوع خاطر بصراحة فما حاجات مبالغ فيها على الأخر.
4: طيب انت واحد عنده ثلاثة ولا أربعة معناتها ثلاثة معناتها كل واحد 100 دينار ولا ما نعرفش إذا كان يقرأ بالسونتر معناتها كل واحد والسوم نتاعو
0: وكل ولا السيرونس اللي يقول لك ب80 وب50 اللي هي بكلها أقل من 10,000.
4: والله صدقني تم معناتها دار الرياس معناتها ب120 و130 و150 السيرونس.
0: شنية؟
4: لا السيرونس
0: 100 وقديش يا خويا. انا ودعوه لزميلي فيصل الجيبسي نعاود نقول ورجعت انا كل نهار خميس الساعتين ونص برنامج شواغل تربويه يا خويا يجيب الجانب القانوني والاداري والكل من يهم هذوما هل شو اسمهم المراكز الهياكل الخاصه ولي جاردوري وموضوع هذوما لي زاسيرونس اللي ماهيش تو 120 130 اللي هي بكل 10000 فرانك.
4: والله فما شكون يعرف
0: اوكي خاطر فما التسيب خاطر ما فماش شكون يتبعهم وشكون
4: خذها مسلمه من عندي.
0: واضح سي محسن
4: ربي يوفقك ونتمنى لك كل التوفيق.
0: حتى انت لك كل التوفيق سيدي الكريم يعيشك. طارق نش قولك معناه نمشيو تهوئه هكا اشهار نمشيو غني ومن بعد نرجعوا لدفعه اخرى من المهمه.
5: إشهار. في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع تحد تنبزيت النباتي 400 غرام سيد البحري 9690 في عوض 12 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: شريف الشريف معاكم في شنو رايكم؟

0: 9:41 دقيقة. نسلموا عليكم من جديد، ديما معاكم في شنو رايكم موضوع التربية والتعليم. شنو هي حدود المؤسسة التعليمية في التربية، وهل لها حدود من أصله معناه؟ وهل لها حدود من أصله؟ حكيت معنا زهرة محمدي من أوليت شلبي، لميا، مدام لميا، سي صادق وسي محسن، ونشوفوا تو شكون معنا. تليفون رقم 5. ألو مرحبا، عسلامة.
1: صباح الفل يا زين الكل،
0: يعيشك مرحبا بك. شكون معنا؟
1: مختار الشعري يا بنيك.
0: سي مختار الشعري، شبيك يا طارق تضحك؟ عادش بيكي واحد يقول لي الكلام السمح، عادش بيه. سي مختار، شنحويل الصحة بابتي؟
1: والله في نعمة يا بنيتي.
0: الحمد لله.
1: أنا في الفراش مريض يا بنيتي.
0: اللطف عليك، لا يوريك سوا، اللطف عليك. هي بيدها راهو الفترة هذه الناس كل تبدا تتقلق.
1: لا لا لا، كبير في السن يا بنيتي، كبير.
0: إيش معنى قديش كبير ترى؟
1: 85.
0: تسمى كبير في السن 85؟
1: ماذا يا بنيتي ماذا؟
0: لا والله سي مختار ما شاء الله، والله تلقاهم خير من 85 ويخرجوا يعملوا في المارش ويسيسوا في رواحهم، هو اللي يستحفظ على الاول يلقى في الاخر.
1: واو، شويه المرض يا بنيتي هو اللي يطيح.
0: اي ما لابس، لا ما تخليش الفرش يشدك.
1: لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: ما تخليش سي مختار الفرش يشدك، ما زلت البركه وما زلت صغير ولابس. امل الحياه في تونس 110 راهو.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: ايوه، كنش القيس وطارق بكور وليلي والجماعه هكا. هاي سي مختار يا بيه، يا يقول لي
1: اي خويا
0: شكون تخدم انت قبل سي مختار؟
1: انا كنت في ديوان الزيت.
0: في ديوان الزيت. بي وعندك صغيرات؟
1: عندي احفاد احفادي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. به يقرأوا بيان سور، احفاد احفادي ما شاء الله
1: يقرأوا كل يقرأوا الحمد لله.
0: به التربيه والتعليم، المؤسسه التعليميه عندها حدود في التربيه ولا لا
1: يا بنيتي؟ اسمع، شنو عنوان الوزاره؟
0: تربيه وتعليم.
1: التربيه والتعليم. شوف يا بنيتي، المعلم ولا الاستاذ ولا اللي هو ما وقت اللي يقول البنيه ولا الوليد اللي بات هذا مش معقول، وقت اللي تمشي لامها تقول لها راهو المعلم قال لي وقال لي قال، يلزمها امها وهي تلبي كلام المعلم. هاك اللبسه لا وهاك الحكايه لا، هاك هو التعليم زاد.
0: باهي، وكيكونوا هما بيدهم ساعات زاد الساده المعلمين ولا الاساتذه الكرام، هما بيدهم زاد شويه حتى في شكلهم وفي هندامهم، مش ولا بد.
1: لا هكاك القانون ضدهم.
0: هوني حسب رايك معناه من حق الاداره نتاعهم باش تمنحهم ما نعرفش من لباس فاضح ولا
1: نعم. بالله يا شريف عندي تهنئه يرحم بيك.
0: هو هي جل الرسمي مال سي مختار. هيت هاي هاي هيت هاي.
1: عندي بلي خويا
0: هي
1: هجاله مسيكنا، ربات صغيرات.
0: علاش مسيكنا الهجاله؟ ما هيش مسيكنا راه.
1: اسمعنا
0: هاي
1: هي اسمها ليليا. ليليا ليليا الشعري.
0: ليليا الشعري، اش بيها بنية خويا؟
1: عندها وليد ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: المدة هذه تخرج دكتور جراحة في المجال البولية
0: ما شاء الله، ربي يحفظه ان شاء الله ديما ناجح.
1: اسمه عبد القادر الفقي.
0: سي عبد القادر، دكتور عبد القادر الفقي، ان شاء الله مبروك عليه النجاح، وان شاء الله ديما يكون مصدر فرحه لعائلته الكل ان شاء الله. يعيشك سي مختار والف مبروك، يعيشك كثر خيرك وربي يشدك بصحه بدنك.
1: وانت والطاقم نتاعك ما فيه مزاده طارق بكور.
0: لا انا فاهمه وحدي عادينا. لا فيه
1: ابن زميلكم المختار بكور.
0: الله يرحمه، رحمة الله عليه، جيتوا رحمة نهار الجمعة من عندكم. كثر خيرك سي مختار، ربي يشدك بصحة لبدين إن شاء الله، ربي يبارك فيك. بعد سي مختار يا طارق يا بكور، وانتي فرحان قاعد، قال فيك كلام به سي مختار. وانتي هيك علاش قاعد نحسك متفرهد؟ أي مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
2: محمد معك.
0: سي محمد مرحبا.
2: شكرا. بالنسبة للموضوع اليوم نقولوا أكيد إذا كان المجتمع ما فيش تربية يعني على أي أساس باش يقول؟ ولكن هناك السؤال شنو هي التربية نحكيو عليها؟ وشنو هو المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ يعني لما تقول وقت نعيش في مجتمع معين ما نجموش التربية هاتين نحطوا في مجتمع آخر. يعني احنا كيفاش لقينا التربية؟ يعني لما تقول أنت كيف تنصح إنسان أصبار هو يقبل نصيحة ولا شنو المحيط اللي عايش فيه باش نعرف كيفاش نحكي معاه؟ يعني نقول إنسان نجم نقص عليه 10%، إنسان نجم 30%، إنسان آخر نحطه كيف يا باب الله باش باش ما يقومش عالية. أما هنا مش مثل أقول خوفة ما يشبه ذلك أو اختراصي ونهرب، يعني هذه اختراصي ونهرب نشوفها باستغفر الله العظيم باب من أبواب الشيطان. لأن ما تقول لك أنا مربي ما يحمش مسؤوليتي الإدارية واللي أعطاها لربي ونحاول قدر المستطاع، لأن حتى أنا عندي مسؤولية، حتى أنا عندي امرأة، عندي صغار، عندي كذا، حتى أنا عندي حياتي خاصة، يعني بالعميق يقول احنا بالعميق ما مانيش ثقة معناتها نجعل كذا باللي عندي، لا، ولكن باللي هو ما دامني حملت مسؤولية كي نحاول قدر المستطاع نكون وفق المطلوب. مثلا نقول لك حاجة زميلي ما نجيش نقول أنا يتحمل مسؤوليته، مثلا نقول هو على غلط إذا كان هو على حق، لأن هذه هنا مش حل بباء والخطأ مش تمدى أزد فأزد. لان هنا مش مادة فأزد فأزد، انا ما نقول سامحني وانا راني ضد العقوبه، لان مش نقول انا عارف السر والله سامح كلمه مش بعيد علي ذا في ليتي كما طفله تتكلم في وسط الساحه يا اخي مش هالكلام، قال لي عايش بنتي ما نحي سيجار وابسط حاجه تحب تكلم تدخل بس معناتها انا وليت باش نلطفوا معناتها ولاحظت باش ممنوع ايش قاتلوا قاتلوا برشا تقول لك ما دخلش فيها قديم اصحابه معناتها
0: ايش قتلوا؟
2: برشا تقول لك ما دخلش فيها معناتها قاتلوا الربيع قبل الربيع
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: انا هنا لا سمحي انا هنا العيب فيا وفيك وفيك انا علاش؟ لان احنا هنا خفنا من رده الفعل هي علاش قاتلوا هكاك؟ لانها تعرف لحد العباد باش يجي معاها مش ضدها. انا بالعكس نقول لك الصح باش العباد تتابع مش عكس الصح معناتها يشجعك لا لا لا، يعني انا قصيت وليت الخوف وليت ماذا اقول ما اذا كان هي تعرف تعرف انها مش يديروا فيها سمح الكلمه تحط الكلمه في فمها وتسكت. اما هي خاطر تعرف لو واحد مش يجي مع القيم العام وخاصه سمعني نقول خاصه رانيا يعني انا سمعت كذا اذا كان تقول لي شد على البروفا قول هذا مش يخاف مني نحكي في العموم راهو مش معناتها شد على البروفا معناتها فهمت ولا نقول تحرش او رشوة او ما شابه ذلك نحكي في العموم راهو مش على الفكر فقط قاتل برا شد مع ارى القوه اللي جات بها برا شد بيروك وما تدخلش.
0: وشكون المسؤول حسب رايك على تصرفها هذا وعلى المنطق هذا شكون المسؤول زعم؟
2: المسؤول المجتمع بصفه عام مش هذه انا بصفه عام المجتمع لاني انا بالنسبه لي انا اختراصي وضرب وش دخلني وكذا هي سبب كذا انا ما تقول مش تعطيك مش سامحني صلي لي انا ما ليش طبعك سمحني انا من ما قاعد في الحاطه نتاعك قاعد في خيال جيت بحري زوج بنات جبت المكياج مش المكياج سمحني على شقت المكياج مش انا تحب تشوف تحب تمكش امشي بلا صخره لاني انا جيت قبلك واضح ولا باهي يا اخي ايش عملت هي جبت البورتابل بدات تصور فيا هي جبت البورتابل تصور فيا قلت لها الفيديو قلت لها راني فقت بكرام روح ما قبلش حتى تتكمل على ريحتها وقلت لها الفيديو توي صورته بدو تصوت الحين قاضي ما صوتش يا اخي اش عملت هي معك لان هي تتبجح بقانون 2017 قاضي تو اللي لمد عليك لمد عليك الناس ونقول كل مطلط عليا يا اخي اش عملت قالت لها باهي قالت لها ما تحب تتهم فيها وكذا وقفت غادي كل اللي تت عليها فوق 10 من الناس يعني هي تقوت بقانون هي تقوت بقانون الاولاد ولا يخافوا من البيت انا لمدت عليها اجل 10 من الناس وقلت لهم هذه شوفوا البورتابل ولا فيها تدح حتى اللي في التالي سيبوني لان احنا هنا ما نسموش نخاف يعني هي قاتله مش لمدعك
0: يعني واحد اخر يخاف ويهرب لا انت قررت المواجهه واضح يا سي محمد
2: قريب يبوس الايديه وقال سامحني سامحني ملاحظه صغيره بعض منك
0: تفضل الو تفضل انا معك يا سي محمد تفضل
2: سامحني شكرا انا مش نعطيك ملاحظه صغيره
0: تفضل
2: اللي يحكي فيها ميساج حب تقول لي لا لا
0: تفضل
2: نعمل تعليق على وقت انت عوضت قيس القاره ما في احمد بالشيمة ثم ملاحظه يحب اللي يحفظها في الموضوع اذا كانت تحبني تحطني اللي يحفظها ميسالش اذا كانت تحطني لا لا انت انا اشوف خطا اللي عندك انت ثم معلومه ما عندكش عليها فكره
0: تفضل ميسالش لا عادش بي احنا نصلحوا لبعضنا رغم اني نسيت انا وقتاش عوضته لمده طويله ايوه تفضل سي محمد ميسالش باهي مرحبا
2: وقت اللي ثم مستمع قال اتسول الجنسي هو اتسول وتوسل وراه موجود برشا راه
0: انت المصطلح لغويا معناها تحب تحكي
2: اي التسول والتوسل زوج فهمت ولا موجودين برشا راه لان وقت انت قصيت على الموضوع بعد شجعت بعض الاغنيه سي احمد قال هو راه موضوع ماهوش منتشر برشا برشا لا منتشر وقاعد منتشر مش عجب حتى بعض اللي سيت البنات قاعدين يشوفوا ذلك وما يعملوا في ذلك وتحب زي ما احنا تطلبني في كواليس نحكي لك على بعض
0: لا انا نعرف لا نعرف نعرف اسي محمد رانا عايشين في نفس المجتمع ونشوفوا في نفس الواقع وناخذوا في نفس الطريق وناكلوا في نفس الخبز لا لا والله. نعرف معني إيش هي الملاحظة اللي ليلي أنا معني شنو اللي حبيت تصلح لي ولا تفيدني ما فهمتش.
2: لا لا لا أنت حسيت فيك أنا حسيت كيف اللي معناتها طقم وش موجبات وكيف اللي حشمت يعني كيف اللي حبيت سكر الموضوع.
0: لا أنا بالعكس معني نطرح رانا في المواضيع بكل واضح. جرأة
2: واضح.
0: يمكن بالكش الإطار ليس إطار وبش من توسعوش وكها ورغم إني نسيت راني الموضوع كامل على شنو كنا نحكيه لكن عادي وشكرا لا لا موجود ياسر التوسل والتسول منحبش نقول جنسي ولكن يمكن استغلال الشكل باش يدبروا فلوس بالعربي معني. لك كل الشكر والاحترام سيدي الكريم بعد سي محمد شكون عندنا مرحبا بالعكس تعطيونا ملاحظاتكم بكل احترام واحنا نتعلموا من بعضنا ومن تجارب بعضنا ديما هذا شعاري بعد سي محمد مرحبا شكون معنا اهلا وسهلا عسلامة طارق منعرش معناها قلت لي المكالمة حاضرة انت الو مرحبا ديما في إطار تفاعلاتكم بالطبيعة في الموضوع هذية مثلا مدام فتحية تقول البارح برك كلمني تلميذ قرأ عندي سنوات 94 و95 قال لي دبرت نمروك فقط مدام باش نشكرك قال لي عرفنا قيمتك كيف وليو صغارنا يقرأ وقديش كنت مخفة لحمل على والدينا في الدار لأنك كنت حازمة معانا في القسم. أكيد الموضوع راهو مازال يطول نقاش فيه ومازال زادة أيضا تنجموا تعطيونا بالطبيعة برشا أراء فيه وبرشا ملاحظات موضوع التربية والتعليم فما حاجات والله أنا سي محمد معناها حاولت نخليه يحكي باش نفهم كلامه تقريبا معناها بنسبة كبيرة منه بكله صحيح هذه ثقافة أختراسي واضرب وما نكلمش ولو حالية وتجي لابسة اللي تحب ولا يجي عامل اللي يحب تتكيف تعمل اللي تحب اختار راسي انا نقريك حرفين ونخرج بنيش ناقص مشاكل راهي ما تربيش راهي ما توصلش راهي يوصل معناها المربي هو بيد والأستاذ بيد ولا الأستاذة هي بيدها معناها تبدأ ما عندهش كيفاش نقوله احنا معناها حتى القيمة تتمس حتى الثقة زادة في التعامل تتمس راهم يعرفوا هما بيدهم زادة صغارنا وهالجيل هذايا جديد راهو يعرفوا شخصية ماهو شكون اللي شخصيته قوية من الأساتذة والمعلمين وشكون اللي شخصيته ضعيفة راهو لابروف تلقاهم مع أستاذ شادين الساس ومنظمين ومع حد آخر تلقاه انفيلات غير عادي راهو هذايا راهو يرجع زادة لشخصية كل مربي راهو التأطير النفسي زادة للسادة المربين والسادة المعلمين والأساتذة والإدارة زادة راهو عنده دور كبير راهي قوة فما مهن تتطلب قوة شخصية اللي يعرف شخصيته ضعيفة برشا راهو ماذا به ما يمشيش يسر للتعليم إذا اللي ما يسيطرش على روحه ما ينجمش يسيطر على كلاس فيه بالأربعين وبالأكثر هذا في قسم برك فما بالك يقري أكثر من قسم ويبدأ مسؤول على أجيال تقريبا هذا موضوعنا لليوم أنا نشكركم برشا أنا قاعدة ما زالت فما بعض الملاحظات مثلا سي منصف الزيني سي يسلم علينا ويقول وزارة هي اسمها التربية أولا ثم التعليم على خاطر الدين قال العقل السليم في الجسم السليم بالتالي المؤسسة التربوية عندها كل الحق فيما يخص التلميذ مدامه داخل أسوار المدرسة خليهم يقوموا بواجبهم في إطار القانون وأيضا المربي زاد يلزم يكون قدوة راهو الأساتذة اللي منعت كل شيء في القسم من أظافر وشوافر وقزاع وملابس مقطعة بالنسبة لسي منصف قال لك عندهم ألف حق مدام هند عبيد تقول مؤسسة تعليمية راهي تقوم بدورها الأساسي التعليمي أولا أما ما فيها باس باش تقوم بدور التربية في نطاق محدود وفي الأخر الوزارة راهي اسمها وزارة التربية والتعليم الحديث في الموضوع نتمنى إنكم تواصلوا تحكيوا فيه كل حاجة ما عندهاش حدود راهو يصير فيها انفيلات ربي يحفظكم بعد شوية الأخبار وبعد الكلم الطيب وين نتقابل معاكم إن شاء الله نهار الاثنين العشية أنا وزميلي قيس القارة من هوني الوقت نتمنى لكم كل الخير.

0: كريستوس فاقس الأخبار.
1: أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة والمواد البترولية والغاز المنزلي. دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين غرة جانفي سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى غاية 2 أكتوبر القادم. في صفاقس يتواصل انقطاع التيار الكهربائي لغاية 3 بعد زوال اليوم بطريق سيدي منصور كيلومتر 11 إلى كيلومتر 13. كشف تقرير جديد صادر عن جرين سبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا، وتوقع تقرير الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس ومصر والمغرب أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 13 مليارات دولار بحلول عام 2040. في العالم، أعلن جيش الاحتلال مصرع جنديين في غزة أثر انفجار مسيرة أطلقها في حين نفت حركة حماس الحديث عن وجود أي صمود لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، قائلة أن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق عبر القتل والتدمير. قالت صحيفة معرف الصهيونية أن استطلاعا للرأي أظهر أن الغالبية العظمى من الصهاينة يساورهم القلق بشأن الوضع الخارجي لكيانهم، ويعبرون عن مخاوف ملموسة من تدهور مكانة إسرائيل في الساحة العالمية خلال الفترة الحالية. ختاما، طالب وزير الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية بتصحيح نهجها تجاه إيران. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصد الله وقتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة عدد جديد من برنامجكم مدينة الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بتاريخ الجمعة 14 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 25 سبتمبر 2026 ميلادية، 27 يوم في فصل الخريف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نص النهار 16 دقيقة، صلاة العصر في 3:35، صلاة المغرب في 6:12، وصلاة العشاء في 7:34. فريق الحصة اليوم في العزف التقني على الكونسوليت أمير الجاموس، جوهر أبو ستة في الإخراج المرئي الإذاعي، سفيان في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70 164 280. رسالتكم القصيرة توصلنا على امتداد البرنامج على 5 3 3 5 3 7. كالعادة تجمو تخليوا سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية مينسكيلو. وتحياتنا توصلكم لكل محبينا ومستمعينا ومريدينا في كل أنحاء الدنيا على www.radiosfax.com. الكلمة الطيبة العدد 785 كالعادة من إعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي والشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام. أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. افتتح حصتنا كما تعودنا بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا

من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم أنا نسألك النعيم المقيم يوم العيلة، ونسألك الأمن يوم الخوف. اللهم أنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم ارزقنا هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الفتنة إلى المعصية، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الذلة إلى العزة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلمة إلى النور، برحمتك يا من تصير إليه الأمور يا رب العالمين. اللهم قومنا إذا عوججنا، اللهم قومنا إذا عوججنا، وأعنا إذا استقمنا، وارزقنا رضا لا سخط بعده، وهدى لا ضلال بعده، وعلما لا جهل بعده، وغنى لا فقر بعده. واجعلنا يا مولانا في كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، وتب يا مولانا على العصاة والمذنبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين، ويسر قضاء دين المدينين، وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل من وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم، وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم ولجميع المؤمنين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
1: عشرين دقيقة بعد العشرة، نجدد لكم التحية والسلام. الناس الكل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيب في حلقة جديدة. قبل ما نمشيو لموضوع حصتنا اليوم والفقرة الرئيسية في الحصة اللي هي ركن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال الحصة سي أحمد.
2: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته
1: واهتدى بهداه.
2: سؤال يقول: في عهد من الأنبياء عاش لقمان الحكيم؟ في عهد من الأنبياء عاش لقمان الحكيم؟ اللي حاب يعطي شويه معلومات على لقمان الحكيم ما فيها بس، ما باختصار.
1: وفي اخر الحصه تنقولوا لقمان الحكيم نبي ولا ماهوش نبي؟
2: شويه معلومات عليه.
1: على سيدنا لقمان. نقولوا سيدنا لقمان احنا. نقولوا سيدنا لقمان.
2: نقولوا
1: هكا ولا
2: اي؟ لان الله امتدحه في القران. وخلي المعلومات وقولها بعد
1: في نهاية الحصة. صدق رسول الله هي الفقرة الرئيسية اليوم في كلمة طيب. اللهم صل وسلم عليك.
2: صدق رسول الله من خلال حديث نبوي فيه ثلاث كلمات، ولكنه من أعظم الأحاديث النبوية يمكن أن تؤلف فيه المجلدات والكتب. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان.
1: الطهور
2: شطر الإيمان، يعني الإيمان
1: شطره
2: الطهور، يعني بدون طهور لا إيمان. هاني جايك. الحديث يعطي قيمة للنظافة والطهور في معناها اللغوي والمتداول، تعني الطهارة والنظافة وما إلى ذلك. الحديث يعطي قيمة للنظافة وأية قيمة، وهو يعبر عن النظافة بكلمة الطهور ليبين أن النظافة ليست مجرد عادة يومية، بل هي جزء من الدين الإسلامي، هي نصف الإيمان، أي أنها جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن. يعني بدون نظافة لا إيمان، وهو لا يستقيم منا. أي أن نصف الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا يستقيم، إذا انعدمت الطهارة. الطهارة أو النظافة هي عقيدة وعمل وأخلاق وسلوك وتعامل مع الناس إلى آخره. النظافة في الإسلام هي نظافة الظاهر ونظافة الباطن، ولا يستقيم أحدهما بدون الآخر. واحد في ظاهره نظيف ومكستم هكا وأنيق وجميل وشعيراته مرتبين، ولكن في باطنه والعياذ بالله شرير أو يضمر السوء للعباد، لا خير فيه ولا في إيمانه، ما عندوش إيمان. هذا لا إيمانة. إش قال سيد النبي؟ لا إيمانة لمن لا
1: أمان
2: له، ولا دين لمن لا عهد له. طهارة الثوب والبدن والمكان يجب أن ترافقها طهارة القلب من الغل والحسد والكبر والرياء والنفاق إلى آخره. النظافة سلوك مفروض على الفرد والمجتمع في كل مجالات الحياة، بدءا نأخذ حاجة بسيطة من واقع حياتنا، بدءا بإماطة الأذى عن الطريق.
1: نظافة الطريق مثلا. أي.
2: جاء في الحديث الشريف: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها أرقاها وأعلاها لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يعني هي جزء من الإيمان، فأين واقعنا من هذا؟ أين هي إماطة الأذى عندما تمر الشاحنات رفع الفضلات القمامة رفع الزبلة أعزكم الله؟
1: أيوة.
2: فتفرغ الحاويات الكبيرة في الشاحنة وتترك ما تحتها وحولها على الأرض مرتعا للأوساخ والجراثيم والذباب، والكمية التي تبقى على الأرض أحيانا أكثر من الكمية التي كانت في الحاوية وألقيت في الشاحنة. أليس هذا من الأذى؟ أليس هذا مما تجب إماطته عن الطريق؟ ولا يخليه هكاك مثال. كلمة الأذى في الحديث الشريف تتعدى إلى معاني أخرى. إماطة الأذى عن الطريق، ما هو ممكن حال هذا مثال اللي أعطيتهم تاع الفضلات والزبلة إلى آخره، يمكن تتعدى إلى معاني أخرى، منها ما منها احتلال المقاهي والمتاجر لمساحات كبيرة من الرصيف حتى يضطر المترجلون إلى مشاركة السيارات على الطريق الذي هو معد لسير السيارات. التجار والمقاهي يبحثون عن الربح المادي ويعرضون عن الأجر والثواب، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهذا نفتح قوسين يتسعان للكثير من الأعمال في الطريق تجلب الأجر وتمحو الذنوب. ثم ما هو إماطة الأذى عن الطريق؟ هات نزيد ونعطيه حاجات أخرين تجلب لك الأجر وتمحو لك الذنوب. مثلا إزالة حجر من الطريق، تلقى حجيرة في الطريق العباد تجم تضرب عجلة متاع كرهبة تجم يعثر فيها
1: رجل كبير
2: تحولها أنت من الطريق، هذيك عندك فيها أجر. شوف الدين متاعنا محلاه وقداش يتسع للرحمة ولجلب الأجر والثواب. تلقى زجاج مهشم في الطريق تحاول طبعا بطريقة لا تؤذي بها نفسك تحاول إزالتها، والأمثلة من هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا. نرجع للحديث، الطهور شطر الإيمان. أعمال يقوم بها المسلم كالوضوء مرارا وكالغسل من حين لآخر أو من باب السنة يوم الجمعة، والغسل من الجنابة اللي هو فرض باش الإنسان يكون على طهارة، والسواك يعني تنظيف الفم سواء بالأراك أو حتى بالوسائل العصرية معجون الأسنان إلى آخره. هذا يكون ربما أكثر من مرة في اليوم والليلة. ونظافة اللباس والتوقي من النجاسات، ومش نظافة اللباس برك، لياقة اللباس، تكون اللباس لائقة. وتحدثنا احنا على اللباس في الطريق والسراول المقطعة واللباس غير المحتشم للبنات وما إلى ذلك، فهذا كله يتنافى ومفهوم الطهارة اللي هي شطر الإيمان.
1: نعم.
2: وحديثنا طبعا لا يستثني هذه المظاهر، مظاهر اللباس اللائق وإلى آخره، ومظاهر السلوك القويم في المساجد. وإحنا عندنا مجتمع دائما يجيب لنا صور من المساجد لا تليق ونحاول نصلحوها. والمدارس وأمام المدارس والحدائق والشوارع والأماكن العامة والأماكن الخاصة، وكل ذلك نظافة تعكس وعي المجتمع ورقي المجتمع. وبعكس ذلك، بعكس هذه المظاهر التي تعكس وعي المجتمع ورقيه، بعكسها يضيع نصف الإيمان. نرجو أن يكون في هذا ذكرى للذاكرين. عندك تعليق قيس؟
1: معناتها حديث لازم ندبروه، معناتها ونتفكروا فيه، انه كما قلت انت ما ناخذوهش على معناتها على ظاهره، انه الطهور فقط او النظافه هي نظافه الخارج.
2: يعني الطهور هو في المصطلح الفقهي، عفوا، الطهور في المصطلح الفقهي هو الطهاره، واحنا نقول ماء طاهر وماء طهور. شنو الفرق بين ماء طاهر وماء طهور؟ الماء الطاهر هو الماء الطاهر في ذاته لكنه غير مطهر لغيره، يكون في حاجة هو مش نجس، مش نجاسة، لكنه ما يصلحش للوضوء، ما يصلحش للاغتسال. والماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. شفت كلمة الطهور أرقى من كلمة طاهر. ولذلك هذا معناها المعنى اللي نحبه نوصله. وسيدي النبي صلى الله عليه وسلم ما استعملش كلمة نظافة أو كلمة طهارة، استعمل كلمة طهور. والطهور أرقى درجات الطهر والنظافة واللياقة وكل شيء جميل ونظيف.
1: عندي ملاحظة فقط، ديما معناتها كي نستعرضوا حديث الإيمان وسبعون شعبة
2: كذا،
1: بقيت الشعب تو نحكي، وكان لا إله إلا الله أدناها لإماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا هو نص الحديث. بقية السبعين وما فماش حديث يعطينا سبعين
2: عندنا. عندنا قيس على ذلك، أنت قيس على ذلك. هو سبحان الله وقت قال لك سيد النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم عليك،
2: إماتة الأذى عن الطريق، هذه أدى شيء. إيش تتصور أنت ما بين لا إله إلا الله وإماتة الأذى عن الطريق؟ إيش كنا نقوله إحنا؟ السلوك القويم في المساجد وفي المعذرة، اللباس اللايق، الكل، هذا كله، هذا الكل يدخل. ثم يقول لك والحياء شعبة من شعب الإيمان، يختار الحياء، وإحنا عملنا حصة مرة على الحياء، ويختار الحياء ليبرز أنه من مكونات الإيمان. ولذلك لازم ناخذ العبرة من هذا الحديث، ومن حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، والبضع كما ذكرنا في حصة سابقة عدد ما بين الثلاثة والتسعة، يعني قرابة السبعين أو قرابة الثمانين معناها شعبة الإيمان. ابحث عنها في دينك الحنيف الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، وكل ذلك من شعب الإيمان.
1: ما أحوجنا إلى نظافة
2: الباطن،
1: الباطن قبل الظاهر يا أحمد.
2: أكيد
1: نظافة اليد ونظافة القلب، نظافة اللسان، نظافة المعاملات.
2: نظافة اللسان
1: والله.
2: من ماذا نظافة اللسان؟
1: من اللغو، من النميمة، من
2: الغيبة والنميمة والكذب واللغو. شوف قديش هكا اللسان،
1: صح.
2: حتى أنه أحد الصحابة قال له سيدنا معاذ، يقول له يا رسول الله وهل نؤخذ على ما تنطق به ألسنتنا؟ يقول له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم
1: إلا حصائد
2: ألسنتهم. يعني ما تحصده الألسنة، يعني ما تتفوه به الألسنة من أشياء والعياذ بالله. الغيبة برك ذكرها القرآن بصفة تقشعر لها الأبدان، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا إذن حديثنا عن الطهور وشطر الإيمان، وهو حديث طبعا لم يستوعب كل المزايا والقيم الكبيرة في هذا الحديث، لكن لعل فيما ذكرناه كفاية والله أعلم، وهو أجل وأكرم.
1: شكرا لك أستاذنا. 36 دقيقة بعد العشرة، شوي آخر مش نمشيه بإذن الله للمهدية منطقة السواسي تحديدا في فقرة خطبة جمعية المرة هذه مع الشيخ عبد الحي محمد إمام جامع أسد ابن الفرات بالسواسي من ولاية المهدية. نقشبندي.

0: بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق.
1: ثلاثة أربعين دقيقة بعد العشرة، موعدنا الآن مع فقرة خطبة جمعية. كما قلت لكم مش نمشيه للمهدية الجميلة منطقة السواسي تحديدا مع شيخنا عبد الحي محمد إمام جامع أسد ابن الفرات، معنا على الخط الهاتفي. شيخ عبد الحي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله يومكم إن شاء الله جمعة مباركة.
1: بارك الله فيك.
3: مرحبا بك شيخ عبد الحي. أنا أنسنا وشرفتنا في إذاعة صفاقس، ونسأل الله لك التوفيق والثبات، ونشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة، ونسأل الله أن يثبت أجرك في ذلك.
2: جزاكم الله أستاذنا كل خير، وأسأل الله تعالى لكم يعني مزيد النفع، ونفع الله بكم
3: الأمة أجمعين إن شاء الله،
2: عباد إن شاء الله، وزادكم الله خيرا والصحة وفضلا يا رب العالمين.
3: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
1: شكرا لك شيخنا. شيخ عبد الحي محمد، شنو موضوع خطبتكم اليوم بإذن الله؟
3: جمع
2: أنا
1: حكينا فيه
2: موضوع الخطبة
1: بقبل بالله شيخنا، يا شيخنا قبل ما نمشي للموضوع الخطبة أحكينا شوي على جامعة أسد بن الفرات.
2: جامعة أسد الفرات وقع تأسيسه سنة 1999. جامعة أسد الفرات هو في الجامعة الثاني المركز في مدينة سنة، هي مدينة تقرب
1: فما شوية تشويش متاع خط حاول معتها البلاصة اللي انت فيها باش تكون فيها ريزو يا شيخنا. ايوه
2: ممكن نقص المذياع شوي،
1: على ابعد على المذياع، خلينا كاين بالراديو يبارك فيك يا شيخ.
2: اي ما شاء الله. هي قريبه من مدينه الجم، حوالي 16 كيلومتر على مدينه الجم. واعتقد اذا مزدنا جامعه الفرات اللي تاسس عام 99.
1: ايوه
2: تعبوا حوالي 800 مصلي
1: ما شاء الله.
2: صلاه الجمعه هي تبدا الساعه الواحده بعد الزوال. ونسأل الله تعالى يعني أن نكون سببا لنفعه وخيرنا
1: للمسلمين
2: إن شاء الله.
3: أمين. أمين يا رب العالمين.
1: موضوع الخطبة اليوم،
2: موضوع الخطبة استقيت هذا الموضوع من برنامجكم المبارك الكلم الطيب، أخترت الكلمة الطيبة وأبدأ من حيث انتهى سيد أحمد حول طهارة اللسان، طهارة الكلمة اللي محتاج لها اليوم، يعني كل واحد يعني من فينا كل مسلم يحتاج إلى أن يكون له لسان رطب بذكر الله تعالى. اللسان يعني لا يؤذي إخوانه، ولذلك نجد في كتاب الله تعالى ما يدعون إلى الالتزام بهذه الكلمة الطيبة في قول ربنا عز وجل في سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
3: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. نجد أثر الكلمة في قول ربنا تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول
3: إلا لديه
2: عتيد. حتى يعني يتخيل المؤمن الكلمة الطيبة، وخاصة وهو يتحاور مع يعني من يجب أن يختار كل كلمة وكل حرف أمامهما اللي هم الوالدين.
3: يعني هو يعني هو مراقب، مراقبة شديدة.
2: ما
3: هو مراقب في كلامه، فما جهاز مراقبة شديد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا سلام على المراقبة هذه اللصيقة والقوية، والتي تجعل الإنسان دائما على حذر مما ينطق به لسانه، أليس كذلك شيخ عبد الحي؟
2: فاستشعار المؤمن بقرب من الله تعالى، واستشعاره بعظمة الله، وأن هناك ملك عن يمينه وملك عن يساره يدونان أقواله الطيبة لقد رضى أقواله السيئة، فيجعل هذا المؤمن لا ينفذ إلا بما يرضي الله وما يقربه من الله تعالى وما أقرب سيدنا صلى الله عليه وسلم. كذلك ربنا تعالى يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
3: يا سلام.
2: إنسان يقول كلمة طيبة، أنتم ذكرتم في سؤال البرنامج سيدنا لقمان، استحضرني يعني وصية ذلك الرجل الحكيم لابنه وهو يعظه، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني الذي ابتلي بأبوين مشركين لابد أن يحسن التعامل والقول معهما. ولذلك في سورة الإسراء أستاذي، لما يعني ربي وصانا ببر أمهاتنا وآبائنا، ربي يرحم الأموات منهم
3: أمين،
2: يعني الصحة والحسن الخاتمة، فربنا تعالى قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
3: يعني
2: في أقل كلمة حرمها الله تعالى،
3: أبسط كلمة سيئة حرمها. نعم،
2: حرمها جلاله. ونستحضر كذلك في يعني هذا المقام قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
3: أما
2: الكلمة التي يعني تجمع القلوب والتي تجمع ولا تفرق وتبشر ولا تنفر، كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة يقولون: بشروا
3: ولا تنفروا.
2: استحضرت أيضا وقد ذكرت قبل الحديث حديث معاذ بن جبل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخذونا بما نتكلم، قال: وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لما نقرأ ونتدبر سورة الفرقان نجد من أوصاف عباد الرحمن قول ربنا تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ينطق الإنسان بفمه، ولذلك هي من الكبائر التي كان صلى الله عليه وسلم متكئا ثم جلس على: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. في المقابل يغرس النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة لما يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان
3: حبيبتان
2: ميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده،
3: سبحان الله العظيم.
2: نعم، الكلمة الطيبة عندها أثر كبير، حتى وهذه رسالة وجهها لزملائي وأخوتي المربين. كلمة طيبة ربما يعني تقلب حياة إنسان، تخليه إنسان يعني منزوي، إنسان شخصيته غير متوازنة. الكلمة الطيبة اللي تسمع من المربي، من المعلم، من الأستاذ، تخليك تميز ذاك، يعاود يبني شخصية أخرى وتكون سبب في نجاحه. ولا قدر الله كلمة ينطق بها مربي أو مربية يعني يحبط بها عزيمة ذلك التلميذ. ونحن في بداية سنة دراسية، كما انطلبوا خيانا زملانا، انطلبوا أحبابنا الأولياء وأخواتنا الأمهات أنهم يحترموا يوصلوا لذات أن يحترموا المربين ويعني ويغرسوا فيهم الاحترام المتبادل. كما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون عنه.
1: شكرا لك شيخ عبد الحي محمد، بارك الله فيك، كنت معنا اليوم في فقرة خطبة جمعية. شكرا على اختيارك الموضوع الجميل والمهم في ذات الوقت، الكلمة الطيبة حتى الدعاء بالخير كلام طيب سياحة مدى، مش فقط التشجيع ولا الكلام الجميل
3: حتى لا يكون أمام الناس. إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب أجابه ملك ولك بالمثل. شيخ عبد الحي بارك الله فيك ولك وعليك، وجزاك الله خيرا، وثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، وأثابك فضلا كثيرا. شكرا،
2: الله يبارك بالصحة والعافية، ورب يزيدكم يعني فضل وخير حتى تكونوا سبب لنفع البلاد والعباد.
1: آمين. شكرا لك ربي، بارك الله فيك شيخ عبد الحي محمد، إمام جامعة أسد بن الفرات بسواسي من ولاية المهدي. ذكر بسؤال حصتنا: في عهد من من الأنبياء عاش سيدنا لقمان
3: الحكيم؟
1: رقمنا المجمع هو 70-164-280. رسالتكم القصيرة قاعدة توصلنا على 5-3-3-5-3-7. نعود ونلقاكم بإذن الله بعد الموجز وبلغات الوفيات إن وجدت. السلام عليكم.

0: حياة متجددة من قسم الأخبار. سجل عدد من جهات البلاد خلال 24 ساعة الماضية تهطل كميات متفاوتة من الأمطار، وشهدت جهة حاسي جربي من ولاية مدنين أعلى الكميات ب 115 ملمتر، تلتها جهة جرجيس المدينة ب 100 ملمتر، ويتسم طقس اليوم عموما بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهة مدنين. أكدت النائبة بمجلس النواب الشعب عن جهة صفاقس من البديدة أن لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة كلفت مكتب دراسات ليتم الانطلاق قريبا في إعلان طلب العروض لاختيار مقاول للقيام بأشغال صيانة المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة. تنظم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بصفاقس اليوم تظاهرة جهوية بمركب الطفولة بمعتمدية عقارب بهدف توفير مسار متكامل للإحاطة بالنساء صاحبات الأفكار والمشاريع من خلال تقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. في العالم، رفضت تركيا الاتهامات التي وجهها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إليها ولرئيسها رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن لا أساس لها للصحة وفق ما أفادته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن استعادة أمن الملاحة البحرية في المنطقة تستلزم وقف إجراءات الولايات المتحدة المزعزعة للأمن وإرهابها الاقتصادي. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 15 دقيقة بعد 11 رجعنا لكم بعد الموجز وبلاغ الوفيات كما بعضنا بإذن الله نكمل المشوار حتى نصف النهار. نذكر بسؤال الحصة اليوم: في عهد من من الأنبياء عاش سيدنا لقمان الحكيم؟ المكالمات الهاتفية جاهزة في دفعة أولى. المكالمة الهاتفية الأولى، السلام عليكم.
1: ألو،
0: على السلامة. لالا مرحبا.
1: السلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معكم صافية زودي.
0: نعم،
1: صافية زودي.
0: صفية،
1: نعم،
0: تفضل يا أختي صفية، مرحبا بك.
1: وبيك عايشك. نشكرك سي أحمد،
0: الله يخليك،
2: الله يبارك فيك،
1: عايشك.
0: تفضل يا صفية.
1: عندي سؤال أخوي قايد.
0: أيوة،
1: عندي شكون زاب معنا قضية للوالدة وأقرب الناس لها ما حبش يأدي الأمانة،
2: محبش أقرب الناس لها ما حبش
0: يؤدي الأمانة. معناتها هي الحاس، ما فهمت من سؤالك، معناتها شكون جايب حاجة لأمك والحاجة دي ما وصلتش هكا ولا
2: كلف بها شكون، لكن اللي كلفوا بها ما وصلتش.
0: شكرا لك صفية، بارك الله.
2: ما فيش شك، هذا خيانة الأمانة، معناها من الآثام الكبيرة. والله يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
0: نعم،
2: اي صدق الله العظيم.
0: احد الاخوات في ارساليه قصيره تقول لك: شيخي العزيز، امي الله يهديها عمرها 85 سنه تدعي بالشر برشا. اي حد يعمل حاجه ما تعجبهاش تدعي عليه بالشر، حتى الموتى او بعض منهم كي تتذكرهم تدعي عليهم بالشر. حاولت عدة مرات نفهمها اللي هذا يا حرام وما يجيش، والدعاء راه ممكن يطيح فينا وفي صغارنا، لكن بدون جدوى نخرج من بحذاها منرفزة، هي ما تتصلحش، ما حكم هذا عليها؟ وهل يمسنا الضر من دعائها؟ شكرا.
2: هي ندعي لها بالهداية
0: قبل كل شيء، أي
2: والمغفرة، وربي يغفر لها وربي يهديها ويتوب عليها، وهو عمل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. والأكيد الأكيد أنه لا يمسكم بسوء دعائها طالما مظلمتهاش، طالما ما اعتديتوش على حقوقها. هذا هو
0: دعوة الشر من الأم عموما، تبدأ عند الحق ممكن ما تصير، ما تربي ممكن يستجيب ممكن ما يستجيبش، فاهم؟
2: أي على خاطر ساعات مثلا نوع من العقوق،
0: أي
2: شكون من الأبناء يقعوا في إثم العقوق، ونتيجة العقوق أحد الوالدين يدعو دعاء بالشر، فقد يستجيب الله لهذا الدعاء.
0: وإذا كان الابن مظلوم وأمه ولا أبوه يدعو عليه بالشر، ما يجي حتى شيء؟
2: يجي حتى شيء
0: بإذن الله.
2: بإذن الله ما يجي حتى شيء
0: بإذن الله. شكرا لك. المكالمة في الثانية. السلام عليكم. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
3: معكم مريم.
0: مريم، مرحبا بك، تفضل يا مريم. أي
3: بالله نحب نسأل السيد الشيخ أحمد،
0: أيوة
3: ربي يفضله على كل شيء، خطر هو برشا يوعي في الناس، والله ربي يحميه.
0: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك.
0: تفضل يا مريم.
3: بالله هنا نحب نسأل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا زوجي يحكي مع برشا بنات في الفيسبوك،
0: إيه
3: ينحكي معايا نقول له صايب عليك واختاك راهو حرام وما يجيش، يقول لي لا انا مش يعني نحكي هادي برا. قلت له لا ما يجيش، خاطر عندك صغار، عندك لازم تحترم انت.
0: ودي اول حاجه، شكون قال لك قاعد يحكي مع بنات في الفيسبوك؟
3: والله
0: ما تشديت له تليفونه. لا مش واحده واحده، خاطر زاد هوني الحكايه، زاد سي احمد يزم يفهم الحيثيات نتاعها، باش اذا كان عليك انت حاجه زاد ذنبي يقول لك انت شديت له، هزيت له تليفونه من دون علمه ودخلت على التليفون هكا ولا.
3: ايوه ساعات يده هو يعني حاضر نشوف تليفون.
0: خليني من نحكي لك انت ايش عملت، معناتها هزيت تليفونه بدون علمه ودخلت وشفت هكا ولا.
3: هاي الله،
0: باش عرفت
3: الله
0: المعلومه هذه؟ باهي، هوني سؤالك لسي احمد، شنو معناتها بالضبط؟
3: والله نحب نعرف ربي يهديه اولا،
0: ربي يهديه،
3: الناس اللي خطر تعبت ما عاد
0: واضح
3: خبر على جلس الصغار.
0: واضح، شكرا لك مريم، بارك الله فيك.
2: هو أكيد هو غلط، لكن هذا لا يبرر التصرف متاعك أنت يا مريم.
0: يقول ولا تجسسوا،
2: أي ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم ولا تجسسوا، فهذا أنت عملت الغلط وهو عمل الغلط، هو ربي يغفر له ويسامحه وربي يهديه، وأنت كيف كيف ما عادش تعمل الحاجة هذه، وحسابه عند ربي كان يعمل حاجة مخالفة ولا ترضي الله.
0: نعم. على ذكر الهواتف والذكاء الاصطناعي، إرسالية قصيرة يقول صاحبها: هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور وخاصة الفيديوهات اللي تاخذ صورة مثلا شخص متوفى وتحركه تعمل له فيديو، معناتها نجم أن ناخذ صورة الوالد عليه رحمة الله، وفما معناتها بالابليكاسيون هذوما بالذكاء الاصطناعي تجم تخليه يحكي، تجم تخليه يتكلم، تجم تخليه صورة تتحرك، هذايا فيه شبهة شرعية ولا ما فيه؟
2: أكيد أكيد فيه شبهة شرعية، لأنه أنت تتدخل في تقديم الصورة لم تقع، فكأنه نوع من الـ من الـ الادعاء أو الاختلاق أو الكذب. أنا ولذلك لا ينبغي أن نفعل هذا، ولو كان بصفة إيجابية حسب رأيك أنت، فهمت؟
0: واضح. بس أنت وفهم تقنيات جديدة سي أحمد.
2: نعم.
0: يأخذوا مثلا مطربين مثلا توفوا ويعملوا لهم حفلات بالتقنيات هذه، الهوليغرام إلى آخره، ما تتقوش عليه إعادة إحياء بين قوسين مع تقنيا وبالذكاء، فهمت؟ لا الشخص هذا
2: لا أرى هذا فيه،
0: مش مسوغ،
2: لا أرى فيه فائدة ولا أرى فيه داعي لذلك، وأكيد أنه كما قلت لك هو نوع أو ضرب من إظهار أشياء غير حقيقية في حق إنسان ربما فيها سيء وفيها ربما يبدو له هو إيجابي لكن في الحقيقة ليس إيجابيا.
0: 22 دقيقة بعد احتياج المكالمة فيها الثالثة. ألو، السلام عليكم. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوي منصف،
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
0: بارك الله فيك وفيك،
4: بارك الله لكم وللجميع بحول الله.
0: شكرا لك.
2: تفضل منصف.
0: إجابة
2: مرحبا بك.
4: إجابة إن شاء الله، وكذلك عندي سؤال يا قيس.
2: تفضل سي منصف. مرحبا بك،
4: بارك الله فيك. لقمان الحكيم المشهور عند جميع العلماء أنه كان عبدا صالحا وليا ولم يكن نبيا، وقد من الله عليه بالحكمة العظيمة، وكان ذلك في زمن النبي داود عليه السلام.
0: نعم.
4: نعطيكم شوية عن بعض وصاياه.
2: مثلا
4: أظن أنها لا معناها مخصش ابنه بل تخص الأمة جماعة، كانها عن الشرك وبر الوالدين، قامة الصلاة والأمر بالمعروف، وكذلك التواضع وترك الكبر.
2: بارك الله فيك، شكرا.
0: شو سؤالك سي أحمد؟
4: سؤالي للشيخ عن امرأة كبيرة، هو أمانة سؤال هذا.
0: تفضل.
4: قالت عندها جارها ضرها برشا، من قرشة الطريقة لأنها تقاطع نهائيا، هل بتأثر لمنها اللي عملت هذا به الشرع ولا
0: مقاطعة الجار هكا؟
4: هي ظهرها برشا، يا غالب قالت ظهرني برشا وصبرت في اللي قاطعته نهائيا.
0: واضح. شكرا لك.
2: شنو هو شنو معناها حقيقة تواصلها معاه باش تقول قاطعته؟ خاطر جار يجم يقول انطبقها كالمثل العامي، صباح الخير يا جاري، انت في دارك وانا في داري، هذه يمكن حتى ما فيش صباح الخير، نظن هذا ايش معناها؟
0: اكيد
2: أي. طبعا المقاطعة
0: هو فما حقوق الجوار هكا، ولا
2: حقوق الجوار المقاطعة فيها مستويات او فيها حدود، اذا كان مقاطعة مثلا بعدم رد السلام فهذا حرام
0: مهما كان. اي واحد يسلم عليك يسلم السلام عليه،
2: اكيد اكيد ترجع السلام،
0: حتى بينك وبينه عداوه،
2: حتى بينك وبينه عداوه، خلي عداء خلي اثمه عند الله تعالى، وانت ما ترتكبش اثم، لانه ربي ايش قال؟ واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها،
0: او ردوها. اضعف الايمان.
2: اي صباح الخير، صباح الخير، ردها كما هي، وإذا بأحسن منها يكون فيه زاد فضل، أما ما يكونش مع المعادي لك.
0: واضح.
2: إنما مع الشخص العادي اللي تحترمه تجم ترده بأحسن منه. وقال لك صباح الخير قل له نهارك طيب ربي يبارك فيك مثلا. هذا هو
0: واضح. في أرسالية قصيرة يسألك سي أحمد، ما حكم تناول دواء فيه نسبة من الكحول؟
2: شوف إذا إذا إذا هي نسبة ضعيفة جدا وفيها فيها فائدة صحية وليس ولا يوجد غيرها لعلاج هذا المرض فقد تكون جائزة والله أعلم.
0: والله أعلم. شكرا لك. المكلمة فيها روعة أمير. ألو.
5: ألو صباح النور.
0: صباح الخير. لا مرحبا معنا
5: عقيلة من الساقس.
0: تفضلي أختي عقيلة. مرحبا بك.
5: عايشك بالله. نحب نسأل سي أحمد.
0: تفضلي.
5: عايشك. نحب نعوض الصلوات اللي فاتتني معناها صليت المخر. عملت أنا كل مثلا الظهر نزيد مع صلاة هكاك العصر كل صلاة نزيد مع صلاة يلا ندرى يجوز هكا ولا لا؟ نحب نسأل سي أحمد
2: عقيلة وبارك الله فيك. السؤال هذا جانا برشا وجاوبنا عليه برشا مرات. المهم توا انت تحب تخلص الدين اللي أيوة. فاتك قداش معناها مده لباس بها معناها
5: اي هكا
2: كتبيني انت تخلص بالنهار مش بالصلاه. اش معناها بالنهار؟ معناها أيوة. تاخذ وقت مقتطع بين صلاتين وتصلي فيه الخمسة صلوات اللي هما نبداو بالاول صلاه. شنو هي اول صلاه؟
0: الظهر.
2: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح. نصليه الخمس صلوات في وقت مقتطع بين صلاتين مش بالضرورة مسترسلين الخمسة لابد معنا بدون انقطاع. تجم تصلي البعض منهم وتنتظر قليلا ترتاح ولا مثالش كنا تقص ولا تمشي تتوضا ولا ما فهمت معناها وترجع تكمل قبل ما يجي وقت الصلاة اللي بعد هذيك.
0: نعم
2: واضح.
0: هو في مسألة إرجاع الدين خاصة الصلاة سي أحمد ما تختلف جمهور العلماء. بعض منهم يقول فما رأي يقول الدين هذا يبقى معلق الإنسان يزمه يصلي ما فاته وهذا دين يبدأ بالنية وهو وين وصله ربي إذا كان مثلا صاحب الأمانة هز أمانته ومعتها يبدأ خالص مع المولى سبحانه. وفما أراء من الجمهور يقول لك لا معتها ما الإسلام يجب ما قبله وعبارة تنقى صفحة جديدة.
2: الإسلام يجب ما قبله على اعتبار الرأي القائل أن تارك الصلاة كافر. فهمت؟ فإذا رجع يصلي معنى كأنه تاب وتخلف الإسلام والإسلام يجب ما قبله. لكن خلينا نعمله بالرأي اللي يعتبره مؤمن عاصي وتاب لله سبحانه وتعالى ويحب يخلص روحه يكون هذا لعل هذا أفضل والله أعلم.
0: شكرا لك. أحد الأخوات في مسألة الصلاة تسألك سي أحمد عند ألم في الركبة عندما تصلي لا تستطيع الجلوس للتشاهد باستقامة تكون مائلة إلى اليسار، هل هذا فيه شبهة ولا ما يبطل الصلاة؟
2: ليس فيه شبهة لأنه للضرورة ويجم الواحد حتى يتك على عرصة ولا على جدار ولا باش ينجم يأخذ الوضعية اللي تخليه يكمل الصلاة متاعه معناها بهدوء.
0: نعم. في مسألة الصلاة الإنسان معناتها قبل القبلة وبدأ في صلاته ثم وقع حادث ما، ساعات يستدعي منه تحرك ساعات يستدعي منه الحديث ولا الكلام هذا شنو يعمل الإنسان؟
2: الحديث وهو يصلي
0: حس مثلا مرة خليت عشاها على الغاز وبدأت تصلي ونسيته هي
2: شمت الريحة
0: في وسط مثلا في وسط الصلاة وعندها شكون هي مثلا في البيت بنتها مثلا تقطع صلاتها وتمشي هي تطفي على غازها ولا تمشي تتكلم مثلا بنتها تقول لها الغاز مثلا ولا العشاء مثلا
2: لا الكلام بالطريقة هذه لا إنما فما طريقة واحدة يجوز فيها الكلام من خارج الصلاة
0: اللي هي
2: إذا نادتك أمك أكهو
0: ولو العشاء خليه تحرق
2: لا مش خليها تحرق تقص على صلاة وتمشي تطفيه على خاطر مش يقع ضرر كبير وهذا للضرورة وقطع الصلاة لا يجوز إلا لحادث من هذا النوع.
0: نرى مثلا ساعات هكا الناس تبدأ في الصلاة تبدأ
2: عفوا بسم الله عليك
0: تبدأ مثلا تقول إذا كيف بحادث معين تقول تبدأ تكبر في الصلاة الله أكبر الله أكبر باش ينتبهوا إذا جائزة
2: باش ما وش وارد الأمر هذا ما ثماش في الأحكام من أحكام الصلاة الشيء هذا التنبيه هذا الله أكبر عنا ننبه الإمام بقول سبحان الله، هذا هو أما التكبير.
0: خاطر قريت في الأثر أنه أحد معناتها مجموعة من الصحابة في أحد الغزوات هما معناتها كانوا في رباط معناتها على الحدود، وأحدهم اللي كان مكلف بالحراسة كان يصلي، وهو محبش يقطع صلاته كي شاف المشركين جاءوا، فبدأ يكبر معناتها الله أكبر الله أكبر باش حتى الصحابة اللي معاه يستفيقوا.
2: هذه حالة خاصة لا تصلح للتشريع باش نشروا الحكم. هذه تحسب على ذلك الظرف وأنه فيه الوضع وضع حرب مع العدو مع أعداء الإسلام، فهذا له حكمه الخاص.
0: معناتها الإنسان ما يجي يتكلم في الصلاة كان مع أمه، كان نادته
2: أمه لبيك يقول لها ولا أنا جايك،
0: إذا كان في المباشر ما كلمته بالتليفون ما يهزش.
2: لا تليفون التليفون ما يزموش ينوخل وانت تصلي هكا طبعا.
0: بارك الله فيك. 31 دقيقة بعد 11 المكالمة في الخامسة. هلو
6: هلو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
6: جمعة مبروكة. جمعة مبروكة سي قيس
0: وعلينا وعليك. علينا وعليك. شكون معنا؟
6: الله يبارك فيك سيدي الشيخ، معك مريم فاطمة.
0: تفضل يا فاطمة.
6: عايشك الله يبارك فيك. والله عندي ثلاثة سؤالات وعندي نحب الدعاء لبنت جارتي مريضة على الأخر، نحب أدعي لها بالشفاء.
0: ربي يشفيها ويعافيها.
2: يشفيها ويعافيها إن شاء الله.
0: أعطينا سؤالك.
6: عايشك. عندي سؤال الأول اللي معناتها كيف نصلي صلاة الدين. معناتها فيها الشفع والوتر ولا لا؟
2: لا. مش ضروري. النوافل.
6: والسؤال الثاني معناتها في الوضوء معناتها كي نتوضى ما انت
2: ساعات نقضي الوضوء، توضيت منها نعود نقضي الوضوء منها على كيش نعمل؟ هذا حاجة يبتلى بها بعض الناس وتتسمى سلس الريح، وفما حتى سلس البول، فما اللي تغلبوا يغلبوا تطير الماء معناها الله غالب معناها من غير ما يحكم فيه. فهذوما الناس اللي ابتلاهم ربي بهالابتلاءات تتوضى، وأثناء الوضوء حدث شيء نعتبره ما حدثش ونكملوا نتوضاو ونمشي ونصليو وما علينا حتى شيء. واضح؟
0: ماه عندك سؤال آخر فاطمة؟
6: معناتها مش نكمل نصلي.
2: أي كمل صلي.
6: الله يبارك في عمرك.
0: بارك الله فيك. شكرا لك يا فاطمة، بارك الله فيك. في أسئلة قصيرة يسألوك سي أحمد، تقول لك أستاذي أنا ساعات نسها في الصلاة وننسى في أنا ركعة أنا فيها، السهو معناتها اللي مش ديما دواء ترقيع الصلاة ولا
2: أي دواءه ترقيع الصلاة؟ يعني نعطيه مثال. مثلا إنسان في صلاة رباعية ظهر عصر عشاء مثلا حاجة كما هكا، وهو بالسهو يلقى روحه في حالة شك، يقول يا ترى أنا في الركعة الثالثة ولا في الركعة الرابعة. هذا إذا كان الشك هذا ما يقالوش على الأقل مرة كل يوم، ويقاله مرة بعد قدر. هذا إيش يعمل؟ يعتبر روحه في الركعة الثالثة، هو شك ترى هو في الثالثة ولا في الرابعة. يعتبر روحه في الركعة الثالثة، ولو كان في الحقيقة هو روحه في الركعة الرابعة، لكن ما ليش يعتبر روحه في الثالثة، يكمل يجيب الرابعة وبعد السلام يعمل ركعتين سجود سهو ويتشهد ويسلم وربي يتقبل إن شاء الله.
0: ترقيع الصلاة معناتها أفضل من قطع الصلاة وإعادتها من الأول وجديد؟
2: أكيد أفضل، إلا إذا التبس عليه التباس شديد. التباس شديد إيش معناه؟ معناه يلقى روحه تخلل في كلام آخر ما هوش من الصلاة، هذا يقطع الصلاة.
0: لا ساعات الناس ما تعرفش مثلا كيفاش ترقع صلاتها سي أحمد، ولا معناتها يشكل عليه الأمر ولا يرتبك ولا ما يعرفش سجود قبل سجود بعدي، يقول لك تعش كيفاش أي قصة الصلاة نعود من أول وجديد.
2: هو مش صعيب ياسر، مش علم هكا يتطلب كثير من الذكاء أو من الاستيعاب، يتعلم طريقة سهلة، طريقة سجود اللي زاد حاجة في صلاته يعمل سجود بعدي، اللي نقص حاجة يعمل سجود قبلي.
0: يقولوا بعدي وقبلي راه قبل السلام وبعد السلام.
2: قبل السلام وبعد السلام. اللي يعمل مثلا زيادة وتنقيص في نفس الصلاة يعمل سجود قبلي القبلي يغلب مثلا زاد ركعة زاد ركعة ونقص مثلا السورة في الركعة الأولى أو الثانية هذا أو التشهد فهذا ما هوش حاجة صعبة يجب يتعلمها بشوية بشوية واضح. يسأل عليها كل مرة وحتى يولي يعرفها
0: واضح شكرا لك المكالمات في أساسة 35 دقيقة بعد الحديث هلو
7: أنا عسلمة
0: عسلمة محمود مرحبا بك
7: شعلك السقيش شعلك السي أحمد
2: شنعلي. أهلا بك محمود
7: عليك معايشة مربي على الحديث اللي قلتونا النبي صلى الله عليه وسلم بضعة وسبعون أو بضعة وسبعون الشعبة على الأمر المعروف أنها منكر وأدمها إمارة الأذى عن الطريق بس يعمل بالطريق هو مش مسؤول عليه كالمواطن أو حتى عوان البلدية
2: ما قلنا ده احنا جبنا
7: ثم مواطن عنده محل تجاري قاعد يبني في المادة ترس قال لي ايجا قدم بيه شكاية ما هي دي خدمتهم هما راه متواطئين معهم حتى في بلاد العربي لهنا لانتصاب الفضوي متواطئين معهم قال يقف عون ياخو قفة غرة غلة وخضرة ويمشي على روحه
2: يا محمود
7: خارج 400 من حانوت ومنتصب فضوي دولة مؤسسات وإدارات مفروض هم يقوموا بواجبهم يقوموا بخدمتهم شو مراس من انتصار الفوضى
0: هو الطريق مسؤول شو كليك
2: يا محمود
0: طريق مسؤول عليه مع الناس الكل
2: احنا جبنا المثال متاع الحاويات اللي تجي سيارات رفع الزبالة وقلنا يصبوا الحاويات في الشاحنة ويخليوا ما تحت الحاويات ربما كمية أكبر من اللي في الحاوية ويمشي ويتعدوا فهذا جبناه المثال صحيح هذا صحيح وهذا طبعا من الأذى صحيح من الأذى الشديد
0: وما نعموش ديما في الأخر بالكل
2: أي ما فيش
0: هيك أنا مشكلتي في المستمعين بتاعنا الأحباء والعزم برشا هي مسألة التعميم رأى والله العظيم مؤخرا سي أحمد في نسكن معتها العون وربي بارك فيه حتى معتها ساعات ما غير وسائل حماية ما غير جوندوات يهز في الزبلة من اللوطة بيديه سي احمد وهذا يمثل حتى اختر معناته بشكل كبير عليه هو على خاطر هو تيب الجوندويت ويا بابا الله يسلك وبابا الله ما يمرضش عرفت معناته برشا ناس قاعدين يقوموا بعمل كبير ومجهود كبير ربي يبارك فيهم وربي يبارك في صحتهم المكالمه هذه فيها السابعه الو
8: الو
0: عسلامه مرحبا
8: عسلامة سي قيس
0: عسلامة سيدي مرحبا بك شكون معنا
8: تحية ليك تحية رمزي معك
0: أهلا يا رمزي
8: تحية سي أحمد الشحيم
0: بارك الله فيك تفضل رمزي
8: تفضل عايشك بلاي سي أحمد وسي قيس عندي موضوع محيرني تو عنده بريسك 10 سنين أنا عندي الوالد توفى وجدتي توفيت الوالد كان عايش مع جدي
2: الله يرحمه
8: باه ثم أوراق اختفى توفي انا ما حبيتش نتكلم حتى كلمة على خاطر وقت جدي خاطر بويا توفى بعد توفيت جدي كي توفيت جدي وقت طلبت بالوراق ثم وثائق انا شفتهم بعيني قبل ما نفقد البصر شفتهم بعيني ونعرف من بلاصتهم وين كي تكلمت انا كلمت هذه عمتي
0: ما غير ما ندخلوا في تفاصيل عمتي يبارك فيك عايش خي
8: والله لا غالب
0: لا لا لا قل لي نحكي بصفه عامه والله يبارك معناتها فهمت
8: شو حكم معناتها الانسان يعمل كيما هكا يخبي الوثائق مثلا تاع انسان مثلا كيما نقولوا توفى وين ندرا
0: وشنو الغايه من اخفاء الوثائق هذه
2: الاحتفاظ بها
0: اي شنو الغايه معناتها عندكم ورثه تم تقسم
8: في طول يا سي قيس
0: كيف معناتها حكايه متعلقه بارث
8: اي صح اي حاجه
0: فلا بيه
8: وانا حتى الواد ما انت فهمتي معناتها هذه او نقطه وثاني نقطه ندير النجم خاطر 10 سنين كل عام اللي قاعد يمشي معناتها يمشي عليا انا فهمت وكيف مشيت انا معناتها ندير نزيد نقدم نطالب حقي ولا كيفاش معناتها ما عرفتك اللي قعدت في افكار متوارده عليا ومش عارف كيفاش نتصرف
2: في الموضوع المطالبه بالحق امر مشروع اذا كان متاكد انت من ان حقك استباحه احدهم وعادتا باخذه بدون وجه حق من حقك ان تطالب بحقك عن طريق القضاء وعن بالطرق الشرعيه والقانونيه.
0: واضح شكرا لك. استراحه نغميه قصيره مع ياسمين الخيام ثم الحديث بقيه تفضل امير.

0: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. 45 دقيقة بعد 11 رجعنا لكم ورجعنا لاستقبال ما تبقى من مكالمات هاتفية والإجابة عن بقية الإرساليات القصيرة. المكالمات الهاتفية الثامنة. السلام عليكم. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عسلامة. مرحبا بك. شكون معنا؟
1: وبيك. تبارك الله فيك رفيقة.
0: رفيقة تفضلي. أي
1: تبارك الله فيك. الموضوع يعني صح شيخ هو راهو موضوع مهم على مظهر خاصة متاع المسلم. وإحنا توا نشكيو مظهر البنات اللي في الشارع. والله الحقيقة أنا نشوف إن الأيام في الجامعة يعني منعش الموضوع هذا ما عادش عاطينه أهمية كبيرة. هو مهم ياسر خاطر والله نشوف مساكنات البنات غافلين ومش فاهمين حتى شيء. هاك كما يلبسوا العبيد يلبسوا كان عريو عريو كان غطاو غطاو مش فاهمين حتى شيء. والأيمة راهم عندهم دور كبير خاطر حتى أنتي طفلة تسمع راهو مش لازم تمشي للجامع تبدأ متعدية من الجامعة وتسمع شو يقول راهي أثر فيها راهو يعني ذنب الطفلة اللي تعري روحها راهي تعمل فساد كبير في المجتمع وهي ما عندهاش بروحها. الشباب أنا مسكن والله نتخاف من الشباب خاطر هو مسكن في الأخر شو نسمع يعملوا بعدش كيف يجي يكلمها كلمة تبدأ تتعيط وتصيح أنت كيفاش تقول لها على النار وتقول دخلني يعني أنت تستفز الطفل وبعدش تقول له كيفاش كيفاش تكلمني كيفاش تتسلط عليا كيفاش
0: واضح يا رفيقة
1: والله الموضوع هذا
0: أيه شكرا لك بارك الله فيك
1: أيه وأنا نشكر المديرين والله فيما ما بس المديرين بارك الله فيهم يحرصوا على الشيابية ولسه فما مديرين لما كلي معني مش عارفين أهمية مدابية
0: المسألة هذه نعم شكرا لك رفيقة بارك الله فيك يعطيك الصحة يا شختي. مسألة اللباس وحكينا عليها هذه زادة
2: ديما
0: زادة
2: وذكرنا
0: مسؤولية الوالدين بدرجة أولى
2: أكيد أكيد
0: سي أحمد
2: تربية مسألة تربوية منذ الصغر أنا
0: أحد الإخوة يقول لك سي أحمد بالنسبة لمسألة السرحان في الصلاة مش نسيانة الإنسان ساعات يصلي بسم الله عليك يصلي ويسرح هذه السرحان في الصلاة يبطل الصلاة ولا ما يبطلش كيفاش يرقع صلاة وإذا كان سرح هكا شوية
2: إذا خرجت الصلاة عن طورها يقع سرحان كنا يعني وصلي يلقى روحه ما هوش عارف هو وين وش عمل له وش مازال له هذا يبطل الصلاة يخرج من الصلاة ويعاودها
0: يخرج ويعاودها
2: نعم. إذا كان يلقى روحه يرجع ويلقى روحه مثلا نعمل سهو السهو يصلحه وكهو
0: واضح شكرا لك المكالمة في التاسعة ألو
1: ألو
0: عسلامة صباح الخير لالا مرحبا شكون معنا
1: جمعة مباركة
0: عدينا وليك يعيش شكون معنا
1: مواطنة من
0: سيدي تفضل أختي
1: الله يحفظك طالبة من سيدي أحمد يدعي لي بالشفاء وعندي سؤال
0: تفضل
2: ندعي لك بالشفاء اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك تفضل هات سؤالك
1: أمين الله يحفظك أنا عندي نتناقش أنا وأختي عندي مدة معناها على خطر حكاية مو خاصة بها هي معناها باش نحكيها
0: أنا ما غير ما تحكي المهم أنت مختلفة أنت وياها ولا متقاطعين ولا شنو بالضبط
1: أنا وياها على خطر ما نتكلمتهاش ما نش نتكلم فيها متناقش أنا وياها
0: أي
1: على خطر حاجة تبع الدين هي فهمت أنا نصحتها نصيحة معناها فهمت
0: وهي تنرفزت واختلفتوا
1: فهمت
0: شنو سؤالك؟
1: ينطرى انا عندي ذنب ولا لا
2: عندك ذنب فيش قطعتها انت قطعتها
1: انا ما عادش نكلم فيها
2: ما عادش نكلم فيها
1: خاطر نصحتها وما بيش تمشي بنصيحتي
2: وشنو رايك لو كانت تواصل انت بالاسلوب اللين وبالكلام الحسن ويكون عندك اجر خير من القطيعه اللي فيها اثم وفيها ذنب
0: هكا ولا هي حصلت رحم سي
2: احمد اختك هذه ماهيش بعيد عليك معناها حاول قدر الامكان ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اللي تنجم
0: انت في الاخر بكل
2: محبه ان شاء الله غالب
0: بالضبط هو الانسان
2: من غير قطيعه
0: الانسان ينصح مره واثنين وعشره هكا ولا ومن بعد اذا كان الانسان الاخر ما استجابش وما سمعش النصيحه اموره معناتها في الاخر بالكل هكا ولا الحياه حياته هو
2: احنا ديما نجيب
0: حمل مسؤوليته
2: ديما نجيبوا هكا الحديث اللي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم
0: ويجهلون
2: علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل. يعني شوف أنت معناها تسببت لهم في عذاب. فهمت؟ ولا يزال من الله ظهير معك ما دمت على ذلك. لذلك أصبري يا أختي المواطنة، أصبري ولا تقطعي أختك. فهمت؟ أحد على الأقل في الأمور الواجبة والرسمية معناها.
0: أحد الإخوة يعمل بمجنة ويجمع البيض من تحت الدجاج، هناك من أخبره أن ذلك يبطل الوضوء، هذا صحيح ولا؟
2: هذا لا يبطل الوضوء، إنما يغسل يديه من النجاسة لا أكثر ولا أقل. نعم. مثل الأم التي تغير ثياب ابنها الرضيع ويدها تلمس النجاسة، نقول لها تغسل يديها وما تعودش الوضوء.
0: واضح. شكرا ليك. المكالمة في العاشرة. السلام عليكم.
3: ألو
0: عسلامة.
3: عسلامة يا سي قيس.
0: أهلا يا سميحة، مرحبا بك.
3: عسلامة، شنو أنت؟
0: لاباس الحمد لله، مرحبا بك، تفضلي.
3: يعيشك. باش نجاوب. سيدنا لقمان عاش في عهد سيدنا داود. وعندي سؤال.
0: هاتي.
3: مثلا فما شكون هالأيام مات، معناتها يا أخي عملوا عشاء الجمعة، يا أخي فما شكون قال لها لا عشاء الجمعة، معناتها من ديما ما جيتش القرآن ما هيش، معناتها ما هيش حاجة لازمة.
2: يا سميحة اسمعني نعطيك الصحيح في الموضوع هذا، هي لجات في القرآن ولجات في السنة باهي، لكن نجم نعتبروها عادة من العادات اللي تعودوا عليها الناس من أبا عن جد. وإذا كان ما نقصدوش بها أنها عبادة، تولي صدقة تطوعية وما فيها بس ليلة جمعة باش اللي مش ياخذ هكا العشاء يدعي بخير وإن شاء الله ويرحم عليك المتوفى وكهو ربي قدر خير.
0: يسألون كفارة الصلاة التي فاتت بسبب النوم أو النسيان، هي قضاؤها فور تذكرها انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
2: نعم.
0: هذا هو.
2: عندما يذكرها إذا استيقظ ولقى مثلا الشمس طلعت الصبح وهو ما صليش في وقته إذا ما يصليها.
0: لكن إذا كان انساها ونساء ما صليش مثلا صليت وصلى لي بعدها
2: ما تذكرها كان بعد الظهر
0: مثلا
2: يرجع يصليها وبعد يعاود يصلي الظهر، خاطر ترتيب الفرائض فرض.
0: ما يصليش كان صلاة الوحيدة فقط اللي ينساها.
2: لا لا لا لا, لا. صلاة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة يكون ينصلي وهو مقبل.
0: واضح. مكالمة فيها رقم 11. ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
0: عسلامة لله، مرحبا. إيشكم معنا؟
4: فاطمة.
0: تفضلي يا فاطمة، مرحبا بك أختي، تفضلي.
4: يعيشك. بربي حبيت نسأل حكم المرأة المعرسة معناتها تمشي للحجامة وتنظف حواجبها، نحب نعرف معناتها تسمى نمص أم لا. سؤال الثاني، المرأة في فترة الحيض وهي ملتزمة معناتها بحفظ القرآن، معناتها شو قلها أنها تشد القرآن بالقفازات وإلا لا؟
2: بالنسبة للمرأة اللي تمشي تنظف حواجبها، احنا نقوله هذا النمص هو هيك ترقيق الحاجب الى ابعد حد، اما ازالة شعرات متنافرة من تحت الحاجب او من فوقه فهذا ربما يكون لا شيء فيه والله اعلم. وبالنسبة
0: السيدة هذه تقرأ قرآن وتحفظ قرآن
2: وتحفظ القرآن
0: في جمعية مثلا،
2: عندما يكون عليها العادة الشهرية هذه نقولوا ما تمسش المصحف وكهو، إنما شفويا يجوز للمعلمة والمتعلمة أن تقرأ القرآن وهي على غير طهارة.
0: الفرق ما بين الغير على الدين والتعصب، فما شعر بيناتهم فما خيط.
2: الغيرة بصفة عامة هي سواء على الدين أو على غير الدين، لكن ميسارش ناخدوها في إطار الدين. الغيرة على الدين شنو التعصب اللي ممكن نجموش ناخذ فيه مثال؟
0: الغلو التعصب هذي معناته ماهوش من الدين هكا ولا
2: سيارة. لا الغلو لا الغلو لا أيوة. هذا هو معنى التعصب، أن يعاند الإنسان بكيفية معنى مؤثرة جدا. نقول نبعد على التعصب.
0: واضح. مكالمة هي الأخيرة. ألو ألو
1: ألو عسلامة أخويا.
0: عسلامة مرحبا بك، شكون معنا؟
1: معك بسمة كيلي. أنا نقدركم برشا ونحترمكم برشا.
0: يعيشك بسمة، أعطينا سؤالك.
1: عندي رد على السؤال بتاع سيدنا لقمان.
0: أيوة.
1: عاش بعد سيدنا داود في عهد سيدنا سليمان وإبراهيم
0: في عهد سيدنا سليمان. إيه
1: سليمان كان حكيم، ما حبش ياخذ النبوة خطر
0: قالوا له باش تدخل اي
2: النبوه. لا يا
0: اي معناتها اختار الحكمه هكا ولا
2: يا بسمه؟
1: اختار الحكمه. نعم. اختار الحكمه
2: يا بسمه.
1: انا مريضه شوي برك
0: الله. شلا شلا شلا. سؤال برك يا بسمه فقط خاطر الوقت فات، تفضلي.
1: عندي سؤال. انا مراه معايا معتمره ثم سمعت البارح في ذاعة الزيتونة قالوا الشابو حرام، هي معايا معتمرة الدور وداخت أخي ثم شكون معتمر مدلها الشابو، الشابو بعد هي نحته قاعد ندور به أنا في يدي.
2: شنو المقصود بالشابو يا
1: الشابو يا ندران؟ نحب نسأل حرام ولا حلال؟ قالوا حرام.
0: شابو معناتها شنو؟
2: مظلة مظلة تحطها على راسها، ما هوش حرام. فهمتني؟
0: به واضح به.
2: حبيت نرجع لها.
0: أعطينا الإجابة في المرة كمان
2: أنه قالت سيدنا هذا لقمان رفض النبوة. النبوة لا تعطى باختيار الإنسان، الله سبحانه وتعالى يكلف بها الإنسان. به نجي وتول
0: إجابة السؤال سي أحمد.
2: إجابة عن السؤال، الإجابة أنه الراجح عند أغلب العلماء والمفسرين أن سيدنا لقمان عليه السلام عاش في عهد النبي داود عليه السلام. وفي القرآن الكريم سورة باسم لقمان، فما سورة لقمان وفيها قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، مش النبوة، الحكمة. نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. سيدنا لقمان كان أسود البشرة، أسمر يعني أسود كما جاء في بعض الآثار التاريخية، وأنه كان من بلاد النوبة هذه في جنوب مصر، في صعيد مصر في أقصى الجنوب مجاورة للسودان، وأنه كان من بلاد النوبة أو من السودان. من نعطيه حكمة من الحكم أو كيف رد على كلام مؤذي. قيل أن أحدهم قال له عفاكم الله ما أقبح وجهك. كيف جاوب سيدنا لقمان؟ قال له هل تعيب الناقشة أم تعيب المنقوش؟
0: منقوش.
2: شوفك الإجابة قداش فيها حكمة. وما لا سب ولا رجع لي. لا لا لا شكون تعايب انت توا في المخلوق ولا في الخالق
0: المخلوق.
2: اللي يخلق الخليقة هذه.
0: واضح.
2: بارك الله فيك.
0: دعاء الاختتام سي احمد فيك.
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: فاقس فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدمت أشغال تهيئة وصيانة ملعب طيب المهيري بصفاقس تمهيدا لحصولها على شهادة التأهيل المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المؤهلة لاستقبال المسابقات الإفريقية. وتمثلت الأشغال في تحديث غرف لاعبين وحكام وإحداث قاعة اجتماعات وتوسيع قاعة المراقبة الأمنية وإضافة معدات مراقبة، هذا علاوة على الترفيه في عدد مقاعد الاحتياطين وتخصيص فضاء لإجراء الحوارات الإعلامية التاسع لحوالي 50 شخصا. أكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي اليوم توفير نحو 7000 طن من الأرز السائب، يجري العمل حاليا على تعليبها لتفادي النقص المسجل، وسيتم ضخ أكثر من 100 طن يوميا في الأسواق بداية من الأسبوع القادم، مع ضخ 3000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول لرحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى، نشر أمس موقع مدونات البنك الدولي نشرية حول التعاون مع تونس، وأكد أن البنك يتجه حاليا نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي سيتم دعمها بتونس، تركز على تعزيز الأمن الصحي وتعزيز الرقمنة وتطوير الخدمات العمومية ودعم التغطية الصحية الشاملة ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأزمات. في العالم، واصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وسط حواجز وتضييقات أمنية إضافة إلى اعتداءات مكثفة من المستوطنين. أغار الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم على بلدات المنصوري وبني حيان والقنطرة وكفر تبنيت في جنوب لبنان. قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير خارجيتها عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: اقتصاديات
1: اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات

الأزمات الجيواقتصادية والجيوسياسية على الصعيد الدولي، خاصة كما قلنا بالأمس أنه إلى حد الآن الحكومة لم تقم بتقديم التقرير الأخير والنهائي بالنسبة لسنة 2026، ولم تقم بتقديم المقاربات الأولية بالنسبة لقانون المالية 2027 لمجلس نواب الشعب وللجنة المالية. في الانتظار باش بعد شوية إن شاء الله يكون بحثنا البروفيسور أنيس الجربوعي في أكثر نقاشات فيما يخص هذا الموضوع. إن شاء الله زينا كيف كيف في الاقتصاد بالسياسة بعد بشوية إن شاء الله، بعد ما نكمل مع البروفيسور أنيسة الجربوي نسمعوا البروفيسور الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي الدكتور بيير خوري في قراءة في الخلفيات الجيواقتصادية للقمة الأمريكية الصينية المتواصلة. في الركن الدوسي الاقتصادي بيكون معنا عن طريق الهاتف أستاذ القانون والسياسات الخارجية والاقتصادية في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي، باش نحكيوا على مقاربة جديدة قام باستحداثها ومازال باش يكون فيها برشا حديث في الأيامات المقبلة اللي هو الانتداب الرقمي. شنو يعني بالأساس الانتداب الرقمي وشنو باش يعوض على مستوى التعاطي مع عديد المفاهيم القديمة؟ هذا اللي باش نعرفه إن شاء الله في الجزء الثاني من برنامج اقتصاديات معكم فاطمة مقني القادري أمير الجاموسي يسرى الغربي. نغم ولا نعوده؟

0: اقتصاديات
1: نحب نفهمه. نص نهار وعشرة دقائق احنا باش نفتحوا الملفات، مش كان قلبنا بركة قلبنا وعقلنا ونركزوا بالكدا بالكدا، لانه اللي باش نحكيوا فيه مهم جدا في ظل عديد الرهانات والتحديات الداخلية وكذلك الخارجية. اليوم في اقتصاديات نحلوا اخر تقرير البنك الدولي حول تونس، الصورة متناقضة من جهة 18، الاقتصاد نما ب 2.7% في 2025 حسب التقرير، و 2.4% في السداسي الاول من 2026 مدفوع برجوع الفلاحة وصمود الصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة، لكن من جهة أخرى الانتعاش هشة ومهدأ

0: التقرير يحذر من هشاشة المالية العمومية وارتفاع أسعار التوريد، مع قطاعات كما المحروقات والنسيج والبناء ما زالت في صعوبة وضغط مائي غير مسبوق. تونس اليوم عندها 380 متر مكعب ماء متجدد للفرد الواحد في العام، يعني تحت عتبة الندرة المطلقة، وتخنى في منطقة الإجهاد المائي الحادة. وهذا هو موضوعنا اليوم، كيفاش اقتصاد ينتعش بالأرقام لكن مهدد في العمق بالماء والتمويل والبحيم والاستثمارات. البروفيسور انجر بويا، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك اختي فاطمه، وكيف مستمعي ومستمعات اذاعه صفاقس.
0: الله يخليك، شكرا لك على تلبيه الدعوه. موضوع خبيله
1: خبيله وباللغه نتاع التونسيه الدارجه، كي تقرا التقرير هذا ناكد لك الناس اللي تفهم في الماليه وفي الاقتصاد مخها تحرق. نقولوا احنا بالحق اول حاجه التقرير هذا ما خرجش لا على الحكومه التونسيه لا على اي جهه حكومه تونسيه حق اي جهه حكوميه تونسيه سامحني. التقرير هذا كما انت ذكرت سيادتك هبطته للبنك
0: الدولي.
1: البنك الدولي بون نعتبره احنا جهه بريسك محايده، ما راهو فما فرق ما بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هذا مش صندوق النقد الدولي، معناتها ما مش كيت فلوس ولا حاجه. البنك الدولي هذا فيه خبراء اقتصاديين كبار، فيه خبراء ماليين كبار، ناس عندها نظره استشرافيه. والتقارير هذه ليست موجهه الى الدوله التونسيه فقط، بل هي موجهه الى عده دول في العالم. يعني اللي مش يسمع فينا يقول والله هذو ما بالكش يقيموا فينا وكذا، لا مش يقيم فيك انت، هو يعطي فكرة. مثلا تقرير على دولة على مصر، على المغرب، على الجزائر، على تونس، هذه الزون متاعنا احنا.
0: هو يعطي حتى مقاربة عامة، مقاربة عامة 2026 صعيب برشا.
1: وهذو ما عندهم دي مراكز بحث كبيرة ياسر، مراكز الناس تصرف الفلوس على البحث العلمي، وعلى الأقل يقول لهم انت نورونا، اعطيونا احنا وين ماشيين. وما عليها كان الدول والحكومات، وانا اكد لك انا اليوم هذه التقارير كل على نتصور على راس رئاسه الحكومه، اكيد انه رئيسه الحكومه عندها فكره على التقرير هذا. نتصور كيف مش نعطيك الوزاره لازم يكون قدامه، هذا وزيرة الماليه ولا وزير الماليه الله هذا لازم يكون قدامه،
0: وزير التنميه والتخطيط
1: والوزير اللي جبت عليه الفلاحه والماء
0: والبنك المركزي
1: هذوما الكل نتصور يقراوا التقارير هذوما. وكيف تجي تشوفها فاطمه التقارير هذوما، تحس به المواطن التونسي كي تحكي له توا الارقام اللي انت قلتها وانا مش مفسرها شويه.
0: نعم.
1: مش يصدق التقرير هذا. نبداو بالنمو. شي يقول انت ديجا عجبني انه التقديم تاعك الكل حطيته صفوم دو بارادوكس.
0: ايش
1: معناتها؟ نعم لكن وي مي معناتها اوكي. باهي نبداو بالنمو. النمو يقول لك
0: عفتك الواحد اللي يعمل لك كف وكبه حلوه.
1: النمو شي يقول لك؟ يقول لك ظاهريا ثم انتعاش موجود لكنه محدود. اش معناتها محدود؟ شوف يا فاطمه، اللي البنك مونديال تقول لك راهو بالنسبه لسنه 26 في بالنا مش نقدمه، قدمنا صحيح في 24 و25 بدات تتحسن شويه ولكن نسبه نمو كي تعطيت الارقام تعطيت 2.7 و2.4% ما تعمل حتى شيء لتونس.
0: صح.
1: لكن هاو المشكله انه مش يعملوا 2023 يتوقعوا 2.3. ايش معناتها؟ هو من 2.4 مش يابا 30.3. ايش معناتها؟ ما ثماش تحسن. انا نجم نعتبرها ستابل. وين يقلق يا فاطمة؟ انه قالك هذايا مش يولي في 27 2.1 ومش يولي في 28 2. اذا شي يقولك هو اذا تكمل تونس بنفس الطريقة بنفس المنوال بنفس المنهج
0: بنفس الرؤية النمطية
1: رانا كل عام مش نخسر بريسك 0.1 ومش تستناش ان السماء تمطر ذهبا ومش تولي تونس تجيب نمو 5% و4%. هنا
0: ما نجموش نعمل
1: يا جماعة البرلمان، ما هو توا مش يجي القانون المالية وكذا وكلي بريفيزيون اللي عملوه مع مناول. وانت سمعت في الكواليس توا فما قانون مالية تكميلي وجيناهاش حكاية كل عام قلت الكبرى مش يعملوا قانون مالية تكميلي على خاطر زوز أسباب. أول حاجة نسبة النمو اللي توقعها ما نحبش نقول غلطة، جات برشا
0: حسبتها ياسر
1: وجات برشا اعتبارات جيوسياسية اكسترا فرع استلم الحساب. اثنين اتبعوا انتم في مضيق هرمز والمندب وايران وكذا والحكاية ما زالت مش تطول شوية واسعار البترول ارتفعت برشا والدول المجاورة راهو دفعوا فوا 3 فوا 4 فوا 5 معناتها الاسعار. معناتها كي نقول فوا 3 فوا 4 فوا 5 يعني ماشي في بالهم انه مش يزيدوا 5%، زادوا 5% الاولى وبعد يزيدك 5% الثاني وبعد يزيدك 5% الثالثة و5% الرابعة ولا كان انتري كومبوزي. دونك الدول كل احنا تونس بور لو مومون نحمد ربي ما زلنا ما رفعناش في سعر الأسعار متاع المحروقات، لكن إذا كان مش كاملوا هكا صعيب ياسر أنه مش نجموا نصمدوا.
0: واضح.
1: هذا هي الملف الأولاني.
0: خليك في الملف الأولاني، نمشي إلى الأذان ونرجع بقية الملفات أخرى، وهو كذلك في الموعد مقدس.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: اقتصاديات.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. مازلنا في اقتصاديات ونحب نفهمه بالفلاقي مع البروفيسور أنيس الجربوعي. نحكي في تقرير البنك الدولي اللي فيه برشا أرقام تعنى بها الوضعية الاقتصادية في تونس بكل أبعادها. نرجع لبعض الأرقام أنيس. النمو 2.7% كما قلت سيادتك في 2025، 2.4% سداسي أول في 2026، توقعات التباطؤ كما قلت أنت 2.3 لكامل 2026 و2.1 1% كمعدل 27 و28. البطالة 14.9% في الثلث الثاني من 2026، لكن بطالة النساء وصلت 21.6% تقريبا ضعف الرجال. مع التدمير، باش نعطي بعض الأرقام وانت بعدك تكملنا التحليل، مع التدمير 58 ألف موطن شغل في الثلث الثاني وحده، وقع تدمير 58 ألف موطن شغل في الثلث الثاني بركة من سنة 2026. بالنسبة للماء وما أدراك، 380 متر مكعب للفرد، كلفة عدم التحرك توصل للخسارة متاع 6.4% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050، وتهديد على الأقل 30% من مواطن الشغل الفلاحية. الحل المقترح مخطط الماء 2050 يطلب استثمار حوالي 900 مليون دولار سنويا حتى ل 2050.
4: وكذلك بالنسبة للبطالة، كالعادة ظاهريا تحسن نسبي، لكن المشكلة متاع البطالة لم تحل. شوف، مش نحكيه على البطالة، راهو ما تجم تقول ولات الأمور طيبة وقت البطالة تولي، هو راهو مش حاجة تفرح. أما 6.7% هذه 13 وكما توا 14.9% فرحانين بها. بالنسبة لي لما البنك الدولي هذا وحتى معناتها الباحثين في الاختصاص يقول لك ما لا تفي بالغرض. نعم. ساشون يا فاطمة اللي هو سيغراف، وهذا نقول وانا على ما عندي من خاطر نعرف البنك مونديال منين واخذ لي زانفورماسيون، راهو فاطمة ريتك الطالب اللي انت توا يقرا في الماستير مسجل الثاني مرة وهو مش قاعد يقرا، معناتها هو جوست مسجل
3: برا،
4: راهو هذاك حاسبينه مش بطل. هو راهو يلوج على خدمة، هذه هي المشكلة. ريتك اللي عندهم عقود هشة يا فاطمة الكل ما مقيدينهم،
3: يعني تقول انت شوماج ماسكيت،
4: شوماج ماسكيت، يعني انت تو كي تجي اي واحد تقول له 14.9 ماهوش مش يصدقك برشا.
3: تقول انت نورمال 20% او حتى اكثر.
4: اوكي، وين تلقاها في بطالة النساء 21.6. البطالة متاع معناتها الرجال يا فاطمة، حتى معناتها وحتى متاع النساء اللي هي برشا، ما تنساش انه ثم برشا معناتها نساء تخدم اخطانك اللي يخدموا في الديار، وربي يعينهم وربي يوفقهم، راهو ماهوش ديكلاري هذاك.
3: نعم.
4: الكل
3: بالضبط،
4: هذاك الكل ماهوش ديكلاري. وعندك اللي يخدموا في القطاع نتاع التكستيل وما تابع التكستيل واكسيتيرا، ثم القطاع هذا خاصه في الصيف مر بعض الازمات، وللاسف معناتها يتم معناتها الاستغناء عليهم. لكن انا بالنسبه لي راهو ما أقول لك المرأة نصف المجتمع.
3: أي.
4: أنا مانيش فرحان أنه بطالة النساء تقابل براسك لدوبل متاع بطالة الرجال، خاطر توا الفوية في تونس يعني العائلة التونسية إذا كان الرجل والمرأة فاطمة ما يتكاتفوش وما يخدموش مع بعضهم، راهي شهرية واحدة ما تكفيش. أنا كيفاش مش الريزوني توا، مش الريزوني يا فاطمة بالبطالة متاع النساء. بربي ما تحكي ليش عن نساء اللي تدبر في رئاسة في المهن الهشة اللي تلقاها في السوق، تبيع في القراطس ولا تعطي فيه كذا، ولا اللي تلقاها تخدم صانع عند باتيسوري ولا اكسيتيرا، هذا كله راه مش هش وبره، خاطر كانت تسلم يا فاطمة على شارياتهم شيء حشم. وربي عاونهم، خاطر الإنسان مولتاش كيما نقولوا يحتاج الله غالب. أما هذا يا فاطمة يتعب في المستوى المعيشة.
3: صحيح.
4: شو معناتها؟ معناتها أنا بالنسبة لي كي نلقى 20% 21% من ساب الطالة، يعني أكثر من نصف المجتمع ما بريسك كيف تعملوا بارفويي الدخل متاعه قاعد يولي ضعيف.
3: صحيح.
4: قد ما تخدم المرأة تويكة، راني مش كي تندفع على المرأة إذا ما تخدم، لا لا، ممكن يجيك واحد ينظر لك يقول لك المرأة عزة في الدار، موجود هذا، فهمت؟ وممكن تتلها بحماية أبنائها وحماية صغيراتها وتتلها براجلها وتقريهم وتتلها بهم كما أنا خلنا قرينا احنا قبل مع أمهاتنا وكسترا، هيك نظرية تو، النظرية في الكونتكست متاع تو بالملتزمات والاستلزامات متاع القرية، هذا ما تشوف
3: دنيا صعبة كما يقولوها،
4: اللي يقرأ عندك كريش هو صغير وبعديك جاردوري وبعديك مدرسه وبعديك ايتوديت والور لا، وكل مره يقدم وين يوصل ليسي تزيد مصاريفه تكثر، يوصل الجامعه مصاريفه تزيد تكثر، معناتها مساكن شطر الطلبه توانسه راهم مش قاعدين يقراو في الولايات
3: نتاعهم، وبيناتنا حتى الجامعه ولات فيها ايتود،
4: حتى الجامعه ولات فيها ايتود للاسف، فهمت ولا؟ يعني المصروف موجود. هذا جبت كان الفوليم تاع واحد، عندنا الفوليم تاع الصحه، نجيو نجبد الصحه العموميه، راهي جدت عليه الصحه العموميه، راهو الناس ماعادش مستعده مش تنتظر 6 شهور و9 شهور باش يجي رونديفو، مش يعمل سكانير ولا مش يعمل ايرام. بون، ثم مجهودات، ثم تحسن، ما قلناش لا، اما الناس يوليو يتسلفوا ويولي كذا. هذه ريت فاطمه، هو ريت البنك المركزي،
3: البنك الدولي،
4: سامحني، البنك الدولي وقت يخرج ارقام يلزم الباحث ويلزم رجل السياسه يقتنص الفكره ويفهم هيك الفكره هيك نتاع البطاله، وين تجمت وين تجمت تهز. راهو احنا مع انه نساء تخدم، اما لكن بوضعيه مش هشه، تشغيليه محترمه اكسترا.
3: نحكيوا على ضمان الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه.
4: الاجتماعي فاطمه لو كان تسمح تعطيني، نحب نحكي على موضوع المالي.
3: وهو كذلك. وهو كذلك.
4: انا عمري ما كنت اتوقع فاطمه، والله بالحق كان واحد يرجع بيه مارشارير 10 سنين، عمري ما كنت تتوقع البنك الدولي باش يجبد على الوضعية الما في تونس. تسمحها في الأخبار أوكي، أما هما جبدوا عليهم على خطر الرقم اللي قلته هذاك هو صحيح. يعني احنا كل مواطن تونسي موفرت له توا تونس ماء عذب، مش معناتها ماء عذب عذب عذب 380 متر مكعب. حسب الإحصائيات في العالم باش الإنسان يبدأ مريقل منظم يلزمه 500 متر مكعب. تقول لي مدام اسيانيس وينو هال 120؟ ال 120 اللي تسمع فيهم انت نهار كامل قصوا علينا الماء قصوا علينا الماء، اتحل اذاعه صفاقس وبارك الله فيها، صوت صفاقسيه وصوت كل التونسيين والتونسيات، ما ثماش نهار يا فاطمه في الصيف ما سمعتش حكايه الماء مقصوص. المهديه في سوسه في المنستير في الشمال الغربي يتمس شويه في جهه القصرين جهه كذا،
3: اول مشكل ما عادش يمس كان شيء في الصيف ولا في كل
4: في كل السنه. هيك هي يا فاطمه ال 120 متر 120 متر مكعب. هيك الديكلاراسيون تاع المواطن قال لك راني ما عنديش ماء، اوكي البنك مونديال عندها، اش معناتها؟ اذا كان انت ما نزيدوكش 120 متر مكعب راهو معناتها وصلنا ما يعبر عنه بالندره المائيه. ما هو نحكيوا على الامن الطاقي وامن الفلاحي وكذا، هيك هو الامن المائي، يعني احنا رانا تحت الامن المائي، ولينا في الخطر المائي.
3: هو بطبيعتنا تونس تابعة لبلدان تحت الفقر المائي، وصلنا للضغط المائي، لستريس إيدروليك. لستريس إيدروليك.
4: لستريس إيدروليك هذا هو الكونسيبت. دونك بالنسبة له البنك الدولي ما يعتبرش المياه راه مجرد مسألة بيئية ومتاع تغير مناخي ولا مسألة فلاحية.
3: نعم.
4: ولكن يشوف اللي هي أصبحت عامل مباشر في النمو الاقتصادي، في التشغيل، في الاستقرار الاجتماعي. انت كيف الانسان، مش ناخذ ميكزومبل ممكن يضحك، انسان كي يروح لداره فاطمه بعد ما خدم عمل شاق في الصيف وحتى في الربيع وكذا، ما يدوش وما يغسلش دبشه وما يرجلش اموره، كيفاش انت غدوه الصباح يحبوا يعطي مردود وانتاج وانتاجيه
3: ويقعد اليس
4: ويقعد اليس. هاكا كاتب لك هذه نوار سير بلون، قال لك الماء هذا خلاف التاثير نتاعو على الفلاحه ما تحكيليش، قال لك هكا متفهمين فيه النمو الاقتصادي التشغيل والاستقرار الاجتماعي. نقطة أخرى يا فاطمة مهمة جدا، راهو كل نهار يا فاطمة نوخروا فيه في الإصلاحات راهو عنده تكلفة.
3: أكيد.
4: إش قالك؟ قالك إذا كان تونس ما تتحركش، معناتها كل نهار ما تتحرك، هاو مش نجبد دوا بارونتيز، مش متقولوا ما قلنا لكمش على الضوء. احنا ما هو الضوء الطقس عاود ركح، واليوم التمبيراتور 28 و29، وربي اللهم انعمت فزد انه شهر سبتمبر تعدلنا، نسمى فريمون نعمه من عند الله لكنا نتوقعها، والحمد لله. بعد الشيء اللي شفناه في جويليا اوت
3: قلنا سريه في كاسحة. اصعب
4: باي الحمد لله طاحت الكليماتيزورات بنسبه كبيره 50-60%، دونك هيك علاش الضوء ما يقصش، وعرفت شفته فاطمه امور عاديه ماشيه، لكن من انذر كيفاش يقولوا هو
3: من انذر فقد اعذر.
4: باي توا بردت الدنيا، انا عندي توا شهر ما سمعت حتى مشروع وحتى فكرة كيفاش باش نبداو نعملوا عملية متاع انتيسيباسيون. نعم. مش في جوان وجويلية الجاي ما تعودش تصير نفس الفكرة. راهو يا فاطمة
3: وتصديقا لكلامك أنيس كان معايا هوني خبير في بلاستيك أنت وقتها في أخر جويلية قال لي شوف نبداو كيفاش يقولوا الحساب من اليوم دو. قال لي مازالوا للعام الجاي 10 شهور اخرين.
4: يا سيدي ام ولاو
3: ولاو تسعة. قال لي نهار الساعه بحسابها.
4: شفت فاطمه احنا تونس نخدموا تحت الضغط. لنفترض جدلا وانا ناكد لك لنفترض جدلا لو كان سبتمبر تعدى جات فيه بون ما تعداش خايب الكل وجاو فيه 3 ايام 4 ايام كان الكل صحيحه كما اللي صارت. موجه قبه حراريه سميها اللي تحب انت والكليماتيزورات ما خدمتش والضوء قص كما العاده. انا ناكد لك راهو توا القنوات التلفزيونيه والاذاعيه راهو يحكيو كيفاش الرجل الامور عام الجاي بردتشي سي بون سلكنا روحنا جاي الشتاء وجاي المطر
3: يا من عاش
4: يا حي بعد العيد الكبير نتاع عام
3: الجاي نرجع نغنيو
4: ونبداو نغنيو. وقتها يا فاطمه شقاتك البنك الدولي قاتك راهو خساره ب 6.4% من الناتج. يا ناس اذا كان قلك ما تحسنش ندره المياه وما تريقلش الضوء نتاعك وما تكونش حلول راهو تنجم تنق الانتاج في تونس معناتها التكلفة هذه عدم التحرك الناتج متاع تونس ينجم ينقص كل عام ب 6% بارابور عافين. كيفاش معناتها بالكالكيلاتريس حسبها ما احنا قلنا عام الجاي وما ديجا حسبونا 2.1 ديجا مش نوخروا تشد انت 2.1 تضربها عام الجاي كان التكلفة متاع الواحد تضربها في 0.6.4 0.8 و اسمه سامحني 76 96 ايش معناتها؟ معناتها كل مره يبدا يطيح بشوي بشوي بشوي بشوي لين نجي نهار نلقى نسبه النمو تصبح نيجاتيف سلبيه
3: ونرجعوا كما كنا ايام 2015 و2014.
4: نسبه النمو سلبيه فاطمه جايه منين؟ نسبه النمو سلبيه جايه من حاجه بركه انك ما تحركتش. يعني ياكي اذا كان يبقى الحال كما هو عليه وما تتحركش
3: نوخر بتولي ما نشغل
4: قالك باش توخر. راهو هذا يا فاطمه بلي هذا نقول فيه الناس تسمع فيه راهني مانيش جايبه من راسي. تجم تدخل على بنك مونديال www.bankmondial على الانترنت يعطيك التقرير اللي خرج البارح ولا برحته له
3: جوستومون تو عنده نهاري باهي. انيس اذا كان مش نلخصوا صار 30 دقيقه اليوم في الوضعيه اللي احنا صار جوستومون اذا كان احنا في الوضعيه اللي احنا فيها اليوم اهم التوصيات اليوم اهم ثلاثه نقاط لازم نقوم بها او تقوم بها الحكومه اذا كانت تسمع فينا باش نجم ننقذ ما يمكن انقاذه خاطر احنا رانا تو في فتره انقاذ
4: انعاش به شنو زاد قال لك التضخم راهو فما شويه تراجع لكن ما توقفش وجبت زاد يا فاطمه على الطاقه. ها واش قال لك؟ قال لك يزمك تعمل استثمارات في الطاقه طاقه متجدده طاقه غير متجدده تجيب مولدات كهربائيه تصد ولو الطاقه راهي بالدوفيز يعني بالعمله
3: الصعبه.
4: قال لك هيك هو الموتور دو لا كرواسونس محرك التنميه به. كيف كيف قال لك مشكله الماء هذا خطانا من الفلاحه ومن السقيان ومن الابار. قال لك يلزمك تستثمر وراهو عنده اهو الحلول. اش قال لك؟ توسيع محطه تحليه المياه بما فيه مياه نتاع الزارات في جابس وانت تعرف المشكله البيئيه اللي موجوده في جابس وتعرف كل شيء. قال لك تزيد تركب العدادات الذكيه في الضوء باش لواش باش تولي تتحكم اكثر في الطاقه وتنقص في لي تونسيون اكسيتيرا. اهم حاجه فاطمه اعاده تاهيل شبكه توزيع المياه. اش معناتها؟ معناتها
3: الفويتات.
4: قال لك الفويتات هذوك مبنيين عام 60 وعام 70 ساي امورتي هيك علاش كل جمعه تسمع حاجه ترشقت.
3: باه نقول لك حاجه تعرف باش نجموا نتجاوزوا هالنقاط هذيا.
4: كيفاش
3: جيتكم بجاه ربي مجلس نواب الشعب بالله اول نقطه تبداو بها
4: رجلوا الماء.
3: لا خلينا باش
4: رجلوا الجعب
3: اعطيني نحكيوا على الصفقات العموميه ومساله لي مونديزون نحيها هي من الواحد تو كل شيء سافا دسوا. اش معناتها بنيه تحتيه اساسيه يلزمها حاجه دو لوكس وانت تجي تقول له اعملوا مونديزون؟
4: يا فاطمه كل كلش جبت على كريديات انا ولا على الدين ومانيش باش نحكي على يزي حكيت الفلوس نتاعي.
3: لا ديجا باش نختم معك
4: انا تو مش نختم معك. قال لك يا خويا الري يزمك تدعمه هيك السدود يزمك تنظفها ويزمك تريقلها ويزمك تستثمر الشبكه نتاع المياه اللي هي نتاع السونات. الكلام هذا موجه قلت باش تحكي مع السونات يقول لك راه ما عندناش توا فلوس وتمويل باش نعاودوا الشبكه. راه قال لك مش تكمل بالريتم هذا عدد الاعطاب راهو مش
3: يولي
4: فوا 4 فوا 5 فوا 6 وتولي ثم مشكله. والسنه راه وصلت يا فاطمه ولايه المهديه تهددت ولايه المنستير ولايه سوسه كامله تهدد. عم جي نجم يجي للصفاقس كيف كيف قال لك يلزمك تمشي تنفستي في الطاقة ويلزمك الحد من ضياع المياه. يا ودي وين ماشي الماء؟ راهو يا فاطمة الماء نتاع المطر ماشي للبحر.
3: ماشي للبحر.
4: راهو الدول المتقدمة الماء نتاع المطر اللي اصلا مسطوحات هذوك ولاو يدوشوا به. راهو هذاك يمشي حشاكم ينظفوا به حتى التواليتات ما يسالش. احنا يمشي في البحر يا ولدي. دبر راسك، اصنع روحك، استثمر رجل امورك. باهي فاطمة، انت قلت مش تواجه المجلس النواب. باهي نبداو بالصفقات العمومية هذوك الكل يجب يتركه. وقال لك زادة، وانا نقول والخبراء يقول، اذا كان القطاع العام يا فاطمه ما يرميش ليد في ليد مع القطاع الخاص،
3: نعم
4: شيء يصير. يعني بصراحه يزيها الدوله اللي عليها. شفتوا تحبوا تحل مشكله الضوء ومشكله الماء هذا والكل باش يستحرك الاستثمار وتحكر النمو، جيب رجال الاعمال وقل لهم تفضلوا اخدموا على رواحكم، وعندكم 10 سنين اعفاءات جبائيه اكسترا، تو الفلوس كلها تجي والمولدات تجي والتصليح العدادات يجي، وال نحبش نقول برشا كلمه اللي تاع القنوات الماء والري كل شيء يجي وراهو وحدك وحدك بيبليك، ما تجب تعمل حد شيء،
3: اليد واحدة ما تصفقش.
4: بالضبط.
3: والبلاد هذه بلاد الناس الكل،
4: بلاد الناس الكل، والناس الكل ملاكه ماهوش كرايه. والراهو يا فاطمه راهو التجربه في الدول الاجنبيه، راهو قد ما تشارك البارتناريا بيبليك بريفي وما تحسدوش البريفي، خليه الخطر البريفي هو مش يخدم فلوس والفلوس هيك بيجيب فلوس وبعد 10 سنين يخلص الدقائق نتاعه.
3: واضح جدا. شكرا لك بروفيسور انيس الجربوعي. ما بروفيسور انيس الجربوعي، شو بشوي البروفيسور بيير خوري.
4: سلم عليه برشا سي بيير.
3: لا مسجل تتصل في فقره الاقتصاد بالسياسه باش يحكينا فعلا اليوم خلفيات القمه الامريكيه الصينيه ما زالت متواصله، خلفها مش قنوات واحد شان
4: حكايات.
3: نسمع دكتور بيير خوري شو يقول فيها. يلا.
5: في ظل انعقاد الأمم المتحدة، استقبل البيت الأبيض الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة له إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، في القمة الثانية التي تجمعه بالرئيس دونالد ترامب هذا العام بعد لقاء بكين في أيار الماضي. أول ما تحقق كان تمديد الهدنة بين أكبر اقتصادين في العالم، التي كان أجلها ينتهي في 10 من تشرين الثاني نوفمبر، فصار موعدها الجديد 10 من كانون الثاني. واللافت أن هذا القرار حسم قبل أن يجلس الزعيمان إلى الطاولة في لقاء خارج الجدول بين وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني كالي فينغ. أما النبرة الهادئة فهي ثاني ما تحقق. ترامب وصف الاجتماع بالعظيم، وتشي دعا إلى تجنب فخ سيوسيدس، أي الصدام بين قوة صاعدة وقوة قائمة، مطالبا بمنافسة منضبطة لا يخرج منها طرف منتصر ولا طرف مهزوم. أما ما تم ترحيله فأثقل بكثير، لم يعلن اتفاق شامل حول الرسوم الجمركية ولا حول المعادن النادرة ولا حول مشتريات فول الصويا، وبقي ملف إيران معلقا إذ اكتفى تشي بتأييد عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق المؤقت من دون أي التزام صيني بعزل إيران اقتصاديا أو بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي ملف تايوان، نقلت وكالة شينخوا أن تشي طالب ترامب بمعارضة استقلال الجزيرة ومعالجة القضية بحذر، فيما لم يصدر البيت الأبيض روايته حتى لحظة إعداد هذا الصوت. وتبقى صفقة الأسلحة لتايبي البالغة 14 مليار دولار مجمدة منذ أشهر ورقة يلوح بها ترامب على طاولة التفاوض. الخلاصة، قمة تشتري الوقت ولا تشتري الحلول، هدنة ممددة 2 شهر وملفات كبرى تنتظر الجولة المقبلة.

0: اقتصاديات
1: الدوسي الاقتصادي. الدوسي الاقتصادي باش يكون فيه حوار فكري قانوني اقتصادي، ما انه الان باش يكون معنا صاحب نظريه جديده كما قلنا قبيله شويه اللي هي نظريه الانتداب الرقمي. نعطيكم طوطئه قبل ما نستقبلوا معنا ونحكيوا على مفهوم جديد لبناني المنشا طرحه لاول مره الدكتور محي الدين الشحيمي في جوان 2020. يقول حين يستعمر بلد تغلق حدوده وترفع اعلام جديده فوق مؤسساته، لكن ماذا لو كان الاحتلال يمر دون جندي واحد ودون أن يشعر من يخضع له بأنه محتل؟ هذا هو الانتداب الرقمي. الانتداب التقليدي كان يحتاج جيش وإدارة استعمارية، الانتداب الجديد يدار عبر شروط استخدام لا يقرأها أحد وخوارزميات توزع الانتباه والدخل للمعلومة وبنية سحابية يمكن قطعها عن دولة بأكملها بقرار إداري لا سياسي. جوهر النظرية المبتكرون هم القلة والمستهلكين للابتكار هم الأغلبية، ومن هنا تولدت تبعية رقمية جديدة أخطر من القديمة لأنها لا تبدو احتلالا بل تسهيلا. اليوم نحاول نفهم مع الدكتور بيير، مش بيير، دكتور قانون والسياسات في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي هذه النظرية وهذه المقاربة. أهلا وسهلا بك دكتور عبر موجة إذاعة صفاقس.
2: مرحبا بكم،
1: شكرا
2: على الاستضافة.
1: الله يخليك، شكرا لك على تلبية الدعوة دكتور. وخلينا نحكيه على هذه المقاربة الجديدة، التعريف والمنشأ، ماذا نعني بالانتداب الرقمي؟
2: نظرية الانتداب الرقمي هو نوع جديد وهيك الجديد يفرضه طبيعة المتحولات الكونية والطبيعية والإيكوسيستم سواء بطريقة اللامتوقعات المقصودة والغير مقصودة، تحول مجتمعي وسياسي وحس، تبدل في استراتيجية مفاهيم السياسة المحلية والخارجة أحيانا عن المنطق المتداول الكلاسيكي للأمور الطبيعية التقليدية. هي جوهر جديد يحدد للإنغماس في مفاعيل نوعية للأمن الرقمي القومي، وبدل ما كانت الدول منشغلة بسياسات الأمن القومي على المستوى التقليدي والكلاسيكي. معطيات وظائفية عامة ودلالات مرجعية على المستوى المرئي والمكتوب، هي عملية تناغم جديد للعالم الحسي الحقيقي بكيفية مختلفة تجعله مختلف بطريقة يعني التأثير السلوكية لنوعية مختلفة بالتعاطي السياسي لنوع مختلف من المنظومات الحكم والنظريات الاقتصادية، كلها مجتمعة ضمن هذه التوليفة، توليفة الانتداب الرقمي. الانتداب الرقمي هو الانتداب كلمة موجودة والرقم كلمة موجودة، إنما مصطلح الانتداب الرقمي بطريقة الابتكارية الحالية هو مصطلح جديد يدخل إلى العالم التهيئة البشرية والإنسانية بطريقة مختلفة، وهو يعبر عن نوع جديد من منطق العلاقات الإنسانية، ذلك المنطق الذي يعتمد على الرقم وعلى المعادلات. الرقم ليس مجرد رقم، والمعادلات ليست مجرد معادلات. ومن هنا تتأسس أهمية نظرية الانتداب الرقمي باعتبار أن هذا التحول هو أصل من أصول التي فتح المجال للثورة الصناعية الرابعة والتي نحن في خضمها، وهي ثورة الدمج بين الأشياء، الدمج بين العالمين المادي والمحسوس، التصرفات الإنسانية والتصرفات الآلية، أنسنت الآلة وأتمتت البشر. هذه كلها مجموعة ضمن توليفة هيكلية تحاكي الطبيعة الحقيقية لمسيرة المجتمع البشري بمجالاته المتعددة. من المجال السياسي إلى المجال الاقتصادي إلى المجال القانوني، المجال المجتمعي، إلى مجالات طبائع وتغير نمطية الحكم وتغير العادات والتقاليد. هذه كلها تدخل في وطيرتها مفعول نظرية الانتداب الرقمي.
1: نعم. في مقالك الأصلي دكتور تحكي على نظام عالمي جديد سرعت الجائحة من نسقه وخلقت له البيئة الحاضنة. حسب رأيك شنو اللحظة اللي خليتك تقول اللي احنا دخلنا عصر انتداب جديد وهل الجائحة كانت المسرع لهذا النسق؟
2: الجائحة الكورونا التي ضربت العالم منذ 5 سنوات ونيف تقريبا هي ليست جائحة طبية فقط، أما فيروس أصاب العالم والمجتمعات والبلدان وعانت معناه وعصفت به وكانت وخلفت هذه النتيجة. هذا جزء من هذا العصف، إنما العصف له مكملات مختلفة، له مكملات على المستوى السياسي. تغيرت نمطية السياسة لدى كثير من الدول، لدى المنطلق التربوي، برامج تربوية جديدة تم وضعها، أصبح العالم أكثر على ميال إلى التعلم عبر الأونلاين، الأجهزة الإلكترونية وتقنية البلاك بورد. أصبح لدينا نوع مختلف من التعاملات الاقتصادية، حتى سرعت جائحة الكورونا بنوع مختلف من القوميات، وهو هي القومية الرقمية والقومية الإلكترونية. وهذا كله مدموج ضمن تحت صيغة الانتداب الرقمي، لأن بالانتداب الرقمي الانتداب وهو ليس احتلال وليس حكم، هو طريقة بالسيطرة أكثر من الحكم وأكثر من الاحتلال. يعني هو يسيرك،
1: هو الاستعمار الناعم، هو الاستعمار الناعم،
2: يسيرك من حيث لا تدرين ومن حيث لا تشعرين، يوجهك إلى هدف إلى هدف وبما بحيث تشعرين أنه هو هدفك وهي رغبتك. هذه ليست مجرد تقنية مساعدة إلى بنية معرفية قادرة على معالجة كميات من المعلومات وتحول هذه المعلومات إلى رغبات، وهذه الرغبات إلى توجهات، وهذه التوجهات إلى قرارات، وهذه القرارات إلى تنفيذيات، وهذه التنفيذيات هي بحاجة إلى أحلاف وتحالفات، وهو ما نشهده حاليا في على مستوى المعمورة وعلى مستوى الكون بأكمله، مجموعة من التحالفات المبنية على الخوارزميات وعلى منطق التحالفات السحابية.
1: دعني هنا أسألك على هذه النقطة بالأساس دكتور محي الدين شحيمي. أنت تقول بأنه باش نعيشوا في عالم بدون كيانات سياسية فاعلة، الدولة فيها كالولاية ولا معنى فيه للحدود والجغرافيا، كيف يمكن أن نتحدث على الانتداب الرقمي الذي حول المدينة من مدينة دولة إلى مدينة سحابة، وين السيرفر والخوارزمية أهم من البلدية، وهذا هو الجديد.
2: نعم. إذا عدنا إلى عقد من الزمن تقريبا، وهي بداية كل هذه التحولات، لوجدنا أن هناك شكلنا في الدولة، الدولة تعاني من الشكلنا. نعم. تعاني من الشكلنا أن أصبحت شكلية فقط. أما هي هيكل ظاهري، ولكن هي مفرغة من كل مقومات الدولة الحقيقية.
1: نعم.
2: وأعني بمقومات الدولة الحقيقية أن أصبح السلطة شكلية، المؤسسات شكلية، الإقليم وهو منفتح على بعضه نتيجة سقوط الحدودات. نحن حاليا بما يسمى الحدود الرقمية والحدود الخوارزمية والحدود السحابية. عندما نتكلم عن السحابيات، يعني نحن أصبحنا لسنا على الأرض، نحن في منطقة السحابيات السماوية، والسماء منفتحة. وهذا هو لب الموضوع بعملية سقوط الحدودات فيما بين الدول وتحول الدول إلى منظومة واحدة، والدول والمدن هي ليست أكثر من فروع لهذه المنظومة الرقمية والإلكترونية. وهي مبنية لأنها مبنية وممسوكة من قبل القلة الحاكمة والنخبة الحاكمة، وهي ما تسمى نخبة النخب الرقمية والمتخصصة ابتكارية. لأن أصبحت أغلب، وأنا سأبسطك بطريقة مباشرة هنا. الحكومات والوزارات أصبح لديها open one window للتعاملات والمعاملات الإلكترونية والتواصل الإلكتروني وحتى للشكوات وحتى للتقاضي وحتى للاستثمارات وبناء وطلب والاستثمارات والاستثمارات وتقديم طلبات إذا كان هناك طلبات للتوظيف. هذه الأمور كلها تحللها يعني المرجع الرقمي الخوارزمي. والمرجع الرقمي هو سيستم برنامج. أما تكون الدولة متحالفة أما متعاقدة مع شركة كبرى أما هي تشتري جزء العامل العقد المنفعة الاستثمارية من هذه الشركة الكبرى لكي تدير هذه الإدارة السياسية بهذا النسق الحوقوي وهذا الخوارزمي. لذلك تصبح الدولة هنا مش مجرد مسير ومشغل منفعي لخدمة السيرفر الكبير وهي السيرفر الشركات الرقمية والابتكارية وهي التي تتحكم بمبدئية النظم الحاكمة لكل هذه الأمور. وعندما أقول هذه النظم الحاكمة أي النظم السياسية المكرسة لسلسلة القرارات الإدائية وطبيعة الحكم الحقيقي في الدول فهذه يدلها على تعددية الدول بين الشرق والغرب. وأن هنا لا أخصص دولة سواء كانت دولة في آسيا في أفريقيا في أوروبا وفي أمريكا هي أصبحت ذات حدود مفتوحة وذات تهشيم لمنطق السيادات التقليدية لأن هناك منطق مختلف للسيادة وهي السيادة الرقمية. بقدر ما تكون أنت لديك سيرفر معلومات وسيرفر تحليل خوارزميات وسيرفر سيطرة وسيرفر حتى للتهكير وإدارة التهكير ونمطية التهكير فأنت تكون مسيطرا وأنت تكون متحكما في سياستك.
1: إذن دكتور
2: هو أساس عمل الانتداب الرقمي
1: نعم.
2: لتغيير هيكلية الأطر السياسية الحاكمة على مستوى الإنسانية وعلى مستوى المجتمع.
1: حسب مقاربتك إذن اليوم عندما يعني بدأوا في الحديث عن نظام عالمي جديد هل يمكن أن يكون مقاربات النظام العالمي الجديد يرمي وراءه كل المفاهيم القديمة الكلاسيكية سواء كان على مستوى الحدود سواء كان على مستوى التعاطي مع عناوين الدول في حد ذاتها اليوم تقسيم جديد تقسيم افتراضي تقسيم سيبتني وخاصة وأنه في هذه الفترة كثر الحديث كذلك على خطورة الذكاء الاصطناعي ثم نتحدث اليوم على الإقطاعية الافتراضية التي انطلق في طرحها إيلون ماسك يوما ما والصراعات الجديدة بين هذه الرؤية الرأسمالية الافتراضية أو الرقمية وبين الكلاسيكيات على مستوى التعاطي الاقتصادي.
2: إيلون ماسك عندما طرح الإقطاعية الافتراضية كنت أنا كتبت نظريتي قبل قبلها بسنوات
1: بالضبط.
2: والأصل في الفكرة أن هذه الثورة الصناعية الرابعة أما المنطق التعامل الجديد مع كافة مقومات البشرية وعندما يعني كافة المجتمع البشري تنطلق من نمطية جديدة للتعامل ولكن من دون أن تلغي القديم ولكن تستعمل القديم لمآربها ولمصلحتها ولكيفيتها وتروضه وتكيفه في خدمة هذا المنطق الجديد من التعامل. يعني الحدود القديمة سوف تبقى قديمة الدولة سوف تبقى موجودة إنما مناطق النفوذ مختلفة نمطيات التحالف مختلفة القدرة الاقتصادية مختلفة التطور المجتمعي وتنوع المجتمع هو مختلف وهذا ما نشاهده حاليا يعني بأم العين بين الشرق والغرب كل ذلك يحصل بطريقة تناغمية وبطريقة تجانس انتدابي رقمي يعني المنطق الانتداب الرقمي في خطورته هو يؤدلج ويروض من حيث لا يشعر الآخر يعني العالم كله وكأنه يعيش في
1: تبعية
2: في سجن الرقمي هي أكثر من تبعية
1: أنا سميتها
2: في دراستي وإن شاء الله سوف تنشر قريبا الزندانة الرقمية
1: بالضبط
2: الزندانة الرقمية وهي الزندانة ولكن من دون حائط
1: هو أحسن تعبير هو أحسن تعبير نعم
2: من دون بوابة من دون قفل من دون حائط أنت تشعرين أنك أنت محررة أما تنعمين بحرية وأنت لست بكذلك أبدا لأن تليفونك هناك من يتحكم به
1: صح
2: سيستم عملك هناك من يتحكم به حتى يعني بمنطق الشوبينج ومنطق الأمور الهابز والأكتيفيتي سموزي أكتيفيتي يعني أما النشاطات الحيوية اليومية هناك من يتحكم به حتى أنت بعد تشترين أما تبتعين الأغراض في السوق يعني المنتج هذا عليه سيل، هذا ما عليه سيل، تشتريه ويصبح عليه سيل، يعني تحكم في الموضوع. لذلك هذه هي الطريقة المؤدلجة للوصول إلى إلى إلى إلى الهدف الحقيقي، والهدف الحقيقي والذي أعني به أن يتم الخلق المجال الكوني الرقمي بامتياز.
1: واضح جدا، شكرا على التقديم الأولي والمبدئي لهذا خلينا نقول المفهوم الجديد الذي سوف يكون واضحا وأكثر تبيانا على أرض الواقع وللأسف في الأيام المقبلة، وبانت جليا جدا خاصة ما بعد فيروس كورونا، وأنا ذاك تحدثوا أن العالم لن يكون هو نفسه ما بعد أزمة كورونا، وخاصة عندما يعني أضحينا نتعامل عن بعد وافتراضيا في عديد القطاعات على مستوى العيش اليومي لنا. شكرا لك دكتور محي الدين شحيمي، أستاذ القانون والسياسات الخارجية والاقتصادية وصاحب هذه النظرية الجديدة الانتداب الرقمي. دام عطاؤك دكتور، ونلتقي إن شاء الله معك في قادم الحوارات ضمن اقتصادية. شكرا. ألف شكرا. هكا وصلنا نهاية برنامجنا، هذا مفهوم جديد وهو هذا المفهوم المنطقي اليوم. احنا في أمير في الانتداب الرقمي، الاستعمار الرقمي، وليت حب انتي حاسير ما وراه، ونحن نعيش في زنزانة رقمية. فيك تليفوني انت نسيته اليوم، إن شاء الله الناس كلها تكونوا بخير، إن شاء الله استوعبنا الدرس، لأنه الوعي متاعنا قاعد يسرق منا في كل لحظة أكثر من اللحظة اللي قبلها. الله يقدر الخير. شكرا لكم الناس الكل، شكرا أمير جاموس، شكرا لك يسرى الغربي اللي تحب برشا برشا الأمور هدية. خمسة على خمسة، شيء طيب للجميع، وربي يقدر الخير، وجمعة طيبة لكم الناس الكل. باي باي.

0: اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات. اقتصاديات اقتصاديات. الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. قفزة غير مسبوقة في أسعار اللحوم الحمراء والغرفة الوطنية للقصابين تدعو وزارة التجارة إلى توريد اللحوم المبردة لتعديل الأسعار. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادة في أسعار بعض المواد الأساسية والبترولية والغاز المنزلي. لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة توافق على إعلان طلب العروض لاختيار مقاول قصد التسريع في أشغال تهيئة مستشفى بن علي بن خليفة. في العالم، الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، وأمريكا وإيران تبحثان مسألة إنهاء الحرب. إلى التفاصيل. وفي مشغل استهلاكي وفي ظل الدعوات الملحة لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء أو مقاطعتها حتى تنزل أسعارها، إلا أنه بات العكس. فاللافت للانتباه، أصبحت اللحوم الحمراء في السنوات الأخيرة بعيدة المنال وتغيب عن موائد أغلب الأسر التونسية نظرا لقفزة أسعارها من ناحية وتواصل تدهور المقدرة الشرائية من ناحية أخرى. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: ما نقدرش عليها، انا اللحم نشريه مره في الخمسه شهور
4: من العيد للعيد، وشوف سير طول علوش ما لاشنو الكيلو بهكا الحساب. هو تو المواطن اصلا ماش يقدر، حتى اللي مشلوش ماش يقدر عليه، ولا شكشو قبل الخضره يا بعنيك اللحم
5: من العيد للعيد. كان الدجاج تو زيد، كان همزه تغلو فيه
4: من العيد للعيد، وفما عباد تعيد وفما عباد ما تعيدش. البقري كيف 50,000 كيلو الهبره، شكون يقدر عليه؟ المواطن كيفاش يجم يقدر طونكو شهريته ضعيفه، كل شيء نغلق.
6: لا ما نقدرش، شهريتي 1,200,000 في الشهر، نخلص منها ضو وما قرض مصروف داري صغاري، ما عايشوش، ما نوصلش باش نجم نشري.
7: امبوسيبل العلوش، كان في العيد للعيد.
6: حتى البقري غالي راه، لا ما عادش نجم نشري.
7: مش قادر بالكل، الميزانيه نتاعو ما عادش تسمح له باش ياخذ لحم، هاكا يمشي للدجاج، هذاك هو معنا. الحمد لله يا ربي.
5: زوالي ما عادش يخلط، راه من العلوش بصيف عامل واحد ما عادش خالط عليه من العيد للعيد. وشوف
8: والله من العيد للعيد، لا ما نشريش. حتى اللي لاباس عليه ما يجمش، تقليد يعني نادر جدا. فماش فارغين، هاكا امشي دور يعني الزر كنت القامز فارغين، خاطرش غالي.
9: الخدمه نقصد على الاقل 50%. ياكو نشريو غالين، الفلاح ما يبيع الزنا لا ما يخلصوا، حتى احنا هامش الربح نتاعنا نقص برشا من الغلاء. كنت نشري عجل يوزن 4 طرناطة والقائل بثلاثة ملايين ولا بربع ملايين، وليت ناخذه بعشرة ملايين، كنا نخدموا راه تبارك الله الخير والبركة، ربي يقدر الخير.
2: ومقابل تراجع العرض وتواصل المنحة التصاعدي لأسعار اللحوم الحمراء، كشف رئيس الغرفة الجهوية للقصابين بصفاقس المنجي كمال في تصريحه اليوم للأخبار أن غرفة القصابين راسلت وزارة التجارة ودعتها إلى توريد اللحوم المبردة التي توقف توريدها قرابة السنة، وذلك من أجل تعديل الأسعار وتوفير هذه المادة بأسعار معقولة للمستهلك.
10: بالنسبة لأسعار اللحوم، هي أسعار اللحوم هي حرة في الرايد الرسمي، عرض وطلب، هذه تختلف من زنزار لزنزار آخر. سنة صحيحة قليلة ناقصة، ما صارتش امبورتاسيون تاع اللحم أكثر من عام ولا أكثر من 11 عام، ما صارتش امبورتاسيون من شركة اللحوم ولا شركة خاصة باش يوقع تعديل السوق للحوم المحلية. وإن شاء الله إحنا بس راسلنا للوزارة، والوزارة هي أدرى معناتها باش إحنا نقربوا للمواطن، باش نحافظوا على الطاقة الشرائية تاع المواطن للحوم. ماذا بينا احنا توقع لحوم تعديلية مبردة ولا بثلجة تجينا من برا عن طريق وزارة الصحة وعن طريق وزارة التجارة وعن طريق اللحوم. اللحوم فما لحوم ممتازة تنزل من جيم الخارج، اللي هي تعدل السوق، تعدل الأسعار بتاع اللحوم المحلية، وبس المواطن يرجع يأكل اللحم. المواطن راو ما واش قادر باش يرجع باش يأكل اللحم البقري ولا يأكل اللحم العلوش.
2: رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي بيّن من جهته في تصريح للأخبار أن الارتفاع المتواصل للحوم الحمراء مرده غياب استراتيجية واضحة لإصلاح هذا القطاع وغياب إرادة لتحسين الأسعار.
11: بالنسبة للحوم الحمراء قاعدين نشوفهم ديما في نسق تصاعدي حافظ على الغلاء نتاعو، وهذه لعدة اعتبارات، من أهمها كونه تفرش لدينا معلومات حول القطيع نتاعنا باش يتكون وكيفاش يتكون وشنو الآفاق المستقبلية له. هذا مع اقتراب نهار كل يوم قاعد نقتربوا برشا من عيد الأضحى المبارك، لكن ما ثماش رؤية، ما قاعديش نشوفه في تحسن ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء. بالتالي ندعو أجهزة الرقابة والمهين بالشأن نتاع اللحوم الحمراء من إدارة وغيرها اللي على الأقل رؤية مستقبلية للقطاع هذا اللي شد غلاء وقاعد بحافظ على الغلاء نتاعه رغم الرخص حفاظ الأسعار سمحني في الأعلاف رغم عديد الإجراءات، لكن نبقى على القطاع ماشي رؤية واضحة استراتيجية واضحة فيه.
2: نبقى مع سياق

ضخ أكثر من 100 طن يوميا في الأسواق بالأسعار ذاتها المعتمدة لدى الشركة التونسية للتجارة. اقتصاديا، دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى الانتقال من منطقة الصمود إلى منطقة خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمقر البنك بكل من المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى ندي ومدير مؤسسة التمويل الدولية إفريقيا أرين نعيمة. وأكد النوري أن تونس أوفت بالتزاماتها وأظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والجيوسياسية، كما أبرز في سياق استعراض النجاحات التي حققتها تونس الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار سعر الصرف ومستوى احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، معتبرا أنه من الضروري دفع الاستثمار الخاص. في باقي أخبارنا الوطنية، دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين غرتجان في 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى غاية 2 أكتوبر القادم. في موضوع آخر، كشف تقرير جديد صادر عن جرين سبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا. وتوقع تقرير الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في بلادنا وفي مصر والمغرب أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 13 مليارات دولار بحلول عام 2040. جهويا، أكدت النائب بمجلس نواب الشعب من البديدة عبر صفحتها الرسمية أن لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة كلفت مكتب دراسات ليتم الانطلاق قريبا في إعلان طلب العروض لاختيار مقاول للقيام بأشغال صيانة المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة في سفيق صيدا. وفي إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى بعد الإنجاز، نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالجهة اليوم تظاهرة جهوية بمركب الطفولة بمعتمدي تعقارب بهدف توفير مسار متكامل للإحاطة بالنساء صاحبات الأفكار والمشاريع من خلال تقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. خارج أرض الوطن، أجرى وزير الشؤون الخارجية لقاء أمس مع المفوضية الأوروبية للمتوسط، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تستجيب للتحولات الراهنة وتراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين وأولوياتهما، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم وسط مدينة رام الله وعددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات تخلل بعضها احتجاز فلسطين والاعتداء عليهم. أعلن جيش الاحتلال اليوم مصرع جنديين في غزة إثر انفجار مسيرة أطلقها، في حين نفت حركة حماس الحديث عن وجود أي صمود لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، قائلتان إن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق عبر القتل والتدمير. رفضت تركيا اليوم الاتهامات التي وجهها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إليها ولرئيسها رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنه لا أساس لها وفق ما أفادته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم.
نقلت وكالة رويترز

0: عن مصادر مطلعة أن الأمريكيين والإيرانيين يبحثون مسارا مرحليا لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن استعادة أمن الملاحة البحرية في المنطقة تستلزم وقف إجراءات الولايات المتحدة المزعزعة للأمن وإرهابها الاقتصادي، مطالبا في الأثناء الدول الأوروبية بتصحيح نهجها تجاه إيران. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة: قفزة غير مسبوقة في أسعار اللحوم الحمراء، والغرفة الوطنية للقصابين تدعو وزارة التجارة إلى توريد اللحوم المبردة لتعديل الأسعار. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادة في أسعار بعض المواد الأساسية والبترولية والغاز المنزلية. لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة توافق على إعلان طلب العروض لاختيار مقاول قصد التسريع في أشغال تهيئة مستشفى بير علي بن خليفة بصفاقس.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نقطة نهاية هذه الجولة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات فريق النشرة لهذا اليوم رشيد الغريبي وفدوى الجربي ونوال الطهري، وتتابعونا بعد الفاصل الأخبار الرياضية مع زميل المهدي قاسم. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة دايمة.

0: الوطن.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 10 ما تفش
4: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: سبور نيوز. سبور نيوز 14 دقيقة بعد الوحدة بعد الزاوية الأحبة الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع موعدنا الإخباري الثاني رياضيين. البداية بآخر الأخبار, أخبار تقريبا عنده ساعة ونص التالي, شهادة صلاحية وتأهيل لكل من ملعب سيما الثنين بيسفيقس, وغدوة إن شاء الله يكون محطة هامة لانطلاق بطولة رابطة المحترفة الثانية. أيضا بالنسبة لقاعة رايد البجاوي المشكون غدوة رسميا محطة هامة لانطلاق احتضان مقابلات البطولة الوطنية لكرة السلة, وقبل هيك شوية أيضا اجتماع في ولاية صفاقس أشرف عليه السيد محمد الحجري والي صفاقس. كل الحديث على ملعب تيمهيري بصفاقس اللي زارته مؤخرا لجنة من الكاف, زوز مقاولين على ذمة ملعب المهيري وتقدم الأعمال بشكل سريع جدا, أمور إيجابية نبدأ بها أخبارنا الرياضية مع تحية مرة أخرى لكل المشرفين على ملعب المهيري بصفاقس. وجهة تحية لهم أصباح لأخونا محمد القليل وكافة الأسماء الوضاء, كي تلقى عشب ممتاز, كي تلقى بنية تحتية متميزة, هذية الكل يعطي إضافة للرياضة في صفاقس, ولو أنه الرياضة في صفاقس ما تتنعوش إلا بمدينة رياضية حكينا عليها منذ سنوات وسنوات, قريبا قل سنوات ضوئية. إن شاء الله الضوء يشتعل ويكون موجود على مستوى مدينة رياضية تكون جديدة في عاصمة الجنوب صفاقس. هيت نرجع بكم البارح لمقابلة المنتخب التونسي أمام المنتخب الأوغندي, وسائل الإعلام الكل حكيت على المقابلة هذية على العثرة الأولى لمنتخبنا التونسي لكرة القدم. يلزمنا نعرفوا أنه العشرة مقابلات الرسمية الأخيرة اللي خاض منتخبنا التونسي مربحنا إلا ماتش واحد, شيء حشم مش نقول بكل واقعية, بالحق نقاط استفهام عديدة على واقع كرة قدم التونسية بعد ما كنا المصباح المنير سنة 78 وحلينا الشاهية للمنتخبات الأفريقية على الصعيد العالمي على الصعيد العربي والأفريقي. كرة قدم التونسية بعد 2004 إلى الوراء سر بعض الفترات اللي عشنا فيها ربما انتقال نوعي لكرة قدم التونسية. تذكروا أوري كاسبرجيك, تذكروا 1996 الوصافة بعد حصول منتخب جنوب أفريقيا على الزعامة الأفريقية, 2004 خذينا الزعامة الأفريقية. لكن المنتخب التونسي يمر بفترة صعبة, نجم قولكم الجيل هذية جيل بين قوسين, أداء محتشم للغاية للمنتخب التونسي لكرة قدم اللي يقول معين شعباني يقول وراك غلط على طول. كل الحب والتقدير لكفاءة وطنية معين شعباني, مش نبدأ واضح على مستوى الأخلاق متاعه على مستوى العطاء متاعه, عمل نقلة نوعية لنهضة بركان المغربي. لكن القماش اللي عنده صحيح كان ينجم يوجه الدعوة لبعض الأسماء, لكن ما ينجمش يبدل المنتخب التونسي بنهار وليل. قام كبير على مستوى ميدان تدريب, إن شاء الله قادم الأيام تكون مضيئة المعين شعباني, لكن يزم أقوله أنه ملعبيتنا حوالهم تعبانين, القماش اللي عنا ما نجموش نعملوا به لا نهائية كأس الأمم الأفريقية, لا نواجه به العالم في نهائية كأس العالم. منتخبنا تعب, وهذا كان تعب واضح جدا أمام منتخب الأوغندي. 9 شهور لتيري مع عاصمة طرابلسي ربحنا 3-1. 99 ألحقنا بالمنتخب الأوغندي أعرض هزيمة 6-0. أوغندا اللي ينجم يحكي عليها 8 مرات تكون حاضرة في نهاية كأس الأمم الأفريقية, ومرة قربت شوية وخذت المركز الثاني 1978, مع منتخب 22 مرة يكون حاضر في النهائيات من بينهم 17 مشاركة متتالية, و 65-96 اخذينا الوصافة. 1-1 مع أوغندا. بوتسوانا تعادت مع ليبيا 2-2. يلزم تكون على أس المجموعة هذية باش تكون في النهائيات. صراحة يلزم برشا حاجات تتبدل على مستوى المنتخب التونسي لكرة قدم. الملاعبية فما ملاعبية البارح زايدين, والله العظيم زايدين, ما قدموا حتى إضافة لكيب ناسيونال اللي نجم يضرب على مريو لكيب ناسيونال مرحبا به. اللي يحس روحه جاي ربما باش يعمل مزية ما حشناش بالمزية نتاعو, يقعد في داره يقعد مع الجمعية متاعه. وصراحة فما لوم وعتاب لبعض, وقول لبعض الجماهير التونسية اللي كانت حاضرة في ملعب حمد العقربي بيرادس. الكلام اللي كان مع الحارس أيمن دحمان, حسيت روحي وكأنه الجمهور هذية أوغندي ما هو الجمهور التونسي. جمهور ظهر بالكشف أنه يشجع ضد بلاده, واللي يشجع ضد بلاده أوت من كل الحسابات. اللي تقال معناها يندى له الجبين بكل المقاييس. حارس قاعد يكور، حارس ما عنده حتى ذنب في الهدف اللي قبله، ولينا جايين باش نشجع ضدك انت ونطلع الحارس نتاع جمعيتي، ولينا جايين باش نضرب على الوان الجمعيه نتاعي، ونسينا انه هيك السيد ايمن دحمان اللي قاعد على ضيط ميدان على الزر نتاعو منقوش نجمه وهلال هما العلم التونسي المفدى. وين ماشيين بمثل العقليه هذه من لوم جمهور حتى جمعيه، لكن اللوم اي انسان يسيء للعلم التونسي ويسيء لبلادنا. برحمه والديكم هيك تصاور الحلوين اللي تعملت مؤخرا، تبعناها بين جمهور السي اس اس بين جمهور السي بي، تبعناها مؤخرا بين جمهور جرجيس وجماهير السي اس اس الرلوي، قرقنا اتحاد بنقردان. حطونا نشيخوا كوره ونتنفسوا كوره، حطونا 90 دقيقه نشجعوا على ليكيب ناسيونال، بعد يعمل ربي دليل نناقشوا وننقدوا وقولوا فلان ما مشاش، لكن وقت يجد الجد هيكون كل ملاعبي ماهوش لابس زي راهو لابس كومبا قاعد يدافع على الرايه التونسيه اللي عملناه البارح بعيدا كل البعد على الرياضه التونسيه. ليمت هذه فما تصاور ما تعجبش الكل، كما حكيت مره فيت على نادر داود، مع احترام النادر راهو كصديق وكاخو، لكن نحكي الان راني ما نحكيش سبجكتيف، نحكي اوبجكتيف، انه نجي في قناه عربيه ونضرب ولد بلادي عيب، نجي في قناه عربيه ونغسل ونخرج صابون تونس ونقول شو عمل علي العابدي والبطوله التونسيه امورها سافابا، هذه الكل عيب. صابوننا في دارنا ونسكروا برسينا والباب، لكن نجيو في قناه عربيه ونحكيو بكل حب. نادر تاخذ الملاحظات نتاعي. نمشي بيكم المنتخب التونسي لكره قدم اقل من 20 سنه تعادل مع الجزائر 1-1. المنتخب الجزائري كان سباق بافتتاح النتيجه 9 دقائق لعب عن طريق اللاعب محمد الصديق وادم مرشيل ضد مرماه دقيقه 30. منتخبنا التونسي اقل من 17 سنه فاز البارح على الجزائر 4-1، والملاعبيه بعد تحولوا وشجعوا ليكيب ناسيونال كونتر اوغندا ثنائيه سفيان ملاوح ومحمد جبير. نذكركم البارح المنتخب الليبي تعادل مع المنتخب السيراليوني 2-2 في طرابلس، كان خسر 2-0 لدقيقة 87 بعد رجع المنتخب الليبي 87 دقيقة لعب يذل النتيجة، وهدف ثاني هدف التعادل كان دقيقة 90+6. هذه أهم النتائج. كاميرون البارح ربحت جزر القمور 3-1، كوتيفوار 4 غانا 2-0، وموريتانيا ربحت منتخب إفريقيا الوسطى 3 أهداف مقابل هدف. بالنسبة لبوجا أنيس بوجلبان عنده لقاء هام جدا على درب الترشح لنهاية كأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب البنيني، لكن ظهر بالكشف أن المهاجم إبراهيم السويسي رفض الدعوة الموجهة ليه استعدادا لزوز مواجهات أمام منتخب البنين واكتفى بالفريق متاعه. أخبار الأندية التونسية تبدأ من السيسيس، رجع البارح الفريق للتدريب بعد 3 أيام راح للملعبية تحت إشراف الكوتش نبيل الكوكي. البارح تقدم سقيدين مباراة ودية تعادل 1-1 أمام شبيبة عمران مقابلة لعبة على عشب ملعب سيدي زويتن. الترجر التونسي رسميا ضم المهاجم الإيفواري ناميرو كايتا. أيضا هيئة الترجي الجيسي رسميا انتدبت المدرب شكر الخطوي البديل للمدرب منصب شارك بعد 3 هزائم متتالية، لكن الغالب المشاركة الإفريقية قلقت بدنيا فريق الترجي الجرجيسي. الأولمبي البيجي الأمور ما تعجبش، الأمور المادية قاعدة تزيد سوء بعد سوء، ودليل على ذلك البارح الملاعبية قالوا منش متدربين ورفضوا الالتحاق بالحصة التدريبية. واقع مرير لكرة قدم التونسية المحترفة، تقول محترفة لكن انحرفنا على الاحتراف. هيئة حمام سوسة رسميا تتفق مع فريد شوشين لتدريب الفريق خلف اليوسف المويهبي اللي قرر مغادرة أمل حمام سوسة. غدوة الموعد إن شاء الله في كرة قدم التونسية انطلاق الرابطة المحترفة الثانية، غدوة 3:30 متاع العشية ملعب 2 مارس 2 قبلك شوية خذا الومولوغاسيون متاعو لوسيكا هلال مساكن، هلال الشابة سيكا الحديد الصفاقسي، بن عروس مكير المهدية، مستقبل جابز جمعية مقرين، كوكب عقرب ينزل ضيف على الملعب السوسي، النجم الخلادي بعث بوحجلة مستقبل سليمان، اتحاد طويل. بقية مقابلات نهار الأحد بالنسبة للمجموعة الثانية، أمل بوشم النادي القربي، قواف القفصة مستقبل القصرين، سبورتيك المكنين هلال الضيف، أولمبيت الكيف اتحاد قصور الصيف، جمعية ريان الملعب الجيبسي، أولمبيك مدينة القلعة الرياضية، وجندوبة الرياضية تنزل ضيفة على شبيب قيروان في قمة لقاءات. هذه الجولة اليوم الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للكأس قرقنة الرياضية 3 متاع العشية بدار الشباب الرملة قرقنة. اليوم أيضا الرابعة مساء الجلسة العامة التقييمية للتروازيس الملعب الصفاقسي، تسهل وليد وتسهل هيئة الكأس يقولوا لك الأمور ما تعجبش من الناحية المادية. ونادي محيط قرقنة جلسة العامة الانتخابية الفترة النيابية 26-28 مشكون 6 متاع العشية نهار 30 إن شاء الله بالمركب الشبابي طريق المطار بصفاقس. الكرة طايرة بعد شوية منتخبنا التونسي على درب التتويج وفي طريقة تتويج الفريق إن شاء الله تونس الكاميرون الدور النهائي، وبعد بساعة و36 دقيقة المغرب الجزائر على مستوى متردد المرتبة الثالثة الميدالية البرونزية بالنسبة لكرة اليد اللي قامت آخر تلعب بين المنظر الرياضي وساقية الزيت الفوز للساقية 34-32. وغدوة إن شاء الله مقابلات التالية لفريق جمعية الحمامات النجم اتحاد منزل تميم بعد من خيال منزل رياضي سبورتك المكنين نصرة بولبة ترجي جمال ونادي ساقية الزيت مكان المهدية غدوة الخمسة بقاعة ساقية الزيت. ونختم بالباسكيت غدوة إن شاء الله انطلاق بطولة كرة السلة بإذن الله. الموعد مش يكون اليوم إن شاء الله بكرة المقابلات نادي حمام لام في الدالة الرياضية، والغدوة إن شاء الله السيسيس النجم الراسي عم طالع شيء بقاعة رايد البجاوي، اتحاد الأنصار شبيبة المنازة الخامسة مساء، النجم رياضي بحلق الويد النادي الإفريقي الخامسة متاع العشية، جي اس كا اتحاد المنستير، والنجم الساحلي الملعب النابلي. بعد شوية إن شاء الله مش يكون نقل لصلاة الجمعة، لكن حبيت نمهدلها بالخبر الموالي. أعلن النيجيري وليام تروست قائد منتخب نيجيريا ومدافع الأهلي القطري إسلامه رسميا بالنطق بالشهادتين في العاصمة القطرية الدوحة، وقال لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التجاوب الكبير من الشعب القطري. الحمد لله دي الإسلام دائما في الرياضة. هذه أخبارنا الرياضية. أمير الجموسي على مستوى الإخراج الفني، غرفة الفار يسرى الغربي، مع تحية مهدي قاسم. أحلام تعالى وقاتي للقاء.
1: Sport News. Sport News. إذاعة الجمهورية التونسية. ننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الأوسط بمساكن بإمامة الشيخ مرتضى قرع.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، نعيش في هذه الأيام المباركة على وقع هذه العودة المدرسية والجامعية. أكثر من 2 مليون من التلاميذ والطلبة الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة، ومعهم الذين دخلوا حديثا لهذه المدارس. إذن هذا رقم لا يستهان به، رقم فيه عزة وفيه عودة إلى الأصل، ألا وهو العلم ومقام العلم في صلب هذا الدين وفي صلب هذه الأمة. لهذا رأيت إخوة الإيمان أن نتذاكر في هذه الجمعة إن شاء الله حول مسألة العلم ومقامه ومكانته، وحول التعلم وآدابه، وصولا إلى بعض الرسالات التي نوجهها للمتعلم والعالم، وكذلك لأولياء هؤلاء التلاميذ والطلبة. عسى الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بادئ ذي بدء، اعلموا إخوة الإيمان أن طلب العلم إنما هو أصل في ديننا، ولن تجد دينا أو شريعة كشريعة الإسلام اعتنت بهذا العلم أي اعتناء. يقول المولى عز وجل في أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الأمر بالقراءة هو أمر بالعلم. فهذه الأمة إنما كان سبيل علو كعبها وسبيل الخيرية فيها إنما كان انطلاقا من العلم ومن التعلم، حيث يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أمر لا يستهان به، فمن هنا تأتي الرفعة، ومن هنا يأتي سبل الخير. فبالعلم تنال البركة، وبالعلم ينطلق الإنسان إلى أعلى المراتب، وبالعلم يكون للأمم الرقي، ويكون للمجتمعات الرفاهية المنشودة، والمثال الذي يحتذى به في كل خير. نعم إخوة الإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم يحض على هذا العلم ويأمر بالتعلم، فقد ورد في الحديث الذي رواه سيدنا أبي الدرداء، وهو من مرويات الإمام أبي داود والترمذي وكذلك الإمام أحمد، حيث يقول صلى الله عليه وسلم في بيان طلب العلم والحث عليه، يخبرنا بحديث يكتب بماء الذهب، إخوة الإيمان، لما فيه من تلك الخيرية، ولما فيه من التوجيه، ولما فيه من تلك الفضائل. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم فيقول، مخبرا على طلب العلم، فيخبر عن هذا العالم الذي يتعلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يعمل حتى ترضيه بما يعمل. هذا أمر أول. ثم يخبر في بقية الحديث: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويقول أيضا في نفس الحديث صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء.
ويخبر أيضا أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هكذا هو توجيهه صلى الله عليه وسلم، توجيه من لا ينطق عن الهوى. فللعلم إخوة الإيمان أثر على الفرد وأثر على المجتمع. فأثره على الفرد أنه يحول ذاك الإنسان من جاهل بشتى الأمور إلى عالم بأمور تنفعه في دنياه وتنفعه في آخرته. وحينما نتحدث عن العلم إخوة الإيمان ليس المقصود به العلم الشرعي فحسب، وإنما هو مطلق العلم. فمطلق العلم نور، وبالعلم في شتى المجالات يتحول الإنسان من مجرد رقم إلى إنسان فعال ينفع نفسه وينفع المجتمع من بعد. فبتعلم الإنسان العلم يصبح مالكا لزمام أمور نفسه. فكانوا يعني آباءنا وبعض أجدادنا كان بعضهم أميا ولكنه لم يكن جاهلا. فالأمية ليست عيبا وإنما العيب هو الجهل. فالجهل بأمور الدين والجهل بأمور المعاش هذا هو يعني صميم الأمر الذي يخول للإنسان ألا يصل إلى مبتغاه. فتعلم آباؤنا وتعلم أجدادنا الصنائع وتعلموا ما يكفيهم من العلم بالدين بالضرورة، فنقول رحمهم الله وجزاهم الله عنا كل خير. نعم إخوة الإيمان، العلم يحول الإنسان.

0: القرآن المثالي، فأنت حينما تتعلم يعني ينتفي عنك الجهل وتخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم، فالعلم نور إخوة الإيمان، ينور الأبصار وينور العقول وينور الحياة، فبالعلم تنطلق أنت إلى أسمى المراتب وتفهم الأمور التي تشكل على ذهنك. فبالعلم إخوة الإيمان يكون للإنسان سبيل لتعلم الصنائع، وبالعلم يكون للإنسان سبيل لفهم واقعه حتى يتحول إلى إنسان فاه وواع لما يحيط به من أمور، حتى لا يكون الإنسان إمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أثر العلم على الفرد. أما أثره على المجتمعات فحدث ولا حرج. يقول تعالى موجها إيانا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم إخوة الإيمان، فإن كانت أمة عالمة بواقعها مدركة لما يحيط بها نبراسها العلم، فهذه أمة يمكن أن تحقق أمنها ويمكن أن تقي نفسها من شر أعدائها. ولكن إن تسرب الجهل في صفوف الأمة أصبحت سهلة المراس لأعدائها، وأصبح الدخول فيها أسهل ما يكون. لذلك كان العلم عنوان لكل خير، وكان العلم درجة ترتقيها الأمم، ولله المنة والفضل أن بلدنا الكريم هذا يضع الأمر على تعلم العلم وتعلمه، فالكل يعني يسعى جاهدا للتعلم، والكل يسعى جاهدا لبث العلم، فراهنت هذه الأمة وهذا البلد الحبيب على العلم، وهذا هو نعم الرهان. وهذا الأمر الذي لا يختلف فيه اثنين في أن تعلم العلم والاتصال بالعلم والاتصال بسبل العلم إنما هو سبيل النجاة وسبيل الفوز وسبيل الفلاح. نعم إخوة الإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذا الأمر منذ القديم. فانظر إن شئت حينما كانت غزوة بدر، وحينما كان هنالك في الأسر من كفار قريش الكثير، وكان منهم من يجيد الكتابة والقراءة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لمن أراد أن يعتق من الأسر بأن يعلم عشرا من المسلمين من لا يجيد الكتابة والقراءة، فيعلمهم الكتاب والقراءة فيطلق سراحهم لأجل ذاك العلم. انظروا إلى دقة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور. فينبغي بنا إخوة الإيمان وحري بنا أن نراهن على سبل العلم والتعلم، فهذا الزمان هو زمن العلم بامتياز. اليوم مع الذكاء الاصطناعي ومع ما وصلت إليه مخابر البحث من أمور تدل على أن العلم بالأمور وتعلم التقنيات الجديدة إنما هو رهان يضع الأمة في تصنيف، إما أن تصنف من ضمن الأمم التي تسعى إلى أن تنمو، أو من الأمم التي قد بعدت عن طريق الخير. فكان رهان العلم رهانا متميزا، وكان سبيل العلم سبيلا فائقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وعلينا معهم بواسع فضلك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن العلم إنما هو نبراس كل فهم رشيد، فبالعلم يكون التحصين، وبالعلم يكون الخير الوفير. فالعالم إخوة الإيمان فهو الذي يرى طريق الخير ويعلم غثه من سمينه، وهكذا يكون سبيل الخير بالاتصال بالعلم. ولما كان هذا الخير في العلم كان ينبغي لنا أن نوجه كلمات لهذا الثلاثي الذي هو محور تعلم العلم ومحور كل خير. الطرف الأول هو التلميذ أو الطالب، والطرف الثاني هو المعلم الذي يعلم الناس، والطرف الثالث هو الولي الذي يساعد في ذلك كله. فنداؤنا إلى الطرف الأول وهم طلبة العلم والمتعلمين، أن نقول لهم ينبغي لكل من الطلبة أن يخلص طلب العلم لله عز وجل، وأن يسعى في هذا الطلب، وأن يخلص فيه، وأن يجعل سبب الخير من خلال ذاك الإخلاص. فحينما يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هو دعوة إلى الإخلاص ودعوة إلى طلب العلم. باسم ربك أي أن يكون منهاجك وفق منهاج الله عز وجل. أما الرسالة الثانية فهي إلى الأولياء، نقول لأولياء التلاميذ اتقوا الله عز وجل في أبنائكم، فكما سعيتم في أن توفروا لهم المؤونة وتوفر لهم سبل التعلم من لباس وأكل وشرب ولوازم مدرسية وما إلى ذلك من سبل حتى تعلموا أبناءكم، احرصوا كل الحرص على أن تربوا أبناءكم تربية لائقة. فقبل أن توجدوا الأكل والشراب ينبغي أن توجدوا لأبنائكم سبل الأدب وسبل التربية الخالصة وسبل المتعلم الذي يتصف بصفة العلم. فينبغي للآباء وللأمهات أن يراعوا الله عز وجل في أبنائهم، وأن يؤدبوهم ويعلموهم كيف يوقر المعلم، ويوقر حتى آداب الطريق، ويوقر أيضا حتى تلك المدرسة، وأن يحافظوا على منشآتها ويحافظوا على تجهيزاتها. فبمحافظتهم على تلك التجهيزات إنما حافظوا على سبيل العلم وسبيل التعلم. ثم الأمر الثالث، وهي رسالة ثالثة نسوقها بكل لطف لإخواننا ولأبائنا المعلمين والمعلمات، نقول لهم اتقوا الله عز وجل في أبنائنا، واعلموا أنكم على خير كبير وعلى خير عظيم اتصفتم به، لأنكم قد انخرطتم في سبل الخيرية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دلت عليها كل الأحاديث التي وردت في طلب العلم. فالعالم كما ذكرنا إخوة الإيمان هو من ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا، فحري لمن انخرط في سبيل الأنبياء أن يتحلى بخلق الأنبياء. ثم اعلم أيها المعلم، واعلمي أيتها المعلمة، إنما أنتما قدوة لأبنائنا، فينبغي أن تراعي المولى عز وجل وأن تراقب نفسك فيما تتكلم وفيما يصدر منك من أعمال، فأبناؤنا يتعلمون منك أكثر مما يتعلمون من آبائهم. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة سيد ولد آدم سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم علي كلمتي الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين، لا مبدلين ولا مغيرين، ولا عن سبيلك يا ربنا من المطرودين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمشائخنا ولكل من أحسن إلينا ولكل من علمنا خيرا ولكل من طلب منا الدعاء يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالإسلام قائمين، وارحمنا بالإسلام قاعدين، وارحمنا بالإسلام حتى إذا ما عدنا إليك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح لنا الأزواج والذرية وآل علينا وعليهم ألطافك الخفية، ونجنا وإياهم من كل سوء وبلية يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل إخواننا المضطهدين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين، انصرهم على أعدائك أعداء الدين، انصرهم على الصهاينة ومن لف لفهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هيئ لإخواننا سبيل الرشاد والفلاح والنجاة من أيدي الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل إخواننا ولا تكن عليهم، وأقبل بوجهك الكريم عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ولا ترنا فيه مكروها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم طهر بلدنا هذا من الفساد والمفسدين، ومن العبث والعابثين، ومن الاحتكار والمحتكرين، ومن الإغراض والمغرضين، ومن أعداء الدين أجمعين. اللهم واجعل شريعتنا قائمة وأبناءنا علماء، ولا تسلط علينا ظالما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اشف كل مريض وعليل، واشف كل مبتلى وسقيم، اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين. اللهم اغث قلوبنا بحسن التوكل عليك، واجعلنا هداة مهتدين، لا مبدلين ولا مغيرين، ولا عن سبيلك يا ربنا من المطرودين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر.

قبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الأوسط بمساكن بإمامة الشيخ مرتضى قرعه.

0: السلام عليكم. نظم أولياء تلاميذ من صفاقس كانوا أجروا مناظرة للالتحاق بمعاهد الرياضة للسنة الدراسية الجارية ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، طالبوا فيها بالشفافية وأنصاف أبنائهم، مؤكدين أن المناظرة تبدو صورية وطغت عليها الشبهات حسب وصفهم. كشف رئيس غرفة القصابين بصفاقس المنجي كمال بأن الغرفة راسلت وزارة التجارة داعية إياها إلى توريد اللحوم الحمراء المبردة من أجل تعديل الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مقبولة، وذلك بعد أن توقف توريدها منذ قرابة السنة بسبب شبهات فساد. أفاد نائب المجلس المحلي بمعتمدي ترقاب من ولاية سيدي بوزيد عامر كحولي بأن تفعيل مشروع محطة التطهير بالجهة متوقف بسبب إشكال عقاري وتوفير قطعة أرض وعدم توفر رصيد عقاري على ملك البلدية مع اعتراض بعض المواطنين على المواقع المقترحة. في العالم، وصل جيش الاحتلال الصهيوني غاراته على بلدة زوطرة شرقية في قضاء النبطية، كما أفاد بإطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي رصد في المنطقة التي تعمل فيها قوته في جنوب لبنان. يجتمع قادة عسكريون من السعودية وتركيا وباكستان لمناقشة سبل دعم المملكة بموجب اتفاقية دفاع مشترك، وذلك بعد أن حثت أعلى سلطة دينية في السعودية الجنود على الاستعداد للتضحية بأرواحهم في القتال ضد جماعة الحوثي اليمنية. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما
3: إشهار.

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: عشرتنا ما تفاش
3: وحكاياتنا ما تتنسيش
2: على خاطركم.

عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا تفسير سورة النحل ووصلنا إلى الآية 32، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. بعد أن ذكر الله تعالى طعن المشركين في القرآن بقولهم إنه أساطير الأولين، ثم أتبعه بوعيدهم وتهديدهم، ثم أتبع ذلك بالوعد بالثواب لمن صدق به، بعد ذلك أورد الشبهة الثانية لمنكري النبوة التي تؤكد إصرارهم على الكفر وتماديهم في الباطل وعزوفهم عن الحق، فقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ أي ينتظر المشركون أن تأتيهم الملائكة تقبض أرواحهم ليؤمنوا، وعندها يكون الأوان قد فات؟ أم هل ينتظرون أن يأتي أمر الله بالعذاب في الدنيا كما فعل بأسلافهم من الكفار، فيرسل عليهم الصواعق أو يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ليصدقوا بالوعيد، أو أن يأتي أمر الله بيوم القيامة وما يعاينونه فيه من الأهوال؟ فهم لا ينزجرون عن الكفر إلا بمثل هذه الأمور، وهذا تهديد لهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا. وقد ذكر تعالى أنهم ليسوا بأول من كذب الرسل، فقال: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي وكذلك تمادى الذين من قبلهم من المشركين في شركهم حتى حل بهم العذاب وأهلكوا جميعا. والمقصود تحذيرهم من تأخير إيمانهم وحثهم على الإيمان بالله ورسوله والرجوع إلى الحق قبل أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم من السالفين المكذبين لرسلهم. ثم ذكر تعالى أن ما يصيبهم جزاء لما كسبت أيديهم، فقال: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما أصروا على الكفر

أتاهم أمر الله وما ظلمهم الله بتعذيبهم وأهلاكهم كما فعل بأسلافهم، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك وتكذيب الرسل، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ما فعلوا، وأحاط بهم عذابه الأليم جزاء ما كانوا يسخرون من الرسل حين توعدوهم بعقابه، فأهلكهم الله وخسروا دنياهم وآخرتهم. فيقال لهم يوم القيامة كما ورد في سورة الطور: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم أورد الله الشبهة الثالثة لمنكري النبوة بعد إيراد الشبهتين المتقدمتين، فقال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي وقال المشركون بالله عبدة الأصنام والأوثان مبررين شركهم محتجين بالقدر، قالوا: ما نعبد هذه الأصنام إلا بمشيئة الله، فلو شاء الله ما عبدناهم نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا شيئا لم يحرمه، ولو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما تركنا على ما نحن عليه، فما يقوله الرسل هو من عندهم لا من عند الله. وهذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة الأنعام في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. وقد رد الله عليهم شبهتهم بقوله: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي وهذه الشبهة أو هذا الادعاء ليس جديدا على المشركين، فمثل ذلك الفعل الشنيع فعل الذين من قبلهم من الأمم، ومثل قولهم: قال المشركون ممن قبلهم وكذبوا الرسل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن هؤلاء سلكوا سبيل أسلافهم في تكذيب الرسل واتباع الضلال. ثم بين الله خطأهم فيما يقولون ويفعلون فقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ما على الرسل إلا تبليغ رسالات ربهم وإيضاح طريق الحق، وليس من وظيفتهم إجبار الناس على الإيمان. وليس الأمر كما يزعمون من أن الله لم ينكر عليهم ما فعلوا، ولو كان كارها له لأنكره عليهم، ليس الأمر كذلك، بل إنه أنكر الله عليهم شركهم أشد الإنكار ونهاهم عنه أشد النهي، وأرسل في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي ولقد أرسلنا في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم رسولا، فلم يترك الله أمة دون أن يرسل إليها هاديا يأمر بعبادته وينهاهم عن الضلال والشرك والطاغوت. وتلك سنته تعالى في خلقه، إرسال الرسل إليهم وأمرهم بعبادة الله ونهيهم عن عبادة الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من الأوثان والأصنام والكواكب والشيطان وغيرها. فلقد أرسل الله في كل أمة رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح، وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض
إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت دعوته عامة في المشارق والمغارب. قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. منهم من هداه الله ووفقه فآمن وامتثل ففاز ونجا، ومنهم من أعرض وتنكر فثبتت عليه الضلالة في علم الله فلم يوفقه وعاقبه وأنزل به شديد بأسه لإصراره على الكفر والعصيان. وكل من الفريقين اختار لنفسه طريقة، والله لا يجبر أحدا على الهداية أو الضلالة، وإنما يختار الإنسان لنفسه ما يريد. وعلم الله واسع محيط بكل شيء، علم من كل فريق ما سيختار، فكان قضاؤه السابق مطابقا لما سيحدث. فسنة الله مع العباد أنه يأمر الكل بالإيمان وينهاهم عن الكفر، ثم حسب ما يعلم من اختيار العبد وتوجهه يخلق الإيمان في البعض والكفر في البعض. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سافروا في الأرض وتأملوا في آثار أولئك المكذبين من الأمم السابقة كعاد وثمود، لتعرفوا عاقبتهم وكيف أهلكهم الله بذنوبهم. قال تعالى في سورة محمد: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. انظروا لعلكم تعتبرون بما حل بهم، ولتتأكدوا بالدلائل المحسوسة أن وعيد الله حق، حيث لم تقتنعوا بالأدلة العقلية.

0: ثم خاطب سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحزنه ما يراه من جحود قومه وشديد إعراضهم ومبالغتهم في عنادهم مع حرصه عليهم حتى يؤمنوا، وكان يخشى عليهم العذاب، فبين له أن الأمر بيد الله وليس للرسول من الأمر شيء، فقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، أي إن تحرص يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تحرص على هداية قومك فلا ينفعهم حرصك إذا اختاروا الضلال فأضلهم الله، كما قال سبحانه في سورة المائدة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن من اختار الضلالة فالله سبحانه لا يخلق فيه الهداية قسرا وجبرا. وما لهم من ناصرين، أي ولا يجد الضالون من ينجيهم من عذاب الله وينقذهم من عقابه الذي استحقوه على ضلالهم وكفرهم. ثم ذكر تعالى الشبهة الرابعة للمشركين وهي إنكار البعث، فقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قالوا: إنما نحتاج إلى الأنبياء لو كان لنا عودة إلى حياة جديدة بعد الموت فيها ثواب وعقاب، ولكن العودة إلى حياة أخرى غير ممكنة ولا معقولة، ذلك أن الجسم إذا تفتتت وتفرقت أجزاؤه لا يمكن أن يعود ليحاسب ويعاقب، وبالتالي فإنه إذا لم تكن للإنسان عودة وكان الاعتقاد بالبعث والحشر والنشر باطلا يكون القول بالنبوة باطلا. هكذا قالوا، وقد أقسموا على ذلك مؤكدين القسم، واجتهدوا في تأكيده غاية الاجتهاد، وأغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت. والملاحظ أنهم لما أرادوا تأكيد قسمهم أقسموا بالله وهم مشركون به، لأن فطرتهم عند القسم تغلبت عليهم وأثر فيهم تحمسهم، فظهر إيمانهم الفطري بالله وحده. وقد رد الله عليهم وكذبهم بقوله: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي بلى سيكون ذلك، سيبعث الله كل إنسان بعد مماته، وقد وعد بذلك وعدا حقا لا بد منه، ولكن أكثر الناس لجهلهم بصفات كماله تعالى من علم وقدرة وحكمة ونحوها لا يعلمون أن وعد الله لا بد أن يقع، وأنه سيبعثهم بعد مماتهم يوم القيامة أحياء، وليس لقدرته دافع ولا مانع، ولا يعلمون خطورة إنكار البعث والتكذيب بالحساب. ثم ذكر سبحانه الحكمة من البعث فقال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي بل يبعثهم ليبين لهم الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وغيره، وفيما جاء به الرسل وخالفتهم فيه أممهم، وليقيم العدل المطلق فيما كان بينهم من اختلافات وحقوق، ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويأخذ الحق من المظلوم ليرده لصاحبه. وفي هذا اليوم يظهر صدق الرسل فيما كانوا يبلغون به الناس، ويظهر حينئذ جهل المكذبين به، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي وليعلم الكافرون الذين أنكروا البعث والجزاء أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقوالهم إنه لا يبعث من يموت، وسيدعون إلى نار جهنم دعا. وتقول لهم زبانية جهنم كما ورد في سورة الطور: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أخبر سبحانه عن كامل قدرته وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي إذا أردنا إيجاد شيء غير موجود أوجدناه دون عناء ولا بطء، كما قال سبحانه في سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال في سورة لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه

إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه

0: فيكون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجاوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليانة، المحرس والشفار، أرى أرى، صفاقس في المنار.
1: طريق آمن،
2: طريق آمن.

0: طريق آمن.
1: طريق آمن.
2: مساعتين ونص على موجات إذاعة سفاقس. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. طريق آمن للجميع وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم التوحد للأربعة، توصلوا صوتكم في طريق آمن، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعمل الطريق. يا ربي سيسر رواحكم، سعد رواحكم، وإن شاء الله السلامة للجميع. يحضر معنا اليوم سلطفي غربيل. سلطفي مساء الخير، أهلا وسهلا.
3: مساء الفل، مساء ياسمين، ليك ولكل فريق العامل معنا مساء اليوم، ولكل مستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس. الطريق السلام إن شاء الله للجميع.
2: إن شاء الله. هاي سيدي الفريق العامل معانا اليوم العشية، معانا أنور بوجلبان على الكونسوليت، منعم جمل في الإخراج المرئي، تحية الزملاء في الستوندار، سماح رنان كما العادة من وراء الميكرو. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوي سلطفي مش نمشيو للمرصد الوطني لسلامة المرور، باش ناخذوا آخر الإحصائيات متاع جمعة كاملة تقريبا من نهار 14 سبتمبر حتى 20 سبتمبر حول حوادث المرور. بالطبيعة أهم الأسباب ربما، وبالطبيعة كيفاش نتفاداو الحوادث هذه. ومن بعد شويه من الثلاثه نتلقى ان شاء الله البرنامج نتاعنا بصبغه اخرى. نستقبل تليفونات على 70 64 280، وتوصلوا صوتكم في كل ما يخص السلامه المروريه. احنا سيروت في الحقيقه حابين على موضوع مهم جدا، الاكتظاظ المروري في مدينه سواقس اللي تقريبا لحد الان ما لقينا له ما فماش حل وما ريناش معناها. بخلاف ذلك فما حتى نقولوا احنا مبادره باش نلقاو الحلول،
3: ولا أفاق.
2: هذا هو الموجود، هذا هو الواقع.
3: أي.
2: على كل احنا نستناو مكالمه المستمعين، تدخل نتاعهم، ربما اراهم الاراء نتاعهم في كل مره نطرحوا الموضوع، وان شاء الله نلقاو الاذان الصاغيه سيلوتفي بالحق باش نوصلوا صوتنا. لكن كيف اهم حاجه هي الحلول، هذا هو بعد شويه مع اصدقائنا المستمعين. 70 64 280، مرحبا بكم الكل.

0: مرحبا بكم من جديد في طريق آمن. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. نمشيو مباشرة معنا على الخط الهاتفي سيام نبيا الشتي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. سيام مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير سماح، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة صفاقس وكل عاملين بإذاعة صفاقس.
0: يعيشك سيام، شكرا لك، تحية من خلال كل عاملين بالمرصد. يحضر معايا سي لطفي غربال، سلام عليك.
2: مرحبا سيام.
1: مرحبا يا سي لطفي، شنحوالك؟
2: يا ربي يبارك فيك. الحمد لله.
0: يعيشك، شكرا سيام. اذا سيام باش نبداو معاك احصائيات من 14 سبتمبر حتى 20 سبتمبر، تفضل كلمه ليك.
1: الاحصائيات من يوم الاثنين 14 سبتمبر الى 20 سبتمبر الى يوم الاحد 20 سبتمبر 2026 بولايه صفاقس، سجلنا 7 حوادث، 4 قتلى الله يرحمهم، و4 جرحى ان شاء الله ربي يخفف عليهم وان شاء الله ربي يشفيهم.
0: امين.
1: السبع حوادث دي منها 3 حوادث قاتله. حادث تم تسجيله يوم 14 يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 بالسياره بطريق السياره رقم 1 مستوى الكيلومتر 218 مستوى معتمديه المحرص. يتمثل الحادث في انقلاب سياره بسبب الإفراط في السرعة. الحصيل الحادث أسفر عن قتيل الله يرحمه. الحقيقة الإفراط في السرعة معناها نجم نلقاوه ياسر في طرقات السيارة، وخاصة خاصة أنه بعد معناها عقارب المحطة محطة استراحة عقارب معاش نجم نلقاوه حتى محطة استراحة. والتعب والإرهاق نجم يخلي السائق معناها يفرط في السرعة. احنا ننصح معناها مستعمل الطريق باش يأخذ قسط من الراحة باش يتجنبوا الإفراط في السرعة، خاصة في مع السخانة وكل شيء معناها الإنسان يولي ما ينجمش يتحكم في روحه ويفرط في السرعة. كذلك الحادث الثاني يوم 15 نهار 3-15 سبتمبر 26 الوطنية رقم 1 كيلومتر 299 على مستوى معتمدية عقارب. تمثل الحادث في انقلاب سيارة لوحدها بسبب انفلاق عجلة، وأسفر الحادث عن قتيل. هوني معناها ننصح معناها مستعمل الطريق إلى دائما تفقد معناها العربات نتاعهم، تفقد حالة العجلات معناها إذا كان ناقصة ضغط يزيدها، وإذا كان زايدة ينقص لها باش نتجنب الانفلاق نتاع الإطارات. كذلك تفقد المحرك الزيوت، تفقد السوي جلاس، تفقد الأضواء، معناها ما نهملوش الحكاية هذه. ماهوش أي واحد مش يمشي معناها في رحلة مش يصب ليسونس ويتوكل على الله.
0: صحيح.
1: لا، يتوكل على الله والاتخاذ زاد بالأسباب. بالأسباب ويلزم معناها فقط العربة نتاعك. كذلك سجلنا الحادث القاتل الثالث يوم الثلاثاء كذلك نهار 15 سبتمبر بسفاقس المدينة على مستوى حزام بورقيبة. تمثل الحادث بسيارة بدراجة نارية والسبب اختراق الضوء الأحمر على الساعة 11 نتاع الليل. أسفر الحادث عن مقتل سائق الدراجة النارية والمرافق نتاعو زوج قتلى الله يرحمهم. والسبب معناها هو اختراق الضوء الأحمر. رحنا زادهوني ملاحظة أن خلال الفترة الليلية العديد من مستعمل الطريق والسواق سواء كانوا سواق دراجة نارية ولا عربات أخرى ما عادش يحترموا معناها العلامة الحمراء وإلا إشارة قف وإلا علامة الأولوية في الفترة الليلية على خاطر تقل الحركة
0: وتقل. وغادي وين يزيد الخطر السيام.
1: صحيح. وغادي فين فما الخطر. وهنا شوفنا المثال هذا اللي صار الله يرحمهم ونعمهم. معناها الله أعلم شكون السبب في الحادث. نجم يكون السيارة هي اللي اخترق الضوء الأحمر، ونجم يكون زاد الدراجي هو اللي اخترق الضوء الأحمر. معناها يلزمنا نحترموا الإشارات هذه في الفترات الليلية.
0: أكيد.
1: ما تقولش فارغة.
0: صحيح.
1: دائما نحترموا الإشارات المرور ليلا نهارا، فما ازدحام ما فماش، يلزمنا ديما نحترموا إشارات المرور.
0: أكيد أكيد. نعم نعم. به يعطيك صحة سيام. دونك هذوما حوصلة للأسف معناها الحوادث القاتلة اللي صاروا في مدينة صفاقس. 7 حوادث خلال أو من نهار 14 حتى لنهار 20 أسبوع. دونك 4 قتلة 4 جرحى للأسف الشديد. هذه الحصيلة وأسفوار فماشي شكون معناها ربما ما وقعش التبليغ عليه ولا ما متفطنالوش ولا حاجة. دونك سيام نعم نعم تفضل.
1: نعم هي الإحصائيات هذه راهي إحصائيات حينية ماهيش معناها النهائية، تنجم تجينا معناها من بعد محاضر أخرى متخلفة وإلا
0: صحيح.
1: وإلا
0: نعم.
1: إشعارات أخرى.
0: فوالا فوالا بي سيم نمشيو معاك الموضوع ثاني بعد شويه سي لطفي نعطيك الكلمه للتعليق بطبيعه مش نمشيو الموضوع مهم جدا واللي هو احنا باش ناخذ معاك لمحاله هكا لمحه على الموضوع لكن باش نتناولوها اكيد في الحصص القادمه باكثر دونك دقه حول الشاحنات الثقيله. سيم تفضل كلمه ليك.
1: خلال الفتره معناها اول حاجه باش نبدا بالاحصائيات. خلال الفتره الممتده من اول السنه الى 23 سبتمبر 2020 سجلنا 14 حادث للشاحنات الثقيله خلفه 7 قتلى و18 جريح. معناها رغم النتيجه الثقيله ولكن الحقيقه ثم انخفاض معناها في مستوى عدد حوادث الشاحنات الثقيله في ولايه صفاقس بنسبه 33% انخفاض وذلك حتى في القتلى بنسبه 30% وفي الجرحى بنسبه 45%.
0: هذوما الحوادث القاتله سامحني سيما بالشاحنات الثقيله على مستوى ولايه صفاقس
1: ولايه شيخ صحيح القابلة
0: عاود تقول لي قديش متاع شاحنات على الشاحنات
1: 14 حادث
0: 14
1: شاكوا فهم شاحنات ثقيلة
0: أي
1: أسفر الحوادث ذي عن 7 قتلى و18 جريح منذ بداية السنة.
0: نعم.
1: كما نعرف حوادث الشاحنات الخطيرة حوادث الشاحنات الثقيلة هي الأكثر خطورة معناها نسبة الخطورة متاعها 50 قتيل لكل 100 حادث. معناها صار حوادث تقريبا قاتلة ديما معناها الطرف الثاني مش يكون هو الطرف الأضعف معناها قدام ثقل وحجم الشاحنة ثقيلة نقاو أن الشاحنة ثقيلة مثلا زاد ارتكب معناها صار حوادث ازدادام بينها وبين الدراجة النارية بنسبة 29%.
0: نعم.
1: وهذه داخل مواطن العمران معناها الشاحنة الثقيلة الحقيقة تنجم ترتكب حوادث مع برشا مستعملي الطريقة لهما الأكثر هشاشة ولهما الحجم نتاعهم صغير كما المترجين كما سواق الدراجات النارية خاصة الأسباب أولا لصغر حجم الدراجات النارية وعدم تمكن سائقي الشاحنات الثقيلة من رؤيتهم بسبب اتساع الزاوية العمياء اللي هي ليزونغ المور من جمع الشوفور. كذلك ثم برشا سواق درجات النارية يحاولوا باش الخطر في الاكتظاظ بالشاحنة الثقيلة معناها تولي تمشي ببطء وتتسبب في ديبوشون وفي ازدحام مروري.
0: نعم.
1: وليو فما برشا مستعملي الطريق منهم سواق خاصة سواق درجات النارية يعمدوا إلى المجاوزة
0: والجهات
1: الكل خاصة على اليمين وبالتالي هوني فما البياج على خطر تنجم الشاحنة الثقيلة في كل قيادة ذكية تنحاز إلى اليمين وإلا تحب مثلا تغير
0: ما تراهوش
1: ما تشوفوش ولي يصير الحادث القاتل. كذلك فما برشا كذلك سواق درجة نارية يعمدوا إلى المجاوزة داخل المفترقات الدورانية.
0: نعم.
1: الحادث مثل فما حادث معناها صار في ولاية صفاقس في لا الله محمد رسول الله نسيت المفترق سامحني لكن فما حادث صار أن حاول السائق درجة نارية أنه يتجاوز الشاحنة الثقيلة في وسط المفترق الدوراني.
0: لما
1: نعرفه أن الشاحنة الثقيلة كي تجي مش الدور معناها تخلي ياسر تأخذ ياسر إسباس في الدوران
0: أكيد
1: بتاعها.
0: أكيد نعم.
1: وتظهر كأني معناها فما فجوة نجم تتعدى منها لكن الفجوة الذكية هي عبارة على فخ قاتل
0: هي اللونج المور بالنسبة للمعنى سائق شاحنة. نعم.
1: أول حاجة ما يشوفوش وثاني حاجة يرجع على غفلة الخطو كيف يجيب يدور
0: صحيح.
1: يرجع على غفلة وبالتالي البياج معناها السائق الدراجة النارية مع الإيلو سنترال هذا كان متاع المفترق ويصير الحادث القاتل ولا هو معناها فخ يقع فيه العديد والعديد من سواق الدراجات النارية. كذلك خارج مواطن العمران الحوادث معناها متاع الشاحنات الثقيلة تكون سبب متاعها دائما معناها برشا معناها السياقة في حال تعب الخاطر فما برشا سواق متاع الشاحنة الثقيلة ما همش قادرين يطبقوا في مقتضيات الأمر عدد 145 لسنة 2000. بالفصل الثاني اللي هو يقول لك يلزم كل سائق شاحنة ثقيلة يلزم يشتغل في 24 ساعة معناها يسوق في 24 ساعة 9 سوايع فقط يلزمش يفوتهم وكذلك يلزموا 9 سوايع ذكية يقسمهم على حصتين على الأقل.
0: نعم.
1: طول الحصة معناها ما يفوتش الأربع سوايع ونصف مع راحة ما بيناتهم 45 دقيقة ونجم زيد هاك الراحة الذكية يأخذها على عدة مراحل معناها نجم زيد يقسم على لا تقل فترتك الراحة الذكية على 4 ساعة 15 دقيقة. كذلك فما حوادث خارج مطلع عمران انت عشان تقيق اللي هي حوادث المداهمة خاصة في الفلاترات الليلية فما برشا شاحنات ثقيلة للأسف المقطوره نتاعهم تلقاها الاضواء نتاعها معناها معقبه مما يصير الليل فما حوادث نتاع مداهمة من الخلف أو بسبب الإفراط في السرعة من طرف السيارات الأخرى مثلا في طريق السيارة فارسومبل ثم برشة سيارات ما نتعمد لأن لازم اليسار نتاعها وتفرط في السرعة نجم توصل حتى 200 كيلومتر في الساعة وينجم معناها يلقى فما شحنة ثقيلة ساعات شحنات ثقيلة يقوموا بعملية المجاوزة يلقى فما عربات بطيئة كيف تصير لك العملية المجاوزة وقتها يصير الكارثة إذا كان معناها يصادف معناها وجودك السيارة المفرطة في السرعة مع المجاوزة الممنوعة مع المجاوزة مش مجاوزة ممنوعة مجاوزة عملية المجاوزة اللي تقوم بها الشحنة الثقيلة
0: واضح
1: هوني معناها الحقيقة احنا ننصح معناها السواق معناها الشحنة الثقيلة انهم يعتنيوا بالعربات نتاعهم يلزم الاضواء نتاعهم تكون يتاكدوا انها تشتغل كذلك يلزم استعمال اطارات مطاطية التي هي تكون جديدة خاصة ان الكمولة نتاعهم مش تكون رزينة كذلك عدم دخول مناطق العمران والمدن هذه خاصة في أوقات الذروة نحاول نبتعد على أوقات الذروة كي كان نجم نتسب في اكتظاظ مروري وبالتالي فما سواق مش تولي على أعصابها ومش تولي فما مخالفات مرورية إلا من شأنها تنجم تؤدي إلى حوادث طرقات.
0: نعم يعطيك صحة سيمن شكرا لك سيمن عيشك وإلى اللقاء
1: شكرا
0: إلى اللقاء أيس لطفي باش نخليك تعلق على الإحصائيات أول حاجة اللي ذكرها لنا سيامن والموضوع الثاني هذيك باش نرجع له إن شاء الله في حصة وحده معناه تفضل أيس لطفي
2: شكرا قبل كل شيء أنا ماذا بيا من خلالك أنت ومن خلال برنامج طريق آمن نحب نتوجه بالشكر إلى بعض الأشخاص
0: نعم
2: اللي صراحة تعاونوا تعاون كبير سواء كان مع إذاعة صفاقس من خلال برامج السلامة المرورية
0: نعم
2: وإلا مع المجتمع المدني ونخص بالذكر العقيد يوسف نصيري
0: نعم
2: الذي أحيل منذ معناها أسابيع قليلة على شرف المهنة واللي هو كان يمثل حرس المرور في اللجنة الجهوية للسلامة المرورية
0: نعم
2: كان متعاونا جدا والحقيقة متميز من حيث الحماسة متاعه في الدفاع على سلامة المرور وخاصة معناها فضح الإخلالات اللي كانت موجودة على واللي موجودة ديما على الطرقات كان ديما متحمس وربي إن شاء الله يشده بالصحة
0: نعم
2: إن شاء الله بطول عمره كيف كيف سيمونير معمري كان رئيس فرقة حرس المرور في صفاقس
0: نعم
2: وأحيل على شرف المهنة ربي يطول عمره ويشده بالصحة واليوم الصباح بركة كنت في حديث مع النقيب أحمد البناني اللي عوضوا على رأس فرقة حرس المرور واللي كيف كيف معناها أكد لي أنه الفرقة ديما مش تكون متعاونة
0: نعم
2: سواء مع إذاعة صفاقس ولا مع المجتمع المدني في بما فيه المصلحة العامة إن شاء الله المرورية
0: نعم إن شاء الله
2: كيف كيف تحية شكر لسي محمد خليف كيف كيف الإدارة الجهوية للتجهيز واللي
0: نعم
2: أحيل على شرف المهنة سي محمد خليف
0: إن شاء الله بطول عمره
2: كان الحقيقة تعاون معنا برشا
0: تعاون جدا سي محمد نعم
2: وقمنا بعديد الحملات التحسيسية الميدانية سواء كان مع الإذاعة ومع جمعية تونس السلامة المرورية ربي يبارك فيهم
0: يتصحى يسلط في على اللفتة الكريمة بالحق معناها اللي خدموا معنا يستحقوا التكريم هذا وشكرا للناس الكل وشي ما يدوم يسلط فيها
2: أي
0: إن شاء الله المسؤولين اللي صحيح هيك اللي يقعد أيوة بخصوص الأحصائيات
2: سيامن تدخل والحقيقة هما صحيح هذاك واقعنا واقع مرير سبعة حوادث أنتيو أربعة قتلى راهو شيء كبير راهو معناها درجة خطورة حوادث المرور في صفاقس درجة عالية جدا سبعة حوادث أربعة قتلى راهو برشا الأسباب تعرض البعض منها كما الحادث الليلي
0: الانفلاق العجلة والاختراق الضوء الأحمر
2: هنا نحب نشير أنه مهما كانت وضعية الضوء سواء كان أحمر وإلا أخضر راهو المرور حتى وإن كان الأخضر راهو لا سينيفيكاسيون تاعه في القانون
0: نعم
2: أمر بحذر راهو يلزم تفهم الناس أنه الضوء الأخضر مش معناها نمر
0: والله
2: لا يلزم نمر ومعها كلمة بحذر.
0: نعم صحيح.
2: لأنه الأخطاء البشرية
0: واردة أكيد.
2: وبالتالي يلزم الإنسان يرد باله وينتبه، حتى وإن كان عندك الضوء الأخضر ما فيها بس تخفض من السرعة وتنتبه يسار ويمين
0: صحيح.
2: لما عسى أن يحدث وشفت النتيجة جوز معناها توفوا على درجة نارية الله يرحمهم. وهذا يزيد دليل آخر على أنه ما زلنا نعانيه في نقص الكفاءة القانونية لسواق درجات نارية. مع الأسف لحد الآن ما وصلناش أنه نفرض وجوبية في القانون، وجوبية موجودة لكن على أرض الواقع وجوبية الحصول على رخصة سياقة صنف ألف ألف للدرجات النارية المتوسطة والصغيرة. مع الأسف لليوم ناس تسوق في درجات نارية ما زالت لا تشري لصغيراتها لا الكاسك، وإلا ما عندوش الكفاءة اللازمة. برشا ناس يقولوا لي شريت الولدي موتور، نقولوا شريت شي كاسك معاه شريت علمتوش قانون الطرقات. لا والله يا أخي راهو حياة ولدك مرتبطة مش حتى هو اللي يقوم بالخطأ، راهو نعم. الآخر يجم يقوم بالخطأ. وبالتالي هالأشياء هذه راهو يلزم نتلفتوا لها احنا كأولياء، وديما نقول الأولياء راهو مسؤوليتهم كبيرة. الشاحنة اللي عملت حادث المرور، راهو الشاحنة اللي عملت حادث المرور راهو برشا سواق
0: نعم.
2: وللأسف يتغضوا على الزوايا الميتة هذه الزونغل مور هذه
0: نعم.
2: وشفنا كيفاش نتذكروا حادث المرور قدام بلدية صفاقس اللي اقتل الفنان هذاك نعم. الله يرحمه وكيف كيف الحوادث هذه راهي ديما موجودة. علاش؟ لأنه ما زالت في منظومة رخصة السياقة التونسية أنه بعد ما تأخذ رخصة السياقة صنف ثقيل سواء حمل معناه نقل أشخاص ولا نقل البضائع مباشرة يجم يشتغل، وهذا يراه خطأ كبير موجود.
0: نعم
2: تلافاتوا برشا دول أشقائنا في الجزائر في المغرب في مصر في الدول الأوروبية، راهو بعد ما تأخذ رخصة السياقة من الأصناف الثقيلة راهو ثم تكوين تكميلي لهالسواق هذي، لأنه نعم. صبغت المهام اللي مش
0: العربة مش كما العربة العادية
2: عادية. نعم. راهو مش تهز بضايع، راهو مش تهز أشخاص، مش تهز أرواح. وبالتالي راهو يلزم يكون عندك تكوين تكميلي. حبذا لو أن وزارة النقل تفهم أنه راهو يلزم فرض التكوين التكميلي هذايا،
0: صحيح مش مجرد تعطيه الرخصة وتسيبه معناها. ولا
2: بالضبط
0: ولا.
2: سي يمن كيف عرج على الأمر 145
0: نعم.
2: سنة 2000 في جانفي 2000 واللي هو يتعلق بالأوقات القصوى اللي معناه يمكنها سائق الشاحنة أنه يسوقها، واللي هي 9 ساعات صحيح ويلزم تكون مقسومة على 4.5 بيناتهم ساعة غير ربع ويقسمها. هذا يشكون يعرفه؟ هذا يعرفه حسب مجال الطرقات يلزم تجهيز العربات هذه بآلة
0: المراقبة. نعم تراقب السائق متاعك. نعم.
2: اليوم الآلة هذه في أغلب الحالات ولات يا أما معطبة وما يصلحوهاش وإلا يعطبوها بالعاني باش ما تكون الشاهد على
0: مراقب.
2: العمل
0: نعم.
2: لأنه مع الأسف ثم أصحاب عمل اللي يجبروا السواق على تجاوز وشفنا
0: نعم.
2: توعامين تقريبا حادث المرور في قفصة كيفاش شاحنة متاع كاريير ولها راقد ودخل في الحافلة متاع القوافل
0: نعم.
2: معناها باش نشوفوا أنه راهو هذا أمر هام
0: نعم.
2: وفي الدول الأوروبية تلفاو الشيء هذا ما عادش هالآلة هذية اللي موجودة بالاستيلي هكا بالطريقة القديمة ميكانيك اليوم ولات ديجيتال معناها كالراديون الصغير وتحط فيه الكارتة متاعك اللي هي كما كارتة متاع البنكة بتقمانية واللي تعطي المعلومات ولا يمكن التلاعب بها. يلزم زادة كيف نحين وشفت قديش مجال الطرقات متاعنا تجاوزها الزمن
0: نعم.
2: ويلزمها برشا تحيين. هذا هما أكثر من الملاحظات
0: نعم.
2: اللي موجودة فقط بالنسبة للطرقات. سيارة ماذا بينا إن شاء الله إذا أمكن نتواصل معهم
0: إن شاء الله
2: في موضوع المحطات الاستراحة. مش معقول
0: نعم.
2: بعد محطة عقارب حتى تقريبا رأس جدير مثلا حتى محطة مش معقول.
0: نعم يعطيك صحة سي لطفي، شكرا ليك، بقاو معنا ما تغيروش الموجة. أخبار ما 3 نرجو بعدها معكم في طريق آمن.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. نظم أولياء تلاميذ من صفاقس أجروا مناظرة للالتحاق بمعهد الرياضة للسنة الدراسية الحالية ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، طلبوا خلالها بالشفافية وبإنصاف أبنائهم، مؤكدين أن المناظرة تبدو سورية وطغت عليها الشبهات حسب وصفهم. كشف رئيس غرفة القصابين بصفاقس المنجي كمال بأن الغرفة راسلت وزارة التجارة داعية إياها إلى توريد اللحوم الحمراء المبردة لتعديل الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مقبولة في السوق، وذلك بعد أن توقف توريدها منذ قرابة السنة بسبب شبهات فساد. ينقطع التيار الكهربائي غدا بصفاقس من 7 صباحا حتى 3 بعد الزوال، وذلك بتقسيم أنس بحي الأنس بسبب أشغال. أكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي اليوم توفر نحو 7,000 طن من الأرز السائب، يجري العمل حاليا على تعليبها قبل ضخها في الأسواق لتفادي النقص المسجل، كما سيتم ضخ أكثر من 100 طن يوميا في الأسواق بداية من الأسبوع القادم، علاوة على ضخ 3,000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. في العالم، توغلت قوى صهيونية صباح اليوم في بلدة كفر شوبة جنوب لبنان وطوقت إحدى المزارع وأطلقت النار في محيطها، كما أغارت مسيرة تابعة للاحتلال على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة في جنوب لبنان. يجتمع قادة عسكريون من السعودية وتركيا وباكستان لمناقشة سبل دعم المملكة بموجب اتفاقية دفاع مشترك خاصة بعد الحرب مع الحوثيين. وأعلنت في ذات السياق قوة درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي اليوم السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر في محافظة لحج جنوب اليمن. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: طريق آمن.
4: طريق آمن.

0: مرحبا بكم جديد في طريق آمن، وإن شاء الله السلامة للجميع. السي لطفي أهلا وسهلا بك من جديد.
1: شكرا سماح ليك ولكل مستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس خاصة طريق سلامة. إن شاء الله
0: إن شاء الله طريق سلامة للجميع. ذكركم 70-64-280 وسامة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كيف العادة توصلوا كل إشكالياتكم اللي تخص السلامة المرورية؟ سي لطفي وإحنا نحكيو في موضوع مهم جدا، موضوع هو قديم جديد وديما نحكيو فيه وكل نهار نحكيو فيه وباقي مارينا حتى حل حد الآن، اللي هو الاكتظاظ المروري في جهة صفاقس، اللي هي بالحق معناها العادة. فما نقول وإحنا فما هيك اللي زور بوانت توا سي كلها معناها أوقات ذروة، ما عادش نجم تمشي في الطريق بالحق معناها. والمشكلة وين سي لطفي؟ مارينا حتى حل قاعد يتقدم، فما حتى مبادرة معناها قاعدين يقترحوا فيها، هذاك هو الوضع. شنو آخرتها يا سي لطفي؟
1: والله الإشكال ديما قائم الذات، باعتبار أنه ثم تهميش للمسألة من طرف السلطة اللي لاهية من المفروض تكون لاهية بالمسألة هذه، لأنه راهو الاكتظاظات طبيعية في كل مدينة فيها برشا سكان، نظرا لأنه العامل متاع النمو الديمغرافي في كل البلاد
0: أكيد نعم،
1: وتكاثر عدد السيارات والاحتياجات
0: السيريات على بعضهم توسيع
1: والاحتياجات نعم. بتاع الناس للتنقل الدائم والمستمر. لكن الإشكال وين؟ الإشكال هو أنه يلزم ننظم الشيء هذايا باش باستراتيجية بوضع مخططات لتنظيم حركة الجولان،
0: ونتطوروا مع التطور هذا اللي قاعد صاير.
1: المخططات هذه اسمها مثال مروري للمدينة.
0: نعم،
1: احنا في صفاقس ما عندناش، او بالاحرى عندنا مثال مروري تجاوزه الزمن، لانه تعمل وقعت صياغته على معطيات صفاقس سنة 2002
0: مثلا. فوالا
1: لا 2002 هيك 2002 هو التاريخ.
0: اي هي معناها في 2002
1: حتى لليوم تم 24 سنة تبدلت،
0: فمش تحين
1: ما فمش تحين وقت اللي ما تمش تحيين معناها مش تدخل بعضها
0: أكيد.
1: ومن أهم المكونات متاع الأمثلة المرورية هي تنظيم الوقوف.
0: نعم
1: الوقوف. احنا في صفاقس عندنا مدينة شعاعية فيها طرقات تبدأ من طريق جابس وتتعدى على العين ولا فران وقرمدة وتنيور إلى آخره حتى لين توصل سيدي منصور.
0: نعم
1: هذم كلهم يصبوا في المركز، لأنه المركز فيه الإدارات وفيه المنشآت العمومية والخاصة اللي يحتاجها المواطن يوميا.
0: احنا نقولوا تخطيط نصف شعاعي بالنسبة لجهة صفاقس، مدينة صفاقس معناها.
1: فالإدارات هذه اللي يحتاجها المواطن اليوم وقت اللي يمشي باش يوقف السيارة متاعه باش يقضي حاجة من الحاجات في الإدارات هذه ما يلقاش وين يقف. علاش؟ لأنه الناس اللي تخدم في باب حر واللي تخدم في صفاقس الجديدة واللي تخدم في باب جبلي يحتلوا المكان بداية من 7:30 7:15 بتاع الصباح
0: حتى يكمل
1: وتقعد الكهرباء حتى نصف النهار ماضي ساعة، ويمكن يخدم
0: نهار كامل
1: حتى الأربعة والخمسة.
0: أي نعم
1: اي بالتالي المواطن اللي يحتاج الى ساعة ولا ساعة ونص باش يمشي للطبيب ولا يمشي للمحامي
0: يقضي قضية. نعم
1: السياسة هذية في تونس العاصمة تسرحت. علاش؟ لانه بلدية تونس اول حاجة عملت وكالة للتصرف في عملية الوقوف، وهدايا في امكان بلدية صفاقس انها تقوم، لانه يسمح لها القانون انها تعمل وكالة تتصرف اذا هي ما عندهاش اداره باش تقوم بالشيء هذا.
0: باه
1: ثانيا لو سيستيم دو باركينغ ا بارك متر. شنو هو البارك متر هذا؟ يهبط الانسان حاجته بساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين، يخلص هيك الساعه هذيك يمشي يقضي شرو وبعد

0: يرجع اللي يجي بعده يلقى البقعة فارغة.
1: نعم تيجي تفادى حتى المشاكل مع الحارس متاع الباركينج معناها نتفاديو هالمشاكل الكل. نعم
0: هو من أصله يجب إلغاء هالمنظومة متاع اللزمات اللي هي ما
1: أكيد أول حاجة في المشاكل
0: أول حاجة نعم. تعمل في مشاكل مع المواطنين
1: أي.
0: ثاني حاجة معناها ستمون كجانية للبلدية راهو معناها أموال طائلة تجم تنعش خزينة البلدية للقيام بالمشاريع وبالإصلاحات
1: من بين الخدمات اللي تجاوزها الزمن طونك اللي احنا فما البديل وفما التطور كبير برشا. نعم
0: وحتى بصراحة معناها ما تعرفش يا لندراها اللزمات هذية اللي احنا نقوله قديش تكريها في العام هل هو هذيك معناها صحيح متاع الروسات اللي من المفروض
1: هذيك عادة باش ندخلوا في مواضيع أخرى معناها
0: نقصد أنا
1: نعم نعم
0: نقصد أنا أنه من المفروض إذا تم إنبون روسات هي تمكنك باش تقوم بالبارك متر وبصيانتهم وبتجديدهم اللازم الأمر وحتى بمنظومات تكون إعلامية
1: ونتفاديوها الإشكاليات الكل فما مراقبة وفما كل شيء معناها
0: معناها وقت اللي المواطن اليوم يحب باش يقضي شور باش يقضي حاجة ما يلقاش مكان شي يعمل يقف دوزيام بوزيسيون
1: وتولي المشاكل وتولي الحوادث وتولي المضايقة متاع الطريق سيروت في هذا اللي قاعدين نراو فيه
0: وهذا هو اللي قاعد صاير وبالتالي
1: نعم.
0: المشكل وين الإشكال في لابون جيستيون التصرف السليم
1: نعم.
0: في الموجود صحيح يلزم نطوره صحيح يلزم نخمو مثلا في دي باركينغ ايتاج
1: فوالا
0: اوي ذات طوابق
1: أي.
0: صحيح أي. لكن ما احناش قاعدين عاملين استراتيجيه اللي باش على الاقل نقولوا راهو مش نعملوا نعطيك مثل
1: نعم.
0: بلديه صفاقس عندها ارض اللي كانت شركه وطنيه نتاع الحليب ومشتقاته ستيل
1: اي
0: هيك قالوا توا عندنا 20 ولا 25 سنة أنه مش نعملوها باركينج أي تاج
1: وقريبة وفي وسط البلاد وتحل مشكلة كبيرة برشا
0: ثم دي باركينج اللي موجودين توا كما مثلا اللي دايرين بالطيب المهيري هذوك ما نستعملوهم كان نهار الماتش
1: وفما زادة حتى اللي هونية سلوت فيها هكا قريبة مش بعيد علينا احنا ما نعرفش نسمينا ربما زادة كيف دايرة بالزينج وحطينا هكاكا
0: أماكن يمكن استغلالها
1: نعم
0: فيش في إطار تصرف حسن للباتريموان اللي عندك للممتلكات اللي عندك
1: نعم.
0: أنا هذه لا أربعة ترطوارات أعطيهم معناها اللزمة وأعطيهم ما حاجة ما تصيرش وهذا سيلا موفيز غوفرنونس هذا التصرف السيء للوضع المروري هذا هو اللي خلى من جملة خطر هذا اللي راهو لا جيستيون التصرف في الباركينج في الوقوف هو جزء من مثال مروري كامل أتساءل اليوم بعد 24 سنة أين هو المثال المروري لمدينة صفاقس؟
1: نعم يتكسح سيروت في هذه من أهم الإشكالات تقريبا المطروحة في جهة صفاقس بالإضافة إلى المشكل الكبير برشا زادة من بين المشاكل هو كله مشاكل معناها الحقيقة الفضاء المروري قاعد كله مشاكل والنتيجة احنا قاعدين نراو فيها المخلفات متاعها هي الحوادث المرور بالجملة فما زادة السلوك متاع المواطن الغير مسؤول خليني نقول بالحق راهو لحد اللحظة هذه فما موضوع سيروت في كيف هو كل المواضيع راهو معناها تقريبا في السلامة المرورية قاعدين نقولوا فيها ونعود توا عشرات السنين معناها خروج المدارس ولا خروج المؤسسات التعليمية بصفة عامة ولا التربوية راهو فما تصرف وفما سلوك راهو بالحق يحشم سواء من الأولياء اللي يجوا باش يهزوا صغارهم سواء حتى متلامذة يا سيروت في راهو متلامذة اللي يمشيوا في وسط الطريق يمشيوا في وسط الكياس معناها وقت خروج المؤسسات التربوية معناها بالحق احنا وين واصلين بالحكاية هذه ونعرف تتعطل الحركة وتتعطل السيركيلاسيون إذا كانت تعطلت في مكان راه مش تتعطل في بقية الأماكن الكل
0: سلسلة. والله من حيث اللي قاعدين نشوفوا فيه معناه صغيرات اللي تمشي في الكياس واللي راهو احنا قاعدين نتوارث جيلا بعد جيل سلوكات خطيرة سلوكات غير حضارية سلوكات مضرة بالمشهد المروري بصفة عامة وعليش نتوارثه لأنه ناسين أنه راهو ثم مبدأ القدوة لأنه وقت اللي نشوفه قدام المدارس اليوم بمختلف مستويات المدارس ابتدائية ولا تحضيرية ولا الرياض
1: كل مستويات
0: خاصة وعمومية
1: نعم.
0: نشوفه الولدين كيفاش تتعامل هي أصلا مع الفضاء المروري وكيفاش الناس معناها بالكرهبة متاحها تقف قدام المدرسة قدام المؤسسة التربوية، وإلا يهز صغيره على موتور وهو ما يلبسش كاسك، وصغيره ما يلبسوش الكاسك، كيفاش باش يتلقنوا المبادئ الأساسية الحضارية للتعامل مع الفضاء المروري؟ هذه واحد مع واحد إلى درجة معناها أن قاعد نتابع الشأن المروري بالكدا، معناها ثم ناس توصل حتى تتلاسن تسبب بعضها علاش على خاطر
1: هذه الصور يومية راهو صرت فيه، معناها هذه الصور يومية قاعدين نراو فيها للأسف الشديد أمام المؤسسات التربوية، معناها راهو اللي قاعد صاير راهو قدام مؤسسة تربوية، معناها مش مؤسسة أخرى، معناها اللي قلت أنت الناس اللي تتعارك وغيره والمشاكل، وإذا كان الأولياء يتعاركوا بالطريقة هذه معناها كما قلت أنت معناها فاش مش ننتظروا احنا من الصغار متاعنا به الفوضى. زادة سيلوت في الفوضى الموجودة اختراق جميع معناها القوانين
0: قواعد المرورية،
1: قواعد المرورية تقريبا هذا هو اللي موجود في ولاية صفاقس.
0: هي صحيح على خطر احنا في جمعية تونس للسلامة المرورية شاعرين بالاسكال هدايا، ومعنى صدقني انه في كل الاجتماعات مع السلطة النديو بحاجة واحدة هي المراقبة الآلية للطرقات. معناها راهو اليوم ما هوش ممكن بالأربعة أعوان اللي عندنا في مصلحة المرور ولا في الطريق العمومي أن تراقب مدينة بالحجم بتاع مدينة صفاقس، ما هوش ممكن أنه حتى لو كان نحبه impossible باش نحطه في كل مفترق عون، لأنه ما عندناش العنصر البشري الكافي باش نحطوا الناس تراقب، وموش ممكن توا اليوم نعم. زادة أنه نخدموا ديما بالطريقة هذه لأن هذه تجاوزها الزمن المراقبة الآلية.
1: به يعطيك الصحة سيرتي، بعد شوية نرجع معاك فقط ناخذ تليفونات. ألو عسلمة.
2: ألو عسلمة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: السلام عليكم. سمح معك سابق.
1: الله يسلمك، سمحني الاسم الكريم
2: سابق.
1: والله ما سمعت. مرحبا بك يا سي محمد، تفضلي تفضلي.
2: يبارك لك. والله عندنا حالة طريق السلامة لكن هي خطيرة جدا، مش طريق السلامة، عندنا رمبوان في السيرة المنطقة الصناعية، تعرف رمبوان الكار ما تنجمش تحدث مش الدور، يجب أن يقص الكياس براكب منطر لأن هي اشتر الدورة، فهمتني؟ الرجاء منكم تنجموا تصوروها تشوفوا كيفاش.
1: شنو ستردوره يا سي محمد؟ شنو رامبوان ستردوره؟ كيفاش الكار
2: رامبوان ستردوره؟ معناها الكار كي بيستعمل الدوره تدخل من المنطقه الصناعيه الشطر نتاعها يبقى في الكياس.
0: معناها ما عنديش متسع من المكان باش
1: على اي وقتاش استنى وقتاش تعمل الرامبوان هذايا؟ هو السؤال وقتاش
2: الرامبوان هذايا لكم من عام 90 تو ما تحاولش.
1: ايوه اوكي، كيفاش
2: الصناعيه اسماني منطقه صناعيه راهي فيها التيشيرت فيها الثياب وفيها التراكس وفيها التانك ماد، منطقه صناعيه تشوف الذروه نتاع الثمانيه والسبعه نتاع السفاح
1: نعم
2: والاربع نتاع العشيه مع الكمين معناها مع الكيران مع الكراهب معناها نتاع الخدمه، راو إذا كان يصير يوما أكسيدا راو ويكون حتى من رقم القياسي على الجمهور.
1: لطف يا ربي، لطف يا ربي، ربي يحفظ.
2: والله نحكي لك واقع، تعرف شو يعمل الكيران تويكا؟
1: أي
2: عشان يجي يدوروا رامبوان يقص ديريك.
1: نعم.
2: كيفاش مرة كيف ذيك لاكسون كبار وهو في جي تي أم أنا في
1: أي.
2: كيفاش مرة تصير فجعة راه فجعة، تعرف فجعة من الخدامة تصور أنت مين ويش ولا كار فيها 60 و70 معنا.
1: يا لطيف، واضح واضح.
2: نداء منكم وتصور والله ماذا بيا وقت سماح كان تجي
1: نعم.
2: على أي مكان.
1: نعم.
2: 8 تشوف الذروة، بنعطيك الذروة تاع الوقت 8 حتى نخدموا 8 في 7 ل 8 هذيا. وعندك الأربعة تاع العشية راهو ذروة السيركيلاسيون راهو شيء غريب.
1: واضح واضح واضح واضح سي محمد، واضح واضح سي محمد، اكيد تو راجعوكم حول النقطه هذه. نعم واضح
0: من مشمولات لدرجه التجهيز.
1: نعم اكيد
0: نرسلوهم ونتواصلوا معهم ان شاء الله.
1: باهي، مكالمه اخرى. انور الو عسلامه.
3: الو عسلامه بنتي،
1: مرحبا، شكون معنا؟
3: بوك هادي بنتي من الله.
1: مرحبا يا سي الهادي، مرحبا، تفضل.
3: عايش بنتي الغالي، علي كل خير. اللي عايش بنتي توصلت يتكلم على الباركينغ. الباركينغ اللي في دوج ديماشي ها مدل الصبرة وزلدي ناسي توا عميها مسكرة هكية تلزة كهد ناكهد تخدم عائلات ما هي عائلات أمس بنتي جاو منها حاشاك السكر جية فوق الباركينج ما غادي كيو شعلوا النار ما سيجار وطيشو النار شعلت من طرف الساس حتى للحوات هم داو لدي الفريخة وكل شيء. ها ها حالة يرسلها، حالة يرسلها يا بنتي. ها والله راس بنتي حاجه يرسلها اذا كنت وديت تعديه ولا تعدى سلوكي يقولوا تعدى شوف هيك اللي كانت منها قريه طرب رقيبه كلها كيفاش وليت.
1: نعم لا
0: وضعيه كارثيه.
1: صحيح
0: صحيح
1: صحيح
3: كانت صحيح كانت قريه طرب رقيبه في رمضان.
0: اي صحيح
3: كانوا فيها دلات.
1: نعم
3: وعائلات تسافر فيها في رمضان. حاله كارثيه وليت يا ولدي.
1: نعم
3: كانت شخص مسميه عن ضفه
1: يا تكساها يعمل هادي. نعم واضح عمل هادي واضح.
0: النقطة هذيك تحديدا.
1: نعم عمل هادي أيوة واضح يعمل هادي واضح واضح معك حق. نعم
3: ربي يحفظك بكل شيء.
1: يعيشك يعيشك شكرا ليك. للأسف الشديد سي لطفي هو غادي بسلامة. هو فما باركينج غادي
0: فما باركينج
1: وين دروج الدماسي على اليمين هكا
0: بالضبط.
1: أي
0: فما باركينج لكن ما نعرفش أنا المشروع هذاك ما مدرا كيفاش دراسته ولا ما تعملش على أسس صحيحة. اليوم معناها نقطة سوداء لا من حيث النظافة ولا من حيث الإجرام.
1: فوالا معناها وهذاك في بالي يرجع بالنظر البلدية تصفاقس نورمالمون هاي معناها بالحق. فراهو فما برشا راهو بالنسبه للمسؤولين اللي قاعدين في البيروات نتاعهم راهو عندكم برشا ما تخدموا معناها بالحق والله عندكم برشا ما تخدموا. اخرجوا بركة وشوفوا المحيط نتاعكم تراو شنو يلزمكم تعملوا. خلينا ناخذ مكالمه اخرى. الو عسلامة. بي مش مشكلة أنور بي. أي سلوت في أي واحد تفضل سلوت
0: في. فقط حبيت أن نشير أنه عديد الاتصالات اللي جاتني بالهاتف و
1: حول
0: مباشرة حول الطريق السيارة.
1: نعم
0: فبخلاف النقطة اللي أثارها سياما
1: أي
0: وهو غياب المحطات
1: أي
0: وهذا هام جدا جدا راهو من مقومات السلامة هو وجود المحطات وتباعد متاعها ما يلزمش يفوت ساعة غير ربع ساعة سير لأنه راهو أقصى شيء.
1: نعم سمحني سلوت في جيتني نفس الملاحظة. يقول لي من تحية صديقنا أصلاح يسمع فينا يقول لي من صفاقس حتى الجيبس ما فماش محطة في بالي.
0: من عقارب
1: أي
0: من عقارب تعملت محطة جديدة
1: أي
0: ومن غادي حتى لنهاية الطريق السيارة ما عادش ثم.
1: ولا أوك هو وصل للجيبس وما قاش محطة.
0: بالضبط.
1: واللي بعد جيبس أوك حتى راس جدير قلت المرفيتة.
0: ونزيد نأكد نعم. نأكد كلامه.
1: أي.
0: أنه بعد المحطة هذه كانت متاع جيرد. لما نتجاوز الصخيرة.
1: أي.
0: إلى حد جيبس.
1: أي.
0: ثم زلاقات الأمان اللي يتعاملوا على الأجناب متاع الطرود. اللي يمشي المسافة هذه يلاحظ أنه أغلب زلاقات الأمان مكسرة مدقدقة. علاش؟ لأنه الشاحنات الثقيلة اللي السواق متاعها يتعبوا معناها أغلب الأحيان يتصطدموا بالحاجز هذية اللي هو حاجز أمان. وأنا شفت بعيني السوميرو مورك معناها طايح في الهفوف على خطر الطريق السيارة عالية نوعا ما على الأرض.
1: نعم.
0: فضروري جدا أنه تتواجد لأنه القانون المروري يقول توتلي دوزور إن بوز سان بوز كل ساعتين يلزم الإنسان
1: راحة معناها مفروض راحة
0: حتى ما تحسش بروحك تعب.
1: أي.
0: ما يلزمش توصل إلى مرحلة التعب. دونك ساعة ونص ساعتين تقف منك تتزود بالوقود وهي راهي ما تتسميش كيوسك راهو هو بالفرنسوية اير دو روبو معناها منطقة للاستراحة.
1: نعم.
0: مكان للاستراحة. يلزم تلقى فيه المقهى يلزم تلقى فيه مصلى يلزم تلقى فيه الأماكن نتاع الراحة لقضاء الحاجات إلى آخره وتجم تعمل حتى شوية خطوات على رجليك تجم تتفقد العجلة متاعك إلى آخره.
1: نرجع ونقول لك الدوكيمونتير اللي تفرجت فيه في الدول الأوروبية راهم يعملهم فضاء كامل يلعبوا العائلات والصغيرات
0: ويأكلوا
1: ويترفوا بالحق معناها شيء كبير. نعم
0: موجود. النقطة الثانية بالنسبة للطرقات السيارة واللي لاحظناها واللي معناها مازال يرجع طول الذهن حادث المرور اللي شفناه أخيرا في على مستوى مطار نفيضة هو التكاثر ظهرت الوقوف العشوائي للشاحنات. راهو طريق السيارة ممنوع الوقوف فيها إلا في أماكن محددة ومعينة ما وش ممكن أنه تقف وين تحب إلا في حالة واحدة هو العطب هذه حاجة خارجة على نطاقك. وحتى بالنسبة للحالة هذه ثم احتياطات يلزم أخذها
1: نعم.
0: وتبيان خاصة والتنبيه للآخرين بوجودك. اليوم نشوفوا بعض ساعات شاحنات
1: أي.
0: وخاصة نقولها صراحة شاحنات من دول من دولة شقيقة يقفوا بالأربع خمسة شاحنات مع بعضهم قلش نوا يستناه ويترقب في زميله حتى يلحق وإلا يحب يرتاح شوية يعمل فطور ولا كذا.
1: أي مفروض تطبق عليهم القانون هكا ولا يصير في داخل البلد
0: نتاعنا. نعم. وبالتالي هذا نداء لشكون؟
1: أي.
0: لشركة طرقات سيارة تونس للطرقات السيارة عندها السيارات نتاعها اللي تجوب ذهابا وإيابا الفضاءات متاع طرقات سيارة وكذلك للفرق الأربعة اللي عندنا اللي هي فرق اللي هي بحسب مرجع النظر اللي هي بالحرس المرور الخاصة بالطرقات سيارة ماذا بينا تقوم بزجر هالمخالفات هذه راهي مخالفات مخطرة جدا.
1: نعم. نعم.
0: وخاصة ليلا إذا ما ثمش الاحتياطات اللازمة لذلك.
1: يعطيك الصحة سي لطفي، ناخذ مكالمة قبل أذان العصر. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا، شكون معنا؟
4: سلمى شري معك أختي.
1: أي سلمى سكر الراديو، أنا نمشي للمكالمة الأخرى في انتظار أنه سلمى سكر الراديو، نمشي ناخذ مكالمة أخرى. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
5: حميد معك.
1: سامحوني سكروا الراديو باش نجمو نسمعوكم. ارجع لي لسلمى. يا سلمى.
4: نعم يا انا اسمع.
1: سكرت الراديو؟ سكرت الراديو؟
4: سكرته والله نسيت العاده ما
1: نسيت. تسالي شي تفضلي.
4: حاسيلو عسلمى شحويلك وشحويل في لطفي.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك
4: ويعيشكم.
1: الله يسلمك، تفضلي يا سلمى.
4: يعيشك. ايه سامح، والله انا تعرفي نسكن في وسط البلاد بحذا ما بيتي جميلي من صحنو. ناج اللي نسكن فيه ناج موريتانيا بجنب المبيت عنا بورتو عبضو. قلت توجي كان زوما تخدمش ومشيت، راني مشيت للبلدية ومشيت للتطهير وإذا نحبت خاطر بالحق عملة فينا مشكلة في رأس الناج. عليه ما يصلحوه هنش كينزو أكثر من كينزو.
1: إيه سلمى الإمام صحنون بالضبط وين؟
4: مبيت الجميع الإمام صحنون
1: بي
4: بحدة صوناد.
1: ايه والله نعود نوجه تحيه لسي محمد اللزيز اللي حضر معايا. وراه سي محمد معناها متعاون جدا. ان هاني باش نبعثك على المباشر لسي محمد اللزيز، امشي له في بلديه صفاقس وتوصلح لك اللمبوبه هذه اللي عامله مشكله
4: ان شاء الله.
1: اما ارجع كلمنا يا سلمى، عاد ارجع كلمنا باهي.
4: باهي نرجعلكم ان شاء الله.
1: محمد لذيذ. اتفضل. داكور شكرا. يعيشك. الى اللقاء. سلمى ناخذ مكالمه قبل لذين. الو عسلامه.
5: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
5: حميد.
1: مرحبا حميد.
5: حميد اي.
1: مرحبا يا حميد، تفضل خويا.
5: عندي بزاف اسئله على المسكن تاع المرور. اول حاجه حبيت نزل طريق الفتره تاع طريق المهديه.
1: اي اي. لا يا حميد ما نسمعش فيك، راهو ما عندكش ريزو بدل بقعي. تسمع فيا؟ الو
5: شرر. الو
1: نسمع فيك اي بسرعه لو تسمح قبل الذين. ايوه
5: قدك القدره نتاع طريق المهديه الحفاره.
1: اي
5: توا ثلاث سنين ما فهمتش علاش ما كملتش.
1: قاعده الاشغال في تقدم وقاعدين نراو فيها. باهي هذا حاجه. السؤال الثاني.
5: هذه حاجه. السؤال الثاني بالله نعم نفهم انا علاش القانون في البلاد هذه يطبق على ناس وبعض ما يطبقش عليها. سامحوني في الكلمه.
1: لا القانون يطبق على الناس الكل. تفضل.
5: انا نخدم في سوسيتي تاع ليفريزون.
1: اي
5: انا نخدم في سوسيتي تاع ليفريزون. انا ليفرير معناتها السنتير نتاعنا معناتها التاكسي سي تعطيه مش لابسين سنتير ما يكلمهمش. وانا ليفريزون اللي احنا هابطين طالعين نهزوا في الكولير التاكسي سي ما يهبطش من بلاصتو. فهمني وانا ليفريزون نهبطوا باش نمدوا الكولير للسيد ونطلعوا نرجعوا نطلعوا في كهربتنا. اودي اقل سنتير يوقفني اقل سنتير. كيفاش يخدموا معاهم في التليفون؟ انا خدمتنا بالتليفون. اصلا وسط البلاد تكلم الكليون. لا كيفاش راكي على اليمين ايش نخدموا على الاخطاء يوم يصير الزاد هذه نحب مش هذه نحبوا نفهموها كو فقط. وعلاش القانون يطبق ما يطبقش على التاكسي سي ويطبقين على الليبرير ويطبقين على اللي فاميليا لو تكسيسي مش لابس سنتير يتعدى وسط البلاد عادي. علاش الليبرير مثلا في وسط البلاد اللي هو تكسيسي ما يبط من نص الكهرباء والليبرير يبط ويطلع ثاني مع ذا كل هبطة وطلع بش نلبس سنتير احنا
0: يسي حميد
1: نعم
0: بلاي تجم تسمعني 30 ثانية فقط.
1: فوالا 30 ثانية سيرتي.
0: يا سي حميد والله صدقني أنا نقول لك اسمعني مليح.
1: تفضل.
0: أنا خبير في السلامة المرورية منذ 43 سنة. والله أكبر خطأ ارتكب في البلاد هذه هو أنه إعفاء سيارات التاكسي من إجبارية حمل حزام الأمن. اسمعني مليح، راهو مصلحتك انت والمصلحه كل من يسمعني يسوق في كرابة، راهو حزام الامان حتى باش تقضي شهور نتاع 10 15 20 متر.
1: نعم
0: راهو ضروري، راهو ثم قوة فيزيائية تحكم فينا خلقها ربي في هالدنيا، اسمها بالفرنساوية انرجي سينيتيك، قوة دفع. راهي قوة الدفع تضاعف وزنك في حالة الاصطدام الفجئي 30 مرة في سرعة 60 كيلومتر في الساعة، راهو قاتلة في أغلب الأحيان، وبالتالي ما تحاولش باش تاخذ إعفاء متاع حزام الأمان، راهو غلط كبير صار، وهذاك لأسباب أخرى ما عليناش الله يسامحهم. أما نأكد لك اللي راهو ما هوش أفار، موش حاجة باهية وقت اللي الإنسان ما يلبسش حزام الأمان.
1: نعم يعطيك الصحة سي لطفي، دونك ما تسالش ما تقلقش من حزام الأمان يا حميد، البس راهو لأمانتك أنت قبل الدنيا الكل، معناها مصلحتك أنت والحماية لك أنت، وبعدين نحي ما يقلقش. والتليفون راهو ممنوع استعمال التليفون وأنت تسوق وأنت تبع في الليفريزون تاعك، راهو فما برشا قوانين الحقيقة يلزمها تتشدد، احنا معناها باش نقول لك يلزم نشدوا القانون مش نحيوا القانون.
0: حياتك أهم من كل شيء
1: هكا ولا سي لطفي؟
0: نعم حياتك أهم من كل شيء.
1: نعم حياتك أهم من كل شيء، راهو في العقل راكي على اليمين وتكلم في التليفون متاعك، وقت ما توصل الكوموند توصل وربي عينكم، معناها هذا هو. دونك لحظات ونرفعوا أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها، بقوا معانا ما تغيروش الموجة، طريق آمن، نرجع لكم بعد شوية في طريق آمن مع تحية كامل الفريق، أسامة أنور منعم سماح رنان، بقوا معانا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: طريق آمن،
3: طريق آمن.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في طريق آمن، وإن شاء الله طريقكم آمن كل مستمعينا الكرام. سلوت في الحقيقة في الربع ساعة اللي مازلت باش نركزوا شوية، احنا قد مركزوا باقي شوية يا سلوت في
1: ديما
0: على العودة المدرسية،
1: فإن ذكرى تنفع
0: صحيح. نعم، على العودة المدرسية وعلى السلوك متاع السادة الأولياء وعلى ليزون ترونت وعلى القانون يا سلوت في. تفضل كلمة ليك.
1: بارك الله فيك. هو راهو الحقيقة من أحد أهم معناها استراتيجيات الأركان متاع العمل متاعنا في جمعية تونس السلام المرورية، هو التعاون مع المؤسسات التربوية والشبابية لتكوين خاصة الإطارات اللي هما بدورهم يقوموا بنشر ثقافة السلام المرورية باعتبارهم هما المشرفين على الشباب وعلى التلامذة في المؤسسات التربوية. الحق قمنا ببادرة مع دور الشباب،
0: نعم،
1: والمندوبيات الجهوية للتربية صفاقس واحد واثنين في تكوين بعض الأساتذة في وقت سابق في الكريفوك هوني المركز بتاع التكوين
0: المستمر. نعم،
1: المستمر للتعليم، وهي دعوة للمندوبيات وللمندوبية الجهوية زادة للشباب والرياضة إعادة معناها البرنامج هذا إن شاء الله عن قريب معناها نعود ونعملوا دورات في المجال هذي. لكن راهو
0: المعذرة منك يا سي لطفي، نقص على حديثك بالعسل إن شاء الله. أنت قلتها كي وأنا ذكرت حاجة يا سي لطفي، وأنه في 2017 وقت طلعنا لتونس في المؤتمر وقتها احنا كنا معناها نقولوا احنا شددنا وقديش لحلحنا باش يوقع إدراج مادة التربية المرورية تكون مادة قائمة الذات في المناهج التربوية من اللي هما صغيرات يا سي لطفي، من اللي هما صغار، وإن شاء الله معناها باش يوصلوا هما كبار يوليوا على الأقل معناها نلقاو مواطن صالح يعرف يستعمل الفضاء المروري
1: إن شاء الله. هو طوره الإطار القانوني احتوى مهيئ لذلك باعتبار أنه ثم لجنة وطنية وقع معناها تأسيسها مؤخرا لما يسمى بين ضفرين للإصلاح التربوي.
0: أي أي.
1: إن شاء الله يا ربي يكونوا هالناس اللي موجودين فيها واعيين أنه راهو
0: من أهم المواد
1: البشر.
0: من أهم المواد اللي لازمها تدرج
1: حماية
0: معناها
1: البشر.
0: نعم،
1: هي راهي الركن الأول والأساسي لحقوق الإنسان.
0: نعم،
1: الحق في الحياة.
0: صحيح،
1: هذا أول حاجة معناها.
0: صحيح.
1: أنا إيش نعمل به طبيب وإلا مهندس وبعد حادث مرور يقتله؟
0: أيه.
1: وشني الفايدة معناها؟ خسائر مادية لتكوينه وبعد خسائر بشرية معناها.
0: ولينا برشا حالات سي لطفي، راهم شبابنا اللي خذوا البكالوريا واللي ماتوا في حادث مرور.
1: بالضبط.
0: نعم،
1: بالضبط.
0: أيه.
1: هذاك
0: أيه.
1: علاش يلزم إن شاء الله يكونوا متفهمين أنه راهو الحق في الحياة هو أساسي، ووقت اللي نقوله الحق في الحياة إدراج كما قلت أنت التربية المرورية في المناهج الرسمية كما ما هو موجود في دول متقدمة، واللي والحق يقال وبمتابعة للنتائج إدراج التربية المرورية في البرامج التعليمية أدى إلى تخفيض كبير
0: أكيد
1: في حوادث
0: أكيد
1: المرور.
0: أكيد كيف أنت تطلعوا متربي ونقول وإحنا تربية مرورية ناشئ على التربية المرورية معناها.
1: بالضبط.
0: أكيد راهو باش تلقى بعدين معناها اللي عملته وأنت في الطريق هكا ولا. نعم،
1: لكن في انتظار أنه يولي معناها قانون معناها نافذ فهنا ما يمنعش أنه ثم دور أساسي لمديري ورؤساء المؤسسات التربوية والشبابية أنه اليوم يلزمهم يقوموا بعملية تنظيم بمبادرة لتنظيم المرور قدام المؤسسات التربوية متاعهم.
0: نعم، نعم.
1: راهو من المفروض، وهذا شفناه حتى في دول متقدمة، المعلمين والأساتذة والجهاز الإداري متاع كل مؤسسة تربوية يقفوا الصباح 7:30 7:15 قدام المؤسسة التربوية يكونوا لابسين معناها أقمصة اللي هي تكون واضحة باللي هما ينظموا حركة الجولان وبالتعاون مع الأمن. لما لا؟ ولكن حتى إذا ما تمش أمن ما تمش إشكال، راهو تنظيم حركة الجولان توعية الأولياء من مخاطر الاكتظاظات والاقتراب الشديد والمشحف من الباب نتاع المدرسة.
0: نعم.
1: بل بالعكس تعطيه كيفاش تعطي ولدك معناها النصايح الأساسية، تقف بعيد شوية، تترجل انت وياه، تم حتى شوية انتميتي، شوية حنية
0: أكيد. نعم نعم.
1: بين الولي وصغيره.
0: أي.
1: يعطيه
0: والله سي لطفي من بين الحلول اللي تنجم تكون واردة بالحق. انت تحكي وانا نتخيل ونتصور في المشهد كيفاش يكون. علاش لا ما تكونش مبادرة اهو يا سيدي نطلقوها من البرنامج اليوم طريق امن، مبادرة لكل المؤسسات التربوية اللي تسمعوا فينا بكباركم بصغاركم، معناها مختلف المستويات، وقت دخول التلامذة وقت خروجهم ما تسالش حتى كل مرة اكيب من المعلمين من الأساتذة يتطوعوا كل مرة يخرجوا قدام الفضاء المروري الموجود المؤسسة متاعهم وينظموا حركة المرور. ما تسالش إذا كان راهي تتكرر العملية، راهي مرة واثنين وثلاثة، راهو العبيد الكل حتى اللي مش واعي نقولوا احنا يولي واعي، اللي ناسي يتفكر، ويك الصغيرات بالطبيعة مش يراو درس قدامهم سيروت في هكا ولا
1: مهما كانت. نعم. الوضعيات والمستوى الأخلاقي في أي مجتمع راهو يبقى المعلم مربي قدوة. قبل كل شيء
0: أكيد بيان سور،
1: وقبل كل شيء وقت اللي نقوله مربي راهو هو قدوة
0: أكيد،
1: ووقت اللي يقوم بالعمل اللي قلت عليه تو راهو مش يعطي فاعلية ومش يعطي مردود طيب.
0: نعم.
1: وسورتو هيك العلاقة اللي تولي بين الجهاز بتاع المربين والأولياء، وثم شوية معناها كما قلت لك معناها معناها علاقة إنسانية تتولد بيناتهم في هيك الصباح هذاك، وكيفاش يعطيه القدوة للصغير.
0: نعم.
1: هذه معناها مشاهد حبة ذا لو أنها تكون موجودة، وميش صعيبة راهو
0: مش صعيبة سيروت في طنك اللي احنا توا الصور اللي قاعدين نراوها، وأنه الناس أي واحد مش يتعدى مقدم مؤسسة تربوية في وقت خروج ولا دخول مش يتفيدة يقول لا تو مش يخرج ومش تولي فوضى، معناها معروف ولينا حاجة معناها استنسنا بها، اللي هو لا ميزمنيش نستنسوا بحاجة كما هكا
1: ميزمنيش نطبعه. نعم. مع الفساد
0: مع السيء سيء. نعم نعم.
1: وكما قلت لك معناها السادة المديرين سواء كان تعليم عمومي ولا تعليم خاص راهم كلهم مسؤولين.
0: أي أي.
1: وفي إمكانهم الكل أنهم يقوموا بالعمل هذايا، ولما لا لما لا معناها يجندوا بعض الأطفال من تلامذة متاعهم.
0: نعم.
1: لتكوينهم باش يكونوا هما نفسهم قدوة لزملائهم الآخرين.
0: أيه.
1: وكل صباح مثلا تم فريق معين.
0: نعم.
1: اللي غدوة يولي
0: صحيح
1: فريق
0: صحيح.
1: آخر لما لا
0: والله محليها فكرة سمحة. نعم نعم.
1: في اتجاه سلامة الصغيراتنا وسلامة المرور بصفة عامة، في انتظار أنه تولي كما قلت معناها برامج إجبارية اللي معناها من شأنها أنها تخلق جيل جديد واعي
0: إن شاء الله
1: معناها خطورة تم معناها التصرفات اللي راهي ترجع بالوبال حتى من غير ما تشعر.
0: أكيد.
1: لأنه هالصغيرات اللي تشوف فيهم يمشيوا على الطريق راهو مش حاسس وما هوش وازن بالقدا خطورة العمل اللي يقوم به. راهو معناه قاعدين نشوفوا فيهم صغيرات معناه يتوفوا.
0: أكيد.
1: والله شيء أسف صراحة.
0: صحيح صحيح.
1: ونتيجة يا إما تصرفه هو غير سليم، وإلا كيف زاد تصرف مستعملي الطريق زاد
0: وتصرف الولي متاعه زاد
1: والولي
0: اللي خليه يتصرف هكيك سيروت في. نعم.
1: والسهو عدم الانتباه هو شيء الله غالب بشري.
0: أي.
1: وفي لحظة زمنية يجب يكون معناها هالسهو عدم الانتباه نتائجه كارثية.
0: أكيد.
1: وتمشي فيه أرواح بريئة تزهق على الطرقات.
0: يعطيك الصحة يا سي لطفي، ربي يبارك فيك. شكرا عايش. ليك سي لطفي يعيشك. شكرا. احنا هكا وصلنا لنهاية البرنامج. سلام عليكم ناس كل بقوا معنا ما تغيروش الموجة. بعد شوية بانوراما الجمعة مع ليو كامل الفريق على موجات إذاعة صفاقس. تحية أسامة كان معكم في الصندار، منعم في الإخراج المرئي، أنور في الكونسوليت، سماح رنان من وراء الميكرو. نقولكم بسلامة وفي أمانة.

0: مرحبا بكم. انعقدت أمس بمقر معتمدية سقيط الدائر من ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمعالجة إشكاليات نفايات المدانجين والإسطبلات بعمادة البدرنة والبحث عن حلول لتثمينها. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد السبت من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بتقسيم أنس واحد بحي الأنس. اتفقت الوكالة التونسية للتعاون الفني مع وفد من الشركاء الألمان وممثلين عن وزارة الصحة على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا فحسب، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته. أكد المدير الإقليمي بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير المختص ببلدان المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى نداي خلال لقاء جمعه اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، أكد استعداد البنك الدائم لمعاضدة سياسة الوزارة ودعم مشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تسهيل اندماج خريجي التعليم العالي بسوق الشغل. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أدان مجلس الأمن الدولي في بيان له اليوم التصعيد العسكري الحوثي في اليمن. هددت إيران اليوم الدول المجاورة لها إذا اختارت تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات الطيران الإيرانية، والتي أدت إلى فرض قيود على الرحلات الجوية الدولية من إيران وإليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: بانوراما الجمعة.
4: بانوراما الجمعة، على سلامتكم، مرحبا. شي الأحوال؟ أحوال الأسبوع الثاني من القراية، عشية الجمعة ديما عندها طعمها الخاص. ديما نقول أنه نهار الجمعة وعشية الجمعة عندها لونها الخاص، وثم نشاطات وجمعيات تتحرك ودور ثقافة ودور شباب ومعاهد وكليات، وهو حركة مش عادية. أيضا عشية الجمعة مفتوحة على الويكند، السبت والأحد، فيه ما فيه من الأنشطة. حبيت نقول اليوم العشية حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، الأمطار توا العشية في برج الخضرة، في تطاوين، وفي مدنين، هذوما ثلاثة بقايع اللي فيهم الأمطار. بالنسبة للحرارة، والله لاحظ أنا حتى في صفاقس ثم حرارة مرتفعة إلى حد ما، مش كبيرة. توا العشية 30 درجة، 34 درجة في القيروان، 31 في جندوبة، 33 في توزر، 33 في قفصة، سبحان الله. يعني في برج الخضرة 26، اللي كانت برج الخضرة ديما الأولى هي وبيجة وجندوبة، واحدة في الجنوب والأخرين في الشمال الغربي على مستوى الحرارة. الساحل الكل 30 درجة، المهدية المستير، المهدية المستير وسوسة أيضا نابل 30 درجة. بالنسبة اللي حبيت نأكد عليه هو العلم عند ربي، عند ربي في الليلة، الليلة نهار الجمعة في الليل الأمطار على الساحل الكل من بنزرت لتونس، النابل، سوسة، المهدي، المستير، المهدية، صفاقس، جابس، مدنين، من الشمال إلى الجنوب. إن شاء الله ما ترين الليلة، إن شاء الله يا ربي ما ترين، إن شاء الله ما ترين. عشية الجمعة ديما مفتوحة، قلت على نشاطات وعلى إطلالة الإذاعة على المعتمديات من صفاقس المدينة حتى المعتمديات، أهلنا وناسنا ومستمعينا يسمعوا فينا اليوم باش يمشوا للعامرة مثلا، عقارب، بير علي، الحنشة، أكثر من منطقة. اليوم فكرة على السيارات، عدد السيارات اللي تباعوا في تونس في الأشهر الأولى، يعني العشرة أشهر، الثمانية أشهر الأولى من 2026. نجاحات أمنية في صفاقس وفي العديد من المدن التونسية، الجهات التونسية أيضا لزمنا خاصة فقرة للنجاحات الأمنية ككل عشية جمعة. وما بعدنا إن شاء الله حتى للستة في بانوراما الجمعة. منعم جمل في الإخراج المرئي وفي الإخراج التقني أنور بوجلبان، اخترنا الأغنية هذه يا سيدي أنوري.

0: الأربعة و12 دقيقة عبير شقرون معنا ديما في الحقيقة تبذل مجهود كبير. عبير وين ثم نشاط في المدينة تلقى فيه عبير اللي تحييكم منين أنا نتبع فيها بالكاميرا هي تو في باب بحر أما تو نتقول لكم بالضبط وين في باب بحر. عبير مرحبا بك.
1: يا مساء الفل. بالطبيعة كما قلت أنت في باب بحر وقبلها زادة تعديت من بيب الجبلي على المدينة العتيقة بالطبيعة وتو أنا موجودة في دار فرنسا. كما تعرف تشيقت كانت مدينة نجم نقولوا مدينة عالمية كما حلق الويت كما تونس كما سوسة دون كانت تجمع جنسيات مختلفة ثقافات مختلفة منهم اليونانيين يهود الأندلس بطبيعة لينا وعنا زيدة جالية هامة جدا اللي هي الجالية المالطية كانت منورة بطبيعة تاريخ تشيقت دونك موضوع الندوة اللي موجودين فيها واللي تنظمها جمعية أحباء برج القلابية حول الجالية المالطية بطبيعة أكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية وجمعية أحباء برج القلابية أستاذ

0: جامعية أستاذة تعليم عالي متميز، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية كرئيسة الجمعية دونك نستقبلها مباشرة على موجة إذاعة شيخت. أهلا وسهلا ومرحبا، يعطيكم الصحة على اهتمامكم بالموضوع هذايا وبتواجد الجالية المالتية سابقا في شيخت. معش مازال عندنا مبالة توليتها وبعد ناخذ التفاصيل. تفضل.
1: بارك الله فيك، شكرا لهاللفتة الكريمة من إذاعة أسواق. بارك الله فيك سي علي. احنا شرعنا الحق في الاهتمام بتاريخ الساقف من وجهة نظر مختلفة، اما يظهر لي ترقولها بعض المؤرخين قبل، احنا ما احناش سباقين لمحالة، ما احنا نبنيه على اللي هو موجود. حبينا نهتم بالجاليات المتوسطية اللي هي عاشت في ساقف. بدينا في افريل الفايت في مع الجالية اليونانية، وكان نشاط ياسر متميز اقولها بكل اعتزاز وبدون اطناب. وعلى هذاك المنوال احنا حبينا نواصله، اهتمنا المرة هذه بالجالية المالطية اللي ما لها من أهمية في تاريخ ساقس، وحتى في الذاكرة أما الذاتية وإلا الذاكرة الجماعية. أنا واحدة من الناس من الجيل القديم شوية، عشت في مدينة ساقس في باب البحر كما يقولوا، والجالية المالطية كنا نفكروها بالخص كتجار وكمتنقلين، وخاصة العشية نتفكر بالقداء العشية متاع الصيف وقت يتعدوا المالتية بالمعيز متاعهم ويعطونا الحليب متاع المعيز، هذيك تقعد في الذاكرة متاع الأطفال اللي أنا من جيل متاعي أنا. وتوا حبينا احنا نطوروا شوية في النظرة متاعنا للتاريخ للجاليات المتوسطية من خلال كيفاش نجمو ندعموا الثقافة في العولمة، في عهد العولمة اللي معاش ثم حواجز، معاش ثم دي باريير بين الحضارات وبين الليتابل زيادة كيف البوبولاسيون، معاش ثم حواجز ونتلقاو، ما كانش حتى من خلال لي ريزو سوسيو التواصل ديما موجود، اما حبينا باش يكون حضور متاع الجالية معانا في ساقس. شنو اللي عملنا برنامج فيه زوز محاور. المحور الاول هو على الليريتاج ميديتيرانية، هو الأرث المتوسطي من خلال مداخلات علمية قدمها ثلة من أساتذة الجامعة التونسية بساقس وبتونس. وعملنا الوجهة الثانية، الجانب الثاني، الباب الثاني هو غدوة من ناحية نقولوا احنا الثقافية البحتة. المتداخلين هنا عندنا في سمير البرشاني من جامعة ساقس، هو اللي قدم مداخلة مثل كيكملها. أيمن بالحاج عمر أخذيناه أديستانس عن بعد وقدم، خاطر هو متواجد في روما وقدم زادة كيف هما المداخلات الحمد لله متكاملة، مثلاً واحدة تعاود الأخرى. وتوا عندنا سامية النابلي، هي مازالت كيخذت الدكتوراه متاحة في التاريخ وحكيت على ساقس في القرن في وسط القرن 19 وبداية القرن 20، وباش ياخذ الكلمة توا سي كمال الحكيم اللي هو شيخ، وباش يحكي على الاكتيفيتي اسوسياتيف، ما هي النشاطات الجمعياتية وقت اللي ثم كانت قبل المالتية. وفي الختام متاع الأمسية اليوم ثم سي نور الدين كريديس اللي هو كان عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بتسعة أفريل بتونس، باش يحكي لنا على الفيكو نتاعو المعايش نتاعو، خاطر هو قال انا عايش في ساقس ونتفكر عندي تاريخ وعندي ما نحكي على العلاقه نتاعي اللي كانت مع المالتيه. على ذكر هذه بالنسبه لليوم، على ذكر هذه النشاط شرفنا بالحضور اعضاء ديسبورا فرانسيز مالتيز باردون ديسبورا نتاع مالطا، وما تقريبا بين 12 و15 شخص، الكبير فيهم عمره 104 سنه، هما جاوا باش يزوروا ساقس وباش يحتفلوا الميلاد ب 67 سنة من بعث الجمعية متاحهم لدياسبورا دي ساقس، ونساء ورجال بيان سور وكبار في العمر متقدمين. صباحا عملنا لقاء صغير، حضر السيد القنصل بتاع مالطا وجاو زيد بعض الأعضاء، متى والعشية الحضور مكثف ومكثف جدا. أنا سعدت بهذيك، سعدت بالاهتمام اللي احنا نشوف تحظى به الساقس من خلال هالموضوع هذا اللي طرحناه. الناس كيف اللي متعطشة باش ترجع للتاريخ نتاعها، باش ترجع للذاكرة، الذاكرة الشخصية ولا للذاكرة الاجتماعية ولا المجتمعية ولا الميموار كوليكتيف الكل، على خاطر احنا ماش عندنا هوية بركة، عندنا هوية متعددة. الهوية متاعنا فيها وبالخص في تونس، تونس اللي هو ملتقى الحضارات في الهوية متاعنا، تشارك فيها المالتية بيانتو إن شاء الله نعملو شي على لسيسيليان على لزيتاليان اللي هما عاشوا في صفاقس، من خلال كيف اللي احنا احياء الريتاج هذا الموروث، هذا الموجود الموروث ونثمنوه، نثمنوه على الخاطر احنا مدبينا هل المداخلات اللي صارت نوثقوها، ما تقعدش هكاك كلام بركة، نوثقوها في شكل كتيب صغير، وإلا حتى كان نعملو شي بلاتفورم نيميريك إذا الإمكانيات تمسح تسمح بذلك. الطموح موجود والحمد لله، وماذا بينا نواصلوا في هذا. وغدوة الصباح عنا مداخلة من طرف السيد الدكتور أحمد ذياب باش يحكي في الحوار بين الضفتين، باش يحكينا بالأخص على التقارب الموجود بين اللغة المالطية واللغة العربية، خاطر اللغة المالطية هي انسبيري مستوحاة من اللغة العربية، ثم المالتي تونيزيان يقولوا له. على ذكر هذاك اللغة المالطية هي اللغة الوحيدة العربية الأصل متاعها العربي، اللغة سيميك نقولوا احنا، اللي من بين 24 لغة في اليونيون أوروبيان موجودة في تويكا، معناتها هي لسال نقولوا احنا. وبعد عنا سي الحبيب القزالي باش يقدمنا زوز كتب، والكاتب نتاعهم هو مالتي تولد في صفاقس اسمه جاك أتاق، وكتب وكتب في الرواية البوليسية. يا هذا الكاتب باش يحضر معه، هو توا معنا وباش يحضر غديوك معنا، وسي القزالي باش يقدم له الكتاب نتاعو، وباش تدير الحصة السيدة حياة بن شرادة من جامعة تونس المنار. ومن بعد لكشي عنا شوية نقولوا احنا ثم الحوار ملح موجود.
2: وقتاش غدوة دكتورة؟ وقتاش غدوة؟
1: ونحاولوا احنا باش نستريو هذية الكل، باش نتحاوروا مع بعضنا، نشوفوا كيفاش وجهات النظر مختلفة ولا لا، كيفاش معاش وكيفاش عشنا. وعنا زادة ساقفي كبير في العمر، وتفضل باش قبل الدعوة متاعي باش يجي غدوة باش يحكي لنا كيفاش عاش هو، ايش 70 سنة كيفاش هو عاش في مالطا 15 سنة، باش يحكي لنا التجربة نتاعو. معناها ثم التجارب، ثم التبادل نتاع التجارب من المالطية ومن الصفاقسية.
2: اي غدوة وقتاش يا استاذة؟ غدوة وقتاش؟
1: عندنا برنامج ياسر حلو ياسر، عندنا سطور باش نعملوه في برج القلال، هذه التظاهرة الثانية غدوة باش تكون في برج القلال بداية من الساعة 9، وباش يجيونا ال 15 مالتي اللي موجودين توا هوني باش يشرفونا بالحضور. ان شاء الله زاد الحضور والاقبال نتاع اخواننا في صفاقس يكون زاد كيف كيف مدعم ومساند للعمل الجمعياتي. العشية ان شاء الله بعد الفطور باش نعرضوا فيلم لا ميزون دي مالتي، هو الفيلم خرج 1938 بالشراكة هذه الكل مع دار فرنسا ومع مخبر اللي يرأس الدكتور منير تريكي في كلية الآلاب الآداب حول المعالجات. نعم. في الألسونية. والفيلم هذية راه واخد صدى كبير في وقته، ولو أنه صار في وقت اللي فيها على الصعيد الأوروبي والعالمي ثم دي تنشون، ثم سكون أتل لا الريفوليسيون دي سودات وقتها موجودة، لكن خذا صدى كبير. والفيلم هذية باش نعرضوه غدوة، وإن شاء الله يفكرنا. أنا خذيت منه بعض لقطات من على اليوتيوب، خاطر ما هوش موجود على اليوتيوب، ثم لي دوا دوتور باش ناخذوه الفيلم، وبارك الله فيها لا ميزون دو فرانس اللي خذيتك لي دوا دوتور باش تعطيهم للجمعية، باش تعطينا توفر لنا الجمعية هذا العرض هذه. الأحداث نتاعها فما جزء يصير في صفاقس عام 1938 وجزء الآخر يصير في باريس. والله معناها الفيلم شيق شيق لأقصى درجة. البرنامج هو فيه ثقافة عديدة، فيه الكتب، فيه المحاضرات، وفيه العرض متاع الأفلام. والمنسقة متاع البرنامج هذه الكله هي زميلتي وصديقتي ألفة بودية، أستاذة بقسم التاريخ في كلية الأداب في صفاقس. المنسق الأول اللي كان على اليونان هو سي معز الرباعي من جامعة صفاقس كذلك، ومن قسم الفرنسية
2: سيدة هادية.
1: ما عندي ما نقول، هذا هو البرنامج، إن شاء الله يكون الإقبال، وإن شاء الله يساندونا باش هو الحضور. والله مشرف مشرف ياسر ياسر. معنى أنا قلت لهم حتى كي خديت الكلمة قلت ما عندي ما نقول لكم كيش نعبركم على شعور، شعور بالاعتزاز والامتنان، وشعور باللي الصداقة هي قيمة من القيم اللي يلزمنا نستحفظ عليها تواكا، الخطر إذا مشى الإنسان يمشي معه كل شيء.
2: يا عبير عبير
3: رئيس جمعية أحبي برج القليل
2: يا عبير
3: في فيديو مسجل حول الندوة
2: يا عبير عبير يا عبير حبيت نسأل غدوة العشية، غدوة صباح وعشية باهي هذاك، وأنور كان يسمع قال لي غدوة صباح وعشية في برج القلال، شوف تكنيسيان ومهتم بالخبر، ربما إذا كان باهي قال لي غدوة ما نخدمش الصباح باش نمشي نواكب الندوة، باهي حلو. وائل كفوري مشال محمد عبده وغنى الغناية المزيانة هذه.

والله حلو حلو الكفور يعطيه الصحة. الغناية مش غنيته، غناية قديمة شوية لمحمد عبد، قديمة برشا زادة مش شوية، ولكن أدها بطريقته المزيانة. حبيت باسم برشا مواطنين نتوجه بالشكر لأعوان فرقة النجدة بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة، اللي أمس تمكنوا من إلقاء القبض على منحرف خطير كما يقول الخبر، محل عديد المناشير لفائدة عدة مراجع أمنية، اقترف عملية نطر برشا بصفاقس وكان بمثابة الكابوس للسكان كما يقول الخبر، خاصة محيط الطريق الحزامية. النجاح بعد تكثيف الدورية الأمنية بمرجع نظر منطقة الأمن الوطني بصفاقس للحد من ظواهر السرقات خاصة بالنطر والبركاجات وارتياح من طرف العديد من المواطنين وأيضا حتى العائلات اللي اتصلوا بنا. الخبر الآخر يقول بإشراف سيد مدير إقليم الأمن الوطني بصفاقس، تتوسل الحملات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية الليسيات والإعداديات يعني المعهد والإعداديات بهدف تأمين المحيط المدرسي وحماية التلاميذ. ونشوف الحقيقة في أكثر من جهة، شرطة النجدة بالموتورات وبالسيارات أمام المعاهد وأمام الإعداديات، لأنه ثم مظاهر ما عادش نحب نشوفوها، خاصة السنة الماضية آخر السنة الماضية، ناس ما عندها، شباب ما عنده حتى صالح بالمعهد، لا أخوه يقرأ لا أخته تقرأ، لا هو باش يخرج وثيقة، لكن يقرأ غادي ويجي يعدي بالساعتين وبالثلاثة، خاصة في الفترات متاع ريكرياسيون هذيك اللي يخرجوا فيها التلامذة ولا اللي يروحوا فيها الستة ولا الثمانية الخمسة ولا الثمانية. الحقيقة ودخان وكلام كلام زايد يعني من غير حشمة وممارسات وربما على موتورات مسروقة ومظاهر. الحقيقة اجتهد أمن الوطني، ربي يبارك فيكم الكل، كل الأسلاك متاع الأمن الوطني بصفاقس وغير صفاقس نشوفه في مجهود، نتمنى باش يكثر، نتمنى باش يدوم كل يوم وباش يؤدي الدور متاعه. نشوف يقول الخبر بمحيط المؤسسة التربوية بهدف تأمين المحيط المدرسي وحماية التلاميذ والحد من مختلف الظواهر اللي من شأنها الإخلال بالأمن العام. والحملات المنجزة هذه الأيام أسفرت عن رفع عديد المخالفات، عدد كبير من المخالفات المتعلقة بالسياق المتهورة أمام المعاهد، إلى جانب حجز كميات من أو مجموعات من الدراجات النارية بسبب أحداث الضجيج وإزعاج راحة التلاميذ. ربي يبارك في كل الأسلاك، في شرطة المرور، في أعوان الأمن الوطني، الناس تحييكم وطالب بالمزيد. هنا ثم السؤال، سؤال للناس اللي يمشي أمام المعاهد، الشباب أنت ماشي للمعاهد الواه، يعني شنو اللي تعمل، شنو اللي تعمل، يعني شنو الصالح باش تعدي وقت، يعني ما هو وقتك باش تعديه غادي، ولا شو باش تعمل، يعني مثلا مشاكسات، انا نقول باش تبيع الدخان، باش تبيع اشياء اخرى باش تعدي فيه. وثم عائلتهم وين، يعني ولدك ما يقراش، مع البلكش بيه يمشي للمعاهد ويمشي للاعداديات ويمشي للمؤسسات التربوية ويعمل في حوايج مش باهية. الحقيقة برشا اسهل، ولكن نعاود ونقول أو نبلغ تحية العائلات لأعوان الأمن الوطني بكل الأسلاك متاعهم، ربي يبارك فيكم، اللي نحبوه اللي نحبوه أنه تدوم الحملات هذية. ونشوف شوفوا في الثنية أنه يعني دراجات قاعدة ياخذوا فيها من غير أوراق مسروقة، ناس تمشي المعهد شدوهم، ربي إن شاء الله يكتب الخير وربي يبارك فيكم. وكما قالوا لكم العائلة نحبوا الحملات هذية الدوم، وتو الوقت شنو، الأربعة و38 دقيقة كوكتيل ونمشي والعقارب، ثم برشة جديد في المعتمدية هذه.

0: 46 دقيقة. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا. الطقس كما قلت لكم الليلة ثم أمطار حسب هو العالم ربي، راهو العالم ربي، ربي شاء حتى توا مش مكتوب أي شيء، توا بعد دقيقة تولي أمطار. المهم أمطار على الساحل الكل الليلة حسب خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي، بداية من بنزرت حتى المدنين بما فيها صفاقس بطبيعة الحال. المدن الأخرى لا، الداخلية لا لا لا لا، باجة زادة ساحلية، ما هي باجة من فوق، باجة بنزرت تونس نابل الساحل الكل صفاقس جابس مدنين. باش نمشي لعقارب، ديما اطلالات نهار الجمعة العشية على أكثر من جهة، بعد شوي ماشي للحنشة، تحياتنا اللي يسمع فينا في الحنشة المزيانة وعقارب المزيانة، فيها زميلنا الإعلامي النشيط أحمد بروينا. سيد أحمد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، مرحبا سيد علي، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين وكل العاملين في إذاعتنا داسرس.
0: ربي فضلك، ربي فضلك. شحوالك لباس؟
1: والله الحمد لله
0: سعيد. ما ترى هالأيامات عقارب ولا
1: يفسد سيد علي؟ إن شاء الله ربي حن، إن شاء الله ربي حن.
0: لا مدة نهارين ولا ثلاثة ولا لا، يعني
1: شوية
0: شوية شوية.
1: تم منطقة بن سهلون هي اللي صبت فيها، نزل فيها الغيث النفع بكمية محترمة جدا.
0: أي.
1: فقط حسب علمي ولا وعملت محروقة اللي بسمسولها في خبر آخر في بعد قليل طبعا.
0: يلا عندك الـ الـ الميكرو وتجول بينا في عقير، بتفضل.
1: احنا تفهمنا وهذا هو المبدأ، انه دائما ننظر للنص المليان.
0: اي.
1: ونحاول دائما ننظر للإيجابي في طبعا في علاقة المواطن بالسلطة وعلاقة السلطة بالمواطن في إطار التكامل. هذه يا سيدي في إطار تقريب الخدمات، تم الاتفاق بين السلطة والشركة الجهوية للنقل بصفاقس على إحداث خط خاص بالسوق الأسبوعية ككبار السن اللي في عمادة المحروقة واللي تفوتهم الكار ما يتحولوش مع التلامذة. تم كار أخرى، هذه خط خاص بالسوق الأسبوعي ما كانش موجود
0: بين عقارب
1: والمحروقة،
0: والمحروقة
1: من دوار السويدات يعني بالتحديد وصولا للسوق، ولا العودة ينطلق 6 صباحا ويرجع 10:30 صباحا طبعا للمحروقة.
0: هي طبعا مش كان خاصة بالمحروقة، هكا اللي في الخط الكل تهزهم معه هكا ولا
1: بالضبط؟ أي خط عقارب المحروقة هو أمانة ما، وتم المليح وتم بعض المناطق اللي فيها كما حكيت بالرابط بين عقارب والمحروقة.
0: اي قديش من كيلومتر تقريبا؟
1: ما 25 كيلومتر تقريبا،
0: حاجه كما كاك. اي باهي، هذا حاجه مزيان. هما بكري ما كانش تم كار ويجيوا على النقل ولا يجيوا على وسائل
1: بالضبط، ولكن الحفله هذه هي اللي تزادت اكيد. راهي تم حفله على خاطر احنا تبعنا الخبر لحدود انه انتظار الموسم الدراسي، لانه تم حفله خاصه بحالات التلاميذ.
0: أيه.
1: اللي هما الأولوية ليهم، ونهيبوا بشركة جهوية للنقل في رحابة صدرها وسعة بالها مع التلامذة، خاصة في طبعا نقلهم للمعاهد والمؤسسات التربوية. راهي تم بعض الإشكاليات البسيطة في التأخيرات والتلامذة، يعني صعوبات البدايات، لكن الحق أمانة وإحنا الليمة هذية في صفحة ناس عقارب كل مرة نأخذ ونكرم للتحفيز، احنا نكرمه في سائقي الشركة الجهوية النقل، لانهم بالفعل توصلنا اصداء انهم ياسر يعني متعاونين مع التلامذة، والجانب الانساني مهم برشا، وهو اللي الشيء اللي وصلنا وبلغنا من التلامذة، وهذا هو صوت الشارع. وعلى هذاك احنا كرمناهم، ما هيش مجاملة، منش مش نذكره لانهم برشا، وهذه المهم انه علاقة التكامل وخاصة التلامذة. التلامذة دائما
0: ربي يبارك فيهم ان شاء الله،
1: يحتاج سكون يعاونهم وسكون يساعدهم. هذه خبر باهي. تم خبر استبشرنا به، استبشروا به الفلاحين، مش احنا طبعا، استبشروا به الفلاحين في جهة عقارب. وبركات السلطة واشرفت عليه تنظمت هذه اليوم التحسيسي في دار الثقافة في عقارب طبعا. طيب التريكي في عقارب من طرف بنك التضامن وبنك الفلاحي وعدة هيكل متداخلة. اليوم التحسيسي هذا علقوا عليه الجميع عمال كبيرة، لكن أمانة أقولها بدون مجاملة كان مخيب للأمال. شنو معناه؟ خاصة لصغار الفلاحين كانوا ينتظروا في قروض لشراء الماشية، لكن العرض المقدم كان مجرد قروض صغيرة جدا لشراء العلف، يعني مش نذكر مبلغ زهيد جدا، يعني الشيء اللي خلى القاعة معبية في لحظات تفرغ القاعة وطبعا حتى السلطات للأمانة عبرت على خيبة أملها في العرض المقدم لصغار الفلاحين. وكان عبر السيد وحيد مبارك رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بعقارب، كان عبر أيضا على تضامنه مع صغار الفلاحين وقال احنا أخويا عاونونا في شراء الماشية. بالنسبة للعلف كما حكى أحد الفلاحين، نخدم نهار مرمى باش نعلفهم، نسرح بيهم ربي يحن بالمطر، عاوني باش نشري العلوس مش تعاوني باش نشري العلف. على هذا كانت ما يعني زيارة ما لم تكلل بالنجاح ولم تلقى ترحيبا، وبكل ود الكل يطالب الهياكل المتداخلة بمراجعة هذا القرار أو مراجعة هذا العرض غير قابل للنقاش.
0: الخبر الثالث
1: هي نقطة نقطة ونتجاوزوها وإن شاء الله توصل للمعنيين بكل ود واحترام لكل هياكل الدولة. الخبر الثالث طبعا زيارة السيد وزير التربية البرعلي وعقارب، منها إعدادية عقارب الشعاشعة. الزيارة كانت لاقت رواج ولاقت ارتياح الشارع في عقارب، وذكر طبعا معتمد الجهة السيد فوزي شوشان انه السيد الوزير اعطى اشارة بداية اشغال واعادة تأهيل المؤسسة. المؤسسة طبعا تجاوزت 20 عام حسب التقدير المتواضع طالما نتلامش لغة الارقام. وكما توجه عبر اذاعة ساقس بتحية اكبار رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على العناية بمدينة عقارب، احنا مرينا الخبر الثالث. علاش اشكرنا الوزارة هذه؟ لانها خاصت دورة ثانية، هي ماهيش خاصة بعقارب، هي في تقريبا جولة في معتمديات، لكن اليوم احتضنت مركب الطفولة بعقارب احتضن الدورة هذه، دورة مبادرة مسار توحيد ريادة الاعمال النسائية من الفكرة إلى المشروع. امرأة عندها مشروع، امرأة عندها فكرة مشروع، امرأة تحب تبدأ من الصفر، امرأة تحب تطور تجارتها، امرأة تحب تطور الحرفة متاعها باش تلقى المساعدة طبعا، وباش يتغير بإذن الله مسار حياتها نحو الأفضل. ما هيش وعود سياسية، لأنه أظهرت من خلال الدورة الأولى ثم بين النساء التي انتفعنا بالبرنامج هذا، وكانت الإضافة ملموسة. وبطبيعة النساء اللي تتساءل على طبيعة تدخل الوزارة للمساعدة طبعا ينجموا يتفرجوا في فيديو كان نشره نائب عقارب السيد شكري البحري يوم أمس على صفحات عقارب، ذكر فيه طريقة الانخراط والتمتع بالامتيازات هذه اللي وفرتها السلطة والوزارة المعنية. هذا كل ما لدينا سيالي من أخبار يا عقارب في نهاية هذا الأسبوع.
0: شكرا أحمد بروينة، ومحلى تصويرتك على باج الإذاعة يا أحمد، شكرا لك، فضلك إلى اللقاء. شكرا.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. انعقدت أمس بمقر معتمدية سقيت الدير من ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمعالجة إشكاليات نفايات المداجن والاسطبلات بعمادة البدارنة والبحث عن حلول لتثمينها. بلغ إنتاج الزيتون خلال الموسم 2025-2026 حوالي 500 ألف طن، في حين بلغت نسبة صادرات زيت الزيتون البيولوجي حوالي 53 ألف طن حسب المعطيات التي نشرتها اليوم وزارة الفلاحة، التي اعتبرت أن منظومة زيت الزيتون تكتسي أهمية استراتيجية في الاقتصاد الفلاحي الوطني. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال زيارته اليوم إلى بنين أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنجردان، التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نحو تعزيز إنجاز المشروع. اتفقت الوكالة التونسية للتعاون الفني مع وفد من الشركاء الألمان وممثلين عن وزارة الصحة أمس على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرضا، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته. نظم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 2027. في العالم، أدان مجلس الأمن الدولي اليوم تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين. قال الممثل التجاري الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة تعتزم الاثنين المقبل الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التقدم المحرز نحو حل نزاعها التجاري مع الصين خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقولك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: بانوراما
1: بانوراما
3: بانوراما
1: بانوراما بانوراما الجمعة.

15 دقيقة بربي ثم ملاحظة نحب نقولها باسم العائلات. احنا جينا تليفونات العشية كما جاتنا تليفونات تشكر اعوان الامن على الحملات اللي قوموا بها امام المعاهد والاعداديات. ثم ملاحظة جاتنا من طرف اصحاب السيارات يقولوا بربي اللي يستنى ولده ولا بنته امام المدرسة ولا امام المعهد ولا امام الاعدادية يزيدوا قدام شوي ما يعطلش حركة المرور. هذه ملاحظة بكل محبة وإن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا وربي يبارك في كل أم وبو اللي

يحرص باش يهز وليده ويرجعه في الوقت المحدد. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس واللي يسمعوا فيها الكل وحتى اللي ما يسمعوش فيها، ربي كتب لكم الحجة يا رب. قلوا أمين. قولي أنور أمين يا من عم. قل أمين. اللي يسمعوا فيها الكل قلوا أمين، حتى عمره. المهم يزور الكعبة ويزور قبر سيدنا، ربي إن شاء الله يحقق الأحلام الكل. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس تقول ثم جدول توزيع تواريخ الفحوصات الطبية بمختلف معتمديات الولاية، نقصد حجيج السنة 2027 اللي بيش يكونوا 10,000 يخص شوي، يعني 9,800 وشوية، و1,000 بالنسبة لي عبر المقيمين أهليهم اللي يقيموا في الخارج. ينطلق البرنامج، انطلق أمس 24 سبتمبر 2026. بالمحرس اليوم كان المحرس والغريبة، نهار 28 سبتمبر نحكيه على الفحوصات الطبية بالنسبة للحجيج، نهار 28 سبتمبر في جبنيانة والعامرة، نهار 29 سبتمبر بالحنشة وقرقنا. البرنامج خلال شهر أكتوبر عقارب مزدل شاكر نهار 1 أكتوبر، بير علي نهار 2 أكتوبر، الصخيرة نهار 6 أكتوبر، صفاقس المدينة 14 أكتوبر، صفاقس الغربية 19 أكتوبر، صفاقس الجنوبية 21 و 22 أكتوبر، وصولا إلى صفاقس الغربية وطينة نهار 26 أكتوبر، ساقيت الزيت وساقيت الدائر 28 29 و30 أكتوبر. والتوزيع، هذا التوزيع بهدف تنظيم عملية إجراء الفحوصات وتقريب الخدمات من المواطنين بمختلف مناطق الولاية. 5:16 بعد شوية باش نمشيو للحنشة المزيانة.

5:22 دقيقة. سلامات للي سوق الكل، إن شاء الله تمشي وتجيو سلامات. برشا يتابعوا أخبار السيارات وسوق السيارات. الخبر يقول خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 العام هذايا، سوق السيارات في تونس شهدت انتعاشة ملحوظة. ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوق الرسمية والموازي، يقول الخبر، بنسبة 13.70% ليبلغ 69,982 سيارة مقارنة ب 61,000 عملوا. يعني في الثمانية شهور الأولانيين نتاع 2026 اتباعت في السوق الرسمية والسوق الموازية 69,982، نقولوا 70,000 سيارة. 70,000 سيارة. هذه إحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اللي صدرت الإحصائية هذه في أوت 2026. سلامات. والحياة تقتضي أنه كما واحد فما حوايج ما تتجددش بطبيعة الحال، ولكن تتجدد دار، تتجدد سيارة. إن شاء الله بالهنا وبالخير، إن شاء الله بالهنا وبالخير. 5:24 دقيقة، نسمعكم كوكتيل تونسي مزيان، اختاره لكم أنور بوجلبان.

0: كوكتيل بين روف ماهر ونجم عمر. خلينا نمشي للحنشة وآخر الأخبار. رفيق عمري مساء الخير يا رفيق.
1: أهلا وسهلا سيد علي.
0: مرحبا بيك.
1: لبس عليك سيد علي.
0: ما ترى هالأيامات الحنشة؟
1: ما شاء الله ما شاء الله. أسمع حتى من الوجوه تبدلت.
0: وجوه الناس تبدلت. والله
1: صدقني الزيتون تبدل حتى محشك الحيوانات تبدلت. الوجوه متاع الناس ولت مستبشرة بخريف بكري.
0: الحمد لله.
1: بطبيعة الحنشة فلاحية.
0: أي.
1: صبت المطر عشنا ما صبتش المطر نخدوها كيك.
0: ما وربي في الوجود.
1: ونعم بالله وإحنا أمنا كبير كان في ربي.
0: به سيدي شوية أخبار ثمش الجديد في الحنشة تراه من خلالك نعمل طلع.
1: ما شاء الله على صبة المطر كل شيء جديد ما بعض جديد جديد ما شاء الله.
0: الحمد
1: ديما معروفة ديما المشاريع ديما آخر العام ديما تنطلق المشاريع.
0: هي.
1: أول العام المشاريع تهبط في المناقصات وديما آخر العام تاخذ الوحديات. ما شاء الله عندنا في معتمدية الحنشة عندنا بدينا في الإنارة العمومية تاع 2024 و2025 و2026 هذه الإنارة العمومية على جميع العمادات نتاع معتمدية الحنشة. عندنا زاد المشاريع نتاع الطرقات مشروع الطرقات 2024 طريق هذايا طريق في الحجارة الحسينات كيلومتر بدت الأشغال فيه. زاد طريق في عمادة بير صالح الحرايفية الجمال زاد طول كيلومتر زاد اليوم بدت الأشغال متاع القياسات والمقاولة جاب حذانا.
0: أي.
1: ما شاء الله زاد عنا لك المشاريع المعطلة.
0: أي.
1: إن شاء الله الحمد لله اليوم الخبر المفرح أن القسط السادس متاع معتمدية الحنشة اللي فيه من مقبرة الغيب للنيب وأولاد حمودة والحلالفة الجنوبية وطريق الحمرونية أولاد عمر بير صالح خذيهم المقاول اليوم وصححها مع وإن شاء الله في القريب العاجل مش يبدو. زاد مشكلة القاعة المغطاة بالحنشة القاعة الرياضية المغطاة بالحنشة ما شاء الله الحمد لله الملف متاعها تحل ودخلنا في مفاوضات مع المقاولين وإن شاء الله في القريب العاجل مش تبدأ الأشغال وهذا مشروع معطل عنده برشة وكان الناس كل تحلم به في الحنشة لك الصغيرات الألعاب الفردية وكل الرياضات الفردية الناس كل تستنى فيه تحل المشكلة الحمد لله الأسبوع هذا يتحل.
0: هذا
1: راه نعطي فيك سكوب راه حتى أهل الحنشة مع
0: يا ربي يبارك فيك ان شاء الله. هاي
1: زاد طريق بلتش مش فيه الخدمه واصله 90% وحبست غادي كان ان شاء الله 10% مش تكمل ان شاء الله الشهر الجديد مش يبدا فيها المقاول 10% مش تكمل. الحمد لله هي سبيطار الحنشه ما شاء الله سبيطار الحنشه عندنا قسم الطب العام فيها 10 سراوة مش يقوي المرضى متاع قسم الطب العام ان شاء الله انكور تو قاعد يعني التجهيزات على قدم وساق من سيد المدير والمدير الجهوي ومدير المستشفى المحلي بالحنشة والنظرة للحمة. ان شاء الله باذن الله اليوم المقرر الافتتاح متاع ان شاء الله نهار 5 اكتوبر مش تجينا التدشين إن شاء
0: قريب يعني الجهوي. 5 اكتوبر قريبة معناتها
1: اي قريبة اي قاعدين تو في اللمسات الاخيرة
0: ما هو تو كلامك سمح ولكن زاد ثم في جهات أخرى وربما حتى في الحنشة العديد من المشاريع المعطلة واللي هي مرهونة في هكا المقاولين والمسؤولين ويسرعوا شوية راي الناس في حاجة للمشاريع هذه راي
1: بالحق بالحق بالحق المشاريع المشكلة سيد علي المشكلة هو مشكل مادي بحت
0: ايه
1: وين تتوفر الماديات تتوفر الانطلاق المشاريع
0: كياس متاع في منزل شكر كياس متاع عام ولا في الحنشة ولا في جبنيانة في الصخيرة في غيرة حتى خارج ولاية صفاقس كياس يبدش حتى
1: البدائية
0: كياس مشروع يخدم الناس خط كما كنا نحكو في عقارب خط النقل ما بين المحروق يعني كل مشروع
1: لا ما شاء الله ما شاء الله احنا ما خليتنيش نواصل لك احنا
0: أي.
1: كانت عندنا المشكله نتاع النقل نتاع معتمدية النصر الغرابه
0: أي.
1: عملنا صارت من الشركه التونسيه للسوليتراس عملت خط مباشر الغرابه صفاقس هذا عندنا جديد وصار تدعيمها بثلاثه خطوط جديده يعني يتعداوا على الغرابه فما نتاع الكار نتاع زال بسيد احسن تتعدى مباشره على الغراب وتحبس غاديكا. زاد الكار اللي جاي من منزل شيكر وماركس باه تحبس غاديكا، وفما الكار نتاع سيدي محمد بن عمر تحبس في الغراب. هذا النقل نتاع العمال ونتاع التلامذة اللي تقرا في صفاقس، على خاطر الغراب تبعد 35 كيلومتر على صفاقس، عندنا شويه مشكله في النقل. صار تدعيم بابانا ان ثلاثه الكيران هذانا ياخفوا غاديكا، وتدعيم بخط مباشر من الغراب. وعلى ذكر النقل، صار تدعيم معتمدية الحنشة بثلاثة رخص جديدة للواجهات.
0: باه حلو حلو، ربي يبارك فيك ان شاء الله.
1: يعني هو فما انفراج، اما بطيء
0: صحيح.
1: الحمد لله هنا عايشين كما نطراو، اليوم تصب غدوة تصب واحنا هكاك
0: الحمد لله. هاي ولا المعهد الوطني للرصد الجوي يقول لك الليلة صفاقس ماترة ان شاء الله، العلم عند ربي. اما ماتر
1: ما شاء الله.
0: والله من خلالك نزيد نقول للمسؤولين للمقاولين لكل واحد، يعني اخويا انطلقوا في المشاريع المعطلة. هي المشكلة صحيح مادية، ولكن راي الناس في حاجة للمشي. خلينا نشوفوا على اليمين وعلى اليسار، هذاك كيس جديد وذاك معمل جديد وذيك منشأة جديدة وذيك، راهو كلهم يفرحوا الناس ويخلوا الناس يعني
1: علي. ما شاء الله انت انت احسن العارفين معتمدية الحنشة. سيد علي منطقة فلاحية، انت كما تعمل الهاش الطرق يعني فلاحية، منين الفلاح يخرج بطاطا ويخرج سلقة ومعدنوسة ويخرج دلاعة ويخرج خضرتة ويخرج فلاحتة ويخرج زيتونة ويخرج لوزة، ما ينجمش يخرج راه، ما ينجمش يتحرك راه، تقعد الخضرة غاديك على بلاصتها راه ما تحركش.
0: ربي يفضلك وربي يخليك، وإن شاء الله كل جمعة بعد جمعة نطلوا على سيدي رفيق وآخر أخبار الحنشة، وربي يفضل رفيق.
1: شكرا، ربي خلينا إذاعة الصفاقس.
0: شكرا، إلى اللقاء. شكرا.

كوكتيل لكرم محمود. ما هو كل جو جو كل وقت ووقت. عملنا طلع على سخيرة مباشر صفحة مزيانة ربي يبارك فيهم في تعاون بين إذاعة صفاقس وصفحة نسع قارب. إذاعة صفاقس والحنشة والسخيرة مباشر كلمة حق دون رمي ورود هكا يقولوا زملائنا في السخيرة مباشر ربي يبارك فيهم وتحية لهم على الصفحة المزيانة. يوما بعد يوم تؤكد هيئة التهذيب الرياضي بالسخيرة أنها تسير في الطريق الصحيح من خلال استراتيجية واضحة ومدروسة انتدابات محترمة بل محترمة جدا واختيارات تؤكد وجود رؤية حقيقية لبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات جمهور السخيرة. أخبار آخر ولو أنه عدوا 11 يوم تقريبا جمعة مباركة للجميع. يعني هو كتبه نهارة الجمعة يقول بارتاجي وشارك الناس الكل باش الرسالة توصل للجميع. التنبيه الثاني ردوا بالكم مليح في السوق وأماكن الازدحام خاصة من الأشخاص الغرباء اللي تقف وراء وراك وتتبع فيك. كان عندك فرزة حطها في مكان آمن وعينك عليها. رد بالك من الازدحام خلي ساكك بين يديك مليح. حافظوا على الفلوس التليفونات والمحافظ والحقائب وخاصة كبار السن وقت سحب الجرايات من البريد. نداء عاجل إلى جميع مستعملي الطريق في السخيرة خفضوا السرعة أمام المؤسسة التربوية. انتبهوا للصغار والمترجلين دقيقة تأخير خير من عمر كامل من الندم. الصغار أمانة في رقابنا الكل والسلامة مسؤولية الجميع. تحية للمشرفين على صفحة السخيرة مباشر. شكرا لكم الناس الكل. يا أنور يعطيك الصحة أنور بوجلبان. اليوم شيختنا اليوم العشية باختيارات غنائية مزيانة. أنت منعم الجمل ربي يبارك فيكم. سوار الشعري وعبير شقرون وعلي المرزوقي يتمنى لكم الخير والسلامة. بعد شوية الأخبار وبعد الأخبار الأخبار الرياضية مع مونجي عطيت الله يجي الوقت الطيب ونتلقاو.

0: بانوراما.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
0: بانوراما.
2: بانوراما. بانوراما الجمعة. السادسة مساء.
3: إذاعة صفاقس. الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية. وفي عناوينها: وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس بسبب مناظرة الالتحاق بمعهد الرياضة. الاتفاق على إطلاق مرحلة تجريبية لتشغيل 20 ممرضا تونسيا بألمانيا. وزير التجارة يؤكد أن العمل جار لاستصدار نصوص قانونية جديدة لدفع مشروع المنطقة الحرة ببنغردن. في العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم رام الله بالضفة الغربية وتنفذ غارات على جنوب لبنان. وعدد من المطارات تلغي رحلتها من وإلى إيران، والأخيرة تتوعد بشل حركة الطيران في المنطقة. نستهل النشرة بالشأن الاستهلاكي. ومع تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، كشف رئيس الغرفة الجهوية للقصابين بصفاقس المنجي كمال في تصريح للأخبار أن غرفة القصابين دعت في مراسلة موجهة إلى وزارة التجارة إلى توريد اللحوم المبردة التي توقف توريدها لما يقارب السنة، وذلك بهدف تعديل الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار معقولة.
4: بالنسبة لأسعار اللحوم، أسعار اللحوم هي حرة في الرائد الرسمي، عرض وطلب هذه تختلف من زنزار لزنزار آخر. سنة صحيحة قليلة ناقصة، ما صارت شامبورتاسيون تاع اللحم أكثر من عام ولا أقرب 11 عام، ما صارت شامبورتاسيون من شركة اللحوم ولا شركة خاصة باش يوقع تعديل السوق للحوم محلية. وإن شاء الله احنا بس راسلنا للوزارة، والوزارة هي أدرى معناتها باش احنا نقربوا للمواطن، باش نحافظوا على الطاقة الشرائية متاع المواطن للحوم. ماذا بينا احنا توقع لحوم تعديلية مبردة ولا مثلجة تجينا من برا عن طريق وزارة الصحة وعن طريق وزارة التجارة وعن طريق شركة اللحوم. اللحوم فما لحوم ممتازة تنجم تجي من الخارج، اللي هي تعدل السوق، تعدل الأسعار متاع اللحوم المحلية، وباش المواطن يرجع ياكل لحم. المواطن راهو ماهوش قادر باش ياكل لحم البقري ولا ياكل لحم العنوش.
2: من جهته، أكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي في تصريح له اليوم أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار مواد الصحة الجسدية والتنظيف ومادة الأرز الذي توفر بنحو 7,000 طن. يجري العمل حاليا على تعليبها، معلنا أنه سيتم ضخ أكثر من 100 طن يوميا في الأسواق مع بداية الأسبوع المقبل. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال زيارته اليوم إلى ولاية مدنين أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردن، التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع، مضيفا أن المرحلة المقبلة تعد حاسمة وسيتم العمل على إنجاحها من خلال وضع مخطط عمل مفصل ومحدد الأجال يتم تنفيذه على المدى القريب والمتوسط والبعيد. بلغ إنتاج الزيتون خلال موسم 2025-2026 حوالي 500,000 طن مقابل 340,000 طن خلال الموسم السابق، في حين بلغت نسبة صادرات زيت الزيتون البيولوجي حوالي 53,000 طن حسب المعطيات التي نشرتها وزارة الفلاحة. وعلى ضوء النتائج المسجلة، أكد وزير الفلاحة عز الدين بشيخ خلال ورشة عمل على أهمية المنظومة وقدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني، وشدد في المقابل على ضرورة مواصلة العمل على الرفع من القيمة المضافة للمنتوج وتعزيز تنافسيته وتموقعه في الأسواق العالمية. نظم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 2027. نظم أولياء عدد من التلاميذ بصفاقس من الذين أجروا مناظرة للالتحاق بمعاهد الرياضة للسنة الدراسية الحالية ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، طالبوا خلالها بالشفافية وإنصاف أبنائهم معتبرين أن المناظرة تبدو صورية وطغت عليها الشبهات.
0: انا ولدي هعمل المناظره نتاع شعبه الرياضه في معهد الرياضه، ولدي عنده 5 إجازات يلعب مع سي اس اس كره طايره، قريته باهيه، احنا اعطاونا معناها برام يمشيوا به، وبعد ما راني كان ما نلقى جماعه ما ترناوش اصلا خذاوهم، عملت اعتراض في المندوبيه، ومع انه الامل بسيط ياسر لكن احنا حبينا نحبسوا المهزه هذيه، احنا نحبوا شكون ينصفنا صغيراتنا، خاطر احنا معناها مشينا بامور قانونيه صغيراتنا مجازين، نجي نشوف انا معناها بعد تعب كامل بين قرايه وبين اونترين ونلقى ولدي ما قبلوهش، ما نعرفش عليه، ومش كان انا راه في الرياضات الكل، احنا كنا مجتمعين قدام المندوبيه حابين باش نوصلوا صوتنا.
1: انا ديجا عندي 2 أولاد، ولدي من عمناول صبيت له مطلب في الاجال وجميع الوثائق كامله، كي مشيت للوزاره قالوا لي مطلب ولدك ما تقبلش، قلت له علاش؟ قال لي ماهوش كيف ناسيونا ما يتقبلش، قلت له هاي الجامعه بعثت لك مراسله اللي ولدي في الفئه العمريه اللي اقل من 18 سنه ما حلوش للمنتخب الوطني. معناه اسكو هو معقول نحن عدنا 24 ولاية وكل ولاية قديش فيها من جمعية والليكيب ناسيونال ياخذوا كان 14 لاعب؟ من غير المعقول انه باش الناس الكل تنجم تتمتع بالمعهد الرياضة، ولهذا قبل عنده 3 إجازات يدخل يقرأ في ليتي سبورتيف السلام ضيضاع وراهم. انا ولدي من عمناول مقراش، والثاني صبيت له اسماء مطلب وزوج يلعبوا مع سي اس اس في الباسكيت، راهو عيب اللي قاعد صاير نورمالمون اسماء باك، اش نعمل له انا؟
2: دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين 1 جانفي سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى 2 أكتوبر القادم، ويشمل ذلك تلاميذ وطلبة تونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. وأشارت الوزارة إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن. خلال جلسة عمل انعقدت أمس بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، اتفق الجانبان على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا فقط، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته وفق ما أعلنته الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها اليوم. جهويا انعقدت أمس بمقر معتمدية ساقية الدير من ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمعالجة إشكالية نفايات المداجن والأسطبلات بعمادة البدارنة والبحث عن حلول لتثمينها. وفي صفاقس كذلك ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بتقسيم أنس واحد بحي الأنس. في شؤوننا الخارجية، أكدت البعثة الدائمة للدولة التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف لدى مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان على أن تونس تتولى تقديم تقاريرها إلى مختلف هيئات حقوق الإنسان بانتظام وفي مواعيدها. ووفق نص البلاغ، عبرت البعثة عن دعم تونس التام لولاية فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في وجه الحملة العدائية التي تعرض لها من قبل الكيان المحتل. إلى أخبار العالم، اقتحمت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله اليوم وعددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات تخلل بعضها احتجاز فلسطينيين والاعتداء عليهم. أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقه صاروخ اعتراض نحو هدف جوي تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، فيما أكدت لبنان أن جيش الاحتلال نفذ غارة على بلدة زوترة الشرقية في قضاء النبطية جنوبي البلاد. نقلا عن وكالة رويترز، قرر مطاري أربيل وسليمانية في العراق تعليق الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم وفي وقت

0: الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس بسبب مناظرة الالتحاق بمعهد الرياضة. الاتفاق على إطلاق مرحلة تجريبية لتشغيل 20 ممرضا تونسيا بألمانيا. وزير التجارة يؤكد أن العمل جار لاستصدار نصوص قانونية جديدة لدفع مشروع المنطقة الحرة ببنغردان. وقوة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم رملة وتنفذ غارات على جنوب لبنان. ومطارات تلغي رحلتها من وإلى إيران. والأخيرة تتوعد بشل حركة الطيران في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم

0: الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: مساء الخير، ثالث موعدنا الرياضي باش نحكيو على المنتخب الوطني لكرة القدم اللي كان تعادل البارح في أولى مبارياته في تصفية كان 2027 أمام أوغندا 1-1، وكانت نتيجة ما أرضتش الجمهور الرياضي ولا حتى مسؤولين في الجامعة التونسية لكرة قدم، وهي أول مباراة للمدرب الجديد معين الشعباني. باش نحكيو كذلك على الأندية وخاصة النادي الرياضي صفاقس وآخر أخباره، لكن البداية باش تكون بالحدث نهائي الكرة الطائرة في البطولة الإفريقية للأمم اللي تدور حاليا في قصر الرياضة بالمنزه. حاليا المنتخب الوطني متقدم على منتخب الكامرون بزوز أشواط مقابل صفر، 25-22 الشوط الأول، 25-18 الشوط الثاني، وحاليا في الشوط الثالث المنتخب التونسي متقدم على منتخب الكامرون، ما زالت في بداية الشوط الثالث. ذكر المنتخب التونسي يبحث عن اللقب رقم 12 اللي أهله لأولمبياد لوس أنجلس 2028. منتخب التونسي نذكره كانت أهل على المنتخب المغربي 3-0 بنفس النتيجة. المنتخب الكامروني كان مر للنهائي أمام منتخب الجزائر أو المنتخب المغربي. بالنسبة لآخر أخبار الأندية التونسية، ونحن في متابعة لنهائي الكرة الطائرة، نهائي طبعا الكرة الطائرة الإفريقية، حاليا منتخب الكامرون متقدم 2-1 على مستوى الشوط الثالث، بينما منتخبنا كان تقدم بزوز أشواط 0-0 على منافسه اليوم المنتخب الكامروني. في أخبار الأندية، النادي صفاقسي بعد ما تعرض حارسه الدولي أيمن الرحمن أثناء مباراة البارح ضد المنتخب الأوغندي، طبعا فئة من الجماهير الحاضرة في ملعب رادس حمادي العقربي، عبارات شتم كانت عرض لها الحارس أيمن تحمان وعبارة تنمر رياضي. الهيئة المديرة النادي صفاقسي أصدرت اليوم بيان عبرت فيه على تضامنها الكامل مع لاعبها الدولي، كما عبرت على أسفها للي تعرض له من حمل وحملات طبعا كثرت في الفترة الأخيرة لتمس من شخصه، وكانت عبرت هيئة النادي الصفاقسي في بيانها اليوم على رفضها لكل إساءة طال أي لاعب يرتدي قميص المنتخب الوطني مهما كان انتمائه. وختمة هيئة النادي الصفاقسي البيان متاحة بالقول: كرامة لاعبينا من كرامة النادي، واحترام القميص الوطني مسؤولية جماعية. نحكي على ملعب الطيب ميري بصفاقس ونتسألوا هل تتحقق أمنية جمهور النادي صفاقسي خاصة من الجيل الحالي بمتابعة مباراة الفريق متاحة في دور مجموعات كاس الكاف على المدرجات، مدرجات ملعب الميري. بالمناسبة اليوم الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس كان عاين الأشغال الجارية في الملعب لتهيئته لاستقبال المقابلات القارية للسياسات في دور المجموعات. طبعا نعطيكم فكرة على التفاصيل للأشغال اللي دور حاليا في ملعب المهيري: تهيئة حجرات الملابس، تحسين مقاعد البدلاء، تجديد الممر المؤدي إلى المنصة الشرفية، توسيعة قاعات الاجتماعات والمراقبة الأمنية، إدخال تحسينات على فضاءات الصحفيين، إحداث منطقة مختلطة للحوارات. المشرف على تسيير البلدية أكد التزام البلدية بتنفيذ توصيات الاتحاد الافريقي والاسراع في اعمال التشييد والصيانه لضمان الحصول على شهاده التاهيل من هيكل الاتحاد الافريقي لكره القدم. ديما مع أخبار النادي الساقسي في أحداث اللقاء الودي اللي كان جمع من فترة قصيرة النادي الساقسي بالشبيبة القروانية في قاعة عزيز ميلاد في القيروان، الرابطة الوطنية لكرة قدم، بعد الأحداث اللي عرفتها المباراة سلطت عقوبات على الزوز فرق. بالنسبة للسي اس اس، إيقاف محمد العباسي زوز مقابلات، أمان الله الجيزاني إيقاف زوز مقابلات منفذة ومقابلة مع تأجيل التنفيذ. في الفريق الشبيبة القيروانية إيقاف بالحسن الشيحي زوز مقابلات، إيقاف أحمد الضيف ومحمد المنفذ ثلاثة مقابلات، إيقاف جاد الجوادي مساعد مدرب شبيبة القيروان 10 مقابلات منها 6 مقابلات نافذة. في الكرة المحلية، كرة القدم طبعا نعرف الحدث بالنسبة للغدوة وانطلاق نشاط البطولة المحترفة الثانية مع جولتها الافتتاحية. الجولة الأولى باش يكون الموعد متاحة غدوة السبت، كل مقابلات في 3 متر عشية، الملعب السوسي مع كوكب عقارب، الحكم حسان السالمي، هلال الشابة الرلوي والعجنقي، نادي محيط قرقنة هلال مساكن رضوان بالواعر، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين أحمد الذوادي، نجم الخلادي بعث بوحجلة بسام الزوالي، سبورتينغ بن عروس مكان مهدية، الحكم منتصر عمار، مستقبل جابس مع جمعية مجرين، التحكيم لحسام بالحاج علي. المجموعة الثانية مقابلتها باش تدور نهار الحد كذلك في 3 متر عشية، جمعية ريان الملعب الجابسي، الحكم وائل المصباحي، أولمبيك الكاف اتحاد قصور الساف نزار الرياحي، سبورتينغ المكنين هلال رديف سفيان المنصري، شبيبة قيروان جندوبة رياضية حسام الظهري، أمل بوشامة النادي القربي جاسر جيرات، قواف القفصة مستقبل ياسرين رائد جوير، وأولمبيك مدنين قلعة رياضية مالك ماشا. نوصل لأخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم أكبر بعد عثرة الجولة الافتتاحية مساء أمس الخميس وتعادل أمام منتخب الأوغندي 1-1. ننتظر منه رد فعل نهار الاثنين الجاي أمام منتخب بوتسوانا في 8 تعليل في الجولة الثانية، ونعرف مقابلة هذه باش يحتضنها كذلك ملعب حماد العقربي برادس. المباراة إذن على مستوى الأرقام، الأربع منتخبات المجموعة الثامنة ما زالت كل المنتخبات على نفس الخط بعد جولة من انطلاق التصفيات، بما أنها يعني نحن نحكي على المنتخبات كلها في رصيدها نقطة وحيدة، بما أن المنتخب البوتسواني تعادل أمس العشية أمام منتخب ليبيا 2-2 رغم أنه كان متقدم 2-0. بالنسبة للمنتخبنا في تقييم الملاعبية متاعه في مباراة أمس أمام أوغندا، أعلى التنقيط حصل عليه آدم عروس 8.2/10. طبعا لاحظنا أن آدم عروس كان رجل المباراة في الدفاع، ثاني نلقاه فرجاني ساسي 7.4، منتصر طالبي 3.7، أمين شيرني ومعه خليل العياري وحمزة رفيعة كلهم عندهم 6.9، يان فاليري وأيمن دحمان وكذلك نسبة سليمان كل لاعب عنده 6.7. منتخبنا الوطني استأنف اليوم التمارين، عمل حصة إزالة الإرهاق بالنسبة للملاعبين اللي كانوا شاركوا البارح، وحصة عادية بالنسبة للملاعبين اللي ما شاركوش في مباراة البارح. نذكروا مباراة نهار الاثنين أمام منتخب بوتسوانا باش يصفرها الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا. تتواصل التصفيات الإفريقية، اليوم الموزمبيق تعادل مع السنغال 1-1، ثم زوز مقابلات يدور حاليا، نيجيريا مع مدغشقر، السودان مع أثيوبيا. الليلة 4 مقابلات أو 5 مقابلات لحساب الجولة الافتتاحية، في 8 كلهم توقيت المباراة أو المباراة الأربعة، الجزائر زامبيا، المغرب مع الجابون، مصر مع أنغولا، مالي مع الرأس الأخضر، بوركينا فاسو مع البنين. خبر يقول المنتخب المغربي تجاوز في التصنيف الفيفا المنتخب البرازيلي بعد ما تعادل اليوم المنتخب البرازيلي أمام أستراليا. المنتخب المغربي يصعد للمركز الخامس. نعطيكم الترتيب حتى للمركز السادس: إسبانيا الأولى، الأرجنتين ثانية، فرنسا ثالث ترتيب، رابع ترتيب إنجلترا، الخامس المغرب، والبرازيل يتراجع المركز السادس. فرق الرابطة المحترفة الأولى طبعا تستغل توقف البطولة باش تجري مباراة تحذيرية المرحلة المقبلة غدوة في 10 متاع صباح. النجم الساحلي خطف القلعة الكبلى في ماضي ساعتين في الملعب الفرعي لملعب طيب مهيري نادي صفاقسي نادي جبنيانة، ماضي ساعتين ونص الأولمبي الباجي أمل الرياضي ببعون. مباراة هذه تم إلغاها بسبب أضراب الملاعبية. على فكرة الملاعبية الأولمبي الباجي يعني تلقاو وعود جدية باش يتحصلوا على مستحقاتهم، وغدوة باش يرجعوا للتمارين، وبعد غدوة باش يمشوا للعين دراهم لخوض تربص مغلق. الترجي التونسي غدوة في الثلاثة يلعب مباراة ودية أمام أولمبيك الزاوية الليبي، 3:30 غدوة اتحاد بن قلدان جمعية جربة، 4:00 زوز مقابلة الملعب التونسي أمل حمام سوسة. طبعا أمل حمام سوسة جديد عنده، هو فريد شوشان هو المدرب جديد خلفا ليوسف الموهبي، واليوم فريد شوشان كبشر التمارين. الاتحاد المناسيري غدوة في الأربعاء مع اتحاد قصيبة المديوني، نار لحد في 10 متاع الصباح تقدم سقط دير مع أهلي صفاقسي في فرع طيب مهيري، وثلاثة ونص نار لحد النادي الإفريقي مع نجم الفحص. نتابعوا في مباراة نهائي كأس أفريقيا للكرة الطائرة، منتخبنا يتقدم زوز أشواط مقابل 0، 25 مقابل 22 الشوط الأول، 25 مقابل 18 الشوط الثاني، والشوط الثالث حاليا المنتخب الكاميروني يتقدم بنقطة 9 مقابل 8. طبعا النتيجة النهائية نجموا تاخذوها بعد شوية باعتبار أنه بعد اللحن المميز باش ينطلق لقاء رياضي جديد مع سبورت تايم يأمنوه وليد وحسام. أنا نحيي أنور بوجلبان كان معايا في التنفيذ الإذاعي، منعم جمال على مستوى الإخراج المرئي. تحية نموج عطي طلع، إلى اللقاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا.
2: Sport News.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تايم اوت ينطلق معكم الان، مش يتواصل الى حدود 8:30 في حصه استثنائيه ومتميزه، لحظات قليله وان شاء الله نعيشوا معكم اجواء الفرحه بالتتويج باللقب الافريقي بالنسبه لكره الطائرة. قاعدين نعيشوا في المباراه النهائيه تونس الكاميرون، منتخبنا متقدم 2-0، ونعيشوا معكم حاليا الشوط الثالث 23-17 للمنتخب الوطني التونسي. حصه في جزء كبير منها مش يكون مخصص طبعا في قراءه لاداء منتخبنا في المباراه هذه وفي كامل مبارياته في البطولة الإفريقية اللي تحتضنها تونس في قبة المنزل. العادة وليد حسام حاضرين معاكم، أنور تحية لك على مستوى الإخراج، منعم جمال على مستوى الإخراج المرئي. حسام مرحبا بك، كالا وسهلا.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير أوفياء تايما وتحبي الهوند والفولي والباسكيت. أكيد جينا مع كرة المقابلة، المقابلة الفاينل بين المنتخب الوطني ومنتخب الكاموني، واللقب 12 على الأبواب، من نقطة تفصل المنتخب
0: 24-17
1: على اللقب، لقب 12. أكيد باش تكون فرحة ونعيش النقطة الأخيرة. خالد بن سليمان أرسال في الشبكة، يرجع الأرسال للمنتخب الكاميروني 24-18. مازال عندنا مازال أسبقية مريحة للمنتخب التونسي. أكيد المقابلة أكيد هو في كرة الطائرة هو يقول لك كل نقطة بحسابها، أما منطقيا
0: 24-17 ما عادش حتى شيء.
1: هذا إيش المنتخب الكاميروني 24-19؟ منتخب الكاميروني ماهوش سهل،
0: صعب مخرج الحصة خايف شوي قلت.
1: صعب الميراث،
0: خايف أنا نأكد لك 100%. هو ما نقوله في السبور احنا كل شيء ممكن، ما في المباراة تاعته نقول لك مبروك المنتخب الوطني التونسي.
1: مازال الرسالة للمنتخب الكاميروني 24-19، اكيد اسبقية مريحة، مازال ما تلعب حتى شيء. ارسال يمشي خالد بن سليمان في التوزيع علي بانجي، ولا الرسالة علي بانجي مرة اخرى تضرب دفاع يستبسل المنتخب الكاميروني مرة اخرى ويسجل النهاية، ينتهي اللقاء كرة خارج
0: منتخبنا
1: خارج الميدان ويفوز المنتخب الوطني. مبروك لتونس باللقب 12 والأسبقية في الألقاب 12 لقب إفريقي.
0: برافو برافو للمنتخب التونسي، مبروك تتويجنا باللقب الإفريقي. يلا نعيش معكم أجواء الفرح.

0: الأبطال احنا المتوجين باللقب فمبروك لتونس.
1: هو لقب مستحق للأمانة من بداية الدورة، كان كعب وعالي أكثر منتخب التونسي من المنافسين متاعه بما فيه المنتخب المصري منتخب الجزائري، كان ظاهر معناته فنيا تكتيكيا كان أحسن من المنتخبات الأخرى. أكيد اللي لقب هذا دونك مستحق، ينضم معناته ينضاف للمشاركات السابقة المتميزة للمنتخب التونسي، كسوا الدور الثاني في مونديال الفلبين، كسوا في تشالنج كاب العربي في الأردن، كسوا المشاركة الأخيرة زادة في الألعاب المتوسطية في
0: نجم نقولوا نجاح متواصل لكرة الطائرة
1: إن شاء الله في كورة باسوندونت. إن شاء الله نرجعوا بالتحليل للمقابلة هذه مع المحللين نتاعنا المدربين باش يكونوا بعدنا بعد شوية،
0: ومراسلين من القاعة زاد إن شاء الله
1: مش يكون عندنا لابريماتش الأجواء. أكيد مش يكون عندنا لابريماتش كيف لي باسكيتور يقعدوا معنا حتى الثمانية ونصف باش نحكيوا غدوة إن شاء الله. فما مقابلة الافتتاحية للبرو أ، مقابلة تاريخية نادي سليقسي مش ينطلق في رحلته في دوري المحترفين في أكابر كرة السلة بعد ما ضمن الصعود الموسم الفارط
0: بأي وجه مشظهر إن شاء الله.
1: أكيد باش يكون وجه ممتاز لأنه تحذيرات كبيرة انتدابات قيمة كما وكيف
0: مع الكبار
1: ان شاء الله باش ننسلطوا الضوء على التحذيرات على استعدادات اكابر كرة السلة. وكيف كيف باش نحكيوا على الهاند وبرنامج غدوة الوطني الف وفي رقص فاقص بين قسم النخبة ومقابلة قمة الجولة الرابعة في قسم النخبة مكارم المهدية اللي تنزل ضيف على سقيط الزيت. كيف كيف بالنسبة للشيحية واتحاد جرندا اللي يلعبوا خارج الديار.
0: واضح برافو. إذا نقول المنتخب التونسي الكرة الطائرة 3-0 أمام منتخب الكاميرون ويتوج باللقب الإفريقي. شان مشكون لنا متابعة خاصة الحدث هذا بعد قليل. من نجم نقوله كما قالت نجوى كرم، شو هالحلا للمنتخب الوطني التونسي اللي زهانا وفرحنا بعد وقفة مع كرة القدم اللي كالعادة رجعتنا الخيبة متاع المونديال. نعيش معكم جوا الفرحة في انتظار يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا في الأستوديو.

0: حسام قوبة
1: وليد الشاهد وحسام قوبة.
2: إذا الحدث ما ينجم يكون كان مع أجواء كرة طائرة، والآن حفل الاختتام اللي كما قال رئيس الجامعة مش نسينا في حفل الافتتاح شفناه اليوم منذ الأجواء كانت جماهيرية والحمد لله ثم حضور جماهيري تزامنا مع الدور النهائي، يعني كل مرة مع مرور المباراة كل ما نشوف الجمهور يدخل أكثر. حسام بعد دعوات متعددة أنه الجمهور يكون في مساندة المنتخب الوطني التونسي اليوم كما قلنا ليتوج باللقب عن استحقاق.
3: أكيد هو توتي بيان يقول كيفيني بيان، اكيد البطوله اللي كان بديت بالبوليميك نتاع حفل الافتتاح، المهم اللي وفات البطوله باللقب هذاك كان الهدف نتاع المنتخب الوطني، الهدف نتاع الناس الكل اللي صار على الكره الطائره التونسيه. اكيد المنتخب يرجع من بعيد بعد مشاركه كارثيه في النسخه الاخيره في مصر، رجعنا وفزنا باللقب اولى ما معناتها للامانه كنا احسن منتخب على جميع المستويات. برافو، قلنا في التقديم اللي سيون كورب اسوندونت معناتها قاعد المنتخب من مشاركه قاعد يتحسن. فانتظار ان شاء الله نذكروا لاهميه الكان هذه اللي مؤهله لاولمبياد 2028 لوس انجلوس اللي غبنا عليهم الاولمبياد عندنا من 2012 مشاركناش في
2: الالعاب، اظن توزيع تحديات بطوله العالم والاولمبياد بالفوز اليوم
3: والاولمبياد اكيد باش نرجعوا ونعملوا تحليل فني لمقابله الفاينل اللي رغم النتيجه ما كانتش سهله. توي شاتوني اكيد راي الضيوف نتاعنا المحللين مقابله صعيبه على المستوى الثاني على المستوى الفني على المستوى التكتيكي، نقدموا
2: خاصه الشوط الاولي
3: اكيد نقدموا الضيوف نتاعنا. كوتش أشرف بن سالم، مرحبا بك كوتش.
4: مرحبا بك حسام، مرحبا وليد، ومرحبا بجميع المستمعين. أول شيء مبروك علينا، مبروك على الكرة الطائرة التونسية الكل، مبروك على عائلة الكرة الطائرة التونسية. الحمد لله يا ربي رجع اللقب الأفريقي، تونس ما تجم تكون كان تلعب على البريمير بلاس، مالوروزمون الفيرسيون اللي قبلها ما تعدينا كوتي. الحمد لله يا ربي رجعنا خذينا بلاصتنا، رجعنا المكان الأصلية للكرة الطائرة التونسية. الحمد لله يا ربي ما قصروش الناس كل، مباركوا لكل عائلة الكرة الطائرة التونسية، ستاف، جامعة، لاعبين، مدربين. راهو الإنجاز هذا معناتها يشمل العائلة الكل من اللاعبين المدربين الكل اللي سهروا على تكوين اللاعبين هذوما. ونشوفوا زاد الحاجة اللي ممكن شفتها مزيانة برشة تو في السيريموني دو كلوتير، انه ثم ليست الارجي نتاع الملاعبيه بتاتر ما قيناش ال 14 جوار هكاهو، ثم بتاتر 20 جوار الكل مهبطوا فرحوا مع اصحابهم، معناتها ثم اسبري دو جروب. وممكن هذا اللي نشوف فيه السر، اللحمه هذه هي السر نتاع نجاح المنتخب الوطني في الفيرسيون هذه.
2: والعائله اللي حكيت عليها شفنا حتى في المدارج، شفنا برشا ملاعبيه قدامى حاضرين في المباريات وقاعدين يتابعوا، طبعا برشا لاعبين مركز تعليم الكاميرا وشفناهم
3: اكيد. إلى جانبك كوتش غازي قوبة، غازي قوبة أكيد غني عن التعريف كلاعب دولي سابق، كمدرب وطني المنتخب الليبي اللي كان هو ديجا في النسخة السابقة عمل إنجاز مع المنتخب الليبي وتحصل في البوديوم المرتبة الثالثة، ورشح بعد أكثر من 50 سنة للمنتخب الليبي لبطولة العالم. كوتش مرحبا بك قبل.
5: مرحبا غازي، مشكورين على الاستضافة، وفي نفس الوقت نبارك لتونس، نبارك للكرة الطائرة التونسية أنه رجعت للرياضة الإفريقية، وهذه حاجة تعتبر يعني حاجة جيدة جدا للكرة الطائرة التونسية بصفة عامة. بعد نجم محبش نقول كلمة تراجع، لكن بعد جفاء شوية ولا غيبة صغيرة
3: أكيد هو الحضور نتاع كوتش كان نعمله ترانزيسيون بين النسخة السابقة اللي أنت كنت حاضر في مصر تمثل وقت أنت المدرب المنتخب الليبي، وحتى بعد وقت اللي جيتنا في تايم اوت حكيت على الفرق بين بين النسخه السابقه والنسخه هذه، وكانت تعطينا خاصه فما ملامح اللي تخلي المنتخب المره هذه جاهز اكثر من المره الفارطه.
5: هو بصحيح، هو تشوف الفرق بين النسخه الفارطه والنسخه هذه، كان نشوف نلقاو الكاميرون الجزائر
3: ومصر
5: والفريق الرابع ليبيا كانت موجودة. السنة هذه معناها شفنا أنه موجود الكاميرون وموجود الجزائر اللي هم قاعدوا متواجدين في المربع الذهبي، ليبيا ما كانش موجودة لأنه عدم المشاركة، تونس تاخذ بلاصة مصر في المشاركة هذه. والنجم نقولوا أنه صورة انعكست، معناها مصر عملت خامس، السنة اللي فاتت النسخة الفايتة تونس كانت ترتيبها خامس، وتونس
3: معناتها نفس النكسه اللي عملها المنتخب التونسي عملها المنتخب المصري.
5: وهنا الحاجه اللي نقول انه اللي عاونتنا برشا وعطاتنا الشارج باهيه للفريق وروح للفريق انه التنظيم كان في تونس، معناها جينا من كان في كونغو
3: بالضبط. أنا يقول لك أنت الليبولا اللي كانت في الكونغو خدمة المنتخب التونسي، ما يجمش يكون أشرف اللي البلسيون معناتها متاع المنظم. وممكن عسيناه في مقابلة نصف النهائي ضد المنتخب المغربي، منتخب اليوم ضد المنتخب البداية ضد المنتخب الكاموني، الضغط متاع الفريق مسلط على الفريق الفافوري والفريق المنظم.
4: والله شوف انا الحقيقه ما نشوفش انه ضغط، بالعكس ضغط ايجابي. نشوف انه ضغط ايجابي لا بروفوني انه راهو الباركور نتاع ليكيب ناسيونال في النسخه هذه راهو خسرنا سيت برك طولون دي شامبيونا فوالا بيتيتر سي تان فوبا سيت كونتر الماروك. ديجا لي تروا سيت اللي ربحناهم دو مانيير وبسكور كما قال سي غازي تورا لافو افونتاج كبير ياسر انك تنظم الشامبيونات افريك. ونتخيل حتى الفيدراسيون تونيزيان دو فوليبول معناتها كان لقات لوبورتونيتي من الاول انها تاخذها الشامبيونات هذه راهي خذتها، خاطر راهو ديما الفريق المنظم سيرا اون ايكيب فافوري.
2: يعني اشرف بطريقه اخرى لو كانت لعبت البطوله في الكونغو الديمقراطيه كنا نقدموا نفس الاداء وكنا نكونوا اقرب للتتويج ولا لا؟
4: هذاك اللي حبيت نقوله انا. دونك حتى لو كانت لعبت مش في الكوديفوار في مش في الكونغو الديمقراطيه في اي مكان راهو الفريق نتاعنا هذايا راهو ما تنساوش انه ثم اوتوماتيزم كبير برشا صار في وسط الفريق هذايا زاد العمل نتاع الاطار الفني كامل باش ما نحصروش الخدمه هذه في المدرب الايطالي راهو اطار فني كامل ممكن نستغل الفرصه باش نسميوه
3: انا التوالقي محمد الجلاسي محمد بن علي للفيسكاونتينغ
4: فوالا وسليم يعيش
3: في العدد البدني
4: لان نشوفوا الفريق
2: الاحصائي العلاج طبيعي يوسف تليلي والاحصاء محمد بن علي دونك تمنى
4: اكزاكتومون. دونك نشوفوا ليكيب حاضر على جميع المستويات يعني على المستوى البدني نشوفوا الملاعبيه نتاعنا ما شاء الله عليهم. نشوفوا زاد انه صارت اون تري بون جيستيون دي جروب خاطر كان نشوفوا الملاعبيه اللي لعبوا tout au long du championnat نشوفوا انه ثم صارت اوكي اون ايكيب تيب اللي قاعده تلعب برسك كل ماتش يبدا بها المدرب كاميلو بلاتشي، لكن قاعد يصير اشراك نتاع اللاعبين الكل تقريبا. هذا اللي خلى الملاعبيه ممكن اللي عنده اكثر فريشور فيزيك هو اللي قاعد يلعب وقاعد يعطي في البلوس. دونك كيما قلت لك الشامبيونات هذه انا نقول لك احنا دخلنا الشامبيونات بكيب قاعدين نحضروا فيها برسك ممكن 6 سنين ولا 7 سنين تحضر 2 ولا 3 ليمون اللي دخلوا جدد في الجروب، باقي راهو ايكيب شيفروني الملاعبين الكل عندهم اكسبيريونس كبيره سونز اكسبسيون الناس الكل عطات البلوس. الحمد لله ربي ما خيبناش وان شاء الله جاي خير وان شاء الله نعملوا بريستاسيون خير من اللي قبل في لي شامبيون دي موند.
2: غازي في استمرار الكلام تاع اشرف يعني منتخبنا كان جاهز لكن هل استفاد ايضا وإذا كان ثم تراجع بقية المنتخبات نحكيه على المنتخب المصري مثلا والمنتخب الجزائري رغم البرفورمانس اللي يعملها في البطولة؟
5: هو شوف المنتخبات الجزائر ومصر وحتى الكاميرون ما هماش 100% بنفس التشكيلة اللي شاركوا فيها في البطولة الأفريقية اللي فاتت، في بعض العناصر اللي ما كانوش متواجدين معهم لكن هذا ما يعنيش أنه مستوى الفرق هذه معناها نزل، بالعكس أنا بالنسبة للجزائر أدت البطولة هذه السنة هذه أحسن من البطولة الأفريقية الفارطة. التغييرات اللي قام بهم المدربين على المدرب الجزائري على مستوى اللاعبين مركز 4 بالأخص وكذلك حتى معدل الفريق معناها مش المعدل الأساسي اللي كان يختم به البطولة الأفريقية الفارطة، لكن تحس أنه الجزائر قاعدة تخدم تحضر في فريق اللي مش يكون حتى في السنوات القادمة راهو مازال من الفرق اللي مش تقلقنا ياسر تقلق تونس ياسر في البطولة الأفريقية القادمة، لأنه من اللي كملوا البطولة الأفريقية اللي فات لحد اليوم الجزائر قعدت مستمرة في المعسكرات وفي نقول احنا في الاستاج وفي التربصات. هذه حوايج وكذلك حتى الفريق المغربي راهو ما نساوهش لأنه زاد الرئيس اتحاد الأفريقي لكرة الطائرة هي سيدة بشرى تعتبر معناها مشرفة حتى على المنتخب المغربي وقاعدة تدفع فيه الماكسيموم مش يقدم. شفنا أنه المغرب ما هيش كما السنوات اللي قبل في البطولات الأفريقية القديمة قاعد متواجد في كل بطولة أفريقية قاعد يقدم قاعد يقرب ياسر للبوديوم حتى نقولوش احنا المربع الذهبي ينافس بجدية زادة. نرجع ونقول أنه الكاميرون كذلك من الفرق اللي نجم نقوله بنسبة كبيرة ياسر متواجدة في البطولات الأفريقية الكل معناها السنوات الأخيرة الكل قاعدة تشارك باستمرار وصلت عملت حتى جوز أولمبيك ظهر لي ترشحت مرة لجوز أولمبيك الكاميرون مثل أفريقيا هذه حوايج اللي من
2: زمان تعبتنا اليوم شوية
5: تعبت فريق العب برشا وفريق بدا يأمن بحظوظ بدا ياخذ ثقة في نفسه مش بدا ياخذ ثقة في نفسه ولا يحسب في روحه من اللي ليدور في أفريقيا
2: لياقة بدنية كبيرة
5: عنده بوتنسيال فيزيك كبير ياسر
3: وخاصة ما عنده ما يخسر معناتها المنتخب الكاميروني ما عنده ما يخسر قدام الفريق الضغط الكل اليوم كان مسلط على المنتخب التونسي في قاعته أمام جمهوره فريق اللي التكهنات الكل كانت لصالحه حتى في سكاونتينج حكينا الإحصائيات الكل في دورة كاملة معناتها كانت لصالحه دونك المنتخب الكاميروني صحيح عنده آليات ماهوش المنتخب الكاميروني العتيد القوي اللي مستنسين به معناتها أما هذا ما يمنعش اللي يلعب بدون ضغوطات هكا ولا شايف
4: لا يشوف المعروف على الافريكان الكل تشوفهم في وسط المباراه كانه حفله المباراه يعني هما عايشين يعيشوا هكاك شوف حتى سكيب ذا سكور نبداو هاربين بكات و5 بوان و6 بوان تحس انه في كل بوان ولا في كل افونتاج ياخذوه ينجموا يرجعوا في سكور ما عندهمش ما يحسبوش برشا يلعبوا سواديزون الكره الكوره يعملوا برشا على البوتنسيال فيزيك اللي عندهم خاطر البوتنسيال فيزيك انورم ممكن اللي الحاجه اللي سهلت لنا شويه المأمورية متاعنا اليوم في المباراة انه ما توفقوش برشا رغم انه نجحوا في بعض الاحيان في الرسالات نتاعهم لكن مش كيما مباراة الجزائر اللي سجلوا فيها 18 رسالة مباشر في المباراة نتاعنا ممكن شوية توفيق غاب عليهم وشوية وبرشا ذكاء من الاطار الفني متاعنا انه في كل مرة يسجل لاعب رسالة مباشر ولا كورتين ولا يعمل ارسال صعيب الاطار الفني ياخذ مباشره ياخذ طمار باش يطيح الريتم ولا يقص الريتم نتاع اللاعب هذاك لكن المشكله في الفرق الافريقيه تحسنوا في برشا مستويات لكن المشكله تقعد عندهم في الكره الاولى في الاستقبال ديما عندهم مشكله سينورا كانوا نجموا يزيدوا تعبونا اكثر من هكا
3: وهذيك اشرف والسؤال الموجه للكوتش غازي هذيك النقطه اللي لعب عليها كاميلو بلاتشي هي الارسالات وشفنا خاصه في الشوط الاول فما ابليكاسيون كبيره في الارسالات هيك اللي اسامه برمضان معناتها أبدع في الأرسالات العمل دو ولا تروازيز في الشوط الأول
5: صحيح هو أسامة من اللاعبين اللي عنده أرسال متميز معناها أرسال سريع وجاب بيسيد حتى طيلة البطولة كاملة كذلك حتى اسمه القاضي على مستوى الارسال الفلوتر قاعد يخدم مليح تكتيك في الارسال الفلوتر متاعه تونس خذت أريحية بالقدا في بعض الكرات على مستوى الجدار الصد اللي أعطته فرصة كبيرة مش جدار الصد يقعد مرتاح خاصة نحب نقول تحية كبيرة ياسر القاضي اللي أدى بطولة كاملة مش حتى مباراة اليوم فقط أدى بطولة كاملة متميزة على مستوى جدار الصد وفي نفس الوقت حتى هجوميا وحتى على مستوى الارسال
3: مواجهة
5: يوصل في مباراة معناه يحط لك 6 نقاط في ارسال حتى في المباراة التصفيات ما نحكيش على المباراة الأخيرة معناها لاعب متمكن وعنده إرسال موجه قاعد يخدم تكتيكيا في الإرسال التكتيكي لأنه الفلوتر أكثر يكون إرسال تكتيكي أكثر من
3: السماتشي
5: الفريق المنتخب تونسي بصفة عامة أسامة بن رمضان لاعب بالنسبة لي أنا MVP بلاير لاعب متكامل على جميع مستوى الاستقبال كان جيد على مستوى الهجوم يعرف يتصرف حتى في الكرات
3: يجب يكون MVP نتاع الدورة
5: هو MVP ما عندوش منافس كبير ياسر في البطولة هذه هذو محويج يتحسبوا زاد
3: MVP بالنسبة للمستمعين most valuable player أحسن لاعب في الدورة إن شاء الله
5: حاجة باهية بالنسبة له هو كلاعب قاعد يسقط في مواهبه لاعب خرج لعب بالبرة وهذه من المميزات اللي يلزمنا حتى احنا
3: كفريق
5: تونسيا
3: نصدروا اللاعبين متاعنا
5: سيبوهم يلعبوا تو تشوفوا انت الكاميرون اغلب اللاعبين متاعهم كل ينشطوا في الدوري
3: انا نحلوا ممكن بارونتيز القانون متاع 30 سنة هذين نشوفوا له حل معناتها لان معناتها نشوفوا برشا لاعبين قضى عليهم القانون هذا حمزه نقه مروان القارصي برشا لاعبين
2: حتى الاداره الفنيه واعيه بالمشكله ذي
3: هي مشكله النوادي هي الاداره الفنيه ما تنجمش تعمل حاجه الا بالنوادي
5: صحيح هما راهو القانون واضح والنادي يقول لك نكون في بعض الاحيان ويحب زاد حتى هو يستنى بلاعبين 3-4 سنين باش يطلعوا
3: هي هنا معادله وليد معادله بين مصلحه الكره الطايره مصلحه اللاعب ومصلحه النوادي
5: تحيه الحاج مسالي قبل كل شيء انه اعطى فرصه للاعب مش يلعب برا كمحترف رغم انه النجم الرياضي السياحي في اكبر الحاجه ومس الحاجه اليه وهذه تحيه كبيره ياسر لانه حركه كمن هكا خدمه زاد الكره الطائره التونسيه وخدمه منتخب تونس في نفس الوقت ان شاء الله نشوف المنوين هذا يتكرر كل صراحه معناها
2: في بقيه النواد. هي غادي توا احنا ديما نقولوا كي نصلحوا في وحنا ربحين وحنا متوجين خير من نصلحوا وحنا خاسرين وخارجين من هزيمه ولا عدم تتويج. طيب كل شيء نشوفه وردي نجم نقول في المنتخب ما عادش اذا كان ثمش لاكوينا كي ولا نقائص على مدى الدوره كامله اللي شفناها توا.
5: شوف على مستوى التغييرات انا نقول لك انا شفت توا ونيشه على مستوى التغييرات توا عندنا قرموسلي عندنا اسامه برومبان وعندنا حفيظ هذوما الثلاثه لاعبين مركز اربعه اللي قاعد يمكن يدور فيهم شويه المدرب يمكن اللاعب مركز اربعه الاخر مضروب مصاب شويه يمكن يظهر لي ما اللي نعرف انه ما فمش بديل كبير في مركز اربعه لحد الان البلاست الياس القرموسلي اللي الياس نجم نقولوا بارك الله فيه لكن ما كانش الاداء اللي يلزم يكون فيه كلاعب معناه عنده تجربه كبيره
3: نجم كل ياس القرموسلي ممكن نقطه ضعف في الاستقبال
5: هو يعطي الصحه اللي
3: انا تكون اكثر منه يوسف سنه
5: هو استنى تكون هو اصلا حتى منه. كان قبل الفئه السنيه لو كان بونتي لكن اللي نقول انه ادى بالقدا بالقدا ما نجموش نطلبوا منه اكثر حتى مساله العمر
3: حتى في الرسالة عنده نقطه قوه نتاعو في الرسالة الساحق
5: عطاه شويه توازن للفريق لكن ما هوش القوه الضاربه اللي تعطيك الفارق في الفريق على عكس اسامه بن رمضان اللي كان قوه ضاربه متميزه علي بانجي كذلك
3: مركز اثنين مركز اثنين نقطه قوه المنتخب شفنا محمد بن يوسف في بدايه الدوره وشفنا بخذا عليه روليف علي بنكي قد يكون سمعنا اللي فما إصابة محمد بن يوسف قد يكون هي من الأوراق اللي خباها كاميلو بلاتشي ولقاها في الأدوار المتقدمة.
4: والله شوف كونسيرنو البوست نتاع الفوباسور بتاتر إن شاء الله ما يظلموش الزوز خاطر أنا نشوفهم الزوز بتاتر كابابل باش ياخذوا تروفي نتاع مير بوانتو في
2: الدولة
4: في التورنوا هذه ممكن أنه حاول يستغل الإفكتيف كامل يستغل البوتنسيال فيزيك نتاع الملاعبية الكل بتاتر كان احنا سمعنا أنه محمد بن يوسف جاتوا إصابة خفيفة ما نعرفش أنا نشوف أنه محمد ما قصرش كيف كيف علي ما قصرش في الفاز الأولانية في الدو ماتش الولا قبل البلاء الحسن محمد بن يوسف في لي ماتش هذوما في الدمي فينال وفي الانكار وفي الفينال علي بنقي قدم الاداء المطلوب وكان ديسيزيف في لي مومون الكل حتى في السيرفيس اللي تي ديسيزيف شوف انه كما قلت بديت كلامي راه ثم كومبليمونتاريتي كبيره في الليكيب حتى كوتي نتاع الياس ممكن تخالف شويه مع سي غازي في الموضوع هذا ثم دي مومون اللي هز فيهم الياس الليكيب ثم دي مومون انه اسامه كان بلو ديسيزيف نشوف انه ممكن العمر اللي خلي اسامه توتولون دي تورنوا يكون بلوز او موان ستابل الياس
3: تحكي على الفيشو فيزيك
4: فوالا الياس يلعب بذكاء معناتها يعرف يستغل ثم دي مومون اللي نقولوا احنا بلغه الكره ينزل فيهم ثم دي مومون مي يراوس عنده ان رول ستابيليزاتور كبير برشا في ليكيب في السيرفيس حتى كي تشوف لي فوت اللي عملها في السيرفيس راهو في دي مومون ما قلقش برشا ليكيب
3: معناتها يدوزي انت تحكي على الدوزاج
4: هذه راهي تدخل في الاكسبيريونس نتاع اللاعبي كيما نشوفوا البوست نتاع لي بيرو اللي نشوفهم الزوز هذا كيف كيف ان شاء الله ما يظلموش اسبيرون بيان انه ما يظلموش
3: طيب القربوسلي
4: كاميل يخير انه يلعب بان طيب. ريسبسيونور وانوتر لي بيرو ديفونسور
2: زوز علاش اشرف المدرب يمشي في الاتجاه هذا يلعب بدو بيفو في
4: دو لي بيرو
2: دو لي بيرو في نفس الوقت ما.
4: على خاطر محمد ريدان كان ياسر ديسيزيف ما شاء الله عليه هز برشا كور في الديفونس وممكن يشوف انه طيب وطيب زاد معروف انه تري بون ريسبسيونور دونك قسم الادوار المدرب واستغلهم الزوز واحسن استغلال نتاعهم الزوز ممتازين الحقيقه الزوز دونك هذاك اللي نحكي عليه ثم كومبليمونتاريتي كبيره
2: مجبر كانوا يلعبوا من الزوز
4: حتى لي بوسكات راح نشوف كي تحضر ايكيب راهو ماهوماش 12 جوار ولا 14 جوار اللي باش يلعبوا راه بلوز او موا راك تدور في 9 10 جوار وهذا ما هذا اللي نشوفه فيه لبوسكاتر مام حمزة حفيظ راه وقت اللي استحقوا الفريق الوطني يلقاه في كل مومون تخل عاون
3: الياس رجع من إصابة الياس بوشير هي اللي خليت الشواء في البوسكاتر أقل من اللي بوست الأخرين هكا ولا غازي
4: الياس كان خارج القائمة راه الياس هادي خزري هو اللي كان في
3: الإفكتيف
4: وهادي خزري راه كمان معناتها نتخيل اذا كان جات لوكازيون باش يدخلوا المدرب راهو مش باش معناتها
3: اما كوتش اللي يصبوا شيء عمل موسم متميز مع الترجي وكان عنده دور كبير في فوز الترجي بالثنائي ممكن الاصابه هي عملت ان بو انتونداري بالنسبه للي يصبوا شيء ولا كان ياخذ معناتها حظه في البطوله هذه لان شفنا فما شويه معناتها تراجع في وسط الاشواط في وسط المقابله من مستوى الاستقبال.
4: والله يشوف الياس كان خارج القائمة بحكم الإصابة لغالب نتمنى له الشفاء والحاجة لكن اللي نشوف فيه هنا معناتها ثلاثة ملاعبية اللي هزوا الحمل في البوستكاتر ما قصروش
3: بما فيهم حمزة عفير
4: ولا الياس بوشير عمل سيزون مزيانة برشا لغالب مالوروزمون بور لوي بور نو سي انه ما كانش حاضر الملاعبية متاع الفريق الوطني الكل أداو اللي عليهم كما قلت لك تم يمبون جيستيون تاع الافكتيف راهو تنجم حتى بالستاتستيك لهنا وقت اللي يشوفوا انه اللاعب مش قاعد يعطي في روندمون ولا السكور نتاعه قاعد يتيح شويه ولا مش قاعد يعاون في الفريق قاعد يصير ان شانجمون في اللي هما لي شانجمون اللي نشوفيهم الكل في توتالون دي تورنوا كانوا في مصلحه الفريق الوطني.
2: باهي غازي ثم ملاعبيه كانت لهم اليوم اخر فرصه انهم يتاهلوا لكاس العالم يعني يلعبوا على التاهل شكون الملاعبيه مثلا صعيب نشوفهم في المونديال القادم كاس العالم ولا في الالعاب الاولمبيه ثم ملاعبيه العمر ما يسمح لهمش
5: هو شوف هو بالنسبة للعمر ما يزموش يدخل في الحساب في بعض الأحيان تلقى ملاعبي حتى 35-36 سنة تلقاه موجود فالشير فيزيك أهم شيء بالنسبة للملاعبي لكن ديما نقول أنا اللي أهم حتى من بطولة العالم هو الألعاب الأولمبية لأنه بالنسبة لي أنا نشوف أنا من وجهة نظري أنه الملاعبية اللي ترشحت يحق لها مش شارك في بطولة في الألعاب الأولمبية لأنه الألعاب الأولمبية تجي كل 4 سنين يعني الملاعب إذا عمل ألعاب أولمبية ولا 2 في كاريره كاملة يتم عمل إنجاز كبير دونك نفضل أكثر حاجة أنه المدرب يحاول يحافظ
3: أنت معناته كان جيت في مكان الإطار الفني معناته تعطيهم فرصة باش
5: شوف مش نحكيه بكل صدق يعني ما احناش مش نحكيه توا سبورت كسبورت لكن مش نحكيه بكل صدق انه العاب اولمبيه حتى مش تشارك فيها تونس او اي بلد افريقي
3: شرف
5: انجاز هو تشريف اكثر منه مش تلعب على اللقب متاع الالعاب الاولمبيه وهذا ممكن نحكيها احنا بصوره كما نقولوا بعيده على كمدرب انا نحكي بها هذا الشيء التتويج هذا جاء بالمجموعه هذه الموجوده نتمنى ان ديما تقعد محافظه على المجموعه وكتتويج للملاعبيه ولا كتكريم للملاعبيه هذه انهم يكملوا يشاركوا في الانجاز اللي عملوه بيديهم هما وهما وصلوا له لا محاله كجروب كامل بطولة العالم تنجم تتلعب بالنسبة لتونس أنها شاركت برشا في بطولة العالم وقادرة مش تشارك
3: بيه كوتش باش يمشي مباشرة القصر هذا بالمنزة أكيد مباشرة بأجواء الفرحة
2: بعجالة قبل المراسل
3: معنا المدرب المساعد محمد الجلاسي محمد مرحبا بك وألف مبروك
0: مرحبا سي حسين مرحبا بمستمعين ومتابعي سباقس نحن أكيد في أجواء مباشرة وبدأوا توزيع الجوائز
3: برافو محمد يعطيك صحة يعطيك صحة محمد اللي تنسق نسقت معك وبرافو على الاحترافية والحرفية متاعك وألف مبروك للإطار الفني الكل من كاميلو أنت أنور محمد بن علي سليم يعيش الناس الكل ألف مبروك العائلة الموسعة متاع الكرة الطائرة كيفاش عشت المقابلة محمد
0: الحمد لله الحمد لله على التوفيق هذايا فضل عند ربي سبحانه ما جاي حتى شيء بس هي الكل خدمة كله احترافية كله واقعية الكل انضباط معناتها الحمد لله البروجي هذايا ناجح لقينا فيه من عطاول كل شكر كل مكونات الفريق الجامعة الإدارة الفنية المسؤولين الإدارة الطبي الإداري الإدارة الفني الحمد لله معناتها من السنة الفارطة من أول نهار لين وصلنا اليوم الحمد لله خدمنا معناتها على الأهداف الكل خدمنا حضرنا فريقنا لاعبين ما شاء الله عليهم معناتها الاكسبيريونس الخبره حتى والطموح حتى اللاعبين معناتها اللي جون معناتها انخرطوا في البروجي هذايا واندمجوا ومعناتها الحمد لله ما تتويج هذايا ما جاش بالزهر معناتها الناس كل كيما قلت برشا واقعيه برشا انضباط تكتيكي وداخل الميدان وخارج الميدان ما المدرب الحمد لله معناتها عطى ثقه لكل الاطار الفني عطى الاطار الفني اللي معاه واللاعبين كما قلت لك البروجي اللاعبين قبلوا البروجي تاع المدرب اللي رسمه والحمد لله جيت تتويج عن جدار الحمد لله.
3: الكوتش كاميلو اللي جنبك
0: الكوتش كاميلو معي
3: اي قل له congratulations live from Radio Sax
0: كاميلو استنوا فاتشدوا كومبليمنتي لراديو Sax. Bonsoir, merci beaucoup per vostra attenzione. Je suis très felice, sono molto felice di questa competizione, per come ha giocato la squadra, per il pubblico, per la federazione, per la pallavolo, per la pallavolo tunisina. È un grandissimo risultato. Sono molto contento del lavoro che ha fatto lo staff e la squadra e la federazione.
6: أكيد هو يحييكم ويهني الناس الكل الجمهور معناتها فرحان
2: إنجاز كبير يقول
6: فرحان برشا هو بالعرس الكروي هذا بالحدث هذا فرحان بالفريق كامل فرحان بالتتويج اللي سمناه
3: محمد محمد قل له اسأله قل له كيفاش عشت الفترة الأخيرة خاصة بعد الوعكة الصحية وبعد كيفاش رجعت وكيفاش الحمد لله ربي توش باللقب
0: ha mantenuto un livello alto di allenamento, sono stati molto bravi i miei collaboratori, Anwar, Mohamed Gelassi, Slim, fisioterapisti, il dottore, per mantenere alto il livello della squadra.
6: انا فرحان يعني ما عندي شك جيت لقيت الفريق معناتها استحفظ على النيفو نتاعو معناتها نشكر المساعدين نتاعي من انور التوارقي محمد جلاسي سليم يعيش خسا الى خسائيه محمد بن علي الناس الكل معناتها ما لقيناش مشكل معناتها كملنا خدمتنا وصلنا للنجاح هذا.
3: يعطيك الصحة كوتش نجدد لك الشكر على التنسيق وعلى الحرفيه نتاعك يعطيك الصحة والف مبروك للناس الكل الى اللقاء.
6: شكرا سي حسين
2: يعيش برافو برافو ان شاء الله بعد شوي اذن شكون مراسله اخرى من قبة المنزل نشوف نعيشوا الاجواء لانه حتى الجمهور حسام اليوم اعطاه طابع احتفالي للمباراه يعني كان في الموعد
3: في كان في الموعد كان في الموعد وساهم زاد كيف كيف نافوا احنا القبه وتاريخ نتاع القصر الرياضه بالمنزل والانجازات اللي اكيد اكبر الانجازات تحققت في قصر الرياضه بالمنزل بشرجعوا للتحليل مع الضيوف نتاعنا اشرف بن سالم وغازي قوبة. أكيد حكينا على المقابلة حكينا على الدورة أنت مثلا أشرف شنية أكثر حاجة ممكن المفاجأة اللي صارت وانهزام الخروج المنتخب المصري ممكن شفنا نيفيل مو فما برشا فرق أفريقية جنوب الصحراء اللي مش بدا يقرب المستوى أما فما تطور في المستوى معناتها نتاع الفرق المنتخبات هذه
2: قبل ما يجاوب أشرف ثم وقفة مع إشهار وبعدك نرجع نكون معكم ديما في تايم أوت
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول باهي
8: السلامة مدام بارك الله فيك على الاستضافة هذه أنا فرحان اللي قبلتكم إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
9: إن شاء الله
8: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل امشيوا في الفضاء حاوصوا امشي امشي امشي
7: امشي
8: زينب اختم معاهم نشيو البوز وبعد نرجع يلا ها زينب شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك اذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك
7: اخطر حاجة مش انك تغلط حاجة انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطة لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم
10: لا للمخدرات نعم للحياة
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الالكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع

0: الدكتورة عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تايم أوت مع وليد الشاهد وحسام قوبعة.
2: تسعة دقائق بعد السبعة، ثم في متابعة لحصة تايم أوت اللي بديناها بالفرحة أكيد باللقب 12 الإفريقي لكرة الطائرة. المنتخب التونسي أولما فاز على المنتخب الكاميروني 3-0. بحذانا أشرف بن سالم وغازي قوبعة في التحليل الفني للدورة.

0: الجري ولمومو كريتيك. بعد شويه بشويه تخطى في المقابله كما تعرف الاولاد فما شويه طونسيون بارابور نلعب في بلادك قدام جمهورك كما فما طونسيون عرفنا كيفاش نجريو. في المناسبه نشكر الناس الكل، نشكر المدرب كامل وفاتي، نشكر الاطار الفني الكل بالواحد واحد المساعد محمد بناسي، الاعداد البدني سيم يعيش، محمد بن علي واحمد بيده في السكاوت، يوسف التليلي ومحمد التليلي في الليكيني الزوز، كيف الدكتور كريم الجراندي، ناس كل هذا بالخصوص انطونيلو اللي جاء يعاون فينا للطلياني اللي جاء مع كاميلو. حابب نشكر هذا الجامعه الكل، مبروك لتونس. نرجع شويه للمقابله كما قلت لك، عرفنا كيف تنجريو، تحكمنا كنا كونسونتري من الاول للاخر وقريناها مليح، عملنا لي بيزوناج اللي لازمين، اللي فيديو اللي لازمين، وكنا حاضرين والحمد لله. ترشح عن جدار للعب الاولمبي وبطولة العالم.
1: خذيت الميداي نتاعك ولا مازلت يا انور؟
0: كيفاش؟
1: خذيت الميداي نتاعك ولا مازلت؟
0: والله ما زلنا لتو.
2: باهي انور، اكيد بنخليوك تفرح مع الزملاء نتاعك، اما اكيد بميساج الجمهور النادي الصفاقسي، لان مش تطوي صفحه المنتخب ومش تو مش تركز على النادي الصفاقسي، تحذير الموسم الجديد، شنو هو الميساج اللي تقوله للنادي الصفاقسي؟
0: ان شاء الله نحاولوا نصلحوا ونرجعوا النادي الصفاقسي لبلاصته. الصفاقسي معناتها القدر نتاعهم يلعب على التدريجات، ان شاء الله نرجعوا كما تعرف قادمين على المئويه العام الجاي، لازم نحضروا بالبال المئويه، عاشنا بدعم الناس الكل، الناس الكل لازم تتسمى بعضها باش نحاولوا نرجعوا الامجاد نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، وان شاء الله نحاولوا نصلحوا اللي باش نصلحوا، وربي يكون معنا ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه كوتش، نشكرك زاد على الحرفيه نتاعك، نسقت معاك وكنت في الموعد، الف مبروك، وهذا تتويج اخر ينضاف الانور التوارقي في مسيرته التدريبيه، الى اللقاء.
1: برافو برافو، شكرا. نرجع مع أشرف، ما نسيت السؤال طبعا، مرتين نقصوا على أشرف
2: مولولوية من الحدث من موقع الحدث معناتها أشرف أكيد قلت شنو الليفينمو ولا شنو الحاجة اللي ميزت الدورة هذه، قلت النيفينمو تقارب المستوى خاصة في تطور مستوى بعض فرق جنوب الصحراء، شفنا منتخب الغاني منتخب النيجيري.
3: شوف كونسيرنون الكيستيون، هو هذا هو ديجا الكيستيون اللي كانت، وكونسيرنون التراجع نتاع المنتخب المصري، انا بالنسبه لي انا ماهيش مفاجئ المردود نتاع المنتخبات الافريقيه، وبالنسبه اللي راهو في السنوات القادمه مش في كور باسوندونت لي زيكيب نتاع سود افريك سواديزون، نستناو منهم انه كل تورنوا باش يكونوا خير، وراهو قربوا برشا في النيفو ديما، ثم البروبليم نتاعهم هو سور البلان تكتيك ماهوش ديسيبليني، وفي النقطه نتاع الاستقبال وشويه في الاعداد، هكا النقطه هذه هي النقطه الفارقه في المنتخب التونسي اللي سانسيرمون معناتها كان ديسيبليني تكتيكمون. انا شو ثم زوز كور ديتيرمينونت انا نشوفهم في الماتش نتاع اليوم، معناتها كيف تشوف لي سونترو نتاعنا يهزوا في كور ديفونس صعب برشا، يوريك ديسيبلين تكتيك نتاع ليكيب نتاع المنتخب التونسي. وكونسيرنون الفرق نتاع جنوب الصحراء، معناتها كي تشوف انت التعوير على الخبرات الأجنبية، كما تشوف المنتخب التشادي اللي ممكن ما عندوش برشا مشاركات، وبالمناسبة نوجه تحية لسي
2: حمد القرقني اللي أشرف عليه واللي كان في ميسيون في مع الفيدراسيون التشاديين،
3: فوالا، وهذا راهو مش رمي ورود، أما شوفوا راهو حتى الفريق التشادي قبل البلاء الحسن بالنسبة للفريق ماهوش متعود على المشاركات الأفريقية. المنتخب الغاني نشوفوا راهو عنده لاعبين محترفين، وكما الفرق الأفريقية الكل عندهم يعني بوتنسيال فيزيك كبير برشا اللي قاعد يعاون فيهم، يمكن الفرق نتاع شمال افريقيا قاعد تتفوق، وظهرت الشيء هذايا في التورنوا هذايا، نشوفوا في الدمي فينال نلقاو ترواز ايكيب سور كاتر من شمال افريقيا، راهو جوست سور البلان تكتيك احنا اقوى منهم، سينو راهم يفوتونا في برشا مستويات، يعني نشوفوا الفرق هذه كان يصير التاطير نتاعها كونفنابلومون، راهو باش نلقاو مستوى نتاعها مش يتحسن في قادم الدورات.
2: معناتها انت حسب رايك انت مؤشر هذا اللي باش يتطور الكره الطايره الافريقيه، ما عادش معناتها مش انحصر السباق، خاصه نقولوا ابتداء من ربع النهائي بين زوز ولا ثلاثه منتخبات.
3: والله تنجم تقول زاد راي سونيت دالارم انه راهو يلزمنا نرجعوا روحنا شويه سور بلان فيزيك، راهو اون دوا سو ريكوبيري، احنا نهربوا بالفرق هذه على المستوى الفني على المستوى التكتيكي على المستوى الذهني زاد اقوى منهم، لكن على المستوى البدني راهم هما فايتين. دونك يلزمنا نعطيو للحكايه هذه نعطيوها امبورطونس.

0: كبيرة برشا. يعني نشوف الفرق الكابر ديما تلقى معهم معد بدني. بار كونتر لي جون مش نقاو مغيبه الخطه هذه في لي جون اللي لازم نعطيوها اهتمام ونحاولوا نوفروا معد بدني في لي جون باش نجموا نقعدوا في نفس النيفو مع لي زيكيب افريكان على المستوى البدني.
1: السوق الافريقيه دخلت بقوه في السنوات الفاته للبطوله التونسيه اكيد كاليتي بري بالنسبه نعرفوا المشاكل الماديه تاع النوادي والبوتنسيال تكنيك وشفنا برشا لاعبين افاق شفنا ابراهيم عبد الحميد اللاعب الغاني اللي جا لعب في في في النادي الصفاقسي شفنا اللاعب جنوب السودان نتاع راي نتاع قليبيا شفنا في بوسالم زاد كيف كيف معناتها فما لاعبين اللي كاليتي بي انت بلاو البلاء الحسن في البطوله نتاعنا.
0: والله شوف قبلها مزادة كانوا ثم برشا لاعبين فارقة ممكن حتى لاعبين اللي قبل ما ندخل أنا الكرة الطائرة
1: فايدية بسيطة
0: وانداكي اللي المدرب متاع المنتخب الكاميروني راهو على مر التاريخ معروف اللاعبين الفارقة راهم قويين كيف كيف يجيو يلعبوا في البطولة التونسية ولا في أي بطولة ولا في الجزائر خاصة ولا في ليبيا راهو الهدف نتاعهم هما بالنسبة لهم سيتون باليي سيتون ترومبلان باش تعدى به اللي يمشي للبطولة الأوروبية وقاعدين يستغلوا في الشيء هذا ممكن التفكير نتاعهم زاد تحسن وما عادش يلوجوا برشا حتى على الكوتي ماتيريال يلوج أنه يلعب في نيفو باهي أنه المستوى نتاعه يتحسن اللي مش يخوله انه يشارك مع المنتخب نتاعو وانه مش يكون
1: ما حتى بارز في البلونت كارير نتاعو
0: شوف هو بالنسبه له سيت اون فاز دو فورماسيون تابع الفورماسيون نتاعو شنو قاعد يصير. انا ثم مره صديق سلقى لي اخي معناتها الافريكان ولا يكونوا خير منا هو سي با سا بالنسبه لهم هما الافريكان قاعد الملاعب يتعلم لي زابيلوتي تكنيك دو باز تاع الفولي بول ويستغل في البوتنسيال فيزيك نتاعه ومن بعد يترمى في التيران ثم حاجات راهو الملاعبي يتعلمها مفيرو يا مزير معناتها افورز دو فورجيون دوفيان فورجيرون هذاك اش قاعد صاير من بعد يتعلم شو معناتها ديسيبلين تكتيك خاطر كيف تشوف تو انت ليزافريكا راهو تشوف بارفوا تلقى سونترال في ليني افون يوخر على سي و 7 متر باش ريسبسيوني معناتها ثم شويه نقولوا احنا فوضى في التيران كيف يتحط في كادر باهي وفي كادر صحيح راهو نجم يعطيك بلوس كبير برشا.
1: واضح اكيد باش نختموا البلاتو باش نحكيوا على المستوى المحلي البطوله على ابواب كيفاش تشوف اشرف وانت مدرب الموسم الجديد على راس اتحاد النقل بصفاقس كيفاش تشوف الملامح نتاع الموسم الجديد اشرف اسكو مش نشوفوا السيطره نتاع الترجي وإلا مش نشوفوا فما فرق معناتها باش تنافس على مع الترجي ولا مازال بكري باش نقول نحكيوا الكلام هذا.
0: والله شوف هو كي تجي تشوف راهو مازال بكري شويه في انه راهو ما نجموش نعرفوا خاصه بعد الخروج نتاع خالد بن سليمان من الترجي ما نجموش نعرفوا اسكو مش يقعد مشاكل الاوتوماتيزم في الترجي موجود ولا لا
1: مالغري راهو مؤثر لاعب مؤثر جدا
0: فوالا لكن تحب ولا تكره راهو الترجي ماش قايمه على خالد بن سليمان هو معناتها من غير ما نقصوا الدور الكبير برشا اللي يعمل فيه في الفريق لكن مش سهل باش تلقى الاوتوماتيزم خاصه على مستوى الخطه نتاعو راهو ما كانت تبدل بوست كاتر ولا تبدل سنترال ما تنجم الافيكاسيتي نتاع ليكيب ما تبدلش برشا لكن باسور هذا من غير ما نقصوا من قيمة لي دو باسور اللي جاوا مع الترجي الرياضي التونسي بالنسبة للنجم الساحلي ولا النادي الصفاقسي اللي نحكيو من غير جواندويت هذم هما الفرق اللي على الورق هما اللي ينافسوا على ينافسوا الترجي على البطولة مازلنا ما نعرفوش
1: شنو هما هما النجم الساحلي والترجي بوسالم لا مثلا لأن سمعنا برشا في الكواليس عملوا برشا انتدابات شوف لاعبين اجانب
0: مازلنا ما شفناهمش كيف كيف في ثم في الكوليس تسمع انه النادي الصفاقسي عنده انتدابات ونجم الساحلي عنده انتدابات
1: ممكن الفاز الاولى اللي هي ممكن ظهر برشا حوايج.
0: شوف انا بالنسبه لي انا الفاز الاولى بالنسبه للفرق هذه راهي عباره فتره تحضير صحيح. للفتره الثانيه
1: مقابلات وديه بطابع رسمي
0: اكزاكتومون تبقى نستناو الانتيغراسيون نتاع الباسور نتاع الاسبيرونس اللي هو الحاجه اللي تبدلت والانتيغراسيون نتاع لي جوار ريكروتي كسوا في السي اس اس ولا في الاتوال ويقعدوا ثلاثه بلايص الاخرين افيك افونتاج تحب ولا تكره البوسالم زوز بلايص يقعدوا الفرق معروفين نجم نقول لك من سون سيتي لي زيكيب مي لي زيكيب اللي متعوده تلعب سوا بلاي اوف سوا كوب دو لا فيدراسيون ان شاء الله نلقاو نيفو خير شويه المستوى ان شاء الله يتحسن كيف يقربوا شوية الفرق لبعضها الأجانب اللي قاعدين يدخلوا الفرق التونسية راهم قاعدين يعطيوا البلوس كمان هكا وان شاء الله تبدا الشامبيونا في ظروف باهيه وان شاء الله الفرق الكل حظ طيب للفرق الكل.
2: باه حسام باش نرجعوا للبطوله الافريقيه طبعا والتتويج. الجوائز الفرديه الجوائز الفرديه تقريبا غازي مناصفه بين الكاميرون وتونس تقريبا اكثر اللاعبين.
3: بالنسبه لتونس خالد بن سليمان احسن موزع في البطوله. ليبرو طيب قربوسلي احسن ليبرو واحسن لاعب شامل كانت اسامه بن رمضان وهذا حسب توقعات الكل معناها حسب ما شفنا. يبقى عندي ثلاثه مازال الجزائري يمكن احسن
2: سنتر.
3: الجزائري ما متاكدش منه بالضبط لانه ثم احسن الكاميرون عندهم ثلاثه جوائز خذوا ثلاثه جوائز فرديه احسن مركز اربعه احسن اوبوزيت واحسن سنتر احسن مركز ثلاثة. يبقى الجزائر ما تاكدنيش
2: اما لاعب جزائري خذا جايزه زاد
3: اي يمكن أي. يكون خاطر المركز سنتر يمكن يعطيه حتى الاثنين لاعبين زوج لاعبين مع بعض
2: يعني حسب رايك انت متوقع ومنتظر ان يكونوا تقريبا لاعبين متميزين في البطوله اكثرهم الكاميرون وتونس.
3: صحيح هو ديما اللي لعب الفينال اكثر وحيد ياخذوا جوائز والثالث يكون مرشح مش ياخذ جائزة فقانا انه المغرب يعطيوهاش جائزة اليوم لكن ما تحصلش على جائزة فردية. في العموم معناها التوقعات كانت ماشية في بلاصتها معناها وحتى اللاعبين اللي توجوا بالتتويجات الفردية يستحقوا باش يتوجوا. لوبوزي خذها الكامروني رقم على ما اظن رقم 20 اللاعب اسمه الكابتن بتاع فريق الكاميرون اسمه فوكانغ أرتور حسب هذا حسب الاسم الموجود.
1: باهي غازي نفس السؤال اللي سألته الأشرف وانت أكيد خبرك بالنسبة للبطولة التونسية وانت سنان ذكروا اللي باش تشرف على إدارة الفنية في النادي الصفاقسي كيفاش شوف ملامح كيفاش حسب الملامح الأولى متاع الموسم الجديد في الكرة الطائرة اسكو قادمين على موسم آخر يسيطر فيه الترجي ولا مازال بكري باش نحكيه على الملامح متاع الموسم ولا فما منافسين مش يكونوا كالعادة تقليديين نحكيه عن نجم الصفاقسي نادي الصفاقسي ومولودية بوسلم.
3: صحيح هو توا اللي نقوله أنه الترجي بخروج خالد بن سليمان قد يكون الفريق يحصل فيه نوعا ما شبه عدم توازن لكن ديما يقعد الفريق ثابت وعنده قيمته ومن المنافسين الجديين يقعد ديما على البطولة. الحاجة اللي نقوله النجم الرياضي الساحلي قاعد محافظ نجم نقول على الستابيليتي متاع المجموعة متاعه شفناه الموسم اللي فات عمل بطولة جيدة جدا كذلك بطولة عربية وصل بها للدور النهائي معناها كفريق قاعد موجود نقوله احنا الستابيليتي متاع الفريق الاوتوماتيزم قاعد موجود في الجروب. الفريق النجم الساحلي مش يكون كذلك من أكثر الفرق اللي مش تكون منافسة بجدية على التتويج على البطولة. بوسالم شفناه كفريق محافظ حاول باش يحافظ أكثر ممكن رغم أنه مش توقع فيه بعض نقائص بتاع اللاعبين لكن يقعد ديما فريق عنده قيمته ثابت كأداء في البطولة.
1: باهي باش نرجع في قلب الحدث في قصر رياضة بالمنزة مع زميلنا الهادي جبنياني. هادي مرحبا بيك.
4: أنا وسهلا بك حسام حابوا قاعدين يعني وفيه وياخذوا في التروفيه نتاع الام في بي احسن لاعب في البطوله ما شاء الله وسامه بن رمضان اليوم
1: متوقع هادي
4: تحية صحابو وسامه
1: متوقع
4: عقبال كل شيء كان ومبروك التروفيه ذي
5: نعيشك يبارك فيك والله اليوم ماتش الحقيقه مشاني بنحكي عليه قدام الجمهور هو اللي كان نمره 7 اليوم في التيران الحمد لله اول تروفي لي واول اول لقب مع ليك ناسيونال الحمد لله يا ربي ان شاء الله جاي خير.
4: كانت تحضيرات طويله بديناها حتى نرجع للتحدي العربي بطوله اللي لعبنا الشومات التربوسات وفي الاخر كراو الفرحه زي التعب يخلف وسام
5: بطبيعه ديجا هو الاوبجيكتيف الاول نتاعنا عنده عامين تو من بعد 5 سنين ديجا دونك هذا هو انا عمي نخدموا له توا سي بون هذا وفاهم شي على روحه نقعدوا توا نخمموا في الشامبيونات دي موند 2026 والاولمبيك اللي هي اهم 2028 ان شاء
4: الله. بي بي احسن لاعب شامل كمان يقعد تروفي كبير نتاع احسن لاعب ما شاء الله بالطبيعه هذه حاجه تجي لي يعني تكمل تشجعني باش نزيد نقدم نزيد نخدم الحمد لله يا رب ان شاء الله جاي خير. صح اسامه محترف البطوله الفرنسيه اسامه بن رمضان اقعد معايا حسام وليد في المباشر في اذاعه الصفاقس مرحبا بيك احسن ليبيرو في الدوره رفقه زوجته طيب القربصي ولده ما شاء الله عليه طيب مبروك الكان وبعد اعطيني كلمه على التروفي الميزاني اللي في ايدي.
5: بارك فيك هادي عايش لي خويا. والله ايش نقول لك، الكان ما يسوى شيء قدام احسن اللي بيرو. الكان هو الكل في الكل، راهو هذا تيتر معناه انديفيديوال جيد. انا خويا نحب نلف الكان، الحمد لله يا ربي، ربي كرمنا اليوم وهزينا الكان ورانا تعبنا عليه برشا، راهو 4 شهور فك الصيف وسخانه برشا سخانه، ما نحكيكمش على السخانه كيفاش نترينيو. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. هذاك شنو نجم نقول، الحمد لله يا ربي.
4: صار تو يقولوا يبقى حديثه ما تسنى فينا الشامبيونات دي موند وشيو زيد العاب اولمبي.
5: والله يا صحيح اللي يقولوا عالي اكثر، وحاولوا بسخانه حاضرين باش نحضروا بالباهي مع المدرب كاميل، وحاولوا ليه باش تراو وجه باهي للمنتخب، وحاولوا ليه سخانه امريكيه ان شاء الله.
4: لعبت كره طايره لولاي يلعب كرة طائرة مستقبلا؟
5: لا مش حتى فوت فوت فوت اخذنا من البوليس.
4: عايش عايش هذا طيب القربطلي احسن ليبيرو في الدورة لاعب المنتخب الوطني التونسي. مازال عنا وقت حسام؟
1: اي مازال تفضل هادي.
4: اي نقعد مع ملاعبية المنتخب بيسيرش خطرهم وتوا قاعدين يفضوا في التروفي. او خالد بن سليمان المباشر، خالد عملت برشا حوارات وتصريحات، مبروك التروفي خالد، مبروك الكان اليوم احسن موعد في البطوله.
6: الحمد لله ظهر لي اول حاجه مبروك علينا ومبروك على الشعب التونسي كل التتويج بتاع البطوله الافريقيه هذه. كما كنت نقول ظهر لي الجروب هذا كانت الكل عند معنا لقات المسؤوليه، كما وعدنا الجمهور اللي حضر اليوم بالتتويج ظهر لي اليوم يسحقوا فرحه هذه. ثاني حاجه ظهر لي الميريت الكل يرجع زاد للولاد اللي معايا اللي عاونوني باش انا نوصل اليوم ناخذ احسن موعد في الدوره.
4: عجبه يا احسن موعد خالد، انت زاد قائد فريق انت قاطره اساسيه، الكره تمشي بيديك تنويع لعب حتى ملاعبي انا اعرفك يخرجوا شويه من الطرح ترشحهم انت زاد.
6: شيء ظهر لي نسمع معناها من الولاد القدم اللي كانوا في الجروب هذايا، دونك معناها عارف اللي مسؤوليه كبيره عندي. الحمد لله يا رب اليوم معناها كنا قد المسؤوليه الناس كل مشكله خالد بن سليمان ليسونسيال ديما يبقى هو التتويج.
4: او خالد ربي فضلك يعطيك الصحه. ناخذ المعد الثاني في المباشر علي الاشعل.
2: نخدموا معي هادي
4: نكملوا مع علي الاشعل. علي مبروك التتويج، واليوم زاد المنتخب القال الجمهور وقفه صحيحه وانتم تفاعلتوا مع الببليك.
5: والله الجمهور كما جا هو عاوننا وقف معنا، راه ماتش كان صعيب برشا نعرفوا ديما احنا عندنا قوة جمهور كبيرة والحمد لله عندنا جمهور تونسي معنا ديما ان شاء الله.
4: برافو عليه يعطيك الصحة، شكرا لك حسين.
1: وانت برافو يا هادي، هادي برافو انت يا فما فيتيس هو محمد ديدين والهادي فيتيس نتاع الصحافة وبتاع الإعلام كرة الطائرة، بارك الله عليك يا هادي.
2: برافو برافو
4: برافو. وبعد قليل حسين منتخبنا ان شاء الله باش يستلم أكيد لقب البطولة الإفريقية رقم 12 مسكر بالبوديوم، تونس مرتبة أولى، مرتبة ثانية الكاميرون، والمرتبة الثالثة الجزائر. ستة منتخبات ضمن ترشحهم لكأس العالم، ومنتخب وحيد ضمن ترشحه أيضا للأولمبياد اللي هو المنتخب الوطني التونسي.
2: شكرا لك يعطيك الصحة. وزوز منتخبات عربية على البوديوم اليوم. بي غازي حكينا على الجمهور، حكينا على الأمور الفنية بالنسبة للاعبية طبعا والدولة بصفة عامة، نحكيه شوية بعجالة ونختمه بالأمور التنظيمية وخاصة نحكيه على التحكيم. فيديو تشالنج أضاف وإلا لا للبطولة، نجحها نجم نقوله؟
3: هو قبل كل شيء تحية للنظم البطولة، لأن البطولة هذه جات في وقت ضيق وكان الوقت معناه مضبوط قد تقدم مستحقوا
2: في اخر وقت
3: يكملوا التجهيزات الكل، يحضروا فيديو تشالنج، يحضروا حتى شفنا حتى المورال الملعب ثم السبوره الكبيره نتاع السكور الموجوده. الفيديو تشالنج من اهم الحوايج اللي لازم تكون موجوده في الكره الطايره، وتعرف هذه بطوله مؤهله لبطوله العالم او مؤهله للالعاب الاولمبيه لازم تكون فيها جميع المواصفات اللي تنطبق على الاتحاد الدولي للكره الطايره واللي يطلبها في التظاهرات العالميه. تونس
1: ان شاء الله نطبقوها في البطوله نتاعنا ان شاء الله نعموها، لان من الحوايج اللي تنقص وتطيح التونسيون في المقابلات نتاعنا خاصه
2: قاعات ما تستجيبش
3: هي تكلفه برا
1: لازم الفيديو تشالنج نعملوا الفيديو ريبلاي يطبقوه في اخر الموسم الفارط مع هكا ولا
2: سهل كل القاعات راهي خاطر الكاميرا راهم يركبوا في اللينيا نتاع 3 متر وال 9 متر وفي الشبكه في البوتو. قال رئيس الجامعه كان بحذانا في الاستوديو قال راهو صعيب انه يكون في القاعه
0: على حسب ما نعرف انا لانه نعرف الاماكن نتاعهم الكاميرا فهمت بتاتر ما نعرفش انا هما كي تجي تشوف لي سال نتاعنا الكل مش هومولوجي اصلا باش ياخذوا في رخصه استثنائيه باش تلعب فيها الماتشات نزيدوا شي حاجه فيها جمهور فهمت.
2: باهي قبل ما نختموا كلمه كلمه ابروبو الاستحقاقات القادمه عندنا كاس العالم وعندنا الالعاب الاولمبيه نجموا نشوفوا منتخبنا في مستوى كيف راح التوانسه في زوز اشرف
0: والله شوف انا بالنسبه لي انا
2: حد مش يكون اكبر مستوى مش يكون اعلى
0: شوف اول شيء الكلام اللي بديت بيه نكمل بيه مبروك لتونس ومبروك الناس كل هزينا بطوله افريقيا هزينا شامبيون العرب تبقى راي مش اول مره معاش مش باش نقصوا من قيمه الانجاز راه بالعكس حاجه كبيره برشا
1: نتمنوا قيمه الانجاز خاصه بعد النكسه نتاع النسخه الفاتت هذيك هي قيمه الانجاز
0: ان رجعنا المكان الاصلي فهمت نشوف انه الكره الطايره التونسيه تستحق وتستاهل انها تكون في بالي خير شويه كيما عملنا كاليفيكاسيون في الشامبيون دي موند اللي فاتت ان شاء الله نعملوا بريستاسيون كيما الشامبيون دي موند اللي فاتت جوز اولمبيك بوتيتر اصعب شويه لانه المنافسين مش يكونوا ثمانية منتخباتك هاو دونك مش يكونوا أحسن منتخبات في العالم عكس بطولة العالم اللي ممكن عنا فيها شوية لشانس أن نزيد ونقدموا شوية
2: هو تتويج للملاعبي كي يلعب للعب الأولمبية
0: شوف تتويج للملاعبي بالنسبة للعب الأولمبية بالنسبة لبطولة العالم زد راهو تتويج لكن علاش لا عنا الملاعبية وعنا كل المقومات أن نكونوا إن شاء الله في خطوة أخرى القدام إن شاء الله
1: بعد ما تعدينا في الفلبين الدولة الثانية نجموا نمشيوا أكثر في الدول الثانية
3: أنت والقرعة هو لأنه الفلبين عملتنا يسر القرعة المجموعة اللي جات فيها تونس عملتها برشا القرعة هذا ما يعنيش أنه تونس ده باستحقاق ترشحت نقولوا احنا الحاجة اللي باهية الرياضة الإفريقية سمعة تونس إفريقيا وعربيا ترجع في الكرة الطائرة هذا هام برشا لأنه ترتيبنا خامس في البطولة اللي فاتت نقصت شوية من قيمة الكرة الطائرة التونسية راهو الإنجاز هذا يخدم الناس الكل يخدم حتى المدربين الموجودين يخدموا حتى برا في الخليج وفي الدول العربية راهو الربح ما هوش فقط على تونس هنا برك لكن الربح هذا يعطي إشعاع كبير
1: على جميع حدود الوطن أكيد
3: ويحسن السمعة متاع المدرب التونسي والكرة الطائرة التونسية
1: إن شاء الله ينظف الأجواء متاع العائلة الموسعة متاع الكرة الطائرة
3: إن شاء الله هذا اللي نتمناه لأنه راهو الكرة الطائرة التونسية توعنا سنين ما نجمش نزيد نقدمه بلي آخر شوية أكثر من اللي
1: أول لقب فوزنا بها 67
2: غادي ثم لاعبية أخرين في البطولة مثلا نجم نتعامل وبيه منتخبنا في المستقبل يعني تشوف ثم أسماء أخرى ولا القائمة مش تقديمة بالشكل
3: شوف عام سنين مازلنا نواصلوا بنفس المجموعة ننتظروا ثم شي جيل جديد متاع فريق نقولوا احنا الكادي
0: الجينيور الكادي
3: اللي فما فيهم بعض العناصر اللي يجمو يكون الدوبلور للمستقبل إن شاء الله
2: شكرا لكم على حضوركم
1: أشرف بن سالم كوتش غازي قوبة أكيد حضوركم اقترن بالتتويج باللقب إن شاء الله بشكونوا ديما بحذنا خاصة في المهام متاعكم غازي على رأس الإدارة الفنية نادي الصفاقسي وأشرف بن سالم زاد كيف تحدي جديد مع فريق اتحاد النقل بالصفاقسي
2: إن شاء الله بالتوفيق لكم نورتونا اليوم في الاستوديو في قراءتكم طبعا لأداء منتخبنا اللي كما قلنا كمل بتتويجه باللقب التاج الإفريقي طبعا نحن مش نرجع لكم بعد الأذان ونوصل معكم مشوار ديما في تايم أوت وش غيروا الاختصاص بعد شوية مش نمشيوا لكرة اليد وكرة السلة
7: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: تايم أوت.
2: تايم أوت.
1: تايم أوت.

but then I spent so many nights.

0: حسام قوبعة وليد الشاهد وحسام قوبعة. لاكتو لاكتو لاكتو
1: 7:45 دقيقة. مش مشيو لاكتو طبعا ومش ركزوا على كرة اليد. حسام الموعد غدا مش يكون مع الجولة الرابعة لبطولة النخبة للوطني لكرة اليد. طبعا نذكر بالبرنامج نادي الإفريقي مع جمعية الحمامات، النجم الساحلي للاتحاد التميمي، بعث بن خيار مع المنزل الرياضي، سبورتينغ المكنين، نصرة بولبا، ترجي رياضي مع نادي كرة اليد بجمال، وفي قاع ساقية الزيت انطلاقا من 5 لقاء مهم، مباراة كبيرة بين ساقية الزيت ومكير المهدية. ساقية الزيت إلى حد الآن 3-3 انتصارات، صدارة على مستوى الترتيب.
2: أكيد ساقية الزيت أهداف كبيرة كما عمل أنت سيزان وانتدابات من حجم الثقيل كما وكيفا. التأكيد هي الانتصارات، 3 انتصارات أكيد في انتظار الإقناع، لأن ممكن صعوبة مقابلات اللي فاز بهم باستثناء الجولة الأولى ضد اتحاد التميمي، بقية المقابلات لقى صعوبة والأداء ما تباش، وهذا مفهوم لأن الفريق جدد بنسبة أكثر من 90%. برشا انتدابات نحكيه، ممكن على مستوى الإطار الفني نحكيه المدرب الأول إبراهيم لغا، نحكيه على ممكن غياب 5 لاعبين في المنتخب، شاركوا مع منتخب الأوسط في كان الكوت ديفوار، نحكيه على آدم شبشوب، مصطفى جمور، ريان بن فرج، حمزة البحري، وفهد درغام، بالإضافة للاعبين اللي الانتدابات القيمة، لاعبين معناتها عندهم خبرة كبيرة مستنيوا في الليزوتوماتيزم في اللحمة بين الفريق. هذيك علاش ما شفناش ريتم، ما شفناش نسق، ما شفناش تحكم في اللقاء من البداية، قلت باستثناء الجولة الأولى. كي نشوفوا انتدابات وسامة غشام، نودين ماوى، رمزي المجدوب، رفيق باشا، أيمن بوحوالة، الفريق معناتها مازال معناتها نقولوا بلغة الكرة مازال ما لحمش، مازال ما فماش كل الاوتوماتيزم.
1: مع ذلك رجع من الحمامات فوز على جمعية الحمامات،
2: فوز صعيب مقابلة المنزل زاد في يوم الأربعاء، زاد الفوارق كبيرة، الفوارق كبيرة، نحكي على المستوى الفني على المستوى الرصيد البشري، الفوارق كبيرة بين ساقية الزيت والمنافسين. الحاجة الإيجابية اللي البطولة والقرعة والرزنامة متاع القسم النخبة كانت إيجابية وفي صالح ساقية الزيت، لأن ما حطتش قدامه من بداية الموسم فرق معناتها قوية، خليت ممكن في فرق اللي تلعب
1: في المتناول في البداية،
2: صحيح، في فرق مش في المتناول أما في الرون ثاني معناتها اللي يلعبوا من
1: أجل الفريق
2: الترجي، يعطيك الصحة وليد، مقارنة بالنجم بالفريقي بالترجي، ممكن مقابلات رسمية بطابع ودي في انتظار كما قلت اللحمة تتوجد والليزوتوماتيزم والفريق ياخذ معناتها يتبع مع اللاعبين، واللحمة موجودة غدوة مقابلة أكيد من أجل الانتصار الرابع ضد منافس يطمح زادة كيف كيف باش يكون في التوب ويت المؤهل للبلاي اوف، وأكيد الفوجة باش تكون مضمونة إن شاء الله، ما يكونش الجمهور ساقية الزيت غايب غدوة، لأن سمعنا اللي مقابلة القاعة متاع ساقية الزيت ما خذتش شهادة الصلاحية الهومولوغاسيون، ممكن ترخيص استثنائي، وهنا معناتها مشكلة بالنسبة للقاعات، أغلب القاعات في الجمهورية مش حتى
1: ترخيص استثنائي،
2: لأن فما شروط أمنية، شروط صحية، شروط معناتها يلزمها تكون متوفرة، هذه مربوط بالجهات اللي المنظمة والجهات اللي تسهر على القاعات الرياضية بتاعنا.
1: هذا البرنامج إذن بتاع الجولة الرابعة بطولة النخبة. أيضا الموعد غدا مش يكون مع القسم الوطني أ، مش حكيوا على زوز فرق خاصة، مش حكيوا على شباب تشيحية واتحاد جرمدا، حسين جديد بالنسبة لزوز فرق، نذكروا شباب تشيحية عند جلسة عام انتخابية يوم الأربعاء
2: 30 سبتمبر، والمواصلة أكيد الاستمرارية، فما أكيد قائمة واحدة حاليا قائمة الرئيس الحالي اللي هو مهدي مقني، أكيد مهدي قدم موندا أول ماضي، صحيح الفريق الأكابر ما حققش الصعود وتعثر في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد التميمي، لكن في ظل الظروف العزوف، وخاصة الظروف المالية، وخاصة وليد الظروف المالية الصعيبة متاع الفريق، نقوله اللي مهدي نجح على مستوى خاصة تسيير الفريق بالإمكانيات الموجودة.
1: شحية غدوة مش تكون في قصور السيف، مش تواجه اتحاد قصور السيف، اتحاد قصور السيف اللي عمل تعادل مع هيبون في الجولة الفارطة، وفي الجولة الأولى كان ثم انتصار مستحق لشبيبة شحية قدام قصر هلال 25
2: مستحق جاء من بعيد. فريق شحية كان خاصة 6 أهداف فارق، وهذه حاجة ممتازة لأنك تحذر أنت الموسم وانت منتصر في الجولة الأولى في قاعتك، ولو أنه لعبوا في قاعة ثقيل الزيت
1: خير من في تبدأ الحصة الأولى أكيد. على الشبكة ذي وعلى المشاكل ذي
2: وخير من معناتها ما فماش خير من انتصار في الجولة الأولى، لأن انتصار يخلي أبناء المدرب عصام اللحياني يحذروا مقابلة قصور السيف براحة كبيرة. وقصور السيف هو فريق زاد ممتاز راجع من قسم النخبة، مقابلة مش تكون حماسية ومفتوح على كل
1: عصام اللحياني،
2: عصام اللحياني اللي أشرف على الفريق الموسم هذا.
1: وتقريبا نجم نقوله على شبة شحية السنة الموسم تقريبا الملاعبية الكل من أبناء النادي حسامة
2: أكيد ما فهمش أنت دبيت كبيرة معناتها جوع نزار دمق أكيد في انتظار معناتها نشوفوا الفاز المهمة جدا هي الفاز الثانية، لأن نزار دمق أكيد طموحاته كبيرة. نزار يحب يلعب في الهونيفو وعنده عروض من أكثر من فريق سواء على مستوى قسم النخبة. نذكر نزار عمناول في الفاز الثانية التحق فريق جمعية الحمامات في قسم النخبة، وهنا الفريق شبيبة الشحية ممكن الإمكانيات تخليه ما يجمش يحافظ على اللاعبين معناتها اللي عندهم اليوزن معناتها، لأن لو كان نزار دمق مثلا كان موجود في المقابلة النهائية في مقابلة الصعود ضد اتحاد تميمي يكون فما كلام آخر معناتها،
1: كما ما عندوش إمكانيات زيادة باش ينتدب،
2: كما ما عندوش إمكانيات باش يعمل انتدابات كبيرة
1: به. شحية إذن المركز أول في الترتيب مع أولمبيك مدنين حتى الآن طبعا بعد فقط جولة. جرمدا الأسبوع الفارط استنينا المباراة مع هلال المساكن، ما صارتش المباراة حسين،
2: مقابلة كانت مقابلة بعد مقابلة الشهية في قاعة ساقية الزيت، غياب فريق هلال المساكن عطب فني قال حسب المسؤولين في على مستوى الجم خلى المقابلة تتأجل وخلى فريق اتحاد جرمدا
1: ما نعطيوش نقاط الفوز لاتحاد جرمدا
2: لأنه وقت اللي أكيد وقت اللي الفريق الحافلة ولا يصير له عطب بياخذ كونستا من الجهة الأمنية اللي موجودة غديكة مع مركز الحرس في الجم، وبالمقابلة دونك اللي عنده معناتها عذر الشرعي يجم يقدمها للجهة الرابطة والمقابلة تعاد في خلى فريق اتحاد جرمدا يعمل مقابلة تطبيقية في وقت اللقاء الأسبوع الفارط، وغدوة رسميا مش يبدأ الموسم متاعه الجولة الثانية في صيادة قاعد صيادة ضد فريق اتحاد صيادة. نذكر لفريق اتحاد جرمدا أنت دب المدرب المنصف المقدم، مدرب خبرة، مدرب عنده عديد من المحطات الرياضية أكثر من فريق هيبون الملعب التونسي منصف المقدم مع الانتدابات، وفريق اتحاد جرمدا أكيد الموسم هذا بش يكون خير من الموسم الفارط، لأن الموسم الفارط العبد من أجل تفادي النزول في آخر جولة وقتها في الفاز الأولى، وأكيد اتحاد جرمدا عنده من رجال وعنده من المدربين واللاعبين اللي يخليه يوصل للطموحات، وإن شاء الله شبيبة الشحية واتحاد جرمدا يكونوا في آخر الموسم في قسم النخبة إن شاء الله.
1: هم الزوز يشتركوا في نفس النقطة اللي هي مسألة القاعة، لأن قاعة جرمدا مزالت ثم أشغال على مستوى الأرضية مزالت مش جاهزة القاعة جرمدا. ذكروا إذن غدو السبت إلى خمال الأربعة في قاعة صيادة اتحاد صيادة اتحاد جرمدا، اتحاد صيادة اللي انهزم في مباراة الأولى من مدين 35 مقابل 20، زوز مواعيد يضم خاصين بالوطني. باش نرجع لكم بعد شوية
2: باش نحكيو بعد ما حكينا فولي والتتويج باش نحكيو باسكت
1: باسكت نعملوا بوز صغيرة ونرجعوا نكملوا معكم بعد الأخبار على كرة السلة في نادي صفاقسي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار التدخلات الميدانية الموجهة للعناية بالجمالية العامة للمدينة، بلدية صفاقس تعلن أنه تم تنفيذ حملة موسعة شاملة التنظيف والتقليم وتجديد الأشجار ببورة السويسي بمنطقة الربض، داعية المتساكنين إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة المكان والاعتناء بالمساحات الخضراء باعتبارها ملكا مشتركا. من المنتظر أن ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بتقسيم أنس واحد بحي الأنس. بحسب ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي، مكن برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد اليوم من مدنين أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردان، والتي من شأنها أن تدفع نسق إنجاز المشروع وتوفر مزيدا من المرونة في العمل. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين 1 جانفي في سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى 2 أكتوبر القادم. في أخبار العالم، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدرج اليوم 61 شركة جديدة في قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 214 شركة. رئيس الوزراء القطري يكشف عن إجراء محادثات غير مباشرة أمس بين طهران وواشنطن أحرزت تقدما، مؤكدا أن الدوحة لمست رغبة لدى الطرفين الأمريكي والإيراني في تحقيق تقدم ضمن المفاوضات. غارات روسية تقتل 7 أشخاص في كييف، وأوكرانيا تعلن تعليق إنتاج أكبر مصانع الحديد الصلب الواقع جنوب البلاد لتعرضه للقصف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
5: وحكايتنا

0: حسام قوبعة وليد الشاهد وحسام قوبعة. لاكتو لاكتو لاكتو
1: 13 دقيقة بعد 8 ختامها مش يكون مع كرة السلة كما قلنا في نادي صفاقسي. شنو جديد؟ ثم انتدابات أيضا على مستوى فرع الباسكيت في نادي صفاقسي، لكن الحدث الأبرز والأهم أنه هي في الحقيقة من اليوم بدأت المباريات بطولة الأكابر، يعني النيفو العالي. نحكيه على مباريات حماسية مش تكون، ونحكيه على قسم يمشيله نادي صفاقسي ويفتتح به مسيرة تاريخية نجم تقوله لأول مرة.
2: أكيد البرو آ دوري المحترفين، النادي الصفاقسي غدوة مع التاريخ، غدوة أول مقابلة يجيها في البرو آ، حلم لباسكيتور في صفاقس، أكيد حلم تحقق بعد سنوات طويلة بعد ما تم حل فرع الرجال في كرة السلة بعد ما رجع بالأصناف الشابة. هذا غدوة معناتها نجم نقول لك إيفينمون كبير في قاعة الرايد البجاوي الأربعة متاع العشية. إن شاء الله الحضور الجماهيري، وتو بعد الضيف متاعنا يأكد لنا غدوة قديش عدد الجماهير باش يكونوا حاضرين في الرايد البجاوي، ونرجعوا نحكيوا على مشكلة الهومولوغاسيون والعدد.
1: المهم بحضور الجمهور
2: إن شاء الله. إن شاء الله في تخصيص استثنائي نشوفوا العدد متاع الجماهير. علاش؟ لأن غدوة مقابلة تاريخية، أول مقابلة ورحلة النادي الصفاقسي من في البرو آ، مش يلعب مع الفرق الكبيره ابتداء من غدوه النجم الراتسي الاربعه متاع العشيه. صنع الحدث للامانه فرع اكابر كره السله، لان خدم خدمه صحيحه، لان حافظ على المدرب اللي صعد مع الفريق في الجولات الاخيره الموسم الفارط عزيز خلف، وحذر الموسم هذايا، الموسم هذايا حذروا من نهايه الموسم الفارط، انتدابات قيمه انتدابات لاعبين معناتها للامانه مستانسين بالبرو آ. نحكيو على مهدي السايح، على مروان العباسي، على احمد الجيزاني، محمد علي بوعوينه، كمال التومي، وزوز لاعبين امريكيين، لاعب من اصول نيجيريه ولاعب امريكي. هذا بالاضافه لتجديد عقود العديد من اللاعبين اللي حقق الفريق بفضلهم الصعود وساهموا في الصعود. نحكيو ممكن على المساوي، على حازم الدلهومي، نحكيه زادة كيف كيف على رامي الترابلسي ومهدي والشقيقين مهدي وياسين الغربي. أكثر تفاصيل
1: كلمة بارانتيز، البعض من الجماهير اللي تبدأ تنبر ساعات تقول لك بطولة الأمريكية والنبي، ويعني ما وش ملاعب كبير جاي من البطولة الأمريكية، نشوفوا ساعة المردود متاعه ونشوفوا الأداء وبعد أحكموا على
2: اللاعبين. أكيد أكيد. والعين متاع عزيز خلف مش عين ممتازة للأمانة، وتحية لعزيز خلف لأنه بالحق قاعد يشق طريقه في المسيرة التدريبية. في انتظار نشوفوه إن شاء الله لما لا على رأس المنتخب الوطني للأكبر. أكيد عمل كبير، حابين نحييه وزاد كيف كيف المسؤولين ولجنة كاملة وسيستم لجان، لأن فيهم مشكون اللي ساهم في تحقيق الصعود، وعلى رأس اللجنة هذه سي رئيس الفرع سي طارق قطاطا معنا على الهاتف. سي طارق مرحبا بك.
1: سي طارق
3: مرحبا بك. سي حسام مرحبا. سي وليد كافة مستمعين إذا أصفقت.
2: سي طارق، أكيد حبيت المداخلة متاعك تكون تحية للناس اللي خدموا خدمة صحيحة في

0: في الصيف للأمانة معناتها مجهودات كبيرة مادية ومجهودات بالحق خدمت خدمة كبيرة، كنت نحكي على الانتدابات ما جاتش من فراغ، أكيد طلبت برشا مجهودات، طلبت برشا انفلوب معناتها مادي. كيفاش تلخص الفترة اللي أشرفت عليها أنت على رئاسة الفرع؟
1: والله يا سيدي حسين، بالنسبة للتحضيرات كما قلت كانت معناتها من أول الصيف. نشكر اللجنة ونشكر الكوتش عزيز خلف ونشكر زاد الهيئة اللي وفرت لنا معناتها الموارد المالية باش إن شاء الله نكونوا حققنا روستر مزيان معناتها يليق بالنادي الرياضي الشخصي في أول مشاركة لي في البرو أ. بدينا التحضيرات نتاعنا نهار 11 أوت، نجم نقول لك معناتها من أول الجمعيات اللي بدات في البرو أ جانا ترينيو، وقبلها كانت برشا خدمة نيغوساسيون مع جوارات كبار معناتها أسامي كبار كما نقولوا محمد العباسي معناتها ولا مهدي السايح. محمد العباسي عمنا يلعب في الكليب، لعب في المستير، مهدي السايح عمنا
0: مستنسين بالأجواء متاع البرو أ،
1: مالا جوارات كبار وكانوا في المنتخب على سيغتان مومون، وحاولنا نبنيو عليهم ايكيب وما نساو زاد اولادنا، تحيه ليهم اللي طلعنا معاهم معناتها اولاد معناتها مركز تكوين الشباب نتاع نادي الشيخسي. معناتها عندنا استحفظنا على 6 من اللاعبين نتاع عمناو اللي ساهموا في الطلوع هذا، زدنا زوزة جانب إن شاء الله نكونوا وفقنا في الاختيارات على جانب ماك تعرف ديزيترانجي معناتها تري سنسيبل معناتها لازم تجيب ديزيترانجي يعطيوك
0: الإضافة. يعطيك صحة مش نحكيه تفضل تفضل.
1: أبار زاد عهد العجمي زاد جبناه عملناه ريكور من هذا، أمان الله الجيزاني اللي نتمنوا له الشفاء العاجل إن شاء الله ويرجع لنا، عمل الأوبراسيون بتاعه لو 15 سبتمبر يرجع إن شاء الله، لو 15 أكتوبر إن شاء الله يرجع الميدين. خليل التومي زاد ولد رادس تداب باهي زاد الحمد لله إن شاء الله كنا وفقنا روسو مزيان عملناه مع الكوتش عزيز خلف واللجنة اللي خدمت زاد الحمد لله.
2: نذكروا لاعب كرة خلنا نسميهم لاعب كرة السلة الأمريكي جيريماين فيرين، لاعب نادي سكالا جريمر الاسكتلندي 25 عام بوست كاتر، والأمريكي النيجيري كما قال حسام أمادي إيكيبز إيكيبز هذا مدة موسم واحد لاعب ارتكاز هذا موسم لاعبية
0: أكيد مش تبدأ الأمور الجدية غدوة باستقبال نجم الراتلي. نجم الراتلي فريق كبير أكيد، لعب في وقت من الأوقات وهز العديد من الألقاب، مدرسة كبيرة في كرة السلة، باش تستقبلوا غدوة كيفاش حذرتوا المقابلة من جميع النواحي انتوما كمسؤولين الناحية التنظيمية كيفاش حذرتوها، خاصة نحكينا في البداية أنا وليد على مشكلة متاع قاعة رايد البجيوي.
1: هي النجم الراتسي هي ليكيب لا بلو تيتري معناتها بور لو مومون معناتها
0: في البالماريس متاع البطولة هاي.
1: دونك حضرنا التحضيرات ان شاء الله، عملنا تروا بارتي اميكو معناتها عملنا بارتي القروان وعملنا اليو روتور كونتر الكلوب. ان شاء الله كل شيء على بيرام وان شاء الله غدوة حي نشوفوا جمهور. عطانا مشكور سيد الوالي عطانا ترخيص استثنائي في 700 معناتها
0: 700 غدوة ترخيص استثنائي باش يكونوا 700 دعوة.
1: 700 عطينا اكسبسيونيلمون عطينا 600 انفيتاسيون للجمهور للكورفا معناتها باش يكونوا معنا غدوة حي، وان شاء الله الجمهور يكون حاضر ويساندنا وان شاء الله ماك تعرف معناتها سي با فاسيل ان ناخذوا الهوموروغاسيون هذه اكسبسيونيل. مشكور سيد الوالي ومشكورين زاد الناس كل اللي خدمت على الموضوع هذا. ان شاء الله الجمعه الجايه مش نقعدوا مع الجماهير باش نشوفوا كيفاش مش تكون لي زابونمون نتاع السنه نتاع الساله نتاع لي سيكسيون كل
0: خاصة هذيك الساحة سي طارق صناع فما معناتها الفوجة موجودة في قاعة الرايد البجاري، فما
1: موجودة
0: فما كرة السلة فتيان وفتيات، وفما كرة الطائرة فتيان وفتيات،
2: وجمهور الباسكيت في السي اس اس ديما جمهور استثنائي، نحكيو على السيدات طبعا.
0: لا
2: خاصة ما نشوفوش مع الأولاد زادة،
0: خاصة علاش وليد؟ لأن الأولاد كانوا يلعبوا في قاعة عقيد وقت كانوا في الوطني ألف، توا الأولاد ولاو في قاعة الرايد البجاري، دونك الفوجة باش تكون في كل أسبوع، باش تلقى ديما الفولي وتلقى الباسكيت دونك موجود. هذيك علاش انتم خممتوا في ليزابونمون في قاعه رايد البجاوي؟
1: مالا مش كون ان شاء الله، مش كون ليزابونمون ان شاء الله. تعرف انت الساله من غير جمهور معناتها ما فماش، معناتها مستحقين برشا جمهورنا معناتها في الفروع الكل، في الاربع فروع معناتها بالحق مستحقين برشا جمهور. دونك كل مومون 700 ان شاء الله العدد يرتفع معناتها ما في الأيام القادمة، ونحب زاد الجمهور يكون إن شاء الله واعي، وإن شاء الله معناتها خاطر احنا مستحقينه برشا الجمهور معناتها، ما نحبوش الأغلاط، خاطر هاكم تشوفوا معناتها الغلطة في الصالة راهي تكلف على
2: لازم يكون في مستوى المشاركة التاريخية دي للسي اس اس في الموسم هذا، الموسم الأول اللي في البرو
0: أكيد. والسر النجاح، ونقول أن النجاح للأمانة قبل بداية الموسم، لأن نعرف أن بعض الوجوه اللي في الهيئة متاعكم في اللجنة والسيستم الممكن سيستم اللجنة في الأمانة قاعد ناجح بالنسبة لكرة السلة. أكيد نخلي لك المجال باش تشكر اللي هي خدموا معاك واللي ساهموا معاك في تحذير الموسم بصفة معناتها جدية.
1: مالا نشكر اللجنة نتاع كرة السلة، معنا سي معز عميرة وسي عدلي عبد الكافي وسي يوسف بسبيس. سي يوسف نحيي زميلي عمني تعرف انت رئيس فرع،
0: وكان المهندس الاول متاع السعود يوسف.
1: نشكر سي معز عمني ولي بارك الله فيهم، وسنار انا كلنا مع بعضنا معناتها ما تخيلش معناتها بالحق يد واحدة فمشي. ونشكر زادة معناتها الهيئة اللي مأمنة بينا واللي عطيتنا معناتها مأمنة بالبروجي متاعنا معناتها ووفرت الموارد وإن شاء الله إن شاء الله نعديه بريستاسيون مزيانة عام السنة
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله الأوبجيكتيف نوصلوا له، وعام الجاي خير، عام الجاي عنا مئوية وإن شاء الله
0: والشاية تكبر بالموسم، الموسم الشاية تكبر إن شاء الله.
1: مالا
2: إن شاء الله بالتوفيق.
0: يعطيك الصحة سي طارق، من خلال المصافحة هذه حابين نشكرك أنت والناس اللي قاعدة تخدم بالحق للأمانة في فرع أكابر وفرع الرجال بتاع كرة السلة، والأكيد اللي قاعد الفريق يتطور من موسم الموسم، والطموحات والأهداف قاعدة تتطور، وبون ديبي دو سيزون بالنسبة لغدوة إن شاء الله للنادي الصفاقسي. نذكر بالتوقيت والموعد الأربعة متاع العشية في قاعة الرايد البجاوي، الجولة الأولى من البرو أ، النادي الصفاقسي يستقبل النجمة. يعطيك صحة سي طارق،
2: شكرا
0: إلى اللقاء.
2: شكرا لك،
1: شكرا.
2: النجم الراتسي صحيح هو مدرسة كبيرة حسام، أما يعني سيبيان الجولة الأولى بالنسبة للنادي الصفاقسي ما حطتوش قدام كاليبر كما الفريقي ولا كما اتحاد مونستيري ولا كما شبة القيروان.
0: أما يقعد كمام النجم الراتسي عنده ثقافة البرؤاء معناتها مقارنة ببعض الفرق الأخرى. هو والنادي الصفاقسي للأمانة معناتها باش يلعب المقابلة الأولى، لأن فما فاز ثانية مقابلة الأولى بطابع ودي، معناتها مقابلة رسمية صحيح أما بطابع ودي. لوجيك ما يقول لك فريق صاعد من الوطني ألف الهدف الأول هو باش يضمن البقاء، أما كما قلنا معناتها الطموحات كبيرة، ما يلزمش زاد
2: والاستعدادات كانت كبيرة وممتاز زاد،
0: ما يلزمش زاد معناتها الأحباء يحلموا ياسر صحيح الحلم أما يلزم ديما الحلم ويكون واحد ثقيف القاع، لأن فريق صعد من القسم الوطني ألف ماشي ينافس فرق اللي عندها تقاليد كبيرة كسوها على مستوى الألقاب النادي الفريقي اتحاد المنصيري شبيبة القيروان، وفرق أخرى عندها زاد كيف ثقافة البرو أ اللي عندها مواسم ومواسم تلعب في الدوري المحترفين. إن شاء الله غدوة بداية طيبة من جميع النواحي التنظيمية والفنية، للنادي الصفاقسي.
2: نشوفوا فرجة
0: نشوفوا فرجة فرجة
2: ان شاء الله. نحطوا كبارونتيز بتاع هامش المفاجأة اللي نجم يعمل اي فريق يعني ساعد ينجم يكون مفاجأة للفرق الاخرى.
0: اكيد
2: أي.
0: اكيد يعطيك الصحة.
2: ثم قمة كبيرة زاد بين شباب القيروان الاتحاد المنستيري غدوة الخميس
0: في قاعة عزيز ميلاد بدون حضور جمهور. نذكر لشبيبة القيروان معاقبة اربع مقابلات بدون حضور جمهور بعد الاحداث اللي صارت في المقابلة الودية
2: ضد النادي الصفاقسي
0: للاسف.
2: نقطة استفهام كبيرة. النجم الساحلي مش يكون مع الملعب النابلي، حلق الواد نادي الافريقي، اتحاد الانصار شبت المنازه، والنادي الصفاقسي كما قلنا مع النجم الراتسي. هكا نكون وصلنا لنهاية فضاءنا اليوم من تايم اوت،
0: حلقة نموذجية تبعنا فيها تتويج نتاع المنتخب الوطني للكرة الطائرة باللقب 12 في البالماريس نتاعو.
2: مبروك مرة اخرى طبعا المنتخب التونسي. تيك صح حسام، شكرا لكل المستمعين الكرام، شكرا فيصل المرزوق على مستوى الاخراج. تصبحون على خير، نحن بالجميع مش كون حاضر معكم بعد قليل، توصل معكم المشوار على موجاتنا. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: تايم أوت.
4: تايم أوت.
3: تايم أوت.

0: على موجتنا استمتعوا بأحلى الأنغام.
1: مش هيدا أنتونيتو.

0: مرحبا بكم. أعلنت شركة أكسا كومبوزيستس التركية المتخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية والتابعة لمجموعة أكوك التركية عن إرساء مشروع صناعي بتونس باستثمارات قدرها 5 ملايين دولار، أي ما يعادل حوالي 14.7 مليون دينار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. والمشروع سيدخل حيز استغلال سنة 2028. بحث كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان مع وفد من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والمحروقات. أكد مصدر مسؤول من إيران أن إيران لن تتنازل عن شروطها التي طرحتها على الجانب الأمريكي، مضيفا أن المضيق لن يفتح إلا إذا استجابت الولايات المتحدة لجميع الشروط. أغار العدو الصهيوني على عدة مواقع في قطاع غزة مما خلف خسائر مادية. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف. المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غضوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: حياتي مع حنان بن جماعة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، على سلامتكم وين ما أنتم موجودين، في سياراتكم، في منازلكم، في مقرات العمل متاعكم. نقول لكم ربي يعينكم وربي يشدكم بالصحة والعافية. زيدا للناس السميعة اللي حبوا في الليل أنهم يستمتعوا بالاستماع للإذاعة، نقول لهم مرحبا بكم. هذا لقاء جديد من نغم في حياتي في التوقيت الجديد، مساء كل جمعة، هذه الحصة الثانية ضمن الشبكة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس لسنة 2026-2027. موعد آخر مع الفنانين ومع نجوم الغناء في تونس والعالم العربي. الحصة الأولى الأسبوع الفرد كانت الفنانة عليا، المرة هذية مش يكون لنا اللقاء مع فنان من المشرق العربي. أما منين بالضبط هذا مش خليكم أنتم اللي تكتشفوه، لكن في بداية اللقاء من شمكين نقول لكم تقبلوا تحية كمال الفريق اللي يعمل معايا الليلة. زميلي فيصل مرزوقي هو مخرجنا، ينورنا الليلة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا فيصل، ليك وحشة يا فيصل. فيصل ليه بصمة خاصة في البرنامج هذي صدقا، معناتها عنده توا حصتين ثلاثة ما خدمتش معنا يا فيصل، أه؟ وليه بصمة خاصة. نكون سعيدة جدا كي نخدم مع فيصل لأنه ليه بصمة خاصة في البرنامج هذي. من سهرت كذا من السهرة، من سهرت كذا من السهرة، من سهرت كذا من السهرة ما خدمناش مع بعضنا، والحمد لله رجعنا من جديد الليلة مع بعضنا. والليلة نجم آخر من نجوم العالم العربي مش نسلطوا عليه الأضواء. سلم عيسى الليلة يستقبل مكالماتكم ويقول لكم مرحبا بكم، كل مكالماتكم الهاتفية إن شاء الله نستقبلوها بعد 10:30 إن شاء الله بإذن الله. ناخذوا والليلة مش ناخذوا برشا مكالمات بإذن الله. حنين بن جماعة كالعادة تتمنى لكم أحلى الأوقات، قول لكم إن شاء الله تقضيوا معنا سهرية بيه، إن شاء الله تقضيوا معنا وقيت مزين مع الأغاني الطربية. مش ناخذكم للزمن كما تسميوه أنتم للزمن الجميل، ولو أنه كل زمن هو جميل ببصمته بناسه بأهله بفنه بكل ما فيه، لكن الليلة مش نرجعوا من الأصوات القديمة اللي توحشناها وليها بصمتها وليها في صوته عنده. أنا قلت في صوت معناتها فنان، الفنانة هذية زار تونس في عام 1972، قدم سهرية في المسرح الأثري بقرطاج في صيفة 72. وقتها رضا هميمة صور وبرشة تصور ومشى بعدين معاه الحق عليه في باريس، زده قدم سهريات في باريس، رضا هميمة يتابع فيه من بلاصة لبلاصة. نجم من نجوم الموسيقى العربية، فنان ليه بصمته وتعرف بلقب اللي هو لقب خاص وخاص جدا، لأنه مش كل إنسان عنده اللقب هذية أو يحصل على اللقب هذية، لأنه لقب خاص به هو وارتبط لقب متاعه بالنيل وما أدراك ما النيل وجمال النيل وقيمة النيل عند المصريين. فهذاك علاش برشا ناس يقولك زعما شكون هذية، شكون هالفنان هذية؟ فنان ملقب بصوت النيل، صوت النيل، زعما شكون هو الفنان هذايا؟ أين خليكم تبحثوا، وزاد تجمو تبعثوا لنا على الصفحة الرسمية اللي إذاعة صفاقس وتقولوا لنا حسب تخمينكم شكون الفنان، وأنا مش نزيدوا نسمعوكم صوته وبعد نقولكم شكون هالفنان اللي الليلة مش نسهروا معها.

أبحث عن صمرة قامتها هيفاء، هكا غنى فنان ونجم سهرتنا الليلة هذا النغم الأول. عرفتوه ولا ما عرفتوهش؟ أي وينكم مستمعينا؟ وين إجاباتكم؟ إذا ما عرفتوا شكون هالنجم هذية اللي جاء وزار تونس في 72 وقدم سهرية ممتازة ويغني أبحث عن صمرة، زعما شكون هالفنان هذية المتميز اللي صاحب الخامة الصوتية؟ زعما برشا منكم يقول زعما هذا فهد بلين، ولا شكون هذية صاحب الصوت هذية؟ عايز بيخليكم معنا من توا حتى النص الليل، لأنه السهرة مش كون حول هالفنان هذية، هالنجم هذية اللي هو نجم بأتم معنى الكلمة، قامة فنية جميلة، قامة لها بصمتها الخاصة في الساحة الفنية العربية. الناس اللي مازلت لحد الآن ما عرفتش شكون هذا الفنان الملقب بصوت النيل، هو الفنان محرم فؤاد. محرم فؤاد اللي الحقيقة عنده صوت مميز ومميز جدا، له بصمة خاصة في العالم في الساحة الفنية، اللي كان وقتها كانت تتعج بعمالقة الغناء العربي كما سيدة الغناء العربي أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، لكن رغم ذلك سجل حضور قوي في الساحة الفنية وكان لي مكانة. محرم حسين أحمد علي هذا هو اسمه الحقيقي قبل ما يشتهر ويصبح اسمه الفني محرم فؤاد. الفنان تولد في مدينة بولاق في القاهرة عام 1934، أصله من الصعيد المصري، والده كان يشتغل مهندس، أما برشا تفاصيل في حياته غيرت مسار حياته من مجال التعليم مشى لمجال الفن. كيفاش؟ تحبوا تعرفوا أكثر؟ خليكم معنا نمشي نسمعوها في الغنية هذية وهنا رجعين.

ميرسي. هكا غنى نجم سهرتنا الليلة اللي هو محرم فؤاد. مرحبا بيكم الناس كل اللي اخترتوا الاستماع لينا، يعطيكم ألف صحة وألف عافية. سيدة مرحبا بيك يا سيدة منورتنا، تحية لكل العائلة في السعودية وفي في صفاقس الاثنين، ربي يفضلهم وربي يخليهم. زيدة مستمعة بحر، هكا اللقب هكا الاسم المستعار متاعها، تقول سارة طيبة وتحياتي واحتراماتي، منورتنا يا لالا ربي يفضلك ويخليك، ومنورة سارتنا. حمد يا رويدي تفاعل معنا، نجاح المنصر مرحبا بيكم الناس الكل من توا حتى النص الليل، بعد شوية نرجعوا لبقية تفاعلات المستمعين عن طريق الفيسبوك. ومرحبا زيدة بمكالماتكم الهاتفية، تجمو من توا تسجلوا أرقامكم وتكونوا معنا في سارتنا حتى تقولونا شنية الغنية اللي بقات في ذكرتكم، غنية المحرم فؤاد كنتم كي تسمعوها تقولوا إيه يا عيني يا عيني على الصوت الجميل، يا عيني على غنية هذية الحلوة، يا عيني محليها النغمة هذية. يلا غنية أثرت فيك ليها مكانة خاصة في قلبك، أو عندك شكون من عائلتك يمكن كان يحب غنية المحرم فؤاد، فأول ما تسمعها تقولي حسرة الغنية هذية قديش كان يحبها، أو وليت نحبها لأنه بابا يحبها ولا أمي كانت تحب الغنية هذية. يعطيونا ذكرياتكم الجميلة، 70-164-280 هذا هي رقمنا حتى تتصلوا بينا وتكونوا معنا في المباشرة. ما احنا تو قايد باش ناخذوكم في تجويل مع نجم سهرتنا محرم فؤاد. محرم فؤاد اللي هو صوت النيل، هكا سميوه وهكا قالوا له وهكا حبوا يحكيوا عليه واعطوه هاللقب هذية الجميل. محرم فؤاد هو مطرب وممثل ومنتج مصري، تعرف عليه المخرج هوري بركات وقدمه في أول أفلامه حسن ونعيمة مع سندريلا الشاشة سعاد حسني. كان وقته في 25 من عمره، لحلو بليغ حمدي فريد الأطرش، قام بالتلحين لنفسه، عمل فترة في السينما اللبنانية، عاد المسرح، عمل ملحن نفسه وللآخرين. تعرف بتعدد زيجاته في الوسط الفني وكذلك من خارج الوسط الفني، تزوج في لبنان، أنزج بولد، تزوج من ممثلة عايدة رياض، كذلك من مذيعة تلفزيونية، كان الزوج عدد 11 لتحية كاريوكا. هذه أهم النقاط اللي ممكن كان نجمعوها على محرم فؤاد. هذا هو الشاب المصري اللي الحقيقة عاش برشا تفاصيل في حياته وهو في مشواره الفني. أما خلينا نفصله أكثر على حياة محرم فؤاد. محرم فؤاد، محرم حسين أحمد علي والمشهور محرم فؤاد، كما قلنا تولد في بولاق في العاصمة القاهرة، جذوره ترجع لأسرة صعيدية، والده كان يعمل مهندس في السكة الحديدية. اكتشف موهبته هو في الرابعة من عمره، عمر الصغير معناتها، كي اكتشف اللي هو عنده صوت جميل. ومن غديك بدأ مشواره الفني شيئا وشيئا فشيئا، كما برشا فنانين من المدرسة يبدأ، خاصة أنه انتقل مع أسرته للإقامة في حي شبرا والتحق بمدرسة السبتية. وقتها شجعوه معلمينه على تنمية موهبته، لكن والده رفض العمل في المجال الفني، ما حبش. وبعد وفاة الوالد متاعه كان محرم مازال وقت عمره 11 سنة، فعمل لفترة كمغني في الموالد والأفراح قبل ما يتقدم الاختبار في الإذاعة المصرية، وأجيز كمطرب فيها. لكن نقطة انطلاقته الحقيقية كانت وقت قدمه صديقه المطرب ماهر العطار للمخرج هوري بركات من أجل المشاركة في بطولة فيلم حسن ونعيمة، ليشارك في العام التالي زيدة في فيلم لحن السعادة ووداعاً يا حب. وبعد مش يشارك في العديد من الأعمال كممثل وكمطرب وأيضاً كمؤلف ومنتج، فقام بتأليف فيلم ولدته من جديد، وشارك في إنتاج فيلم عشاق الحياة والملكة وأنا، ومن أبرز أفلامه أيضاً عتاب. أما من أغانيه ظهر لي وقيت باش نسمعه غنية حلوة برشا يحبوها برشا التوينسة، ثم غنية ترمشي عينه، ثم يوحشني، ثم تعب القلوب،
تم كله ماشي، وغيره من الأغاني الحلوة والجميلة. وأبحث عن سمرة زي يعرفوها برشا مستمعين. يلا نشوفوا مخرجنا شنو اختار لنا من الأغاني حتى نحكيه على بقية مسيرة الفنان الجميل اللي هو جاء في فترة فيها برشا تزاحم برشا تلاحق بين الفنانين، انشأ في ظروف كانت مترفة نوعا ما في بدايته، لكن سرعان ما تحول الترف هذية بعد وفاة والده هو عمره 11 سنة للعمل هنا بدون من نسيه اللي زاده محرم فؤاد. حتى والدته توفيت وهو عمره صغير، هو يغني في حفلة مدرسية، جا أخوه نزلوا من على نقولوا احنا من على المسرح وقالوا إجا معايا، وكان وقتها باش يبلغوا اللي هو والدته توفيت. فمحرم فؤاد تولد في اللي تم، يعني تعاش اللي تم بأتم معنى الكلمة، ويمكن هيك اليتم هو اللي نحسوه في بعض الأحيان في أغانيه، هيك النبرة الحزينة يمكن اللي في صوته، لكن حاول أنه يبدع في مجال الفن وخاصة أنه جمع بين السينما والغناء. ما زلنا مش نحكيه عليه، خلينا نمشي ونسمعه النغم هذي اللي يحبه. رمشي عينه يا فيصل، نبدأ برمشي عينه يا عيني، يقول لي زوزة غنمش ندل المستمعين، يلا ليك المصلحة.

0: حياتي
1: نغم في حياتي
0: في حياتي
2: نغم في حياتي متواصل معكم حتى النص الليل. مرحبا بكم الناس الكل. الليلة نجم سهرتنا اللي منور بغني الليلة السهرة هو محرم فؤاد. بلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلم أولها حسن ونعيمة مع سعاد حسني ومحمود السباعي في عام 1959. في عام 1961 قدم فيلم نصف عذراء مع زبيدة ثروت ومحسن سرحان. في عام 1960 فيلم وداعا يا حب مع مريم فخر الدين وأمل فريد. فيلم لحن السعادة مع إيمان وزكي رستم. فيلم من غير معاد مع نادية لطفي وسعاد حسني. 1962 زاد قدم حكاية غرام في لبنان مع مها صبري وحسن المليجي. سلاسل من حرير مع مديحة يسري وزيزي البدراوي. تبارك الله ما شاء الله معناته مشاركات كل عام تلقى عنده جديد. إذا مش في نفس السنة عنده زوز أفلام. في 63 قو شباب طائش مع سميرة أحمد ويوسف فخر الدين. 64 نقاو قدم 1964 قدم فيلم عتاب في لبنان مع سميرة توفيق وابراهيم خان. في عام 1965 ولدت من جديد وكان هذية في لبنان مع نزهة يونس. فيلم الصبا والجمال في لبنان زاد مع صباح وحسن المليجي. في عام 1971 قدم فيلم عشاق الحياة مع نادية لطفي ويوسف وهبي ومحمود المليجي. 1975 الملكة وأنا مع جورجينا رزق ووحيد سيف. وبعد هذا الفيلم ما قدمش أي أفلام سينمائية على الإطلاق. الحقيقة حتى الجمهور تسائل وقال له علاش بعد وكيف ما لقاء جميل في التلفزيون المصري. عملوا لقاء معه وسألوه قالوا وينك هالغيبة هذية علاش بعدت علاش ما فماش أفلام جديدة علاش ما فماش وين هالغيبة هذية اللي بعدت عليها. فكانت إجابته كالآتي مش نسمعوها لأنه مش ياخذنا معاه باش يجاوبنا على السؤال هذية وفي نفس الوقت مش يحكينا على برشة تفاصيل وعليش محرم فؤاد ما قدمش البرشة فنانين ألحانة نقاوش برشة فنانين اللي غنيوا رغم أنه ملحن مقتدر. برشة ناس يقولك علاش ما كانش عنده رصيد كبير كيما فريد الأطرش ولا كيما سيد مكاوي ولا غيره ما ديمو ملحن علاش ما قدمش برشة أغاني الفنانين. فأسمعوا شنو وجاوب محرم فؤاد في هاللقاء هذية.
3: الآن بأعد فيلم جديد بعد فعلا 7 سنين آخر فيلم وآخر فيلم ده كان الرقم 13 بالنسبة للأفلام اللي أنا عملتها يعني. والفيلم ده إن شاء الله هيفاجئني بموضوعه الأستاذ المخرج حسين كمال والأستاذ السيناريست رفيق الصبان. ويمكن اللي خلاني أنتظر مدة طويلة إن يعني البحث عن قصة لفنان بيعمل في الحقل الغنائي أو في الموسيقى صعب مش بالسهل يعني الواحد يلاقي موضوع.
4: يعني أنت بتصور إنك تلحن مجموعة من الألحان وتبني عليها القصة ولا القصة تكون موجودة وتدخل فيها الألحان؟
3: لا أنا يعني اللي أتمناه واللي أحبه واللي يعني واللي يسعدني أو اللي يعني اللي يخليني أخذ قرار يعني إن أنا ما وجدش موقف مفتعل في فيلم عشان أغنية مثلا ناجحة أو أغنية حلوة وأعمل لها مثلا فيلم أو حتى لو كان إن شاء الله 10 أغاني أنا أعملهم فيلم ده شيء صعب أو لأنه يبقى أسلوب مش طبيعي في الفن. ولكن لما يبقى موضوع بناؤه سليم قصته يعني جديدة ألاقي نفسي في القصة ألاقي نفسي في سني اللي أنا فيه حاليا أو ألاقي مثلا إن في مجهودات جديدة أنا هقدمها أو فكر جديد أنا هقوم بتقديمه. وبعدين تيجي مواقف الأغاني ويترتب لها أو نختار الشعراء اللي هيكتبوا المواقف دي. ده أسلم طريق في الإنتاج يعني.
4: فنان محرم فؤاد مطرب وملحن ومنتج لقيت نفسك فين فيهم؟
3: يعني بدرجات معينة يعني يعني لقيت نفسي كمطرب يعني بدرجة مثلا 90%، كممثل بدرجة مثلا يمكن تقل عن 90% أو جايز يعني نسبة واحدة. في الإنتاج لقيت نفسي منتج شاطر 100%، لأن الإنتاج حرفة، حرفة ذكاء يعني كبيرة كبيرة قوي قوي قوي، يعني كلها التوفير المادي مع تواجد كل العناصر اللي تنجح الفيلم وإيجاد كل الأماكن اللي تصلح للتصوير. دي التلات حاجات. كملحن وجدت نفسي في حقل الملحنين بنسبة 60% أو 65%.
4: اتجاهك للتلحين كان اضطراري؟
3: لا أبدا، التلحين زي ما اتولد، يعني اتولدت طفولتي في حقل الغناء، نمت معها في دور الصبا يعني موهبة التلحين أو النغمة يعني اللي أنا بحسها وبقدر أترجمها أو بتترجم لوحدها حتى كمان يعني.
4: طب ليه مش بنسمع إنتاجك في التلحين على أصوات تانية؟
3: والله مش عارف، بيتهيألي إنها يعني عايزة يعني ما أقدرش أقول المبادرة مني أنا، وإلا هتبقى يعني أنا يعني بحافظ على إن أنا يعني دايما أبقى يعني عايش بنفس المشاعر بتاعتي، إني ما يعني ما بقاش رخيص يعني، أو أقول لحد تعالى أنا أعمل لك، لا إحنا مقدرش أقولها يعني.
4: الفنان هو اللي حيجي لك لغاية عندك ويقول لك من فضلك.
3: مفروض لا، هو مش من فضلك، هو مفروض إن الأصوات اللي ممكن مثلا تكون نفسها في نغمة جديدة أو في تغيير في أسلوب الغناء، لأن أنا أسلوبي اللي بلحن بيه أو بلحنه أو بيطلع معايا لشخص اسمه محرم فؤاد، له إمكانيات معينة يعني. يعني أنا مش ممتنع طبعا، إنما أتمنى طبعا إن أي حد من الأصوات الجديدة أو الأصوات اللي موجودة يجي له فكرة الذكاء إنه يطلب مثلا أي عمل، وأنا طبعا جدير بإني أعمل حاجة كويسة يعني.
4: طب إذا تخلى ذكاء الفنان عنه في لحظة من اللحظات ماذا يكون؟
3: إذا تخلى ذكاء الفنان عنه يكون لا قدر الله أصيب بمرض في العقل.
4: الفنان محرم فؤاد، لو طلبت من حضرتك دلوقتي أسمع غنوة من أغانيك المحببة إلى نفسك بدون أوركسترا بدون آلات موسيقية، بتحسها غنوة بتحسها، تقولي إيه؟
3: هقول لك الحاجة اللي أنا بعيشها مثلا دلوقتي يعني، أو بذكرها يعني عشان أسجلها.
4: هو في كده سبت بقى فني دلوقتي.
3: يعني لأنه دايما بتبقى حسب المود يعني، الجو اللي بيبقى فيه الفنان يعني. فأنا دلوقتي بتعايش مع كلمات للفنان سمير الطائر واللحن إن شاء الله للفنان محمد سلطان. بقول خدنا ايه من الحب، قول لي خدنا ايه، يعني في اجاز كده بقول

0: الله الله الله الله، دي اخر الانتاج الفني.
1: لا هو لسه اخر الانتاج الفني يعني، ربنا يدينا الصحه
0: ان شاء الله حاليا.
1: لكن يعني اللي هو دي غنوه يعني طويله شويه عن الالوان اللي انا
0: اتجهت بتمنى اقولها. اتجاه سريع وسبقت الذوق العصري بانك انت اتجهت ناحيه الريتم السريع الخفيف القصير. اقدر اقول انك ماشي مع ذوق الجمهور العربي ولا سبقه ولا انت فين بالظبط منه؟
1: هو اولا انا ما اقدرش امشي مع ذوق او اسبقه، يعني هو يعني في إيجاز بسيط جدا كل فنان بيشكل لوحه معينه او يعمل تمثال معين او نغمه حلوه يقولها تكون مش متكرره ويناقش نفسه قوي لحسن تطلع مشابهه ويبقى خايف، ده الطبيعه يعني، او يكتب قصيده تكون بتفوق ما كتب او ما بيستمع اليه، يعني كل ايه، والفنان التشكيلي وكل انواع الفنون يعني، وبيعمل هذا العمل وبيتركه للحكم، بيترك الحكم على هذا العمل من الجمهور يعني. انما الفنان يقول انا بعمل على قد ما الناس عايزه او انا برتفع بالناس، يعني انا ما اعتقدش يعني. اذا كان فنان في عبقريه فذة قوي ويقول انا هعمل عمل يرتفع بالناس، وده ما اعتقدش ان هو هيستمتع يعني بنجاحه وهو موجود وهو عايش، يعني بيبقى بعد عمر طويل لما حاجته تتعرف قوي والى اخره وجايز توصل للناس وهكذا.
0: انت راضي كل الرضا عن اعمالك الفنيه؟
1: انا لا، مش بنسبه الرضا كما هو رضا يعني، انما بحمد ربنا يعني ان انا كل اللي بعمله محاولات وربنا يوفقني يعني
0: فيها. الفنان عمره ما بيرضى عن عمل،
1: هو فعلا كده يعني، مش ممكن يحس ابدا لا بالاعجاب ولا بان هو عمل حاجه، مش ممكن.
0: بتحس بايه وانت بتسمع نفسك؟
1: يعني زي اللي بتجيله يعني فولت كهرباء كده يعني، بتكهرب احاسيسي، مش الكهرباء بتاعت اللمبات انما كهرباء المشاعر اللي هي اقدر اقول ان انا بتاخد يعني، مفهومه يعني طبعا كلمه بتاخد دي كلنا بنقولها يعني، يعني ببقى عايز ادارى، عايز استخبى، خايف، وخصوصا لو سمعت حاجه ليا مثلا جديده او نص جديده يعني وفي وسط ناس، ببقى خجلان وببقى مكسوف وببقى متضايق يعني. لما بعمل حاجه جديده بسمعها لوحدي وبسمعها كتير، لان بسمع مره الايقاعات، بسمع مره التوزيع الموسيقي، بسمع مره الميلودي اللحني ونغماته، بسمع مره للمقارنه ما بين هل طرقت مثلا هذه النغمات قبل كده ولا لا قبل ما ادي اللحن للاذاعه او يعني يظهر يعني، بسمع مره مخارج الالفاظ، بسمع مره هل انا اديت حلو ولا لا، بسمع مره مين اللي بيغني ده، بسمع مره نفسي وبقول انا وحش، بسمع نفسي مره بقول الحمد لله، بسمع نفسي يعني أمور كثيرة جدا جدا وكلها محيرة.
2: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
3: نغم في حياتي.
4: نغم في حياتي.
3: هكا سمعتم محرم فويد هو يحكي عن الذكاء والفنان وأهمية الذكاء اللي وصفه في أداء أعماله. سمعتوا زيدا محرم فويد علاش بعد على الساحة السينمائية، تضمينه للأغاني ضمن أعماله حاجة هامة وهامة برشا. حكى زيدا علاش ما قدمش الألحان نقولوا احنا للفنانين، فكان يعتبر انه ما هوش مشي يقول هو إجا غني وغنيتي وأنا ما الفنانين هم اللي يشوفوا روحهم إذا قادرين أنهم ياخذوا من ألحان محرم فؤاد أنهم يطلبوا. فريتوا هالرجل هذايا القامة كيفاش كان متوازن مع نفسه وكيفاش قدم كان يحب الساحة الفنية وكان لي صولات وجولات. احنا بعد العشاء مش نحكيه على محرم فويد وعلى اخته محمد عبد الوهاب لانه فيها برشا ما يتقال. مش نحكيه على فريد علاقته مش فريد الأطرش وانما العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ علاقته فريد الأطرش علاقة جميلة لانه غني له برشا من ألحانه. زيدا مش نحكيه على محرم فويد وزيجاته لانه من بين الاشياء اللي معروف عليه. لكن زيدا مش نقوله على محرم فؤاد اللي هو رصيده الغنائي بلغ حوالي 900 أغنية منها 500 أغنية بين عاطفية وشعبية و400 أغنية وطنية لمصر والعالم العربي منها 20 أغنية لفلسطين لدرجة أنه البعض كان يظن أنه فلسطيني الأصل. هذا هو نجمنا محرم فؤاد. بعد شوية تنزيدوا نحكيوا عليه, نحكيوا على زيدا رصيده على مستوى السينما, خاصة أنه زيدا عنده مسرح شارك في المسرح الغنائي اللي الكل نتعرف عليه بعد نشرة أخبار العاشرة في العودة إن شاء الله بإذن الله. نكملوا نحكيوا عليه ويكون معنا زيدا أستاذ محمد أنور اللجمي يحكينا على هالقامة الفنية الكبيرة في العالم العربي محرم فؤاد. خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد.

0: مرحبا بكم. جامعة صفاقس تعلن الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي أن نتائجهم سيتم تحيينها ونشرها في أقرب الأجل. البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا يعرب عن استعداده لمواصلة مرافقة تونس ودعم أولوياتها الصحية. إرساء مشروع تركي لتصنيع مكونات الطيران بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. عرقجي يعلن أن القرار بيد واشنطن لقبول خطة مدتها 7 أيام في بخصوص إيران. البداية من صفاقس، حيث أعلنت الجامعة على صفحتها الرسمية الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي أن نتائجهم سيتم تحيينها ونشرها في أقرب الأجل. ووفق نائب رئيس جامعة صفاقس حسان المنيف، فإن هذا الإشكال سيتم حله في القريب العاجل، وأشار إلى تمتع هؤلاء الطلبة بجميع حقوقهم من سكن جامعي وإطعام. إلى المحرس، حيث أكدت مديرة المستشفى الجهوي سهام بن رمضان في تصريح للأخبار أنه سيتم العمل على تدعيم المستشفى بآلة سكانر، وكشفت عن عقد جلسة يوم الاثنين المقبل في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي والعمل على دخول حيز الاستغلال في القريب العاجل. نبقى مع الشأن الصحي، حيث طالب النائب عن جزيرة قرقنة محمود شلغاف بإحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي سليم الحضري وتطويره إلى قسم جامعي بما يمكن من الاستغناء عن النقل الطبي، وأشار إلى تواصل الجهود لتوفير فضاءات إضافية تسمح بتوسعة البنية التحتية للمستشفى لنقل مقرات العيادات الخارجية الحالية، بما يتيح استغلال الفضاءات لأحداث وحدات وإقسام استشفائية جديدة. وفي صفاقس المدينة، تواصل إدارة المناطق الخضراء بالتنسيق مع إدارة النظافة ببلدية صفاقس التدخلات الميدانية الموجهة لتحسين إطار عيش المتساكنين والعناية بالجمالية العامة للمدينة. وفي هذا الإطار تم تنفيذ حملة موسعة شملت التنظيف والتقليم وتجديد الأشجار ببورة السويسي بمنطقة الربض، ودعت بلدية صفاقس المتساكنين إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة المكان والاعتناء بالمساحات الخضراء باعتبارها ملكا مشتركا. عودة إلى الشأن الصحي، حيث أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا استعداد البنك لمواصلة مرافقة تونس ودعم أولوياتها الصحية كشريك أساسي في المرحلة القادمة، وذلك عقب لقاء مع وزير الصحة مصطفى الفرجاني. الفرجاني دعا إلى ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة وضمان العدالة في النفاذ إلى العلاج مع تعزيز التنسيق والمتابعة، كما شدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة تخدم مسار إصلاح المنظومة الصحية. وفي باب التعاون أيضا، أعلنت شركة أكسا كومبوزيستي التركية المتخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية والتابعة لمجموعة أكوك التركية عن إرساء مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار، أي ما يعادل حوالي 14.7 مليون دينار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. المشروع الذي سيدخل حيز الاستغلال سنة 2028 يتمثل في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية، ليكون بذلك أول مشروع لشركة أكسا كومبوزيستيس في القارة الإفريقية. وأكد المجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية أن أهمية المشروع لا تقتصر على حجم الاستثمار، بل تشمل أيضا نقل تكنولوجيا وتطوير الكفاءة المحلية وتعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيمة الدولية للمواد المتقدمة والصناعات الجوية. ومن المنتظر أن يشكل الموقع الصناعي الجديد ببرج السدرية نقطة انطلاق لتطوير نشاط صناعي في تونس على أن يتوسع تدريجيا. بحث كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان مع وفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية دعم الشراكات الدولية في القطاعات الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين بهدف إقامة مشاريع جديدة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري. مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعتبر الذراع الاستثمارية الدولية للحكومة الأمريكية، وتعمل على حشد رأس المال الخاص لتعزيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة والتنمية الاقتصادية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها. إلى شأن القضائي، حيث رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإفراج عن الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة المنذر لونيسي، وذلك فيما عرف بقضية التسجيلات الصوتية التي شملت عديد الأشخاص. دائرة الاتهام كانت أحالت لونيسي ومجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ارتبطت بمضمون التسجيل الصوتي المسرب للرئيس السابق للحركة بالنيابة منذر لونيسي. إلى أخبار العالم موجزة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين في الأمم المتحدة اليوم إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة ملموسة على مدى 7 أيام لمعاودة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وأشار إلى أن القرار الآن بيد واشنطن. قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة. دعا زعيم أحد فصائل المقاومة الإسلامية في العراق اليوم إلى تنظيم اعتصام داخل المطارات العراقية لكسر قرار الإدارة الأمريكية بمنع الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية. ونختم من السودان، حيث أكد الجيش اليوم السيطرة على منطقة سودر الاستراتيجية بولاية شمال كردوفان. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. جامعة صفاقس تؤكد للطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي أن نتائجهم سيتم تحيينها ونشرها في أقرب الأجل. البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا يعرب عن استعداده لمواصلة مرافقة تونس ودعم أولوياتها الصحية. وإرساء مشروع تركي لتصنيع مكونات الطيران بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحية سيهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل، سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
2: نغم في حياتي.
3: نغم في حياتي.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لسهرتنا نغم في حياتي، والليلة نجم آخر من نجوم الفن، موسيقي بامتياز ومطرب وملحن وتبارك الله ما شاء الله عليه، ممثل وغيرها من المجالات الأخرى اللي خاضها، لأنه نقاوه مسرحي ونقاوه شارك في السينما وشارك في الغناء، أطربنا على امتداد سنوات وسنوات، ولليوم أغاني باقية في وجداننا. كما سمعنا هي غزال يا اسكندراني اللي رجعنا بها مباشرة بعد نشرة الأخبار في تمام العاشرة مع زميلتنا سهم شعور. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى النص الليل، مازلنا مش نحكيه على الفنان هذية، قلنا بعد شوية مش نحكيه على زيجيته، لانه من بين الاشياء اللي اثارت برشا كلام وبرشا حبر هي زيجيت محرم فؤاد، معروف اللي هو 7 زيجات معناتها في في في حياته، لكن الاهم من ذلك انه رجل خط مشوار الفني بأحرف من ذهب، وما فماش اثنين ظهر لي يختلفوا على القامة الكبيرة وهالصوت الرائع والأجش لمحرم فؤاد. احنا حتى نفهموا أكثر صوت هالفنين هذية الجميل واللي خلى بصمة في الساحة الفنية العربية. سعيدة جدا يكون معنا الأستاذ وكذلك الفنان في مجاله الموسيقي محمد أنور اللاجمي. أستاذنا أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
2: أهلا وسهلا بيك وكل مستمعي ذات الشخص وبرنامجك الجميل، وشكرا.
1: الله يخليك يا أستاذ، أنت اللي تنورنا ومرحبا بيك، وإن شاء الله ديما تكون معنا وتنورنا في سهراتنا مع مجموعة من الأسماء. أنا ديما نقول الصوت اللي ممكن تحسه، كانت سهرة رائعة لحد الآن، زلنا نذكره سهرية فيروز، كانت سهرة رائعة بأتم معنى الكلمة، وانت تحكي على السيدة فيروز وكقامة فنية قدمت الكثير والكثير. الليلة صوت آخر اللي هو صوت محرم فؤاد مش نحكيو عليه، ما قبل ما نحكيو عليه حبيت نقول لك يعطيك ألف صحة، حبيت نقول لك أستاذ محمد أنور أنت زيد بنفسك قاعد تقدم في قامات، ونحب نرجع لسهرية البارح اختتام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. مرة أخرى مبارك لكل الزملاء في مختلف الإذاعات وكذلك التلفزة التونسية على تميزهم وعلى كذلك الجوائز اللي نالوها، لكن زيدا نحب نقوله برافو للفرقة اللي صاحبت سهرة الاختتام، مشاكة سي محمد أنور.
2: أكيد أكيد، يعني تونس تستضيف يعني كل سنة المقر يعني المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تقريب دورته 26 المرة هذه، وكان يعني متميز. أولا ثم كالعادة ثم حصاد لا بأس به، تتويج عدة من انتاجات للإذاعات والتلفزة التونسية، فهمت، من ضمن التتويجات العربية. وكان نحكيه على المهرجان هذا اللي هو عريق ولا من هو اللي تحتضنه تونس، يعني كان يشهد ديما نجاحات يعني وديما تتحسن ديما من حسن إلى أحسن.
1: أمين يا رب.
2: أكيد الجانب الموسيقي أنا فاجأ حتى ضيوف العرب وحتى كل الموسيقيين في تونس أنه يعني العرض كان متميز، اللي عدوا كريم تليبي وعنه بيسافر إليك
1: اللي هو قام زيدا راهو كريمة.
2: أكيد أكيد،
1: معناتها بسم الله ما شاء الله عليه، كان في السنة الفرطة زيدا قدم صارة مميزة،
2: اي هو اللي وضع من لمسات بتاع برنامج السهرة في توزيعات يعني جميلة ورقيقة لإخراج يعني الأغاني والمعزوفات إلى كده. وكذلك المفاجأة أنه كان التنفيذ رائع جدا في بجودة عالية بقيادة المايسترو الشاب راسم دمق. راسم دمق يعني هو
1: إذا عنده معزة خاصة هذي،
2: أكيد هو ابن المعهد وابن الفرقة الموسيقية متاع المعهد، ويعني وقع تأطر في هذا الجو من الموسيقي لعدة سنوات، قبل أن يلتحق بالمهد العالي في تونس، ويتألق كما تألق سابقا يعني في العزف على آلة الكمانجة، وتألق كذلك في عروض يعني كسوليست. أنا هو تلميذ صغير من لي من لي تقريبا في المرحلة الابتدائية، أنا نشاط الموسيقى
1: بديت الموهبة تظهر،
2: بدأت يعني تتطور شيئا فشيئا برعاية عائلته وتأثير الأساتذة بالطبيعة. طبعا البرنامج كان ثري وكان شد معنا مشاركات عربية، معنا أسماء حنين الشاطر من مصر مثلا، مأمون، سوار الذهب، عبد الله طارق، فراس الفايز، وسيد أجراد، يعقوب، هذوما كلهم يعني كانوا في مستوى أداء جيد للأغاني اللي اختاروها، اختارها يعني معدل أنا السهرة يعني كريم سليبي. وبطبيعة بعد في اختتام الفقرة هذه المتميزة وقع منها غناء جماعي لنشيد موطني اللي هو نشيد يعني فلسطيني معروف جدا
1: اللي رمزيته الخاصة،
2: وكان أن يكون كاد أن يكون النشيد الوطني الرسمي الفلسطيني، معناها يعني برشا ناس يصحلوا النشيد الوطني لأنه يعني هو بعد يعني في داي النشيد الوطني الفلسطيني يعني النشيد الموطني هو من أشهر الأناشيد العربية، من حتى
1: البهاء والسماء وفي رباك
2: حتى الكشافة
1: صحيح صحيح،
2: وكان أداؤه رائع من طرف المجموعة لكل الأصوات المشاركة، وكذلك كان الوفد العراقي يعني موجود ووقف يعني لأن
1: وعلاقة موطني زيادة بالعراق زيادة
2: هو النشيد الوطني متاع العراق
1: العراق هيك علي قلت لك معناتها رمزيته موطني راهو عنده رمزية خاصة معناتها صح
2: أكيد أكيد أكيد احنا بنفسنا يعني خدمناه عدة مرات بتوزيعات يعني في عروض معناتها وبالطبع هو موجود في برنامج أو في الريبرتوار متاع كل يعني الفرق، وبالخصوص في معنا في استعراض الأغاني الوطنية
1: أكيد أكيد
2: يعني هنيئا إذن للمشاركات هذه، وشد كذلك إلى جانب الأصوات مع بروز معنا الصولوات لبعض الآلات كما في الكمانجة محمد الغربي صولو متميز فهمت، وكذلك عازف التونسي متاع الناي والكهولة المعروف جدا والحساس والمتألق حسين بن ميلود.
1: وما أدراك ما حسين بن ميلود،
2: يعني هذوما يعني بعجالة معناها مفيد كان عرض شيق وعرض في
1: إحساسك إحساسك يعني أستاذ محمد وأنت تشوف في بعض البراعم اللي نشأت على يديك معناتها على يدين مجموعة المعهد معهد الموسيقى، شو إحساسك؟
2: والله هو حاجة تثلج الصدر كما يقولوا في بالخصوص في هذا الزمن، لأنه نشاهد وإحنا تم لا يخفى على حتى إنسان تو أما نوع من يعني اللي موجود السيد هو كثير من الرداء صح التعبير في المشهد الموسيقي،
1: اختلط الحابل بالنابل كما يقولوا
2: يشوف الإنسان معناه حاجات متميزة وحاجات يعني من الزمن الجميل أكيد يفرح، وبخصوص كي تبدأ معناه تتقدم من شباب اللي ياخذوا المشعل على يعني الأساتذة اللي أطروهم في توجههم تاع الفن الراقي والفن يعني
1: والفن اللي هو رسالة أكيد أكيد أكيد. وهيك علاش أنا منذ بديت ذكرت كريم الثليبي وأنا قلت لك راهو اسم بارز جدا وليها عمل موسيقي جميل وجميل وفيه المنحة معناتها حتى في البعد ياخذك في بعد فلسفي، في بعد وجودي، في بعد فني راقي وراقي جدا كريم. رسم دمق، برافو محمد الغربي، زاد من الناس اللي، وبرافو للمجموعة ككل، معناتها بن ميلود معروف معناتها كعازف إلت الناي، وليه صولات وجولات بالعزف المنفرد، هو معناتها ليه إحساس رهيب ورهيب جدا وقت يبدأ يعمل سلو. فهذه ديما نقوله راهو الفن رسالة، والفن راهو التزام، والفن راهو موقف، والفن راهي رسالة راقية وراقية جدا في الحياة هذه.
2: اي اكيد، هو احنا اخذينا يعني مثال، هم بقيت العصفين الفرقة كانوا من
1: ممتازين،
2: والكورال كانوا من
1: عمل رائع
2: وجيد، وتنفيذ من يعني فيه مواصفات تاع حرفية كبيرة ياسر.
1: برافو،
2: الله يعني يتواصل معنا
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله هذا اللي نحبوه، حتى احنا هذا اللي نحبوه صديق،
2: حتى من الاهداف نتاع يعني التعامل مع الشباب ومع الاطفال، هذا هو الوجهة، هي يعني تكوين عازفين و يكون موسيقيين، يعني سواء كانوا عازفين متألقين وانا والا موزعين، ومعنى المساهمة بالطبيعة، معنى ثم مؤهلات وثم
1: اكيد اكيد لكن الاستاذ يسقل زاد يعني الموهبة هذيك
2: بالتعطير، يجب يقع توجيه، يخرجوا ملحنين، يخرجوا قادة فرق، يخرجوا موزعين، يخرجوا فهمت يعني عازفين سوليست جيدين الى اخره.
1: بالضبط،
2: الواجب نتاعنا
1: يعطيك الف صحة.
2: قلت يفرح وقت اللي يشوف يعني ساهم في تأطير تلامذة، واللي الاستاذ يعني او المربي يشوف تلميذ حتى تألق وتجاوز معناه الاستاذ نتاعه في الفنية نتاعه، هذاك المطلوب معناه يعني يتجاوز الاستاذ نتاعه في العطاء نتاعه في التألق، وهذيك هي سنة الحياة. يعني كما مدرب متاع رياضة مانا يخرجوا من تحت يديهم لاعبين مانا
1: ما شاء الله
2: ساحرة، كما ساحر كرة القدم يعني التونسية حمادي العقربي.
1: حمادي العقربي يا عيني عليك، محليه قلبك الباهي يا فنان، والله حتى انت فنان واستاذ استاذ مميز جدا استاذ محمد انور اللاشمي. الله يحفظك، الله يحفظك ويخليك قلبك الباهي، لان ريت محليه الاستاذ راهو ديما يحب، بالعكس يفرح كي يلقى تلميذ وقاعد يتفوق وقاعد يتميز، شعور ولا اروع. ان شاء الله ديما تحسوا هالاحساس هذايا، وان شاء الله ديما ابنائنا ابناء تونس مشرفينا في المحافل العربيه والعالميه. هنا استاذ محمد انور اللاشمي، وحنا نحكي على العطاء والفن كرسالة، محرم فؤاد من الفنانين اللي بلغ رصيده الغني حوالي 900 أغنية، منها 500 أغنية بين العاطفية والشعبية، و400 أغنية وطنية لمصر والعالم العربي، منها عنده 20 أغنية لفلسطين، درجة أنه البعض كان يظن أنه فلسطيني الأصل محرم فؤاد، لكن هو مصري أبن عن جد، معناتها من أصول صعيدية، ويمكن هذه من بين الطرائف اللي كانت تصير، أنه محرم فؤاد كان عنده الطبع الصعيدي، وعبد الحليم كان يعمل فيه المقالب، فكان ديما يغضب من عبد الحليم، فكان ديما يغضب من عبد الحليم ويتغشش منه، معناتها أنه كيفاش يعملوا المقالب هذه، لأنه سريع الغضب كي. ومن ناحية أخرى كان زاد يشوف اللي عبد الحليم كان مبجل من قبل السلطة، واخذها منهم نوعا ما الأضواء على حسابهم هما. هذه في جزئية، معناتها باش نقوله على محرم فؤاد اللي هو مصري 100%، لكن من كثر ما غنى على فلسطين الناس شكت انه يمكن فلسطيني، كما السيدة صفا كي غنيت على قرقنا، برشا ناس مشى في بالهم اللي هي من اصول قرقنية، لكن هي من صفاقس، ولكن زوجة وقتها من قرقنا وتحب قرقنا وغنيت عليها كأحلى ما يكون. هنا أستاذ محمد أنور اللاشمي، محرم فؤاد هالصوت هذية اللي ليه بصمة خاصة، صوت أجش، كان صحة الكلمة نقوله صوت أجش، عنده قوة في الصوت متاعه، عنده خامة صوتية ما هيش موجودة عند برشا فناني.
2: هو الصوت يعني من ناحية تصنيف الأصوات يعني ما تعرف أن تصنيف أصوات وتصنيف الآلات يعني اللي فيها طبقات صوتية عديدة من الحادة طبقات العليا والمتوسطة والغليظة اللي تسمى قرار يعني تصنف أصوات النساء والأطفال والرجال وإلى آخره حسب انتماء كل مساحة صوتية إلى هو من أصوات الرجال يسموها طبقة الصوت بتاعه معنا في التصنيف الغربي هذا البريطون من أصوات البريطون معنا هو طبقة صوتية للرجال يعني متوسطة بين الطبقة العليا اللي تينور يسميها وبين طبقة القرار الباس الطبقة الأدنى معنا هو طبقة الصوت بتاعه المساحة الصوتية في مسافة صوتية بين الحدة للطبقة الرجالية وبين الغلظة القرار يعني يلامس الطبقة العليا ويلامس الطبقة السفلى وبالطبع هو يعني كصوت يعني تربى على الغناء الموالد والأغاني الشعبية وإلى آخره ومن بعد يعني كيما حكيت عليه انت برشا تبارك الله ولا عندك
1: نحاولوا كل يعني اسبوع انه نقدموا
2: رصيد لاباس به من التحليل الموسيقي والتحليل وفهمت
1: انا كم يعني كم متلقيه منتم الاساتذه تبارك الله ما شاء الله عليكم
2: اكيد عاد بالطبع هو صوت كما قلت انت اجش صوت فيه شجن فيه ربما يعني عاش في مرحلة طفولية فيها بعض يعني الحاجات اللي
1: فيها برشا ألم فيها فقد الأب
2: أكيد
1: والأم
2: أكيد ما غير ما الدخول في التفاصيل يعني قعد صوته فيه نوع من الحزن ونوع من الشجن هذا هو موجود عند برشا يعني مطربين لأنه من المجتمع
1: أكيد
2: والناس يعيشوا معنا ظروفهم الحياتية معنا في كل كما أي إنسان
1: كمختلف البشر أي كل واحد وشنو أي
2: فبالطبع هذا يأثر في أدائه ويأثر في واحد وهنا معنا إلى جانب يعني التصنيف الصوتي هو التجربة اللي مارسها في الغناء وتنوعها هي زادة تعطيه بعد آخر للتعبير معنا عن الأغاني وعن يعني اللي تعطاه من فن وانت ذكرت أنه معنا فنان تقريب شامل يعني من المسرح
1: صحيح.
2: من الأغنية الشعبية للغناء الموالد لكذا بعد مشى تعدى المسرح الغنائي
1: شارك في
2: سينمائية لأنه هو الأغنية العربية مرت بفترات على الأول الأغنية الإذاعية بعد السينما الأغنية السينمائية أغنية المسرح الغنائي
1: وهو معتمد مطرب بالإذاعة ومن سنة 1955 هو مطرب بإذاعة القاهرة وما أدراك ما إذاعة القاهرة مش أي صوت يجم يكون
2: في زمن العمالقة
1: في زمن العمالقة بالفعل
2: الثراء متاع التجربة متاعه كما تذكرت أنت يعني قبل ما تعاطى الألوان الكل هذه المسرح الغنائي السينما وتنوع الأغراض اللي ذكرت أنت من الأغنية الشعبية الأغنية العاطفية
1: الوطنية العاطفية
2: الأغراض الكل معنا كما الشعر أنا سبق أنا أقبل قلت لك أنا نعتبر الأغنية الغناء كما هو الشعر معنا نفس يعني الأغراض متاع الشعر العربي في عصور مختلفة وكان قطع وبعد يعني أنماط أخرى اللي دخلت فيها الزجل يعني فيها الأغراض فيها المتناول الكل وبالطبع المرحلة اللي عاش فيها يعني محرم فؤاد وكل تقريبا الموسيقيين اللي عاصروه معنا في الزمن ذاك من محمد عبد الوهاب وأم كلثوم والسنباطي والملحنين وفريد وإلى آخره كل كل ما ذوك في فترة كانت فيها كان فيها مد للأغنية الوطنية في زمن جمال عبد الناصر وفي السينما وفي الأدب في الغناء. ما سماش مطرب ما غناش أغاني دينية وأغاني وطنية معناها، وساعات حتى ما مزج بين الأغنية الدينية كما عندهم قسم والأغنية الوطنية. فما سماش مطرب ولا يعني ما غناش لمصر إذا كانوا مصري ولا لأوروبا ولا لفلسطين. فنشاهدوا احنا تو مثلا كما قبل نتحدث حكينا على فيروز على الرحابنة من عندهم انتاج على فلسطين ومسرح غنائي على الواقع العربي الى اخره.
1: صح
2: يعني كان
1: دخول انت في سياق كامل متكامل انذاك معناتها.
2: اكيد اكيد حتى في تونس ما كانت الاغنيه الوطنيه عندها حضورها وعندها
1: اكيد السيدة عليا
2: اكيد السيدة عليا كل راهو كانت تشوفوا الخزائن نتاع الاذاعات الاذاعه الوطنيه والاذاعه تفاقس تم مليئة معناها
1: بالأغاني الوطنية. صحيح.
2: فماش واحد ما في الفترات هذيك ما
1: غناش على قليلة أغنية وطنية في مسيرته الفنية. صح
2: أكيد
1: صح إذا مش أكثر.
2: في الزمن تواك تقلصت ولات من يعني حتى في السهرات كانت الحضور الأغنية الوطنية على الأقل في أي سهرة حتى حضور معناها رمزي ولا يعني هيك بسيط لكن كنت موجودة في برنامج كل سهرة في مارجن. تو مع الأسف يعني
1: ما قش موجود
2: قليلة ياسر ما زال شوية مطربنا لطشي بوشناق فهمت على الأقل عنده أغاني نقدية وأغاني منا فيها جانب منا وطني فيها جانب رسائل. كل فدية منا مع الأسف منا ثم يعني كما تقول من الطغيان الأغراض الأخرى ربما حتى
1: التسويقية التجارية نقولوا احنا
2: صحيح.
1: ما قاش هذاك الفن اللي يلبي معناته يقوم ب نقولوا احنا بالأهداف اللي ترسم لها في بداياته من انه القيم والأخلاق وغيره معناته فما رسالة جميلة في الفن اللي اليوم للأسف ولينا نشوف التسويق والتجاري أكثر منها الرسالة النبيلة اللي تبعث منها الفن. فهذه معناتها ريت في كل مجال وفي كل حكاية نلقاو تفصيلة اللي تجم تربطنا بحياتنا اليومية وهذيك علشان نقرأ وحتى في مسيرة الفنانين نلقاو الإضافة. لكن هنا رغم قرب محرم فؤاد محمد عبد الوهاب ثم البعض يقول اللي هو لحن الأغنية وثم البعض يقول ما لحن لوش أغنية ورغم أنه زاد محرم فؤاد أول عمل فيلم قام به هو حسن ونعيمة عام 1959 واللي كان محمد عبد الوهاب وقتها منتج لي المنتج متاعه كان وقتها وعرض عبد الوهاب وقتها أنه يلحن أربعة المحرم فؤاد أربعة غني في الفيلم لكن محرم فؤاد رفض بكل لطف وطلب انه يلحن له محمد الموجي وكان سبب الرفض متاع محرم فؤاد انه عبد الوهاب قامة فنية وهامة فنية كبيرة ولو لحن هو في بدايته الاولى شكون مش يجرى انه يلحن اي ملحن اخر شكون هالملحن الاخر مش يجرى بشي لحن له بعد
2: بالفعل
1: قال ما فهم حتى ملحن مش بعدين مش يلحن لي اذا انا من الاول نبدا مع محمد عبد الوهاب حتى مش يرضى بعدين ما عرفت اشوف لكن فما غنية حلوه برشا لحن محمد عبد الوهاب وغنيها محرم فؤاد وكانوا على أساس مش يقدموها في فيلم لكن ما قدموهاش. شنو رأيك تسمعها معايا سي محمد أنور وبعدين نتعلق سمعنا يا فيصل هالتقطوق.
0: طب أستاذ محرم نرجع للحنك مع الأستاذ عبد الوهاب أخيرا نقدر نسمع منه على العود ولو مقطع صغير
3: يعني في حدود المعقول
0: طبعا ما فيش أوركسترا يعني في حدود العود يعني اسمه ايه
3: جبان.
0: اغناء الغنوة اسمها
3: هو الغنوة اسمها مقادير
0: اللي هي مقادير يعني
3: بالصعيدي بقى
0: من سوهاج يعني
3: باللغة العامية تبقى مقادير وظلمنا المقادير والحب ما فيهش توبة ولا فيهش المجادير.
0: كلمات مين؟
3: كلمات الأستاذ صلاح أبو سالم.
0: تفضل.
3: يعني معناها إن ما فيش في الحب حكاية التوبة مش موجودة. ما اللي بيحب مش ممكن يتوب عن الحب، وإن الحب مش مقدر، يعني مش بيجي مرة واحدة كده مقدر، لا ده بيجي بالتفكير والإنسان بيفكر فيه ويتعمق وهكذا. فده بقى لحن الأستاذ عبد الوهاب.

0: الله الله الله، هذا صوت محرم فؤاد هو على آلة العود يعزف مقادير. كان هذا هو عنوان الأغنية اللي ما شفتش النور بين محرم فؤاد وبين محمد عبد الوهاب، معناتها بقات في حد البروفا كانت مش تكون ضمن فيلم لكن ما شافتش النور. هذاك علاش برشا ناس يقولوا هل هناك اغنيه لحنها محمد عبد الوهاب رغم قرب محمد عبد الوهاب لملحم مش ملحم محرم فؤاد، ومحرم فؤاد يقول انه اكثر انسان وقف معاه في ازمته الصحيه وطلع له حتى الجنيف باش يطمن عليه وكان معاه وكان مسانده وكان يخو رايه بصفة كبيرة برشا، رغم انه برشا اشاعات كانت تقول انه ثم نوع من القطيعة بعد هيك الفيلم الاولاني بين محرم فؤاد ومحمد عبد الوهاب. اذا موجودة الاشاعات برشا في الساحة الفنية،
1: هو تكسر الاقاويل والاشاعات واحد موجودة في الوسط الفني معنا في كل مكان معنا، وساعات فيها مبالغات وفيها يعني حاجات أنا لما حاجات فيها مبالغات ربما حتى يزيد نزج من الخيال وإلى آخره. الأكيد معناها ثم كما عبرت أنت يعني ثم يعني تعاون وثم وقوف الجانب يعني الفنان
0: إذا في تصريح اللي محرم فؤاد بصوته هو يقول إنه راه قال هو
1: هو في في الأزمات هو ينتظر المشاعر الحقيقية معناها متاع الأشخاص ومتاع الفنانين.
0: بالفعل
1: على كل أنا مش حكي برشا تطور
0: على محرم فؤاد لا نحاولوا احنا أستاذ انتم الخير والبركة، احنا ناخذ بعض التفاصيل لا أكثر ولا أقل. أنا فقط مش موافقة
1: معك شوية فهمتوا
0: تقول
1: يعني بون بالنسبة للأغاني في تقريبا أتيت على يعني كل أشهر الأغاني أنا اللي فهمت ربما أما من كم ليلة من كنيو اللحن الأغنية الشهيرة الكبيرة ياسر وما زالت تو تتردد يا وحشني
0: يعني يا وحشني رد علي
1: الأطرش وسمع أغنية تقريبا تعدي منهم
0: أبحث عن سمرة
1: هذيك من ألحان ملحن سوري محمد محسن
0: وأشعار ميشيل طعمة
1: أيوة بالضبط وثم غزال اسكندراني ما عديتها يعني تقريبا
0: ومن أكثر الملحنين اللي يتعامل معهم هو بليغ حمدي
1: أي بليغ حمدي الموجي منير مراد كذلك اسمه ذاك والد
0: رياض الصنباطي زاد تعمل معاه
1: والد عطام ذاك شو اسمه محمد علي سليمان محمد علي سليمان ملحن حتى من آخرية برشا
0: أما يعني مع بليغ حوالي 35 أغنية
1: في برشا مطربين واحد لكن معلومات عامة ولا حتى
0: أكيد فيها أكيد يعني أكيد لا أنت تنورنا بالعكس
1: أنا ماهيش مازال تخصصي بالضبط معناها فهمت أوكي يعني الواحد الأخذ بيه كل شيء بطرف
0: وأنت نورتنا الحقيقة الليلة
1: نحب نتعمق فيها الموسيقى ثم حاجات اللي نقوى لها فكرة عامة منا خطر يعني ثم برشا مفاهيم منا
0: والصحة مليئة بالأسماء ما شاء الله معناتها
1: أكيد الله. هو بحر لا قرار له ولا نهاية له. أنا ساعات يعني نهتم ببحوث أخرى منا متاع ما قبل كان عندي البرنامج في ساعة الثقافة نهتم بالبحوث معناها الأكاديمية الأغراض الموسيقية الكل بطبيعة أما يعني بطبيعة ثم بحث النقاد ولا الباحثين مختصين يعني في الأغنية ويتابعوا تعملهم اليومي معناها متخصصين ومعناها يتابعوا كل يعني الأغاني وكل
0: الأغاني
1: يعني التراث الغنائي العربي
0: بصفة عامة
1: ولا في الواحد والخاصية أنه يعني توه ساعات تشد يعني حديث يجب تحديث تشد صراعات بين يعني موسيقيين ومغنيين وهذا أكيد أنا يوم التراث غنيت هنا وغنيت فلان
0: خاصة أغنية تبدأ مشهورة جدا في بعض الأحيان البعض يقول لك هذه أغنية من التراث هذه أغنية هذه ما هيش أغنية فنان هذه أغنية من التراث وبعد يكتشف اللي هي أغنية فنان ولقد نجاح
1: وثم حتى صراع بين حتى بين الدول
0: تقول أنت
1: يقول لك أغنية مغربية يقول لك لا الجزائرية ولا خلاص أغنية هو شوف الغناء الشعبي والغناء التراثي بصفة عامة معنا هذه يعني زما واحد يمسكها هذه أنه مثلا الحدود السياسية تختلف عن الحدود الثقافية
0: الفنية وخاصة الفنية
1: وتخترق الحدود
0: صح
1: تأخذ مثلا التراث الليبي التونسي تبقى ثم تداخل بين الأغاني أما أغاني تبقى في الجنوب التونسي ولا في
0: قريبة تقول كانها ليبية ولا في ليبيا يقولوا كانت
1: عندهم الحق في جانب لأنه ساعة ثم غناء ينتشر ويخترق الحدود كما يقولوا ويمشي وشنو هو بخصوص الغناء الشعبي يحافظوا على نفس اللحن يبدلوا الكلمات
0: صح يعني صح
1: وإلى العكس الكلمات يتبدل اللحن
0: ويتبدل اللحن ولا توزيع اللحن يتبدل شوية
1: الجزائر غناء في شرق الجزائر عنابة وقسنطينة وفي الجنوب واتسوف يعني ساعات تسمع غناء مشترك معناها مشترك
0: صح.
1: سواء في الشعبي أو حتى في الغناء المتقن معناها
0: وين التصديق اللي كده
1: غناء الجزائر عايزين يسمى توا يعني يكون يجيب لك جارية حمودة كيفاش بتزيري عندها فهمت كذا إلى آخره
0: لا جاري حمودة ما نختلفوش فيها اثنين تونسية
1: كيفاش مواضيع شيكة هي
0: لا جاري حمودة ما نوافقكش الرئيس محمد أنا هذيك التونسية 100% كيسي هذيك غنيتها السيدة عليا وغنيها سي أحمد حمزة وغنيها
1: صغير ما أنا فهمت أن فهمت هي نغنيو فيها ومشيت القرقنة وإلى أما ثم تسجيلات ثم كيما توا ثم يعني اختلاف كيما صار على غناء سيد درويش يعني درويش سنة مرة ثم اللي يقول الملا من الموصلي ثم ثم ساعات اثبتت علمية اثبتت الوقاية بالتسجيلات ان وجدت ولا يعني مقالات ولا مخطوطات
0: كما قل المليحة في الخمار الاسود يزيد
1: وهذا ما يمناش انه كله تراث يعني عربي مش
0: عربي وين تصديقا لكلمك يا سي محمد
1: يعني ساعات كما قلت لك انا يعني اغنية وساعات اللحن تقاها تونسي والكلمات الليبية كما
0: لمون اللي غرموني
1: يعني البشير رحيمة البشير فهمي
0: أي.
1: هو اللي كتب الكلمات هو ليبي عاش في تونس
0: واللحن سلهيدي
1: إلى آخره معنا ثم واحد أما بدون يعني تعصب وبدون معنا واحد ويبدأ ساعات
0: الفن في بعض الأحيان يحلق ويطير ويكون بلا حدود أنا تصديقا لكلامك سي محمد أنور اللجمي مش أن نشكرك مرة أخرى على قبول الدعوة وأنك قدمت لنا هالإضافة وخذيتنا في تجويل جميل ولكن مش نسمعك زيادة قدك المياس كي نقول لك قدك المياس تقول لي صبيح فخري مش هكا أنا مش نسمع قدك المياس لكن بصوت نجم سهرتنا الليلة محرم فؤاد هذه هديتنا ليك والكل مستمعين اللي يسمع فينا شكرا لك من القلب سي محمد أنور اللجمي ليك أنت والمستمعين يلا نسمع يا فيصل قدك المياس

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. نغم

0: مع حنان بن جماعة.
1: مواصلين معكم المشوار في نغم في حياتي. سمعنا قدك المياس، وريت كي نقولوا قدك المياس مباشرة تمشيو صباح فخري، وكي نقولوا قدك المياس تقول اللي عند اللي بالأسمر، لكن شوفوا زيدا بصوت محرم فؤاد قدك المياس كيفاش ليها مذيق خاص وخاص جدا. مازلنا مواصلين معكم المشوار مع نجم سهرتنا محرم فؤاد، وتو قيت باش نمشيو لنغم في الوجدان. وشنو شنو النغم اللي خلى مكانته في قلوبكم؟ شنو النغم اللي كي تسمعوها يذكركم برشا حنين النجم سهرتنا الليلة الفنان محرم فؤاد؟ يلا ناخذ المكالمة الأولانية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا.
0: نغم في حياتي،
2: نغم في حياتي،
0: نغم في الوجدان،
1: نغم في الوجدان. هذا هو الركن اللي تمش ندخله مع المستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام. يا مرحبا، شكون معنا؟
3: ألف سلام. معك معك معك معك
1: سمجيد. سمجيد من مدني.
3: هو
1: يا مرحبا، نورتنا يا سمجيد.
3: الله ينورك أكثر ما كمنورة.
1: يعيشك ربي فضلك ويخليك.
3: الله يجزيك خير. سمحني ربما المدة اللي فاتت عندي ظروف عائلية، هذاك علاش بعدت عليكم شوي. فأنتي
1: واضح واضح. وزيدا نتصور زيدا الليلة الصوت اللي استضف يعني الليلة حونا نصلتوا عليه
3: حليت الراديو. أنا متعود بيك نهار الاثنين. الليلة بصدفة غريبة هيك فتحت الراديو معي مجموعة معي في الفيرما متاعي اللي نلقوا محرم فؤاد يغني متاع هذيك
1: أبحثوا عن صم.
3: لا لا
1: يا وحشني رد علي. لا بليغ حمدي
3: غزال اسكندراني.
1: يا غزال اسكندراني. ايوه
3: من اللوج ملي لقيت غزال اسكندراني قلت وراه حنان.
1: الله يحفظك.
3: الله يجزيك
1: خير. يعيشك.
3: محرم فؤاد يعني يسموه ابن النيل، فهمتي؟
1: صوت النيل،
3: سمارة هيك ولونه ورجولته كلها يسموه المصري الحر، معنا ابن النيل، فهمتي؟ يا اغنيه يا وحشني قبل ان ندخل كده فريد ويا وحشني رد علي. اول فيلم مثله هو حسن ونعيمه، اول فيلم له هو، واول فيلم لسعاد حسني. وغنى فيه زوز اغاني من كلمات مرسي جميل عزيز والحان

0: عند يوحشني يرد علي زيك سلامات. انا احبك قد عيني والعمر في حبك فات. صدفه غريبه حتى هو فريد هيك مريض شوية الله معافيكم الناس كل قام بالزيارة محرم عند فريد هيك اسمع به مريض استقبلات تدنيز هذه الخديمة احنا نقوله مرافقة العمر يقول رفيقة العمر يقول فريد قلت الفريد قلت له محرم فؤاد على الباب قال اقول لي اتفضل فريد يلحم في الغنوة هذه يوحشني يرد علي دخل محرم فؤاد في البيت اللي موجود فيها فريد يلحن قال السلام عليكم فريد ما ردش عليه بفم معناها وعليكم السلام رد عليه بالعود قال منين قال لي وعليكم السلام بالعود قال احلم من اللي يقولها لي بشفايفه بفم فهمت ايه
1: يا عيني
0: جلست معاه لقي شويه الكلام قال له استعمل قال اللحن قال له في غنوه اعطاهم لي شويه كلمات قال اعطهم لي عبد الرجل السلام نلحن فيهم قراهم محرم فؤاد يا وحشني رد علي ازيك سلامات انا احبك قد عيني والعمر بحبك فات منين وصل في مقطع الليل شافني لوحدي خذني في حضنه وسهرني نقوم وبقت حوالي تحكي لي وتفكرني بتفكرني بلياليك بتفكرني بايامك بتشوقني لعينك بتشوقني لكلامك قال لي يا استاذ فريد هذه لياني محرم فؤاد في الوقت هذاك يحضر في فيلم اسمه سلاسل من حرير وتقاسم دور البطولة فيها ذيك الممثلة تمثل حزين شوي زي فاتن حمامة
1: عزيز البدراوي
0: الفيلم هذاك قال لهم هذا فريد يلا قال له وصلتك جيت في ساعة قال له ساعة الحظ قال له خوذها ما دام حتى مشكل فمحرم فؤاد في تصريح بعد ما عمل الفيلم والغنوة هي اللي نجحت الفيلم كما يقولوا محرم فؤاد فهمتي وكيف ما قلت لك يخدم خدم الفن معناها برجولة ما عندها شكل نقوله احنا تبعية لزيد ولا عبيد ولا حاجة لا مستقل هيك وتزوج 8 مرات منهم 2 لبنانيات ملكة جمال لبنان
1: صح
0: أي صح ملكة جمال لبنان هذيك اللي قلت لك
1: اللبنانية الأولانية اللي تزوجها كان منه أنجب منها ابنه طارق أي والزوجة الثانية هي ملكة جمال لبنان زيدا
0: أي
1: هذيك أول زواج لي وهو الزوج عدد 11 في حياتها تحية كاريوكا
0: اي ما قلت لك هيك المرة حكيت معك قلت لك 13 مرة تزوجت من في محرم فؤاد
1: بالفعل
0: يا ريت مهندس الصوت اللي معك مهندس الهواء عدينا رمش عينه لو سمحت
1: رمش عينه حاضر يا سيدي اللي جرحني حلوة أغنية حلوة الأغنية وعدين رمش عينه رانا عديناها ثاني ولا ثالث أغنية في حصتنا
0: رمش عينه تعدى
1: يا وحشني ورمش عينه الزوز في جرة بعضهم انت الليلة انت الليلة متأخر يا سي مجيد
0: لا وماني قلت لك والله بالصدفة حليت الراديو معناها في الكهرباء مانيش معناها ما كنت ما نحسبش البرنامج حول نهار الجمعة
1: انا بعد شوي مش نسمعك اغنية حلوة وزيدة لمحرم فؤاد كله ماشي
0: يا دنيا خلاص ما بقاش ما هو هذا ما أغنيه الأخرانيات نتاع علي حمدي طوال
1: ماشي يلي تدور على الحب وما بتلقاش
0: والله رخصت يا دنيا الغالي وغليت اللي ما يسواش
1: وعليت اللي ما يسواش
0: يا ريت لو رمش عينه تعدت ما يسالش الحلوة داير شباك
1: حاضر يا سيدي حاضر الله يحفظك ويخليك نورتنا برشا سي مجيد وتحية لكل مستمعينا في مدنين وفي الجنوب الكل ربي يحفظك تحية ليهم تحية ليهم وأنستم وإن شاء الله ديما جمعتكم جمعة الخير إن شاء الله
0: بإذن الله ومجموعين
1: الله الله الله يحفظك يخليك ليلتك زينة بعد سي مجيد شكون معانا أهلا وسهلا ومرحبا بيك
2: مرحبا وأهلا وسهلا بك سمعنا السيدة حنان هنا جينا فتحة ورود المحبة في قلوبنا وفي دينا وإذاعة الصفاق استعز علينا ونحبوها برشا برشا ولينا عشرة طويلة معاها وعبر هاللقب نتاعك أنت دائما تجمع الأحباء وتجمع الأصدقاء في دروب المودة في دروب الإبداع في دروب الوفاء في دروب الصدق في دروب الإبداع في دروب

0: الأنسة في دروب الخير، في دروب الجمال والروعة والاستمتاع. يعني حقيقة سمعت عنك كثيرا، فأردت هذه الليلة أن أتابعك بقلبي قبل أن أتابعك بأذاني، وتابعتك فعلا، وكانت كل كلمة أو كل نبضة أجمل من الأخرى. فطبعا لأنك تنتمين إلى هذه الإذاعة العريقة والعملاقة، زيتونة الأثير، زيتونة المحبة، زيتونة التي عشرناها على امتداد سنوات، غبنا ولكن يبقى دائما الكثير من الحنين، الكثير من المودة، الكثير من الذكريات الطيبة التي تشدنا إلى هذه الأصوات التي عانقتنا وعانقتنا بكل ود وبكل إخلاص. فهأنا نستمع هذه الليلة إلى هذا الصوت الذي يملأ سماء الإبداع، وكأنك نجمة في سمائنا، وكأنك قمرا يطل علينا. برافو لمن قال لي استمع إلى حنان نجماعة. شكرا لك منيرة من سليانة، شكرا إلى السيدة النجاتي، شكرا إلى السيد حبيب العقربي الذين قالوا لي، وشكرا إلى منير رحيم اللي قالوا لي استمع إلى هذه السيدة ستشدك بكل اهتمام، إنها امرأة من زمن ذلك الزمن الجميل، من بقايا الأمس الرائع والمميز، وكأنك تعانقين المسك والعنبر وتهدين مشموم المحبة ومشموم الإبداع. فشكرا لك سيدتي، وأنا سعيد بالانتماء إلى هذا الفريق، فريق أحباء إذاعة صقس.
1: وشكرا لك على هالكلمات، والله أخجلتم تواضعنا، معناتها الحقيقة ما لقيت ما كيفاش مش نجاوبك. محليها التحية ومحليك محلى رقي كلماتك ومحلى الانسيابية والجمالية الموجودة في الكلمات اللي ذكرتها. وشكرا على كذلك نقولوا احنا على الوفاء وعلى العشرة مع إذاعة صفاقس. وشكرا كل مستمعينا اللي ذكروك لينا وقالوا لك خليك معاها واسمع للسهرة وما انتش مش تندم، وان شاء الله ما تندمش يا ربي دائما.
0: اكيد ان شاء الله. احنا من جيل الثمانينيات، من جيل عبد الكريم قطاطة، مكور، نجيبة دربال، يعني
1: أنا لحقت على الجيل هذيك والحمد لله.
0: حسنة بن صالح، عبد الجليل،
1: جميل بن عبد الله. والله ذكريات جميلة وجميلة جدا. التحية الجميلة هذه مش كن وصلتنا؟
0: تصلك من مكان يدعى بوفيشا، ولاية سوسة، قريب من الحمامات، سالم بالقاسم بالحج.
1: مرحبا بك يا سالم، نورتنا.
0: يعيشك يا
1: غالي، إن شاء الله تسلمنا يا ربي.
0: يا ربي يخليك،
1: الله يحفظك.
0: في عبد المجيد التي تدخل قبلي، برافو، ما أنت كان في صميم الموضوع، ما خلى شيء، يعطيه الصحة. كان طيب يعني في المشاركة متاعه، وقفز بالزانة فسكن قلوبنا.
1: يا عيني يا عيني عليك يا سالم، حتى انت تبارك الله ما شاء الله عليك، المدخلة متاعك أثلجت صدورنا صدقا.
0: الله يبارك لك، وشكرا لمن استقبلني، وشكرا إلى المخرج.
1: الله يخليك.
0: وأنا سعيد جدا بالحديث معك.
1: يعيشك ربي فضلك ويخليك، وأحنا أسعد. هنا سالم، شني هو النغم اللي المحرم فؤاد بقى في وجدانك؟ خلي بصمة خاصة في ذاتك كي تسمع وتقولي يا حسرة يا زمان، هالنغم هذي محلي، هذا يذكرني في تفاصيل في حياتي، هذا بالنسبة لي ليه رمزية خاصة في حياتي.
0: والله سيدتي الكريمة، هي جل الأغاني التي قدمتيها هذه الليلة مستنا، لأنه هذا الفنان تحسي به مميز، لأنه هذا الفنان تحسي به رجل بمعنى الكلمة، ممكن تولد في الفترة هذه كي، وكل في الفترة متاعه هو جاء، ممكن حجبوا عليه لأنه كانت ثم أصوات ربما كانت تصنع محمد عبد الوهاب، فريد عبد الحليم، وبرشة أصوات، يعني تحسي الفنان هذا تظلم في الوقت هذاك، لكن الأغاني متاعه كلها تمس، معناته هو الفنان الصعيدي، الفنان الأسمر، الفنان اللي أمهاتنا قبل كان وقت اللي يعني يقولون لنا أكل فنان صاحب الفلجة اللي ما بين أسنانه، حتى كانت أكل فلجة هذه كي كانت يشتهر بها، ما محرم فؤاد. نعم، والأغاني متاعه يعني تحس بها منك، حاجة متاعك أنت، وقت اللي يغني على الحب، وقت اللي يغني على الشوق، وقت اللي يغني على الحنان، وقت اللي يغني يعني تحسي انه كانه طيار يجلبك نحو الاجمل والاروع. معناتها وقت اللي يغني لك على الحب انا هاي الصبيه، معناتها تحس انه كان الصبايا كلها تمتد ايديها اليك.
1: صح.
0: وقت اللي يغني لك كله ماشي يا دنيا خلاص ما بقاش، معناتها تحس اني انه هذيك هي الدنيا، معناتها الدنيا دواره وتدور. وقت تحس يقول لك تعب القلوب، معناتها فعلا لانه القلوب احيانا يعني يظميها السفر، القلوب التي تركض وراء الاخرين، القلب اللي ركض واعطى واعطى واعطى وفي نهايه المطاف لم يجني الا الشقاء. معناتها وقت اللي الاغاني نتاعو زادك الاغنيه اللي رافقتنا في الافراح نتاعنا في اعياد الميلاد في والله الاغنيه هربت مني تو ان شاء الله نذكرها، الاغنيه نتاعو اللي كنا في اعياد الميلاد نطلبوها في
1: تحبوها. فما من كم ليله من كم يوم.
0: نعم
1: ما نعرفش.
0: نعم نعم نعم سيدتي شكرا لك. من كم ليله من كم يوم واحنا
1: هذا اليوم بالفعل.
0: يعني هذيك الاغنيه هذيك كنا خاصه في برامج حبي ذات ساقس او في اغنيه لكل مستمع
1: حسن بن صالح تحيه ليها من القلب والله.
0: نعم كنا نطلبوها وقت تكون عندنا عيد ميلاد او عندنا زواج. من كم ليله من كم يوم واحنا بنستنى ده اليوم، معناتها هذيك نغم كان ديما قريب منا. كذلك الاغاني التي مرتيها سيدتي الكريمه أكل أغنية زادة مزيانة برشا، وحتى هو غنى لعبد الرحمن الأبنودي وغنى البرشا شعراء آخرين. يا غزل اسكندراني يا غزل يا غزل الحب رماني يا غزلي عالحلاوة لاسمراني يا غزل. حلوة الأغاني متاعها كلها حلوة، يعني كل الأغاني متاعها تمس القلب. ماذا بينا لو كان أنا واحد من الناس نحب تعب القلوب.
1: تعب القلوب. أنا كنت مش نرجعك الأيام زمان أو الأغنية طلبتها مني من كم ليلة من كم يوم وإحنا بنستنى وبعد نسمع إن شاء الله تو نسمع أغنية أخرى. إذا تبقى في الوقت نعدي وتعب القلوب، لأنه برشا غني وعدكم بتحب شفت بعيني غدارين بحبك بحبك ما تلومنيش خدودك ما تلوينيش خدودك. ياسر غنية زادة حلوة يحكي على الجمال وعلى
0: نعم هو كأنه فصول الأغاني متاعها يجمع لك أربع فصول.
1: صح.
0: معناتها كأنه يغطيك كأنه يعريك كأنه يعطيك كأنه يأخذ منك كأنه كيك الموجة بحر التمثال كأنها تلاطم الموج تلاطم الرمال وتعود من جديد. معناتها الأغنية تمسك ثم تهرب ثم ترجع، يعني الأغاني متاعه تحس بها تتحرك في أعماقك كأنها قطرات دم تجري داخل الشرايين متاعك. معناتها الفنان هذا تحس به، معناتها فنان كي تشوفه تقول هذا، لكن ثم ثورة داخلية داخل هالفنان هذا.
1: صح.
0: نغم يحنقك يقبلك
1: بالفعل.
0: يرفعك إلى على العلا. الأغاني بتاعه تمسك كيف الكروب بالضبط.
1: بالضبط بالضبط. عنده احساس مرهف جدا. احنا قلنا يمكن كذلك نشأته انه فقد امه فقد اللي كان معناتها كان قريب لها برشا، وبعدها وفيت والده اضطرار لانه يشتغل في المجال الفني وينقطع عن الدراسه، فمن برشا تفاصيل عاشها في حياته يمكن هذيك اللي خليت عنده نوع من الشجن في صوته، لكن زاد فما احساس مرهف جدا رغم اللي صوته أجش. عنده صوت قوي وأجش، لكن رغم ذلك ثم إحساس مرهف موجود في صوت محرم فؤاد.
0: هو الحزن حوله إلى فرح لنا إحنا
1: بالفعل.
0: فرح مش من الفرح المفهوم العادي إنه تدربك وترقص، لكن لا، الفرح إنك تعيشك اللحظة،
1: تعيش اللحظة وتعيشك الصورة الشعرية اللي قاعد يوصلها لك.
0: نعم كأنه. صح. حمام يخرج من نوافذ العشاق إلى العشاق.
1: يا عيني.
0: الأغنية متاعه كأنها حمامة تحطه على يدك وتقول لك، في الطرف المقابل يقول لك أحبك، أو يقول لك هجرتك، أو يقول لك تعال إلي، أو يقول لك لا أستطيع أن أودعك. معناتها الأغاني متاعه هي رسائل سلام، رسائل حب، رسائل مودة، رسائل عشق، رسائل فيها الكثير، رسائل مليئة بالشوق وبالحنين وبالنسيان وبكل شيء، بكل شيء. الفنان هذا يعني أعطانا بسخاء، أعطانا بكل المقاييس سيدتي الكريمة.
1: صح صح، كلامك جميل يا سالم، من كم ليلة من كم يوم، هذه أحلى ما نودوك بها. وشكرا على أنك كلمتنا وتفعلت معنا في سهرتنا هذه، ربي فضلك وتنورنا بأطليلاتك معنا. شكرا لك من القلب، بقيت سارة طيبة ليك. أما هذه الغنية اللي حبيتها واللي تذكرك ببرشة تفاصيل.
2: من كم ليلة من كم يوم، من كم ليلة من كم يوم.

0: نستنى اليوم.
1: الله الله الله الله يا حيني على النغم هذية الجميل اللي يمكن يدغدغ وجديهم برشا من مستمعينا ويذكروا بتفاصيل وحكايات ولحظات جميلة عاشها. نأخذ المكلمة الرابعة.

0: معذرة المستمعين، الله خالب خرج على النطاق هذه. يلا نمشي ونستمع للمكالمة الرابعة. أهلا وسهلا ومرحبا بك، شكون معنا؟
1: ألو، مساء الخير حنان.
0: يا مساء الخيرات،
1: أهلا بك ولكل مستمعي إذاعة الشخص الحبيبة.
0: ربي فضلك ويخليك. شكون معنا؟
1: منير من فحص زغوان.
0: مرحبا بك يا منير، نورتنا.
1: بارك الله فيك،
0: وهذه مناسبة
1: سعيدة أن نشارك معاك ومع بقية زملائك وزميلاتك.
0: الله يخليك يا منير، منورنا الليلة في سهرتنا.
1: أقول محرم فؤاد، ربما نظرت في عينين خضراوين فرأيت سهوب العمر وجميع شطآن الكوكب، ربما أطلع عليك وجه كأنه رؤية، فلمحت فيه أجمل مكان وأصدقاء ما يمكن أن يكون. ربما وضعت رأسنا على كتف فتملت كتف صغير وانبجس في شاطئك كل حنين الأرض، وشعرت بدفء يغمرك ويغطيك. ربما احتوت كفك إنامل الطاهرة كوجنة رضيع، ونزفت دماؤك من تحت جلدك، وأحسست أن شعر يدك الخشنة صار بساتينك حقول السماء. ربما التقت في عينيك أحلى أشياء العمر، ووجدت صدرا أحن عليك من صدر أمك، وتمنيت أن تضغط على يد تشبه عنقودا من ياسمين قريتك الحالمة. ربما امتلأ قلبك بالحب مثل كأس امتلأت وشرع التفيض وتفيض. ربما وجدت رأسك ذات يوم فارغا إلا من صورة واحدة، خاويا إلا من فكرة ملحة. ربما وضعت معصمك على الأذن لتصغي إلى نبض دمك، فلم تسمع سوى الأغنية التي استوطنت شرايينك. تحية ليك يا حنان، وتحية ليك على الغوص في أعماق الذاكرة مع هذه الأغاني التي استوطنت الوجدان والذاكرة.
0: يا عيني عليك يا منير، ومحليها إذا هذا إذا قلم منير.
1: نعم،
0: هذه كلمات من الوجدان.
1: أيوة، هو رو محرم فؤاد، هو من الأصوات اللي يطلقنك أرس يعني الأحسن درس في الفصاحة، هي أصوات تزين اللغة العربية وتزيدك عشقا بها، تضيفك فضلا عن جمال اللحن نكهة الألفاظ والحروف شهية لذيذة حالا بثقية. فإذا أنت في نشوتين بين تحليل وتأليف مزدوجين.
0: يا عيني يا عيني.
1: محرم فؤاد وأنا صغير معناها كنت استمعت إليه في حصة في الإذاعة الوطنية.
0: أي
1: كانت حصة يعني قدمها الراحل وقت صالح جغام.
0: صالح جغام
1: كانت تجربة وقتها، كانت هي يعني معناها خلينا نقول تجربة جديدة في لون السهرات اللي قدمها في تلك الليالي العربية. فالسهرة الإذاعية في رأي زميلكم صالح الله يرحمه يعني هي قبل كل
0: شيء أستاذنا سي صالح جغام.
1: نعم. تلك السهرات كانت فن مستقل بذاته، وهي لهذا يجب أن تعتمد على وقتها المونتاج الإذاعي، وصار يعني ليست ربع ساعة كلام وربع ساعة أغنية، وإنما هي كالفن السينمائي حركة وتقاطع في الأجزاء وتلون في طريقة التقديم. ووقتها يعني استمعنا في السهرة كلاما مسجلا قاله الدكالي عن محرم، وكلاما عن من محرم يعني ينقله تماما.
0: جميل.
1: نعم.
0: جميل والله، جميل جميل.
1: وقال وقتها بالحرف صالح جغام، قال يعني هناك ظروف وهناك يعني أيام يحرم فيها الحديث مع محرم فؤاد. نعم نعم،
0: هكا تحدث معناها انت.
1: اي هكا بالحرف، لان انا عارف معناها وهذه هي الذاكره معناها. هو وقتها من بين الاغاني اللي بقات في ذاكرتي وقدم منها اجزاء، وهي اغاني قصيره. فما اغنيه انت قلتها تو مع في صديقنا سالم، ما تلوينيش خدودك.
0: اي حلوه ياسر، ما تلوينيش خدودك، ما تلبسيش
1: حلق.
0: ياسر حلوه الاغنيه،
1: احسن ما خلق
0: والله، من احسن.
1: وفما اغنيه
0: جميله
1: أخرى. اي اغنيه اخرى قدمها عنوانها شيل ايدك من تحت الخد. يصير يا ابو قلب وقد ما محبوبك حيجي لك بكره وحيقول لك زبلت الورد.
0: يا عيني يا
1: كذلك
0: عيني.
1: اغنيه اخرى قصيره في السهر هذه بذاتها عنوانها لو كان الامر امري. لو كان بيدي كنت اقدر اشتري لك جزيره ويختفض.
0: يا عيني يا عيني، جميل جميل. الحقيقة هي الكلمات رائعة، هو ياخو أشعار اللي هي جميلة، ورغم تنوع الشعراء اللي تعامل معاهم، نقاو الخال عبد الرحمن الأبنودي، عبد الوهاب محمد، ميشيل طعمة، صالح الفايز، مأمون الشناوي، وغيرها من الأسماء الأخرى اللي تعامل معاها محرم فؤاد. لكن كان نقول أنا جميل في اختيار الصور الشعرية، جميل في انتقائه للكلمات اللي غنيها، وكأنه وهذا متأكدة اللي كان لازم يحس بشي جميل يغنيها ويردد بعدين الأغنية الكلمات هذيك، لأنه كان يعطيها من روحه، كان يعطيها من وجدانه. معناتها كي تسمعها الأغنية فيها بصمة خاصة، فيها مذيق خاص، فيها
1: نعم،
0: فيها روح محرم فؤاد.
1: نعم، هو محرم فؤاد يعني شأن مثلا خلينا نقول ماهر العطار.
0: ماهر العطار هو اصلا ماهر العطار هو اللي عرفه بالمخرج هاري بركات.
1: هاري بركات ما كما عبد اللطيف التلباني
0: وما ادراك ما عبد اللطيف التلباني، يا عيني الليلة ذكرنا فيها الأصوات الجميلة معناتها، وتبارك الله ما شاء الله، وكان مجيو كلهم مع بعضهم في نفس التوقيت، معناتها الله غالب، جيو برشا أصوات جميلة ورائعة في نفس التوقيت، محمد فوزي، محمد قنديل، برشا أصوات جميلة راهو. والله والله ما معناتها كرم محمود، أصوات عديدة ورائعة. إن شاء الله نحاول كل مرة نسلطوا الأضواء على النجم من النجوم هذية حتى نوفيهم حقهم على القليلة، معناتها الناس هذوما
1: جزء وبعض من الجمال، والجمال هو السحر الذي لا يحتاج إلى إضافة،
0: وإنما
1: الإيقاع نتاعه يختلف في العين وعلى القلب. يعني
0: يا عيني أنا مش نسمعك أغنية زيدة من الأغاني القصيرة لمحرم فؤاد، اسمع معايا وقل لي هذية تذكرها ولا متذكرهاش. يلا

0: يا قلبي
1: بتذكر انا تذكرها جيدا وعد حبي يا قلبي وكذلك اغنيه وانت عني بعيد
0: وانت عني بعيد الاغنية تبارك الله ما شاء الله قائمة من كم ليلة من كم يوم الليلة ما نجمناش نسمعوها ان شاء الله نسمع حتى مقطع صغير منها زيدا ياسر اغنية حلوة من كم ليلة من كم يوم عنده برشا اغنية حلوة والنبي لنكيد العزيل
1: الاغاني بقات مغمورة بالنسبة للمستمعين صح صح وفما اغاني اخرى مستهلكة ومكررة يعني في الاذاعات والاعلام الاخرى يعني.
0: اي احنا حاولنا الليلة نلبيوها كشوية معناتها ناخذوا من كل شيء بطرف بين اللي يعرفوه الناس
1: أيوة.
0: وليه الناس اللي تحب تسمعها وبعض الأغاني الأخرى اللي هي من الأغاني النادرة واللي ما هيش مستهلكة برشا في باقي الأيام فعلى القليلة هكا تلقى الناس اللي يحبوا محرم فؤاد يلقاو الظلة متاحة في سهرتنا الليلة. نورتنا برشا يا منير يعطيك ألف صحة وألف عافية إن شاء الله ديما تنورنا ربي فضلك ويخليك شكرا ليك من القلب يعطيك ألف صحة ليلتك زينة بعد منير زعما شكرا معنا أهلا وسهلا عم صالح أهلا وسهلا ومرحبا بيك نورتنا ربي فضلك ويخليك شنحوي لك
2: عايشك بارك الله فيك
0: شكرا ليك انت يا عم صالح الحمد لله
2: جميع الفريق
0: يعيشك يعيشك يا ربي خليك انت زيدا
2: عايشك بارك الله فيك
0: الله يحفظك صوتك ما هوش كما العادة يا عم صالح
2: مريضني
0: بسم الله عليك ربي يحفظك
2: تملك ملكة بارك الله فيك
0: ربي يحفظك إن شاء الله
2: نشكر جميع الفريق العمل معك
0: ونشكر
2: جميع الأصدقاء اللي شغلوا علي وقت اللي مرض في الحبيب العقربي وهدى الدبابي من مستير وحنان من بوحجلة وعلي من بوحجلة وسيل عبيدي ومحمد الصالح من حجب العيون وسي حسين من حزق وسي حسين بن بريك من الغرابة وجميع الأصدقاء
0: وسيدي
2: محمد بن عمر ودخان نشكرهم سهلوا علي وقت المرض وبارك الله فيهم
0: الله يكثر خيرهم إن شاء الله يا ربي
2: يكثر خيرهم بارك الله فيك وفيهم
0: يعيشك يعيشك
2: نرجع المحرم فؤاد
0: أي.
2: محرم فؤاد فنان مصري من جيل الزمن الجميل هو عنده برشا أغاني ممتازة وعنده شعبية كبيرة في الساحة الفنية وهو أبدع في جميع أغانيه
0: أغاني الكل جميلة
2: وكل ليلة
0: أيم.
2: وكل يوم
0: تحب منكم ليلة من كم يوم
2: ومرسيلي رمشاعين اللي قرحني فيها غزال اسكندراني ومثل برشا في أفلام
0: أي
2: مع نجوم السينما
0: صحيح صحيح
2: هذا وانتم يا ربي يوفقك
0: يعيشك يعيشك
2: ودمتي ما تقلق
0: ربي فضلك ويخليك يا عم صالح
2: الفريق العامل معك
0: يعيشك
2: وربي يوفقك وتصبح على خير
0: يعيشك الله يحفظك ويحميك ان شاء الله يا ربي ونسمع هالصوت هذي ديما إن شاء الله المرة الجاية يكون صوتك هكا تمثلت للشفاء تماما يا عم صالح أنا مش نسمعك مقطع من كم ليلة من كم يوم نجمه يا فيصل ولا لا ناخذ المكالمة اللي من بعد وبعد نسمعوها سي صالح باهي واضح يلا ناخذ المكالمة اللي من بعد أهلا وسهلا ومرحبا بيك
3: ألو عكلمة
0: أهلا وسهلا هيدي هدى
3: حياتي حنان
0: أهلا وسهلا بك يا هدى ومرحبا بكل مستمعين في المونستي
3: كل ما تتمنى عايشي.
0: أمين يا ربي الله يخليك
3: اللي طلبني توا نشكر
0: سلم عيسى أي
3: سلم علي برش والله صوت بدل علي شوية إن شاء الله جيني تعب شوية
0: تعب شوية تقول أنت زعمة
3: والله وتعب من الخدمة
0: زعمة تقول أنت تعبناه الليلة تعبناه
3: والله ربي عينكم الكل ربي فضلك يا حنونة
0: يعيشك يا هدى
3: ربي نحب نحيي عم صالح ومينة وأميرة أصدقائي الأوفياء ومعناتها عم صالح حتى نقول إن شاء الله لبيت هتسمع بيه تعب شوية وكل المجتمعين ومحرم فؤاد أني نحبه برشا عنده صوت دافي صوت مزيان صوت جميل جدا يعني ذكرني شوية في كل مرحلة عبر لطيف التلباني ونتذكر وقت جابوا نجيب الخطاب في ألوان وأجواء ونتذكر وقت يتنافسوا وجابوا زيدا صالح جغام عملوا وقتها لقاء هو عمل مع محرم فؤاده ومن غدوة نجيب جابوا في ألوان وأجواء نتذكرها وقتها يتنافسوا شكون معناه يجيبوا أكثر معناه
0: واللقاء يكون أحلى
3: أي ويقدم أكثر. ومحرف فؤاد وقتها كان مبدع معناتها. تصور أنت معناها كان يستجيب للطلب. أني عجبني خطر متواضع هو وعنده كل تواضع وما يتكلمش برشا، خجول كل متواضع وخجول ويتغني أكثر ما يتكلم محرف
0: فؤاد. صحيح
3: ما يحبش يتكلم برشا، ما يقولك أني نحب نغني أكثر ما
0: يغني أكثر.
3: لما برشا فنانين يتكلموا معناتها منعرفش ما أصواتهم، أما هو لا يجيني كنا جات الصغيرة ما يتكلمش برشا لكنه مبدع.
0: فيروز وغيرها من الأصوات الأخرى
3: معناتها ياتر مزيان صوته تحفون هيك يشدك كيفاش نقول معناتها تقعد تسمع. أن كل أغاني نحبها ما عنديش تمييز بين معناتها مثلا فيروز عندي نحب نسمع لها، لكن هذا محرم فؤاد ما عندك
0: أغانيه كلها حلوة تقول أنت.
3: صحيح
0: كلها جميلة.
3: تلباني وكما مهر العطار وكما محمد فوزي هذوكم سكناتي كلها مخذوش حظ.
0: الظلم والظلم جو في زمن العمالقة والله.
3: جو في ظل عهد عبد الحليم وفريدة كلها هما يعني طلعوا والخرين خادوا هكا تخباوا شوية يعني نقول ما قولش معناتها تخبيو وما تلهوش بهم كما طب بريك حمدي مثلا ما لحنش معناها برشا المحرم فؤاد كما لحن عبد الحليم ولحن يعني
0: أما أكثر أما من يتسمى من أكثر الملحنين اللي تعاونوا مع محرم فؤاد.
3: أي
0: عنده 35 أغنية من تلحين بليغ حمدي.
3: أي
0: احنا سمعنا يا غزال يا اسكندراني منذ قليل.
3: اني كل اغانيه والله معناتها كل اغانيها حلوه ومعناتها تحفه
0: وجميله
3: وجميله جدا جدا
0: يا عيني عليك.
3: قلت لك اخضر وهو صوته ما فيش نشاز يعني كي تسمعوا مش تقول تسمع اصوات معناتها كي تسمعها تقول فيهم شويه نشاز لكن هو لا
0: صوته
3: هو معناتها في حتى
0: في نقاء
3: حتى كيمثل معناتها زاد متوازن صوته صح. مش يبدأ يطلع ويهبط معناه عنده نفس النغمة نفس النبرة ما ذيك اللي يعجبني فيه فهمت
0: هيك اللي يعجبني
3: له أني ما نطولش عليك
0: وين
3: يتقدم هالي
0: أين هاني مش نسمعك
3: ونحبك برشا
0: الله يحفظك يا هدى نورتني
3: بالكل ونورتونا
0: يعيشك يعيشك يا ربي
3: ديما هيك أسمع تعملنا هيك الإفادة في الفنانين ومشاهدش احنا خلينا من بعد كمنا الحب والاحترام والتقدير
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك يا هدى اسمع يا هدى اسمع من

0: هذا اليوم.
1: من كم ليلة ومن كم يوم واحنا لسه بأول يوم. أكيد نغم جميل وحلو برشا لمحرم فؤاد. يلا أكيد احنا في كل سهرة وصعن في إذاعة صفاقس ثم سهرة أولى ثم السهرة الثانية لزيدة تاخذكم مع الأغاني الطربية من نص الليل للساعتين متاع الصباح. أغاني زيدة طربية جميلة مع الزملاء. فهذه دعوة مرة أخرى للمستمعين اللي يحبوا الأغاني الطربية أنه راهو مش تلقوا ظلتكم زيدة في السهرة الثانية على مواش إذاعة صفاقس. يلا بعد مستقبلنا هدى زعما شكون معنا مش ناخذوا آخر مكالمة في حصتنا. شكون معنا في آخر مكالمة ومعذرة لبقية مكالمات ما استقبلناهمش. يا مرحبا.
2: مساء الخير.
1: حاج بالعيون تو مش نمشي.
2: بارك الله فيك يا عائشة.
1: نستقبله مع بعضنا سي محمد صالح.
2: تحية تحية تحية ليك وتحية لسيد فيصل المرزوقي وسالم عيسى وكيف
1: سمعي ذا
2: صفاقس.
1: يعيشك سي محمد نورتنا وتحية لكل قيروان الجميلة.
2: وانا نشكرك على يعني اختياراتك الغنائية يعني في كل أسبوع.
1: يعني
2: بقينا نستنوا ديما وقت يجينا البرنامج هذا ديما نحن في شفيق للبرنامج هذا.
1: يعيشك يعيشك ربي فضلك ويخليك يا سيدي.
2: معنا موضوعنا الليلة على على المطرب المحرم فؤاد كما يقولوا المصريين المحرم.
1: أي محرم أي صح.
2: أنا نعرف من أصدقائي المصريين ومشيت لبركة مرات لولي مصر
1: يا عيني
2: عمل شنو معناها هو يعني معناها لقبوه بصوت النيل.
1: صح
2: اي هذه التسمية يعني لها دلاله رأيه.
1: اكيد ولها رمزيه
2: وخلود النيل وجماله. صح. والنيل رمز هو رمز في مصر.
1: صح.
2: رمز كبير. المحرم فؤاد قام فنيه كبيره يتمتع بعد الحقيقه بعذب الاصوات صوته وراء بعض الموسيقيين ونقول الكل احد اقوى واصوات اجمل اصوات في السحره الفنيه العربيه الحقيقه.
1: يعني
2: يغني من احاسيسه ومشاعره لاحاسيس الناس. وهو في فتره الصغر بتاعو عانى من معاناه اليتم. اي معاناه ما هو كيما تقول انت قبل فني الفن يولد من رحم المعاناه.
1: معاناته وهو كذلك.
2: اي هي
1: يعني نؤمن بها نؤمن بها هذه.
2: اي معنى هذا شيء منطقي الحقيقه
1: لان المعاناه اي تولد يعني شخصيه اي لها ميزتها.
2: الفني حافل راهو زاخد بال يعني معنى مش كان اضطرب يعني مشى للتمثيل السينمائي للمسرح.
1: صح. صح.
2: منتج ملحن يعني فنان كبير يعني
1: فنان متكامل شامل. صح صح صح صح
2: يعني عنده برك عنده انا برك عنده اغنيه يا غزال اسكندراني حلوه السمراء مناسيل رمش عينه. فما اغنيه ما ذكرتهاش اللي هي قديمه برشا
1: اللي هي
2: اوائل الاغاني بتاعه هو فني هي الحب الاولاني.
1: الحب الاولاني
2: يعني ما ذكرتش بكل اي ومش
1: يا خويا
2: عنده هذيك اللي سمعتها هذيك من كم ليله من كم يوم واحنا نستنى ده اليوم
1: ده اليوم
2: يعني لك اللهجه المصريه.
1: اي يا سي محمد محرم فؤاد عنده 900 اغنيه مش نعديوله مش مش نعديوله نبتدي منين الحكايه كما يقول عبد الحليم.
2: اغانيها راهي الحقيقه برشا
1: برشا 900 اغنيه مش منجموش نعديوها الكل.
2: اي ما نجموش نعديوها
1: والله والله والله. مخرجنا اختار لنا اغنيه
2: كان راه حافل التاريخ الفني حافل فني فيه بالاغاني والتمثيل ولكن اللي اكثر هو هو إنسان طربي أكثر. هو فمطرب
1: طربي هو مطرب
2: هو حتى هو زاد اعترف أنه مش يأكل ملحن من الملحنين الكبار ورغم اللي هو منتج منتج
1: المحضرة. صح صح
2: ينتج فني معناه وزاد أنا مسرحي هو أكيد اللي هذا كنت تحدث عليه.
1: صحيح
2: هو فنان صحيح. في الأخير يعني فنان شامل
1: شامل فنان شامل بأتم معنى الكلمة
2: يعني اللي معناها الأخوين كلهم أعطوا رأي سليم وعندهم فكرة عليه ممتازة الحقيقة فهمني. وأنا بالمناسبة معنا أصدقائي فهمني وصديقاتي جدا نحييهم على رأسهم سي الحبيب العقربي.
1: يعيشك وإحنا تحية لي هو بدوره يبعث التحية لكل الناس.
2: هذاك من الناس اللي يعني يلح علي يقول يلزم كل شيء يلزم تعطي إضافة إذا سبق تواجد هذيك الإذاعة الأم الحبيبة الأبية ونشكر على ذلك وعبد صالح بارك الله فيه يعني إن شاء الله يا ربي من عليه بالشفاء العاجل وحسين وعلي هواني وأميرك كمون وأمك مجيدة ذيك ما ننسوهاش
1: أكيد أكيد أكيد
2: أي ونشوى الورغمي راي هدى
1: كل الأصدقاء
2: معلش يا أميرة كمون ما تعديوهاش
1: مش ما نعديوهاش احنا كل مرة باللول ما احناش الله غالب ما نجموش ناخذو برشا اللي نقدروا ناخذوه ناخذوهم المكلمات او تو اكتفينا بالقدر هذية معذرة للبقية المكلمات اللي ما نجمليش نستقبلوها معانا الليلة
2: اي بالحق ونجوى زاد الورغمي راي المارك ما شاء الله عليها ومينا
1: يعني
2: برشا والله يسامحوني
1: كل الأصدقاء يا سي محمد كل الأصدقاء خاطر مش نمشي ونختموا الحصة متاعنا لأنه وصلنا لنهاية الحصة الله يحفظك ويخليك خاطر لازمنا نقولوا زادة كلمة على محرم فؤاد. محرم فؤاد توفى نهار في 2002 في القاهرة على عمر ينهز 68 سنة وكان سبب الوفاه أزمة قلبية حادة بعد معاناة طويلة مع مرض القصور الكلوي. الحقيقة أغنية أغنية أغنية ياسر حلوة. فيصل يقول لي راهو 68 و3 أيام بعد ذكرى ميلاده بثلاث أيام توفى وهو في ذكرى ميلاده خرج من المستشفى وقال لي مانيش مكمل معناتها لأنه بقى فترة في المستشفى مرض قبل بجمعتين من ما يتوفى فمل من البقاء في المستشفى قال لي مش نخرج خرج بقى ثلاث أيام في داره وبعدها توفى محرم فؤاد واللي يوجع في القلب وين علاش حبيت نختم بكله ماشي كله ماشي لأنه رغم أنه هو قامة فنية رغم أنه كانت معاملاته طيبة مع الأسرة الفنية رغم أنه صوت رائع قدم الكثير من الأغاني كان ليه نجاح وكان ليه لكن للأسف في وفاته عدد قليل من الفنانين اللي حضروا الجنازة متاعه حاجة توجع في القلب أنه فنان بالقامة هذيك وأغلب الزملاء في الساحة الفنية ما يكونوش حاضرين في جنازته فشيء مؤلم في بعض الأحيان أنه معناته حتى في لحظة الوداع ما يلقاش وداع الأصدقاء فهذه يمكن صورة من الصور اللي ما هيش جميلة عن الأسرة الفنية لكن موجودة للأسف الشديد اللي ينقلها هكا نكون وصلنا الختم لقنا جمال تحية كامل الفريق فيصل مرزوقي سلم عيسى حنين بن جماعة تتمنيكم ديما الأوقات الطيبة كله ماشي هكا يغني حرم فؤاد في نهاية اللقاء

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. تحتضن صفاقس اليوم وغدا فعالية المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي تنظمه الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تحت شعار الهشاشة استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. تمت المصادقة على مخرجات الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي على أن ينطلق تنفيذه بداية من غرة أكتوبر المقبل، وهي ترتكز على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بن الشيخ أن النتائج المسجلة في موسم 2025-2026 تبرز أهمية المنظومة وقدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى ارتفاع الإنتاج إلى حوالي 500 ألف طن مقابل 340 ألف طن خلال الموسم السابق، أي بزيادة تقارب 47%. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف للعدو الصهيوني الليلة الماضية غربي جامعة الأقصى في مواسي خان يونس جنوبي القطاع. قال مسؤول أمريكي إن واشنطن عقدت مناقشات بناءة مع طهران عبر وسطاء بشأن خطة السبعة أيام الإيرانية، وأكد مواصلة بحث المسائل النووية، فيما أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران أن القوات الإيرانية لن تتوقف عن معاقبة الولايات المتحدة حتى يتم تنفيذ شروط إيران السبعة بالكامل. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا، وبخصوص الحرب مع أوكرانيا شدد على أن بلاده تدرس استئناف المفاوضات بهدف وضع حد للحرب. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.

0: إني ألف أبواب ألف أبواب ألف أبواب.
1: على موجات إذاعة صفاقس
2: تستمعون لأحلى الأغاني الطربية.